0: يعني كانت الحلقة السابقة كانت يعني مفيدة للمستمعين، وأنا اللي تعلمت منك سي هشام، وأنت فيلسوفا معروفا في تونس والعالم العربي. إن شاء الله نأتي الآن إلى بقية الأركان أو مذاهب الفلسفية والفكرية الصينية.
1: هذا كله من لطفك أستاذي وصديقي العزيز الغالي. تذكرنا الأسبوع الفات، تطرقنا الأسبوع الفات في آخر الحصة، تطرقنا إلى مبادئ الفلسفة الطوية وذكرتها بسرعة. على الأقل قلت هي أولا هي طريق للحكمة، طريق للحقيقة، هي الطريق الطبيعي للأشياء. هي فعل اللا فعل، فعل اللا فعل، يعني اللا فعل ليس سلبا، ليس شيئا سلبيا، بل هو فعل في أعز تجلياته. وذكرت أن هناك توافق طبيعي وتدفق طبيعي للأحداث. فهل لك أستاذ أن تذكر مستمعينا بكل تأني، لأنني أعتبر أن هذه المبادئ أساسية، بكل تأني نعود إلى كل مبدأ على حدة، وممكن نسوق أمثلة حقيقية من الواقع مأخوذة من الحياة لكي نقرب هذه المفاهيم منها. فما هي المفاهيم الأساسية للطوية لو سمحت أستاذ؟
0: نعم، الطوية كما قلنا يعني سابقا أسسها الفيلسوف الصيني المعروف خاصة في الأوساط الغربية لاو تزي، وكذلك يدرس، أنا سمعت أنه كذلك هو يدرس في بعض الجامعات التونسية في بعض يعني يقولون نحن المواد خاصة في التواصل بين الثقافات والحضارات في بعض المؤسسات التعليمية التونسية.
1: هو متى عاش؟ ولدت؟
0: نعم تقريبا هو في نفس يعني في فترة الدول المتحاربة في الصين، تقريبا بعد فترة كونفوشيوس، يعني نفس الشيء، نفس القرن السادس قبل الميلاد تقريبا، نفس الفترة الزمنية. إذن
1: هل عرف كونفوشيوس أم لم يتعرف أصلا؟ هل هناك لقاءات بينه وبين كونفوشيوس؟
0: حقيقة ليست لدي المعلومة الصحيحة هل هناك لقاء صار مع كونفوشيوس. لا لا حقيقة يعني في اللغة في الفلسفة الصينية يقول لك يعني جي وي جي بو جي وي بو جي، يعني تعرف
1: أو لا تعرف.
0: تعرف لا تعرف
1: لا تعرف. شكرا.
0: أوكي. إذن الفلسفة هذه الطوية هي المعنى متاعها هو الانسجام مع الطبيعة أو الانسجام مع الطبيعي، ليست بمعنى الطبيعة فقط، كل الأمور الطبيعية. إذن دعت إلى اتباع الطاو بمعنى طريق الحق، سبيل الحق، الطريق الطبيعي بدون إكراه، من غير إكراه، بلا إكراه. إذن مبدأ ووي هو يسمى مبدأ ووي، يعني الفعل لا فعل، وهو كما قلت يعني هو التوافق بين طبيعة الأمور. أوكي؟ ولكن هذا لا يحيلك، لأن كثير من المفسرين أنه قالوا كل شيء، إذن أنت تدعو كل شيء للطبيعة، إذن أنت سوف تكون كسولة، سوف تكون كسول، يعني ما لا تفعل شيء، خلي الأمور بطبيعتها، يعني أنا ما نعمل شيء، يعني نوع من الزهد أو من الأشياء. لا، هو قال يعني لابد أن تفعل، لكن لا تنتظر يعني نتيجة الفعل أنت أنها سوف تكون نتيجة حتمية. لا، خلي الطبيعة الأمور، سوف الطبيعة تفعل ما تفعله. إذن شعارها كذلك هو يعني الرحلة أو رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة، يعني كذلك. إذن ويقوم المذهب، يقوم المذهب كما قلت هو على القوة الناعمة.
1: نعم.
0: أو القوة الحقيقية تكمن في اللين كما ذكرت. سابقا
1: لو سمحت نعود إلى المبدأ الأول. لما تقول أن الطريق الأمثل هو الطريق الطبيعي،
0: نعم،
1: هنا تذكرني كلمة قولة لديكارت يقول أن إذا تركنا العقل أو الفكر في منحاه الطبيعي فهو يتكاسل. العقل يريد الكسل، يريد، فما ينتج عن ذلك هو الانحدار والكسل كما قلت. لكن وجب على الفكر أن ينقلب على نفسه وينطلق في مرحلة النمو. لا يجب أن نترك العقل في يتحرك في مجاله الطبيعي، وجب على العقل أن يتجاوز نفسه وينطلق في عملية الصعود لنيل الحقيقة. لكنك ذكرت فيما بعد، قلت أن هذا الطريق الطبيعي ليس طريق انحدار، لكنه طريق عمل على الذات، طريق قوة، لكنها كما قلتم طريق قوة ناعمة
0: لينة.
1: نعم. لينة. نعم. فمثلا ألا نتعسف على الأشياء للوصول إلى الأشياء، التعسف. وهنا أذكر مثالا لو سمحت أستاذ صححني إذا كنت على خطأ، مثلا المريض الذي هو في يقترب من الموت ونحن نحاول بطرق عدة لإنقاذه ونأخذه من طبيب إلى طبيب، ونحن ندرك أن الطريق الطبيعي هو أنه ذاهب نحو الموت.
0: نعم.
1: الطريق الطبيعي هو أن نسلم الأشياء للطبيعة.
0: نعم.
1: وأن لأن هنا اللوبي الطبي يريد أن يقنعنا بأن هناك حل، ونحن نعرف في الداخل أن لا وجود لحل، وأن المريض هو ذاهب إلى زوال. فما نسميه بالفرنسية الشارنمون تيرابوتيك، أننا نريد أن نتعسف على الطريق الطبيعي، نريد أن نفرض على الطبيعة قواعدنا، لكن الطبيعة تنتهي بالانتصار. فممكن الصينية تقول لنا اترك الأشياء، ما دام المريض ذاهب نحو الزوال فلا تتعسف، وتذهب به إلى كل المستوصفات في العالم وإلى كل الأطباء في العالم. ذلك الطريق لا ينفع لشيء، فهو طريق يؤدي إلى إلى إلى عذاب المريض، وأكثر منه إلى إنقاذه.
0: بالضبط.
1: فلست أدري إن كان هذا المثال
0: لا صحيح. صحيح صحيح. وهذا هو يعني التفسير الحقيقي لهذا يعني لهذا الفكر.
1: نعم. ولا فكرة مثلا النجاح تفرض على طالب عنا في طالب تفرض عليه طالب أن يكون نابغة في الرياضيات.
0: نعم.
1: وهو الطريق الطبيعي عقله أو فكره ليس فكرا رياضيا، فنحن نريد والأولياء نريد أن يكون ابننا ضرورة في شعبة الرياضيات إلى أن نقضي على ذلك الطالب ونقضي على ذلك التلميذ. فلو اتبعنا هذه النصيحة أو هذا المبدأ التاوي نقول اسمع اترك ذلك الطالب يتبع الطريق الذي ينتمي إليه، وممكن في ذلك يكمن النجاح.
0: صحيح صحيح. ويمكن أن نضيف إلى يعني ذكر الهدف الرئيسي لهذا الفكر الطاوي، هو أنه لديه هدف سامي أو الهدف أسمى، هو تحقيق وحدة الإنسان مع الطاو. طاو منذ قليل قلنا يعني الحق، حقيقة. إذن لابد من تحقيق هذه الوحدة، وخاصة الآن في التفاعل بين الحضارات والحوار بين الحضارات التي يعني الذي أو يعني تركز عليه خاصة الصين الحالية والسياسة الصينية الحالية اللي هو باللغة الصينية تيانجنخي، يعني هناك تكامل ووحدة بين الإنسان والسماء. يعني يعني شوف النظرة هذه.
1: أنت تستفزني بهذا الأمر. لا استفز، لأنه بالفعل جميل جدا هذا الأمر. لما تقول أن الحقيقة ليست في مكان والإنسان في مكان آخر، هدف الفكر الطاوي أو الفلسفة الصينية عموما هو أن تجعل الحقيقة والإنسان وحدة متكاملة.
0: نعم.
1: ليس أنا هنا والحقيقة هناك. بالضبط. ونحن نتواصل عن بعد. وجب أن أنا والحقيقة أن نكون وحدة متكاملة. وجميل جدا كذلك ما قلت أن هناك بعض من يميز بين الحق والحقيقة.
0: بالضبط.
1: والفعل والحقيقة أنهما متكاملين ومتزامنين مع بعض. بالضبط. فلا وجود للحقيقة بدون حق.
0: يعني
1: نعرف أن على الأقل في لغتنا العربية الحق هو مفهوم اجتماعي، هو مفهوم أخلاقي.
0: نعم.
1: والحقيقة هي مفهوم علمي. عند هذا في الفلسفة الطاوية ممكن نقول أن الحقيقة بمفهومها الاجتماعي والحقيقة بمفهومها الإبستيمولوجي أو المعرفي أو كذا هي نفس الشيء. لا وجود لحقيقة لا حق فيها.
0: بالضبط.
1: ولا وجود لحق لا حقيقة.
0: صحيح.
1: فيه.
0: صحيح.
1: والحقيقة والحق موضعهما الطبيعي هو الإنسان.
0: صح. صح. صحيح. فلذلك هو يركز يعني هذا الفكر على كما قلت يعني وحدة الإنسان مع الطاو، هو يسمى الطاو اللي هو الحق أو الحقيقة. عبر ماذا؟ عبر التخلص من الرغبات الاصطناعية، يعني كالرغبة المصطنعة، والعودة إلى ماذا؟ والعودة إلى الرغبة أو البساطة الفطرية. البساطة. لذلك منذ قليل قلنا الانسجام مع الطبيعي، يعني ما الطبيعي بمعنى الفطرة أو البساطة الفطرية.
1: أوكي.
0: وفما قولة أخرى مشهورة للاوتز، هذا لاوتزو ترجم إلى اللغة العربية هكذا، يقول من يعرف الآخرين هو حكيم، ومن يعرف نفسه مستنير. إذا عرفت روحك معناها أنت مستنير، أوكي، عندك نور في قلبك، عرفت روحك، عرفت لك الآخرين، الآخرك أنت حكيم،
1: حكيم.
0: وصلت إلى الحكم.
1: ولا الأستاذ لو سمحت، أنا كل هذه المفاهيم تستفزني بالطريقة بالمعنى الإيجابي للكلام. فالسعادة، مفهوم البساطة، هو مرتبط بمفهوم السعادة.
0: بالضبط.
1: سعادتنا لا تكمن في تعقيد الأشياء.
0: بالضبط.
1: بل في العودة إلى
0: البساطة الفطرية.
1: كأس شاي مع صديق ومعال، هو في سعادة لا يمكن أن يوفرها لأحسن مطاعم باريس أو نيويورك. فالعودة إلى تلك الأشياء البسيطة التي هي تمكننا من السعادة. التعقيدات لا تؤدي إلى سعادة.
0: وهذا بعيد عن الزهد.
1: بعيد عن الزهد.
0: لا علاقة له
1: بالزهد. مثلا أن أتجول مع صديق أو صديقة أو زميل أو زميلة أو فرد من أفراد العائلة في حديقة هكذا، يمكن أن تأتي لي، هي شيء بسيط جدا، ليس معقدا، لا يجب أن أذهب إلى النزل الفاخرة لأي أصل إلى السعادة. السعادة تكمن في بساطة الأشياء، العودة إلى بساطة الأشياء. لأن التعقيدات الذي يفرضه علينا المجتمع الحديث تنسينا البساطة التي هي ننتمي إليها، والتي هي توفر لنا سعادة.
0: لا يمكن أن تعيش في عالم مصطنع.
1: مصطنع.
0: أنت ممكن تسافر، مش عارف أنا، نيويورك، يعني الأحدث الأماكن الحالية، أبرز الأماكن، أبرز مش عارف الطائرات كذا، المتروات، القطارات، لكن عندما تعود إلى موطنك الأصلي في أقصى يعني الأرياف وفي أقصى الجبال، ممكن تكون أسعد أكثر من ذلك المكان الذي كنت فيه. يعني
1: أحن إلى خبز أمي وقهوتي أمي.
0: هذا ما يريد أن يقوله الفكر. يعني العودة إلى البساطة الفطرية.
1: وهناك الآن العديد من التيارات الفكرية في الغرب، كمعنى كيف نعود إلى البساطة. البساطة أصبحت غريبة عنا.
0: بالضبط.
1: لأن الكثير من
0: المصطنعات
1: التي حجبت عنينا عنا البساطة. فالفكر الطاوي يريد أن يقول لنا بطريقة أخرى، عودة إلى البسيط ليست زهدا في الحياة.
0: بالضبط. ليس زهدا،
1: بل سعادة
0: للإنسان.
1: سعادة للإنسان.
0: صحيح.
1: فأنا تستفزني هذه لأن مفهوم البساطة هنا مرتبط بمفهوم السعادة.
0: صحيح.
1: السعادة لا تكتمل إلا متى كان الحق حقيقة، ومتى كانت الوحدة الإنسان مع الحق والحقيقة وحدة فعلية، وليس وحدة مصطنعة ولا وحدة نظرية، بل وحدة حقيقية وعملية. ولا تكمن، وما يترتب عن هذه الوحدة هي العودة أو التقييم البسيط على أنه هو الأساس.
0: فعلا، ويمكن أن نربط هذا سيشام، خاصة النهضة الصينية الحالية، عندما تشارك أنت في الفعاليات الآن، خاصة في التواصل بين الثقافات ولا الحضارات ولا حتى كل الندوات الأكاديمية، دائما ما ينادون الصينيين الآن بشعار، شعار، هذا الشعار الذي ذكرناه، اللي هو تيانجان خوئي، الوحدة بين الإنسان والسماء أو الحق. وكذلك هناك شعار آخر هو خو أربوت هون، يعني ممكن نحن نكون مختلفين لكن لا نكون منسجمين. يعني فهمت، الاختلاف لا يفسد في الود قضية. يعني لا بد هناك من انسجام. نكون مختلفين لكن نكون منسجمين.
1: والاختلاف لا يعني الصراع
0: أو
1: القتال بل يعني بالضبط. في نفس الوقت الاختلاف يحتوي على الانسجام. وهذا مفهوم المفاهيم الجدلية،
0: وهذا تطبيق للفلسفة، تطبيق للفكر. لا يبقينا هذا الفكر كله هلامي نظري كذا، لا بد من تطبيق.
1: لو نعود أستاذ إلى المبدأ الثاني. المبدأ الثاني الذي تقول فعل ألا فعل. في الكثير من الأحيان،
0: هذا فلسفي بحث، ممكن أنت تنيرنا أكثر.
1: لأن الفعل لا فعل هو بالفعل قوة. وليس يعني انهزاما. أن لا تفعل يكون ذلك في بعض الأحيان وفي الكثير من الأحيان هو الفعل المحض. أو الفعل الجدي أو الفعل القوي، كما وأنتم تعرفون هذا أكثر مني أو بنفس الطريقة على الأقل. مرات الكلام، عدم الكلام هو ما يؤدي المعنى بالمعنى الصحيح للكلمة.
0: بالضبط.
1: أن لا نتكلم أو أن لا نحشر نفسنا في خصومات لا فائدة منها. أن نتكلم هو موقف.
0: بالضبط.
1: أن لا نتكلم هو فعل. هو فعل محض.
0: اللي هو الفعل لا فعل.
1: الفعل لا فعل.
0: إذا كان هو لا فعل لكن هو فعل.
1: هو فعل بالمعنى بالمعنى الصحيح للكلمة.
0: أديت
1: هو فعلت بأن لا تفعل.
0: بالضبط.
1: ونذكر كذلك مثال معروف جدا موجود في الصين وكذلك موجود في الهند، هي عند غاندي. غاندي لما يقول لا تقاتلهم خليهم يأتوا. فاللا فعل هو الفعل الحقيقي. مبدأ من الفلسفة الهندية التي في التواصل مع الفلسفة الصينية وكذلك الفلسفة الصينية، هو أن لا تفعل هو فعل.
0: صح.
1: ليس في كل الأحيان لكن في جل الأحيان أن لا تفعل، أن تترك للطبيعة فرصة لفعل الأشياء، هو أن لا تدمج نفسك في هذا التواصل الطبيعي. لأننا نحن هذا المجتمع الذي نعيش فيه الآن هو يحثنا على ردة الفعل بطريقة سريعة واعتباطية. هنا المبدأ الصيني يقول التريث وعدم الفعل هو الفعل الحقيقي.
0: فعلا هو يعني ممكن تحليل الوضع، هو ممكن أن تقول أنه العالم أو الإنسان عندما يعيش في مجتمع مصطنع لا يمكن أن ينهض. فهذا الصين الآن هي رجعت إلى هويتها، رجعت إلى أخلاقها، رجعت إلى حقيقتها أو فطرتها. فلذلك هي الآن تشهد نهضة كبيرة. ممكن بقية يعني ممكن أن نقول عندما لا يمكن أن نتدخل في بعض الأمور، لكن عندما تعيش فعلا في عالم مصطنع فلا يمكن أن تنهض، لا يمكن.
1: فلذلك نجد الصين الآن، وسنتعرض إلى هذا في المرحلة الثانية، هو أن الضوضاء والصخيب والصخب الموجود في العالم لا يعني أن هناك فعل جوهري.
0: بالضبط.
1: الفعل الجوهري يكمن في الهدوء.
0: نعم.
1: والصمت والانسجام والعودة إلى الأساس الذي يأتي ليس من العلم الحديث لكن من أصول الحضارة الصينية العميقة.
0: صحيح.
1: توظيفها من جديد وإعادة مثولها من جديد في عالمنا الحديث هي يمكن أن تكون نقطة نور. لو سمحت أستاذ، قبل أن نذهب إلى هذا الفاصل الغنائي بعد دقيقتين أو ثلاثة، أن تذكرنا بالمبادئ الأخرى للفلسفة التاوية.
0: البقية هي المهية. المهية هو أسسها يعني الفيلسوف الصيني موتزا، وسميت هذه باللغة الصينية موتيا بمعنى الحب الشامل والنفعية، كذلك سميت بالفلسفة النفعية. أسسها هو موتزا في القرن الخامس قبل الميلاد تقريبا، ودعت إلى الحب بلا تفرقة بين الأهل والغريب، ورفضت الترف والطقوس الباهظة، ودعت إلى الجدارة في الحكم والمنطق الصارم في الجدل. أوكي، يعني لا بد، يعني هناك جدارة في الحكم. شعارها الوحيد هو شعارها تقريبا هو المعيار الوحيد للصواب هو ما ينفع الناس.
1: أوكي
0: النفعية. فلذلك هي سميت بفلسفة النفعية. يجب أن تكون كل ما تفعله هو ما ينفع الناس.
1: ومدى انتشارها في الفكر الصيني الحديث؟
0: انتشرت لفترة ما عندما تم مثلا قلوا نحن كذلك الابتعاد عن الكونفوشيوسية، خاصة في مسألة العلاقة بين الحاكم والمحكوم.
1: أوكي.
0: كان هناك يعني نوعا ما إلى ابتعاد.
1: يعني هي الآن ليست
0: بفلسفة منتشرة جدا،
1: لكن موجودة.
0: ممكن تجعلها في المسائل الاقتصادية، مسائل السياسية. نحن عندما سوف نأتي إلى بقية هذه الأفكار أو الفلسفات الصينية، هو الحكم الصيني والمجتمع الصيني أخذ من هنا وأخذ من كل يعني الأفكار. تميزت هذه الفلسفة بالمنطق الصارم والميل إلى التحقق العملي، حيث رفضت التصديق بالأمور الغيبية غير المثبتة علميا، فلذلك هي سميت هكذا. يعني قدم الموهيون أيضا مساهمات مبكرة في الهندسة والرياضيات ما جعلها أقرب إلى تيار علمي في سياق الصين القديم. فلذلك يعني الاختراعات وكل يعني من هذا الفكر، يعني أفعل شيء ما ينفع الناس يعني تقريبا.

0: حتى في الصين الجديدة.
1: أوكي.
0: اللي هي فلسفة القانون.
1: فلسفة القانون.
0: لكن بعد عرفت بعض المشاكل والصعوبات عندما أنت تفعل كل القانون بحذافره
1: بلا حكمة
0: التي يعني ترفعها الكونفوشيوسية. فلذلك الآن الصين عادة إلى الكونفوشيوسية.
1: سنتطرق
0: نعم.
1: هذه الموضوع.
0: وممكن أن ألخص هذه الشرعية يقول أن هي يعني أسسها هذا خانفيتز ورأت أن الإنسان شرير بطبعه فلذلك هي حكمت القانون. فلا أخلاق ولا فضيلة بل قانون صارم وعقوبات رادعة ونظام مركزي. نظام مركزي شعارها القانون لا يحابي الأقارب. شفت؟ إذن تقوم الشرعية على ثلاثة أدوات: القانون كمعيار ثابت، والأساليب اللي هي كأدوات للحاكم لمراقبة وكلائه، والسلطة كمكانة الحاكم التي تمنحه هيبة التنفيذ، سلطة يأخذ السلطة باش ينفذ. إذن ترى هذه المدرسة أن الفضيلة وحدها لا تكفي لحكم الدولة. أوكي.
1: جميل،
0: بل لابد من نظام عقابي رادع.
1: أوكي. جميل جدا. فحسب ما أتصور الآن أن الفلسفة الصينية فلسفة متنوعة.
0: بالضبط.
1: ليست فلسفة متجانسة فيها الكونفوشيوسية.
0: عدة مدارس.
1: فعدة مدارس. فهناك المدرسة النفعية، هناك المدرسة القانونية، هناك المدرسة التربوية كما عند كونفوشيوس، وهناك المدرسة ما نسميها ميتافيزيقية إذا أردنا بين معقفين.
0: هم سموها في الصين فيسموها المدارس المئة.
1: مدارس المئة.
0: المدارس المئة. يعني على الكثير من المدارس.
1: كثير من المدارس.
0: والكثير
1: من الحكم. بس قبل أن لأن الوقت يداهمنا، هل هناك إشكالية كما عندنا نحن هنا في العالم الإسلامي أو في العالم الغربي عموما، مشكلة الإله؟ هل تطرح هذه الإشكال في الفلسفة الصينية؟ هل طرح هذا الإشكال؟
0: مسألة الإله هي طرحة خاصة مع كونفوشيوس، سألوه يعني أحد التلاميذ متاعه، وخاصة هو في كتابه يسموه كتاب الحوار لوني. لكن هو قال يعني أنا لا يمكنني أن أنكر وجود الإله.
1: يعني
0: لأن الصينيين كان لديهم طقوس، طقوس يعني ميتافيزيقية وتعبد وكذا. قال أنا لا أنكر هناك تيان، وكذلك كثير من الكلمات الصينية يعني يعبر بها السماء، يعني ربي تو يعطيك الحق. هو يذكر بكلمة ربي هو تيان السماء. تقريبا تقرب أنا حسب يعني دراستي يعني المتواضعة حول بعض الديانات المغولية والأقليات المغولية القديمة والتركية القديمة تعرف بالتنغرية. التنغرية هي تقريبا قريبة جدا من كلمة صينية تيان، اللي هي يعني إقرار بوجود الإله اللي هو في السماء. أوكي. لكن قال هذا أمر لا يعنينا كثيرا، فنحن لابد أن يعني نركز أكثر على الأخلاق.
1: أردت أن أسأل هذا السؤال لأنني أريد أن أميز بين مفهوم الإله في الفلسفة الغربية أو في الفلسفة العربية الإسلامية الذي هو السبب الأول والعلة الأولى والخالق ثم بعد ذلك، ومفهوم إذا كان وجد السؤال أصلا إذا كان وجد في الفكر الصيني، فممكن هذا مبحث آخر يمكن أن نتطرق إليه في حصص أخرى ومع رجوع إلى كتب أخرى.
0: فقط أستاذ هشام يقول لك يعني خاصة المفسرين والباحثين في الفلسفة الصينية يقول لك راه الكونفوشيوسية هي ليست إلحادية، ليست إلحادية، لكنها ليست دينا توحيديا. هي مش دين. أنا مؤخرا في الندوة الدولية في الصين فسألتهم، يعني كانت زيارة استطلاعية لمدرسة صينية قديمة فيها الفلسفة الصينية في مدرسة كونفوشيوس، فسألته في ذلك الوقت كنتم تنظرون إلى الفلسفة كدين أم لا؟ فتقريبا أجابني بنفس الجواب، هو أنها ليست دينا توحيديا. فالسماء عندهم يعني ليست إلها شخصيا بل نظام أخلاقي طبيعي ومصدر للقيم.
1: جميل جدا.
0: نعم.
1: نعود العفو مستمعينا الكرام بهذا الكثافة الفكرية التي اتسم بها اللقاء مع زميلي وأخي الأستاذ خالد الحاج أحمد. نريح النفوس بأغنية نعود إثرها لنكمل هذه الحلقة الثانية من البرنامج حول الفلسفة الصينية. شكرا. نعود بعد الفاصل الغنائي.

0: حاجة غريبة.
1: نعود مستمعينا الكرام إلى الفترة الأخيرة من اللقاء الذي يجمعنا هذا الأسبوع، الأسبوع الثاني، مع الأستاذ خالد أحمد حول تشعبات الفكر الصيني. وسنغادر المجال الفكري ونذهب إلى عالمنا الحديث، عالمنا الراهن. أستاذ خالد، وأنت مطلع على ما يحدث في الصين وعلى هذه ما نسميه النهضة الجديدة للفكر الصيني، فإلى أي مدى ويتساءل الكثيرون إلى أي مدى ساهمت هذا العمق الفلسفي الصيني القديم والمتجذر في أصل الصين، إلى أي مدى ساهم في نهوض الصين الحديثة؟ لأن نفس السؤال سيسأل حولنا نحن العرب، إلى أي مدى وظفنا ذلك الإرث الحضاري الكبير في نهضتنا. فنعود إلى الصين، إلى أي مدى ساهم هذا الفكر الذي قدمته لنا خلال الحصتين إلى في نهوض الصين الحديثة؟
2: نعم، الصين فعلا هي الآن في إطار العولمة وكذا، وما آلت إليه من كثير من التأثيرات السلبية على نهضة الصين، فارتأت الصين معناها إلى الرجوع إلى الثقافة الصينية، وشافت أن الثقافة الصينية تتمثل خاصة في الكونفوشيوسية، لأن هي شافت أن هناك تهديد للمجتمع الصيني من بعض الثقافات الغربية الأخرى، فرجعت إلى ماذا؟ رجعت إلى الكونفوشيوسية. وأنت مثلا، نحن الآن في معهدنا بجامعة كارتاج هناك معهد كونفوشيوس. لماذا هذا الاسم؟ لماذا سمي معهد كونفوشيوس؟ لماذا لم يسمى معهد اللغة الصينية أو معهد مش عارف أنا أستاذ صيني آخر في الكونفوشيوسية؟ لماذا؟ أولا لأن كونفوشيوس هو مربي ومعلم، يعلم الأخلاق، يعلم النهضة، هو يعلم يعني كيف نعيش في هذا الوطن، يعني فهمت؟ فرجعوا بهذه الثقافة التي تقريبا هي روح الثقافة الصينية، وارتأوا أنه لا يمكن لأمة أن تنهض بدون اعتزاز بثقافتها. فبعد تقريبا بعد يعني تأسيس جمهورية الصين الشعبية عام 49، في ذلك الوقت كان هنالك يعني احتدام وصراع كبير بين الفكر الشيوعي، خاصة الشيوعي والرأسمالي، الشيوعي والرأسمالي المال. هناك غياب تام للكونفوشيوسية في ذلك الوقت. أوكي، رجعت الكونفوشيوسية الآن وأصبحت يعني اللافتات في الشوارع كلها أقوال يعني انهاض ويعني المجتمع ولنهضة الأمة بتلك الأخلاقيات، الأخلاقيات التي يعني تحدثنا عنها منذ قليل. فالآن النهضة الصينية هذه لمدة 40 سنة وخاصة في السنوات الأخيرة يعني مرتكزة تماما على عناصر الثقافة الصينية وخاصة المتعلقة بالكونفوشيوسية الصينية.
1: فأنت تعتبر أن هذه النهضة الصينية مرتبطة بالعودة إلى هذه الحكمة العملية
2: للحكمة العملية
1: الفكر الصيني مثلا؟ ونحن نعرف ممكن الفترات تختلف، لكن عمق الروح الصينية هو نفسها في فترة تأسيس دولة الصين الشعبية، ونحن نعرف قيمة ماو في تصوره العظيم للشعب الصيني، فهو ليس منفصلا عن الشعب الصيني بالضبط. لكن ممكن تطلبت تلك المرحلة
2: بالضبط. أكيد في ذلك في كل العالم هو كانت الفترة
1: لكن لم يكن من مسار المسيرة الصينية، لم يكن مسارها إلا العودة لما هو دفين ولما هو مؤسس لأعماق هذا الفكر الصيني. فهذه العودة لم تكن عودة مفروضة أو عودة فيها عنف، لكنها تنبثق من الروح الصينية الكامنة في التراث الصيني. فهذه العودة هي وأنا الحقيقة ذهبت إلى الصين مرتين، وتحس أن هذه الأخلاق ليست أخلاق النظرية، وأن هذه الروح الصينية هي موجودة في الصين نفسها. فأنت تعتبر مثلا، وكلهم يعتبرون، وأنا استمعت حتى إلى بعض المحاضرات في الجامعات الصينية حيث يركزون أن المبادئ، مبادئ الفلسفة الصينية هي مبادئ بسيطة،
2: نعم،
1: لكن وجب التذكير بها، لذلك يدرسونها في المعاهد وفي الجامعات،
2: نعم،
1: وفي رياض الأطفال يدرسونها، لأنها تلك التي يكمن فيها صناعة أو نحت المواطن الصيني.
2: بالضبط،
1: المواطن
2: هي الهوية الثقافية. لأن الهوية الثقافية بعد العولمة تقريبا أثيرت هذه المسألة، يعني الهوية الثقافية. فهويتنا يعني غربية شرقية، لا، نحن هويتنا صينية، وتتمثل خاصة في تلك الحكمة التي دعت إليها الكونفوشيوسية. فلذلك يعني الفلسفة الصينية القديمة يعني هي مش يعني مذهب ديني في الصين المعاصرة، هي مش مذهب ديني، بل تحولت إلى أداة أو أسلوب ثقافي وسياسي لدعم الشرعية وتعزيز يعني الهوية الوطنية. بالضبط.
1: يمكن أن يتساءل سائل من أنا يقول لكن الصين التي تتسم بالعودة إلى هذه المبادئ الأخلاقية العامة الراقية، لماذا الدكتاتورية في الصين؟ هذا سؤال ينتمي إلى جانب السياسة، ونحن لا نحكم من الخارج عن مجتمعا وعن تحدياته الداخلية والخارجية. المهم أننا نقول أن على ما رأينا في خلال هذين الأسبوعين أو هاتين الحصتين أن هناك فكر صيني يساهم في النهضة الصينية وتعتمده النهضة الصينية في الارتقاء بذاتها، والدليل القاطع على ذلك.
2: حتى سي هشام من قليل أنت قلت يعني الدكتاتورية، هي الدكتاتورية مفهوم غربي. أنت تريد مثلا عندما تقول الدكتاتورية، هل تريد أن تقولها بالمفهوم الغربي أو بالمفهوم الصيني الشرقي العربي الإسلامي؟ يعني عدة مفاهيم ممكن. أنت ذهبت إلى الصين وشفت يعني لا علاقة تماما لهذا الأمر.
1: معناه أنا أقول أننا مثلا مفهوم الطاعة إلى الرئيس.
2: بالضبط.
1: ممكن أن لما ننظر إليه بمفهوم غربي، الطاعة هو استسلام وكذا، عند الصيني هو أن نحترم الأستاذ، أن نحترم الأب، أن يكون هناك تراتبية، لا يعني أن يكون هناك استبداد أو استسلام.
2: نعم. هو نظام فكري مختلف.
1: هو نظام فكري مختلف، الحكم عليهم من الخارج. نعم. لأنه ديكتاتوريا وسفاحا وكذا. هذا أمر وجب التريث فيه. وجب فهم المجتمع الصيني وفهم هذه المبادئ الأخلاقية الصينية. لكي نحكم، وذلك ليس مجالنا نحن. بالضبط. مجالنا هنا الآن التطرق إلى الفكر الصيني وتشعباته. نعم. ثم الشيء الثاني الذي وجب قوله هو أنه لا وجود لنهضة صناعية وعلمية دون أن تكون مرافقة بنهضة فكرية وأخلاقية وفلسفية. من أراد أن يقول الآن في جامعاتنا أن اسمع الرياضيات والفيزياء والمهندسين هم أصل كل شيء، نقول لهم المثال الصيني يبين لنا أننا لا ثورة صناعية ولا ثورة ولا نهضة بدون أن تكون ترافقها ثورة أخلاقية.
2: بالضبط.
1: وعودة إلى الأصول المنيرة. بالضبط. لفكرنا.
2: صحيح.
1: فهذا من الأشياء الذي وجب أن نتصدى لها أنا وأنتم أستاذ خالد.
2: نعم.
1: أن نبين داخل جامعاتنا وداخل مؤسساتنا العمومية أن العلم وحده لا يكفي والمهندسين وحدهم لا يكفوا.
2: بالضبط.
1: وجب أن يكون هناك
2: أخلاق.
1: فلسفة وأخلاقا عميقة تنبع من روح ذلك الشعب ولا تفرض عليه من الخارج. هذا التصور،
2: هذا التصور وبينه التاريخ. التاريخ يعني لا يمكن أن تكون يعني كيف نقول يعني عالم غير متخلق.
1: لا.
2: مستحيل. عالم غير فاضل.
1: والأخلاق ليست أخلاقا مستوردة من مكان.
2: وقديما نقول نحن للطبيب حكيم.
1: حكيم.
2: يعني لا بد لديه الحكمة، لديه الأخلاق.
1: والأخلاق ليست أخلاقا لا غربية، بل أخلاقا تنبع من روحي الأمة واللغة التي ننتمي إليها.
2: بالضبط.
1: والشعب الذي ننتمي إليه.
2: صحيح.
1: لا يمكن أن تفرض عليه أخلاقك.
2: بالضبط.
1: لأن أخلاقك ممكن أن لا تكون، يمكن أن يكون هناك تقاطعات بين أخلاق ذلك الشعب أو الآخر، لكن العودة إلى مفاهيمنا. وأنا أتكلم بحسرة في هذا الأمر لأنني عشت فترة حيث كان يقال فيها أن الإسلام هو شعوذة، وأنك تركنا ما لنا من ثراء حضاري تركناه هكذا سبهللة إلى أن أتى الإرهابيون وتملكوا به
2: بالضبط.
1: ونحن فعلينا أن نقوم. ممكن تكون الصين مثالا لنا بالضبط. أن نعود بذلك الثراء بالضبط. الأخلاقي والروحي
2: نعم.
1: الذي أتى به الإسلام وغيره من من من من, من الروافد الفكرية صحيح. في الفكر العربي لكي يكون مرافقا لنا في الثورة أسنان. الشيء الثاني الذي والوقت يمر بسرعة معك أستاذ خالد لو عفو. في إطار هذا الصين والعلاقة مع العالم العربي مع الوطن العربي أو الفكر الإسلامي عموما إلى أي مدى يمكن أن وأنتم مطلعون على هذا الأمر عن كثب إلى أي مدى أن نتكلم على أن هناك عودة لقاء بين الحضارة الصينية والعربية عودة حوار بين هذه الثقافة وتلك فهل هناك بالفعل هل تحسون أن هناك عودة لهذا الحوار أو انتكاسة له في السنين الأخيرة؟
2: هو في الحقيقة يعني خلال يعني منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية يعني هناك تواصل كبير جدا وحتى تواصل فكري في السياسي والشعب في التيارات الفكرية نفس التيارات الفكرية الصينية وصلت إلى تونس
1: الموية
2: نعم إلى الشمال شمال إفريقيا والصين الحالية كذلك هناك يعني تواصل حضاري كبير جدا والصين فعلا الآن هي لأن التاريخ يذكر هناك يعني تاريخ إيجابي بين الصين والعالم العربي العالم الإسلامي وكذلك الإفريقي فالصين الحالية لأن هي تجربة ناجحة جدا فتريد فعلا نقل هذه التجربة إلى عالمنا العربي والإفريقي والإسلامي لكن لماذا ليس هنالك مثلا يعني تلاقح حقيقي وارتباط شديد ممكن بيتأثر يعني بعض العناصر الأخرى ممكن يعني يستقرئها المحللون الساسة لكن الشيء الوحيد الذي ينقص هذا التلاقح هذا التواصل الثقافي الحضاري هو التفاعل من من الجانب العربي الإسلامي خاصة يعني هنالك نوع بين فريم من التراخي العربي الإفريقي الإسلامي في التواصل والحوار والمنفعة المتبادلة الحقيقية مع الجانب الصيني هو حقيقة الباب الصين مفتوح. فتحت الباب على مصراعي لنا لنا جميعا كأفارقة وكعرب
1: وكتونسيين
2: وكتونسيين بالضبط وكشمال إفريقيا لكن هنالك يعني
1: وممكن طبيعي لأن فترات طبيعي في الفترات الأولى دائما هناك تعثر فالمهم هو أن نعرف أن مفهوم حوار الثقافات وحوار بين الصين وإفريقيا الصين وتونس الصين
2: نعم
1: والعالم
2: نعم.
1: العربي يجب أن لا تظل شعارا وجب أن تترسخ في داخل الممارسة اليومية في حياة في الجامعات في المؤسسات نعم. العامة أن تكون بالفعل أن يلمسها الطالب وأن يلمسها
2: المفكر هي مؤخرا هناك تفاعل هناك تفاعل كبير
1: وهناك الكثير
2: نعم.
1: من الندوات
2: نعم.
1: لكن أنا أقول أنه ما زال كما قلتم الباب مفتوح ونحن أكيد منفتحون على الغرب
2: بطبيعة الحال
1: بلغتي الإنجليزية والفرنسية وغيري من الألمانية وغيره لكن حسنا على الأقل في مؤسستنا نحن أحسسنا أن هناك انفتاح وأقبال
2: أقبال
1: الطلبة
2: يعني.
1: من جديد إلى اللغة الصينية فأصبحت
2: وهناك حاجة
1: وحاجة وحاجة
2: وحاجة المجتمع هي حاجة نهضة هذه الدولة نهضة هذه الأمة نهضة كذا تحتاج إلى هذا كما كنا سابقا نحتاج إلى أوروبا وأوروبا تحتاجنا والصين تحتاجنا أيضا ونحن في حاجة إليها لا بد معنا من تعزيز هذا التفاعل لبناء هذه الأمة أنت نحن متفاعلون ومنفتحون نحو الغرب وهذا لا بد أن يكون ونحو يعني إقليمنا إفريقيا وكذلك مع الصين يعني لديها منزلتها الحقيقية ودورها الآن موجود في العالم يعني في كل المجالات وهذه طبيعة الأشياء
1: وأنا أذكر لما ذهبت آخر مرة إلى الصين التقيت بمجموعة يقولون أن شاكرين لتونس أن هذا الحوار الحضاري وهذا التبادل أصبح سياسة الدولة في آخر زيارة لرئيس الجمهورية إلى الصين، أكد أمام العموم وأنا قالوا أنها أن هناك انفتاح من الدولة التونسية ومن الدولة الصينية انفتحهم على بعضهم البعض، فأصبح هذا الأمر على الأقل بغطائه السياسي وكذا أصبح
2: يسهل الكثير
1: من الأمور. فالحقيقة وأنا وأنت ندرس مع بعضنا في المعهد العالي للغات نلمس هذا عن كثب، وزيارات الجامعات الصينية إلى بلدنا وزيارة الباحثين التونسيين إلى الصين نحس أن هناك تفاعل. فيما يخص الترجمات، هل هناك ترجمات كثيرة أم عملية الترجمة ما زالت متعثرة بعض الشيء؟ أنا أعرف أنكم تترجمون من الكتب الصينية إلى العربية، فهل هناك ترجمات من الجانب الآخر؟ وما هو تقييمك لحركة الترجمة؟ لأن عبر حركة الترجمة تمر الكثير من الحوار الداخلي بين الثقافات.
2: أكيد جدا، هي الترجمة هي يعني وسيلة أو عنصر هام جدا في مسألة التواصل بين الحضارات والتواصل بين الثقافات. مسألة الترجمة في العالم العربي أو في الصين أو في تونس مثلا، حول ترجمة الكتب التي تعنى بالثقافة بالحضارة الصينية بالمجتمع الصيني من الصينية إلى العربية موجودة، لكن غير كافية. غير كافية. في مثلا عندنا مؤسسة في تونس بتبيع مؤسسة بيت الحكمة، كانت ساهمت، كانت لها بعض الترجمات خاصة في الأدب تقريبا عن طريق يعني لغة وسيطة إما الفرنسية أو الإنجليزية، ثم ترجمات الصينية التي قامت بها الحكومة الصينية، ترجمة الأعمال مثلا العربية وخاصة التونسية مثلا من اللغة العربية للغة الصينية موجودة، مثلا لأبو القاسم الشابي. الآن فترة الأخيرة تقريبا هي خرجت ترجمة مقدمة ابن خلدون، يعني موجودة. وهناك ترجمات أخرى في لحنا بعال لكارتاج لكذا، عن طريق كذلك هذه تقريبا عن طريق لغة وسيطة إنجليزية أو فرنسية. أنا حاولت المساهمة في هذا المجال، وخاصة منذ يعني بعث أو اقتراح وكذلك مؤسسة تعنى بهذا، معارف شرقية النشر والتوزيع، التي تقوم يعني خصيصا بترجمة الأعمال الصينية للغة العربية والأعمال التونسية إلى اللغة الصينية. والآن يعني تقريبا يعني لدينا الكثير منذ تأسيس هذه الدار من 2016، تقريبا لدينا العديد من الأعمال، تقريبا وصل العدد ما يقارب 50 عمل مترجم يعني من الصينية إلى اللغة العربية.
1: شو اسم هذا المركز؟
2: معارف شرقية النشر والتوزيع.
1: أنا زرت هذا دار النشر في معرض الكتاب العربي، ورأيت أنها تزخر بالعمل.
2: هي نعم مؤسسة فتية، لكن هدفها ثقافي بالأساس. وإن شاء الله الخطوة الثانية سوف تكون هي ترجمة الأعمال التونسية إلى اللغة الصينية ونشرها في الصين. هنالك في الأدب، هنالك في الفلسفة، هنالك في الاقتصاد، في السياسة، في الكذا. وهناك كذلك مؤسسات عربية أخرى تقوم في هذا بهذا المجال، ولدينا كذلك معهد تونس للترجمة سوف يعني يقوم
1: بترجمة أعمال
2: صينية إلى اللغة العربية،
1: والعكس
2: صينية كذلك. إذن هناك حركة خاصة السنوات الأخيرة يعني تعتبر حركة لا بأس بها.
1: جميل. أنا أحث المتعطشين إلى الفكر الصيني أن يعودوا إلى منشورات
2: معارف شرقية
1: التي متاحة في متاحة في تونس الآن، ويشرف عليها تونسيون ويترجم فيها تونسيون. فمن يريد أن متعطش ولا يعرف اللغة الصينية أن يقرأ لبعض الترجمات في اللغة العربية للأفكار الصينية أن يتطلع إلى ذلك. أستاذ، نحن كنا سعيدون جدا بهذا اللقاء بالفعل، ومن أعماق القلب أقول هذا لكم. أنا سعيد جدا بهاتين الحلقتين اللتان ساهما في إنارة المجتمع التونسي لهذا الفكر ولعمقه. أنا أقول في الختام شيئا واحدا، أننا نحن تونسيون عرب ومسلمون أولا، وتعاملنا مع الحضارات الأخرى هو تعامل لإثراء هذه الذات.
2: نعم.
1: نحن لا نخدم الفكر الصيني ولا نخدم الفكر الغربي، نحن أساس وهدفنا على الأقل أساس هذا البرنامج، وهو أولا
2: الانفتاح المثمر،
1: نجذر نعم. كما جذر الصينيون نعم. هويتهم عبر العودة إلى أثار نابعة من فكرهم وانفتاحهم نحو الأفكار الأخرى، فأنا نحن كذلك هدفنا الأساسي ليس خدمة الصين ولا خدمة الغرب، هو خدمة ثقافتنا وهويتنا العربية الإسلامية التونسية. شكرا لك أستاذ على هذا الثراء الذي أضفتموه إلى هذا البرنامج، ونحن نعدكم أن نجعل من هذا البرنامج حلقة بودكاست رقمية لكي نبثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولكي تعم الفائدة. شكرا جزيلا أستاذ.
2: عفوا. شكرا.
0: فيلوسوفيا. فيلوسوفيا.
3: Penser, c'est se consacrer à une idée qui, un jour, deviendra une étoile dans le ciel du monde. Heidegger.
0: Philosophia, مع هشام المسعودي.
4: هشام المسعودي.
5: إذاعة تونس الثقافية. في برمجة صيفية جديدة هذا الصيف، إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع، برامج جديدة، لغتنا العربية نافذة على التوجيه الجامعي،
6: الفنون الوجيزة
5: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
7: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.
8: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
9: تطلق الإذاعة التونسية موقعاً إلكترونياً جديداً،
8: راديو كولتورال نقطة .com.
9: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
8: بمحطاتها المركزية والجهوية،
9: أخبار،
8: متابعات،
9: مواكبات،
8: تسجيلات ومعلومات.
9: مرحبا بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
10: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي،
11: وين أنتي وين هي.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: إذاعة تونس الثقافية، مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية،
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
1: تأليف الحكيم،
0: سينما
3: هي فرحة الحياة، فيلسوف العالم،
0: موسيقى وحوارات،
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف،
0: علوم وآداب، ندوات ومراوحات،
5: وثائق وحقائق.
0: إذاعة تونس الثقافية،
5: وثائق وحقائق، بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.
6: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم وثائق وحقائق. سعداء اليوم باستضافة الأستاذ خليفة سويح. مرحبا بك سي خليفة.
7: شكرا لك سعادة على الاستضافة.
6: وأنت الباحث في التاريخ المعاصر، وسيكون موضوع لقائنا معك اليوم حول السياسة الفرنسية في إفريقيا جنوب الصحراء وأزمات الاستقلال، مستندين في ذلك إلى عدة أعمال في الحقيقة هامة وبحوث معمقة حول هذه المسألة، لعل من أهمها كتابك الصادر باللغة الفرنسية بعنوان لا بوليتيك فرانسيز اون افريك سوبساريان بونير لا غيني، تقديم الأستاذ محمد الأزهر الغربي، وأعتقد منشورات هذه دار لارماتون في باريس، وفي سلسلة دراسات إفريقية تيود أفريكان سيري إستوار، سلسلة تاريخ. وأعتقد أن هذه هي في الأصل أطروحة الدكتوراه.
7: أطروحة الدكتوراه، نعم.
6: أطروحة الدكتوراه بعنوان لافريك سوبساريان بالفرنسية، إنديبوندونت كريس بوليتيك ديفيكولتي دي ديبار de 1960 و 1970، هذه في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس، كلية سعبريل، وبإشراف الأستاذ محمد الأزهر الغربي،
7: والأستاذ يحيى الغول قام كذلك بتأطير الأستاذ يحيى الغول، وهو مؤثر
6: يعني إفريقيا،
7: ونحب نحييهم بالمناسبة، نحب نحيي الأستاذ سي محمد الأزهر الغربي وأستاذي يحيى الغول،
6: يعني بعنوان إفريقيا جنوب الصحراء المستقلة، الأزمات السياسية وصعوبات الانطلاق أو البيات، نعم، من 1960-1970. وقبل ذلك أيضا الماستير أيضا لا تبتعد كثيرا، لكن مرتبطة بتونس والدور التونسي في تلك الفترة، بداية استقلال إفريقيا، البلدان الإفريقية،
7: كان موضوعها هو
6: ميسيون دو بي أونيزيان تونيزيان وكونغو، هذا دور تونس يعني في البعثة الأممية في الكونغو في بداية الستينات من القرن الماضي بإشراف الأستاذ يحيى الغول. ولكن أيضا لاحظت أن لديك مقالة، ولو أنها صحفية ولكن غير بعيدة عن موضوعنا اليوم ولافتة وقد تبدو مستفزة، ولكن بعنوان أعتقد في جريدة صباح هذه، الجنرال دي غول جلد إفريقيا 7 أكتوبر لها من صدفة 2023. وسؤالنا لن يبتعد عن منهجنا في هذا البرنامج أستاذ خليفة سويح، المصادر لاحظت أنك تعتمد كثيرا على الدوريات، على الصحف والمجلات،
7: نعم،
6: أهم المصادر التي اعتمدتها، أكيد أنك أيضا اعتمدت على المصادر الأرشيفية المعتمدة،
7: نعم،
6: التي
7: في
6: ولكن
7: بداية
6: ماذا اعتمادك كثيرا على الصحف والمجلات على الدوريات
7: في الحقيقة أنا اشتغلت على باحث جامعي ومدرس في التعليم الثانوي، ورغم ذلك لم أتبلد ولم أتكاسل ووصلت بحثي الجامعي رغم
6: في الدراسات الإفريقية،
7: رغم إقصائي من الجامعة التونسية، لأنه
6: رغبك في الدراسات الإفريقية
7: مدام هو الدربة.
6: على سؤالي بتمهيد، ما الذي أتى بك إلى الدراسات الإفريقية؟
7: هو الدربة، هو الدربة ومسار شخصي واختيار معرفي أحاول فيه تحليل وتشريح وتفكيك هناك الاستعمار وآليات الهيمنة الغربية، وهي موضوع معقد وشائك. وتتعرف أستاذي يعني أنه إفريقيا 54 بلد هي صنيعة الاستعمار الغربي، يعني الحدود رسمها، الحدود هي حدود مصطنعة رسمها الاستعمار بالبركار والمسطرة، أسماء الدول اختارها الاستعمار كل تقريبا، يعني أسماء الأنهار، أسماء التضاريس، أسماء الجبال، كلها استبغت معناها بأسماء استعمارية. يعني الاستعمار الغربي ليس استعمار استغلالي لنهب الثروات، وإنما كذلك هو كأنه هندسة توبوغرافية، معناها مسح توبونيمي لإفريقيا. يعني إفريقيا هي صنيعة الاستعمار الغربي. وإذا كانت إفريقيا تعاني من أزمات، أعتبر أنه صحيح أن هناك فساد محلي، وصحيح أن هناك نزاعات إثنية، ولكن ذلك ما هو نتيجة إلا الإرث الاستعماري الذي أحاول تشريحه وتفكيكه، لأنه هذا الإرث الاستعماري لا زال جرح لم يندمل غائر في إفريقيا.
6: أعود إلى سؤالي الأول لو سمحت. لاحظت أنك مثلا بين الدوريات التي اعتمدتها كثيرا جون أفريك،
7: نعم،
6: أو أفريك أكسيون، لوموند، لمحة عن هذه المصادر الصحفية التي تبدو بالنسبة للتاريخ،
7: نعم،
6: المعاصر مصادر هامة إلى،
7: نعم،
6: جانب المصادر الأرشيفية التقليدية.
7: سي عادل، أنا عندما بدأت في سنة 2003 مبكرا، يعني تقريبا منذ تقريبا الآن 23 سنة، عندما بدأت سنة 2003 بمعية الأستاذ يحيى الغول الذي تبنى مشروعي في لدراسة أزمة الكونغو والبعثة الأممية التونسية في الكونغو ودور الجيش التونسي في إحلال السلام في الكونغو، اعترضنا مشكل أنه حتى ناقشت ذلك مع الأستاذ المرحوم أستاذي رؤوف حمزة ابن المهدية، واعترضنا مشكل أنه في تونس لا يتوفر في ذلك الوقت في سنة 2003 على الأقل 2004 أو 2005، لأنني ناقشت الماجستير البعثة الأممية التونسية في الكونغو سنة 2007، لا تتوفر مصادر أرشيفية. ونحب نحيي لهنا حقيقة وزارة الدفاع الوطني آنذاك في سنة 2003، ممثلة خاصة في معناها من حسن الصدف سي كمال مرجان، اللي كان من حسن الصدف أنه هو كان الممثل الأممي، ممثل الأمم المتحدة في الكونغو، ومن بعد تم تعيينه كوزير دفاع. والحقيقة لقيت ترحاب كبير من وزارة الدفاع الوطني، واتذكر حتى انه الارشيف العسكري لم يتم يعني تنظيمه بعد الارشيف العسكري، واشتغلت وفتحت لي الابواب في متحف الوردة في المعهد في معهد العالي في المتحف العسكري، اي في المتحف العسكري، وكل معناها اي مصدر طلبته لقيته وكانوا يصوروا لي. والاهم المصادر التي اشتغلت عليها في البعثة الأممية التونسية هي جورنال دو مارش للكورنيل الأسمر بوزيان،
6: اسمها جورنال دو مارش.
7: اي جورنال دو مارش، وهي يعني موجودة في يعني بيوم يوم، تعرف انت سجل يومي سجل فيه بالساعة كل المهمات، كل التليجرامات، كل الأسمر بوزيان من يعني من اهم القادة العسكريين الذين ذاع سيتهم عالميا في البعثات الأممية التونسية. يا سعادة، أنا كنت تحدثت على البعثة الأممية التونسية، لا نتحدث فقط عن بعثة سلام أممية عادية، لأن هي كانت من أولى البعثات السلام في العالم، وكانت الصفحة مجيدة والتأسيسية في تاريخ العقيدة العسكرية التونسية وفي الدبلوماسية التونسية. الأسمر بوزيان، جنرال الأسمر بوزيان، كان قائد الكتيبة الفيلق الفيلق العسكري كان يسموه البطيون الكتيبة التاسعة. هذا الجنرال اسمه بزين حكم الكونغو لمدة 6 أشهر، كان هو الحاكم.
6: فيها مبالغة
7: في ما هيش مبالغة بالوثائق هذا، وأثبتوا كذلك بالأرشيف، وهو موضوع ناقشته في كلية 9 أبريل. وحكم لمدة 6 أشهر. هم قولك عليش، لأنه في ظل الفراغ في ظل الفراغ السياسي الذي كان تعيشه الكونغو، والنزاع بين ثلاث شرعيات، رئاسة الوزراء لومومبا التي تمثل الشق الراديكال، المعارض للغرب، والذي كان يدعو إلى دولة موحدة ودولة مركزية قوية، وهو ما كانش اشتراكي، ولكن هو كان عنده رغبة في بناء اقتصاد وطني.
6: سنعود إليه لأنه هنا تجاوزنا سؤالي الأول متعلق بالمصادر.
7: خلينا نشرح كيفاش بالله
6: خلينا نشرح إليه التفصيل.
7: خلينا نشرح كيفاش اسمه بوزيان معنا حكم. اسمه بوزيان هذا اللي كتب الجورنال دو مارش نتاعو، كان حكم كاساي، إقليم كاساي كبير برشا تقريبا مساحة في فرنسا، وحكم كذلك ليوبولدفيل.
6: نرجع أنا يرهمني هو المصدر جورنال دو مارش. أين عثرت عليه؟
7: عثرت عليها في المتحف العسكري.
6: إذن جورنال دو مارش اللي هو سجل المهمات بالنسبة
7: العسكرية،
6: العقيد هو وقتها
7: جورنال دو مارش
6: العقيد
7: لاسمه بوزيان
6: الكولونيل
7: لاسمه بوزيان،
6: هو ترأس البعثة العسكرية التونسية في إطار الأمم المتحدة، بعثة الأمم المتحدة في الكونغو أعتقد
7: في الكونغو
6: في بداية الستينات، عام 60
7: كانت تونس شاركت ببعثتين، البعثة الأولى من عام 1960 حتى العام 1961، من 15 جويلية كما غدوة، من 15 جويلية 1960 إلى جويلية 1961 حرب بن زرد، ثم بعد ذلك شاركت تونس في بعثة أممية ثانية من عام 1962 إلى عام 1963.
6: والجورنال هذا متاع الأسمر بوزيان يغطي أي فترة؟
7: يغطي الفترة الأولى، يغطي الفيلق الأول من 14 جويلية 1960، تاريخ انطلاقهم من ثكنة العوينة، حيث تم نقلهم وتجهيزهم من طرف الجيش الأمريكي في طائرات جلوب ماستير وهركول، كلها انطلقت من العوينة.
6: وبالنسبة لما لاحظته في المصادر
7: الأطروح،
6: أنك اعتمدت كثيرا دوريات وخاصة جنافريك، هذا يمكن تقول في هذا الصدد أهم الدوريات التي اعتمدتها في دراساتك الأفريقية المتعلقة بأزمات الاستقلال والسياسة الاستعمارية الفرنسية، حتى من بعد سنرى معك كيف كانت تصنع حتى بعض الزعماء وتساهم ربما في تغييب زعماء في ولكن الدوريات، أهم الدوريات التي
7: اعتمدت على جنافريك. جنافريك تأسست سنة 1958، أسسها بشير بن أحمد تونسي. نعم تونسي من جربة، وكان وزير للحبيب بورقيبة في حكومة الحبيب بورقيبة الأولى. كان اسمها من الأول من سنة 1900
6: مكلف، كاتب دولة مكلف
7: كان بالإعلام من عام 1958 حتى عام 1960 كان اسمها أفريكا أكسيون، ثم بعد ذلك ثم إثر خلاف بين حول الحريات وحول
6: مقال شهير
7: لبشير بن أحمد ومعناها حول الحريات وحول الحكم الفردي وهيمنة الحزب الواحد، حول اسمها معناها بشير بن أحمد جنافريك، وانتقلت سنة 1900 إلى روما، وعام 1964
6: وقتاش انتقلت إلى روما؟
7: بداية الستينات، 1964 استقر في باريس، وكانت منبر حر، وكانت معناها تقريبا معناها صوت حركات التحرر وقادة التحرر ونخب الاستقلال، كانت بالنسبة لهم منارة التحرر وصوتهم الإعلامي. ولكن في منتصف الستينات انتهج بشير بن أحمد سياسة براغماتية، وتحولت جنافريك إلى أحد الأذرع الإعلامية لمنظومة الفرنسا أفريك الفرنسية.
6: صحيح يعني في منتصف 61 تحول اسمه من أفريك أكسيون حسب ماريا أمامي عديد المقالات استعملتها بالنسبة لأفريك أكسيون ثم جن أفريك تغير الاسم في 61 يعني لبواد مثلا أرى أمامي نقوله أمادو انديبوندونس اون ناسيون بار موا يعني الاستقلالات حلول عنوان هذا أمة كل شهر.
7: كان يكتبوا فيها كتاب كبار وكان يكتبوا فيها معناها كتاب من اليسار الراديكالي ومن رموز حركات التحرر وصحفيين من أهم الصحفيين اللي كتبوا فيها مثلا سيمو مالي. سيمو مالي صحفي مصري كان ينتمي إلى حركة العالم الثالث تيير مونديست وكان معناها كان صديق لأميكار كابرال زعيم غيني بيساو أي سيمو مالي مصري
6: مثلا
7: وأصول شامية كذلك
6: أنترتيان سيكو توري إن يبا دوز أفريك لا توجد أفريقية معناها قارتين لإفريقيا هذه في 13 جويلية 1960 سيمو مالي يعني حوار مع سيكو توري. شكون سيكو توري؟
7: سيكو توري هو أحمد سيكو توري إذن هو أحد زعيم غينيا زعيم غينيا الذي كان موضوع كتابي والذي أثبت يعني فككت كيف تحول من زعيم وطني أو كيف ساهمت فرنسا ودفعت وأجهضت معناها أجهضت حركة التحرر.
6: عندما ألاحظ هنا بعض المقالات التي استعتمدتها من جن أفريك أو أفريك أكسيون قبلها وهي نفس المجلة ولكن تغير العنوان لأنها تغطي عديد البلدان مثلا سود كاميرون جنوب الكاميرون ونطندون أكتوبر يعني في انتظار أكتوبر هذه أيضا 61 هنا تركز كثيرا على سنة 60 61 مثلا أنغولا وموزمبيق أفريك أكسيون في نوفمبر 1960 يعني تغطي حتى اهتمامك في الدراسات الإفريقية وهذه المسألة المتعلقة بالسياسات الاستعمارية أو أزمات الاستقلال تهم حتى بلدان لم تكن
7: أنا درست
6: البرتغال استعمارات برتغالية
7: أنا درست حركات التحرر ودرست كيف آليات تفكيك هذه الدول كيف أصبحت هذه الدول المستقلة حديثا دول هشة ودول فاشلة وكيف دفعت النخب الغربية وكيف دفعت الدول الاستعمارية النخب حركات التحرر إلى الفشل وقادتهم إلى أنه تكون حصيلتهم الفقر والديكتاتورية والاستبداد
6: هناك تقارب مثلا أبيدجان باري تونس هذا ما قال في أفريكا كسيون في نوفمبر 1960 كانوا يحيل إلى لا أعرف أبيدجان باري
7: هناك تقارب كان
6: هناك يمكن المسارات مثلا بعض الزعماء يلاحظون مثلا حتى في الجنوب الفرنكفوني مثلا بين سنغور في السنغال وبورقيبة يعني انه
7: هو
6: نلاحظ نوع من التشابه
7: هو تشابه بالنسبه
6: للزعماء
7: هو يمكن تعرف انت الاستفاف الايديولوجي كان الصيغه المميزه لحركات التحرر ناهيك انه الحرب البارده القت بذلالها سعادة على معنى في افريقيا وكانت افريقيا في بعض ازماتها هي صراح كسر عظام بين المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي وانقسمت افريقيا الى كانوا حتى مقسمين الى كتلتين ثم افريقيا المعتدله مثلا تونس كانت من ضمنها برقيبة كان من ضمنها كانوا مثلا تونس كانت عندها توجهات موالين الغرب مثلا يسموهم مجموعة موروفيا جروب دي موروفيا وفي المقابل الدول الراديكالية الحركات الراديكالية متمثلة في جروب مجموعة كازابلانكا اللي فيهم غينيا واللي فيهم غانا واللي فيهم مصر.
6: إلى جانب جن أفريك والتي كان اسمها أفريك أكسيون فهمنا أن منتصف 61 تغير تقريبا اسمها وعلى رأسها بن أحمد يعني البشير بن أحمد يعني التونسي وانتقلت من روما الى باريس هكذا.
7: انتقلت الى وقدك واصبحت احد اذرع الاعلاميه لمنظمه الفرنس افريك، يعني اصبحت تروج للخطاب الخطاب الفرنسي الرسمي، واصبحت تدعم الرؤساء والحكومات والانظمه المواليه لفرنسا، وتعادي وتعادي الانظمه التي تقف ضد فرنسا.
6: من المهم للباحث، وهنا يستمع الينا غير المختصين ربما في ذات ثقافيه للتاريخ المعاصر، انه راوت اي صحيفه ليس فقط خط تحرير، من مهم للمؤرخ ان يعرف جيدا طبيعه هذه الصحيفه، من يقف وراءها، من يمولها، من كذا، لانه هذا يعني يصبغ ما ينشر فيها. ولكن انت كيف اعتمدت بصفه كبيره على جنة افريك وانت تقول عنها ما تقول الان سلبا بين ظفرين، انها كان اداه بين ظفرين اداه للسياسه الخارجيه.
7: انا ديما كنت نتعامل مع المصادر، حبيت النوع المصادر بصفة نقدية، وديما نأخذ مسافة نقدية، وحتى في كتاباتي كنت دائما أحبذ الاطلاع على معناها ما تنشره، معناها ما تنشره الأذرع الإعلامية اللي
6: لم ينشر فيها مقالات ضد فرنسا،
7: نشرت شوف
6: أو ضد السياسة الفرنسية في جنوب أفريقيا، لم تنشر فيها.
7: هنقولك حاجة في الحفاظ على الإمبراطورية الإعلامية هو إنجاز، أهم إنجاز لبشير بن أحمد. لليوم جنة أفريك رغم أن معناها جرائد انقرضت ومجلات يعني أفلست ومعناها تغيرات جيوستراتيجية في العالم، العالم تغير وجنة أفريك لازالت ثابتة ولازالت صامتة، وأصبحت هي إمبراطورية إعلامية، رأي معناها إمبراطورية إعلامية.
6: لكن في اعتمدت لوموند مثلا،
7: اعتمدت لوموند،
6: ماذا يمكن أن تقول عنها وهي أهم الصحف الفرنسية المعروفة عالميا؟
7: لوموند تأسست سنة 1945 بطلب من جنرال ديغول، طلب من صحفي مهم جدا وكاتب صحفي اسمه هبير بيف ميري، هو اللي هو اللي هو اللي, هو اللي اسسها، وانا اعتمدت عليها وكنت واعي بهذا الشيء هذا، انه لوموند كانت تمثل الروايه الرسميه للحكومات الفرنسيه. صحيح انها لا تتلقى تعليمات من الكيدورسي، شوف الصحفيين، شوف الصحفيين الذين انا درست كثير، قلت لك راني عندي ديما خذيت مسافه نقديه، وحتى درست واطلعت على دراسات حول هذه المصادر حتى لا اسقط في معناها النظره المركزيه الغربيه، لانه انا وقت بديت نكتب سي عادل راني انا طرح على روحي اني انا ابن انا من الهامش، وانا معناها من افريقيا، ودونك نحب نكتب وجهه نظر تاريخيه به.
6: ارى امامي مثلا بالنسبه لوموند كان يكتب فيها بعض الزعماء وينشرون فيها مقالات او لا اعرف حوارات، مثلا من اشرت اليه زعيم غيني هذا سيكوتوري، مسيو سيكوتوري نقطين لا غيني بروندرا سون انديبوندونس سي، ثلاثة نقاط، يعني هذا في لوموند في 31 أوت 1958 مقالة
7: كان يعملوا تغطية، هم
6: في خطاب يغطون أنشطة هؤلاء الزعماء الاستقلال بالنسبة لوموند. مثلا سيكوتوري أيضا ابتداء من 29 سبتمبر طبعا نتحدث 58 لا غيني سيرا انديبوندونت، يعني غيني ستصبح مستقلة. لونو مثلا فيليب ديكراين هنا مقال في لوموند تنقلوا عنه، لونو دي ليدر غينيا يعني الزعيم الغيني، لونو بالماجيسكول يعني اللا كبيرة، لا يعني رفض هنا لبعض الطروحات. طبعا إلى جانب جنة أفريك لاحظت ولوموند وأنا يمكن أن أضيف ما أعرفه أنها عوضت أشهر جريدة خلال الجمهورية الثالثة الفرنسية وهي كانت لوتون، يعني تقريبا حتى المقالة تاعها عندما توقفت لوتون في 1943 عوضتها طبعا في الخط الراديكالي، ما يعرف التيار الراديكالي هو أقوى تيار سياسي في فرنسا.
7: أنا درست عادل
6: 70 عام، برشا ما يعرفوش أنه أقوى من الاشتراكيين. نعود إلى المصادر وننهي المصادر. إذا اعتمدت بعض الأرشيفات
7: ولوم الدبلوماتيك،
6: أرشيفات الخارجية التونسية وبعض الوثائق العسكرية في أرشيفنا مثلا المتحف العاصمة جورنال دو مارش للعقيد الأسمر
7: اعتمدت كذلك جريدة لابريس التونسية. لابريس كانت في الصفحات في الصفحة الأولى والصفحة السادسة والصفحة الثالثة تعنى معناها بنشاط وتقوم بتغطية كل الأحداث السياسية في إفريقيا جنوب الصحراء، معنى الانقلابات الانقلابات الحروب الأهلية تغطية يومية السفراء يعني الزيارات هاي لابريس لابريس معناها كانت كانت تقوم بتغطية مهمة جدا وبتحاليل لكل الأنشطة الأحداث الأحداث في إفريقيا جنوب الصحراء حتى الزيارات
6: على فكرة لوموند هنا نذكر أن هناك لوموند ديبلوماتيك
7: أي ثم لوموند ديبلوماتيك خدمت عليه شوف
6: تابع لوموند يعني
7: هي شوف هي هي هي, هي تابع لوموند في مجلس الإدارة لوموند تملك منها 51% معناها رأس المال ولكن 49% يملكوها الصحفيين لكن هناك فرق بين بين لوموند أنا قلت لك لوموند كان يكتب فيها صحفيون متخرجين من كبرى المدارس العليا التي تخرج منها السيوسين الفرنسيون معناها كانت صوت كانت صوت فرنسا الرسمية لوموند ديبلوماتيك لا لوموند ديبلوماتيك كانت معقل لليسار واليسار الراديكال
6: هذا تمييز مهم
7: كان علاش قلت كان عملت تنويع كانت معقل لليسار الراديكالي وكانت كان يكتبوا فيها حقيقة معناها جهابذة جهابذة الصحفيين والكتاب المعيين
6: آخر مثال مثلا من أطروحاتك روبير غوتييه عنوان مقالة في لوموند ديبلوماتيك جان في 65 إيديولوجية أوروبيان رياليتي أفريكان الإيديولوجيات الأوروبية والحقائق الإفريقية نفهم حتى عنوان يظهر عمل
7: لوموند ديبلوماتيك يا عادل لوموند ديبلوماتيك هي معادية

0: فرنسا ندد بالجرائم الاستعمارية. ولكن والحقيقة كان ما أنا أقول لك، كان يراه أشيل مبيمبي، كان بالنسبة لي كنت نكتب، كان كنت نكتب في التاز متاعي وكنت نكتب في الكتاب متاعي، وكنت نتمنى أني نقابله لأنه أثر فيها برشا أشيل مبيمبي مؤرخ. ولكن للأسف بعد كل هذا المسار، معناها أشيل مبيمبي معناها المفكر الألمعي والمؤرخ الألمعي الذي كان مناهض لمنظومة فرنسا أفريك، ينتهي شوف عاد المفارقات وشوف لسخرية القدر، ينتهي الآن مستشار، مجرد مستشار للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون،
1: وهو
0: أي حاليا توكي، وهو الذي يقوم بإعادة صياغة السياسة الاستعمارية الفرنسية في أفريقيا جنوب الصحراء.
1: مقالات مثلا أرى أمامي في لومون ديبلوماتيك ايه؟ طبعا 65، وكان 65 في تلك السنوات يعني ما يسمى بسنوات الانقلابات ايه؟ في أفريقيا وغيرها
0: ايه؟
1: إيديولوجي إيروبيان بخلاف
0: ايه؟
1: يقول هنا أن كونتينون تروبلي بار دو نومبر لوتيج دورد، يعني
0: ايه؟
1: قارة مشغولة أو مضطربة بعدة نزاعات حدودية ذات طابع حدودي إثني وديولوجي، أيضا أن كومبلو أوريدي جا دي جوي أون غيني هنا تتابع حتى المؤامرات والانقلابات وغيرها.
0: نعم.
1: ننهي صفحة المصادر لأنها قد تتطلب عدة حصص للمصادر وحدها، ونحن لم نأخذ في كل المصادر التي اعتمدتها أستاذ خليفة سويح، ولكن في الجزء الثاني وقد أشرت أنت أشرت لبعض المواضيع، سنركز على السياسة الفرنسية في جنوب أفريقيا جنوب الصحراء وأزمة الاستقلال، وخاصة من خلال كتابك نذكر به وهو في الأصل تروح الدكتوراه
0: إيه؟
1: La politique française en Afrique subsaharienne، السياسة الفرنسية في أفريقيا جنوب الصحراء، punir la Guinée، معاقبة غينيا، وأنت تركز على سيكوتوري يعني
0: سيكوتوري. شوف الفكرة
1: سنتوقف إيه؟ لو سمحت قليلا مع هذا، نعم ثم لنا عودة.

0: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم مجددا إلى برنامجكم وثائق وحقائق الموجات إذاعة تونس الثقافية، وضيفنا اليوم الأستاذ خليفة سويح، وموضوعنا حول السياسة الفرنسية في إفريقيا جنوب الصحراء وأزمات الاستقلال. وبدأنا التذكير بكتابك الصادر باللغة الفرنسية بعنوان La politique française en Afrique subsaharienne punir la Guinée عن لارماتون، وهو في الأصل تروح الدكتوراه بإشراف محمد الأزهر الغربي، الأستاذ محمد الأزهر الغربي الذي نوجه له تحية ونهنئه أيضا بأن أصبح أستاذا متميزا، كما نهنئ أيضا أستاذ عبتيف حناشي الذي أصبح أستاذا.
1: ألف مبروك للأساتذة الأجلاء
0: المختصين في التاريخ المعاصر. وأشرنا إلى أطروحتك حول هذا الموضوع، وإلى أيضا رسالة ماجستير سابقة لك حول البعثات الأممية والمشاركة التونسية، الدور التونسي المميز في الكونغو. وأنت اعتمدت من ضمن المصادر التي أشرت إليها في الجزء الأول إلى جورنال دو مارش العقيد الأسمر بوزيان الذي ترأس البعثة العسكرية التونسية الأممية، وهي من أهم البعثات وأولاها في بداية الستينات عام 60، ولكن هناك استمرار بعد ذلك ودور مهم، وقلت حتى لمدة تقريب 6 أشهر وكأنه كان يحكم في
1: الكونغو وقتها، كان الحكم الفعلي
0: وخصصنا حصة منذ أشهر أذكر، خصصنا حصة حول هذا الموضوع. ولكن أيضا ركزت على الصحف والمجلات الدوريات يعني، وخاصة جون أفريك اللي كان اسمها أفريك أكسيون يعني، ويترأسها يعني بشير بن يحمد والتونسي، ثم أيضا لوموند، وميزت بين لوموند ولوموند ديبلوماتيك، وكان فهمت منك أن لوموند ديبلوماتيك كان أكثر ربما ميلا إلى اليسار ومناهضة الاستعمار من لوموند اللي كانت أقرب إلى السياسة الرسمية الفرنسية. ولكن أشرت إشارات أنه جون أفريك في الأخر في الستينات وبعدها ربما كأنها كانت بين ظفرين، أنت وهذا على مسؤوليتك، كانت ضمن المنظومة الإعلامية الفرنسية كانت تخدم
1: لليوم
0: هكذا، هذا رأيك طبعا.
1: هو وقع تاريخية، معناها استفادت كثير جدا جون أفريك من الملاحق الإشهارية لرؤساء الدول مثلا هوفوت بوني، وكانت تتغاضى عن الخروقات التي كان يقوم بها، وكانت تتغاضى عن واقع الحريات وانتهاكات حقوق الإنسان والسجون في نظم مثل الكوت ديفوار والسنغال.
0: نحن لم نحدد الإطار الجغرافي والتاريخي للمسألة عندما نقول أفريقيا جنوب الصحراء، ما المقصود بها؟ وأنت قد حددته لكادر جيوغرافيكي هيستوريكي يعني، وتقول أنها تسميها بالفرنسية دي كولونيزاسيون أفورتي، يعني كأنه استقلال مجهض أو كأنه تحرر من الاستعمار تم إجهاضه. لماذا؟ وما المقصود بالإطار عندما نقول أفريقيا جنوب الصحراء؟ شنو البلدان أكثر اللي ركزت عليها أنت؟
1: أنا ركزت على الكتابة متاعي، هو دراسة أكاديمية ترصد آليات التعامل الاستعمار الغربي مع حركات التحرر.
0: الإطار الجغرافي.
1: إيه، والإطار الجغرافي ركزت خاصة على غرب أفريقيا. البلدان درست كعينة مخبرية، نموذج مخبري غينيا كوناكري، ثم كذلك اهتممت بالكوت ديفوار، مالي، السنغال، كذلك تعرضت إلى هوت فولتا، بوركينا فاسو اليوم، نيجر، وكذلك حظيت أنغولا بصفة خاصة باهتمامي نظرا للدور التونسي الذي لعبته تونس في دعم حركة تحرر مهمة جدا في أنغولا، وهي الفرون ناسيونال دو ليبراسيون دو لانغولا، الجبهة الوطنية لتحرير أنغولا مع زعيمها روبرتو هولدن، دعمته تونس في حرب تحرير أنغولا ضد المستعمر، حيث أن يعني جنود مقاتلي الأف إن لا تدربوا في تونس، تدربوا في بوفيشة، وتونس زودتهم كذلك بالسلاح والعتاد.
0: بالنسبة لأزمات الاستقلال، فهمنا أن عديد البلدان تهمك بالنسبة للسياسة الفرنسية، ليس فقط ما فاجأني أنه السياسة الفرنسية لم تقتصر على المستعمرات الفرنسية السابقة والمعروفة، ولكن هناك مستعمرات أخرى ربما تدخلت فيها بطريقة مختلفة. في مثلا أنت أشرت لي حتى في كواليس هذا البرنامج أنها تدخلت حتى في أنغولا اللي هي كانت مستعمرة برتغالية، يعني كأنها كانت مع حركة.
1: هو شوف أنا قلت لك اللي هي دخلت مثلا في كاتانكا مثلا، دخلت هو دخلت في دعم في أزمة الكونغو، فرنسا الرسمية وبطرق غير رسمية قامت بدعم الحركة الانفصالية التي قام بها مويس تشومبي في أوت 1960، دعمته بالمرتزقة، دعمتها ب جنرالات فرنسيين كما ترينكي.
0: كونغو برازافيل،
1: الكونغو هذه كونغو كينشاسا،
0: يعني هي زيير يعني
1: هي دعمت حركة انفصالية، دعمت الحركة الانفصالية حتى وكانت فرنسا ترغب في تعويض تعويض بلجيكيا، وفرنسا الديغولية عارضت مهمة حفظ السلام الأممية في الكونغو، كانت ضد مهمة حفظ السلام، لأنه فرنسا ديغول كان يعتبر أنه أفريقيا جنوب الصحراء هي ملك فرنسا، هي الساحة الخلفية لفرنسا،
0: الحديقة الخلفية،
1: الحديقة الخلفية كانوا يسموها البريكاري، معناها مجالهم الحيوي، مجال الحيوي
0: ومن يقول الأمم المتحدة بالنسبة لي كان يقول الولايات المتحدة،
1: هو بالنسبة لي
0: كان الأمم المتحدة خاضع لتأثير أكبر من الولايات
1: هو
0: المتحدة،
1: هو كان ضد التدخل السوفيتي في وكانوا حتى في أدبيات الصحف الفرنسية يتحدثوا على الخطر السوفيتي والغزو السوفيتي والغزو الصيني منذ حتى الستينات، وكان ضد كذلك النفوذ الأمريكي، ضد كذلك كان يعتبر أنه معناها الكونغو، بل أنه الجنرال ديغول لم يقم بدعم فقط بالسلاح والمال، حركة انفصالية أدمت الكونغو ويعني وأجهضت نشأة دولة مركزية قوية في الكونغو، بل أنه كذلك قام بدعم حرب أهلية دامية في نيجيريا، حرب البيفرة، حرب البيفرة هذه ملايين القتلى من عام 1967.
0: ما علاقة فرنسا بذلك؟
1: فرنسا كانت ترغب في موت قدم لها في كل إفريقيا جنوب الصحراء،
0: لأن لم تكن نيجيريا مثلا لم تكن،
1: كانت مستعمرة إنجليزية، ولكن عندما استقلت كانت فرنسا نظرا لأنه المنطقة التي وقعت فيها الحركة الانفصالية هي بيافرا، هي في جنوب الشرقي لنيجيريا، كانت منطقة غنية بالبترول، وشركة توتال كانت لديها أطماع كبيرة جدا في البترول في نيجيريا،
0: وهي شركة فرنسية
1: والجنرال ديغول قام بدعم عن طريق عتات الدبلوماسية الفرنسية كما والمخابرات المركزية والمخابرات الفرنسية بقيادة جاك فوكار وموريس ديلانوي وموريس روبير وبيير مسمير، كلهم دعموا بالسلاح أوجوكوي، الزعيم أوجوكوي كان يتلقى دعم شعب الإيبو، كان يتلقى دعم عسكري كل ليلة تنطلق الطائرات محملة بالسلاح، كانت تضع علامات الصليب الأحمر، وكانت تنطلق من لبريفيل في الجابون، لأن الجيش الفرنسي كان عنده قاعدة عسكرية في في في في الجابون، كل ليلة كانوا ينطلقوا الطيارين محملين بالسلاح ومحملين بالذخيرة وينزلوا في بور هاركورت في بيافرا، والحقيقة أدت هذه الحرب إلى مجازر إبادة وملايين القتلى، ملايين القتلى.
0: فهمت منك أن الأمر بالنسبة للسياسة الفرنسية في أفريقيا لم يقتصر على المستعمرات الفرنسية السابقة، وإنما امتد حتى لدول أخرى كانت مستعمرات لبلدان أوروبية. نعم. أخرى، بلجيكية مثل الكونغو،
1: أطماع استعمارية،
0: أطماع استعمارية مثل نيجيريا. إيه؟ ولكن هناك مثلا لنأخذ بعض الأمثلة حول السياسة الأفريقية. طبعا الإطار الزمني الذي اشتغلت عليه يتركز بالأساس
1: وفي الستينات،
0: نهاية الخمسينات،
1: في الستينات مثلا، في كتابي
0: والستينات،
1: في كتابي عادل انا نحب ان نشير لهنا، هو انا درست ردة الفعل العنيف والقاسي لفرنسا تجاه تصويت الشعب الغيني بكثافة للحرية للاستقلال.
0: وقتاش هذا؟
1: عام في وراو ذا في ايه في ريفيراندروم، معناها
0: استفتاء،
1: في استفتاء في استفتاء على الاستقلال. وراهو ديغول عام 1958 هو اللي طلب من الأفارقة، قال لهم صوتوا بنعم او لا للمجموعة الإفريقية، الكوميونيتي فرانسيز، يتبقوا مع فرنسا يتستقلوا. وفي خطاب شهير له في برازافيل أثناء جولته للترويج لهذا الاستفتاء، قال هكا بكل وضوح: لكم الحرية في اختيار الاستقلال. وهو ما شجع بلد وحركة تحرر وزعيم مثل سيكوتوري أنه الشعب الغيني يصوت بنسبة 98% للاستقلال. ولكن يا سي عادل شوف، الثمن دفعته غاليا لليوم،
0: غيني
1: من أجل اختيار استقلاله.
0: وعلى كل غينيا بيساو، غيني كوناكري،
1: غيني كوناكري،
0: دولة عاصمة كوناكري،
1: أي دولة غنية جدا، دولة غنية جدا، من أغنى الدول في أفريقيا، فيها فيها فيها البوكسيت يصنعوا منه الألمنيوم، أو ثم كذلك الذهب والديامونت
0: والثروات
1: الطبيعية، هي شلال يسموها شاتو دو دافريك، هي شلال أفريقيا. هذه الدولة الآن في معناها تحتل المراتب الأخيرة في التنمية وما عندهاش طرقات.
0: لكن
1: أنت هي دفعت ثمن العقاب.
0: في كتابك في الصفحة 377 تقول: للسنغال تونتو أمي تونتو أني، بمعنى أنها أحيانا صديق وأحيانا عدو، هذا بالنسبة لغينيا. وأفهم من ذلك طبعا ينبغي قراءته بكل دقة، هذا الكتاب الهام لفهم عديد الأشياء متعلقة بالسياسة الفرنسية في أفريقيا. وكأن فرنسا تستعين أيضا بدول محسوبة عليها أو ضامنة لحكوماتها ضد حكومات غير مضمونة، أو ربما تغير يعني من خلال التدخل من خلال الدول المجاورة، يعني لتدخل في غينيا قد تستعمل السنغال، هكذا فهمت؟
1: ايه ايه شوف شوف شوف
0: ما تقصد، ايه ما المقصود هنا؟ أنه حتى معنى فرنسا يمكن تتدخل في غينيا عن طريق السنغال؟
1: شوف أنا بالنسبة لي عندما درست الفكرة الأساسية لهذا الكتاب، هو عندما درست غينيا أنا سميتها صناعة العبرة، معناها في عام 1958 أرادت عندما سنت فرنسا سياسة ردعية عقابية ممنهجة ومقصودة، أرادت أن تقول للزعماء الأفارقة: احذروا هذا ثمن الحرية. وهو ما دفع زعماء كما لبوتيدار سينغور، الشاعر العظيم لبوتيدار سينغور، إلى أصبحوا موالين أكثر ولاء لفرنسا،
0: خوفا من مصير
1: الذي تعرض له سيكوتوري. راهو
0: لما افهم سيكوتوري ما الذي تعرض، قلنا
1: تذكرني غينيا
0: ما الذي تعرض له سيكوتوري؟
1: شوفوا عندما استقل، شوفوا هو على كلمة برك قالها في خطاب قبل حتى الاستفتاء 25 أوت 1958، قال: نحن نفضل الحرية في الفقر على الحرية في الثراء. هكا قالها، وهو ما أثار
0: حرية فقر حرية في الثراء.
1: إيه
0: استعباد تقصد ربما؟
1: إيه هو قال لك نبرفرو لا ليبرتي، معناها نحن نفضل الحرية ونحن فقراء على الحرية ونحن أثرياء وتابعين. هذا دفع ثمنها إجراءات عقابية صارمة ممنهجة ومقصودة. شوف وقت استقلت غينيا في سبتمبر، الخزينة في سبتمبر 1958، واختارت غينيا الاستقلال، واختارت الحرية. بقية المستعمرات الأفريقية الغربية كلها اختارت، صوتت بلا، واختارت أن تكون في تابعة للمجموعة الأفريقية الكوميونيتي فرانسيز، إلا غينيا الاستثناء الوحيد اللي صوتت الحرية. شوف، تم إفراغ الخزينة، هبط كوماندوس فرنسي وقام بإفراغ خزينة الدولة من الأموال. شوف، بعد ذلك تم هجرة، تم تفكيك كل آليات الدولة الناشئة، تخريب إداري. خلينا نحكي لك تفكيك إداري. شوف، رحيل كل الموظفين، رحيل الأطباء، رحيل المعلمين،
0: مستعمر طبيعي.
1: شوف، راهو نزيف. ليه هذا نزيف؟ راهو وقت عندما تسلم
0: رأس المال الفرنسي
1: يعادل، عندما تسلم سيكوتوري في 2 أكتوبر الاستقلال، القال كاسة فارغة، الخزينة فارغة، الدولة مشلولة وما فيها حتى شيء.
0: في الكونغو أيضا، حتى الكونغو
1: الكل عمله
0: ماذا وجد. ولكن مهمة هذه الفقرة، لفتت انتباهي، تقول بالفرنسية هنا لبرمي كود فورس ألون كونتر دي رجيم غينيا، يعني أول ضربات التي تلقاها النظام الغيني كانت مصنوعة ومصطنعة في السنغال، الجار الكبير، جار الشمال الكبير. نعم. وتقول أنقل عنك، وترجم حرفيا مع بعض الضعف الترجمة، فرنسا تتوفر على لنقل قوة عسكرية هامة في السنغال، وقواعد مضمونة، وحيث أن المتمردين القادمين يمكن
1: أن يتجلوا.
0: يعني فهمت منك أنه يمكن لفرنسا في سياستها هذه مباشرة فترة الاستقلالات الهشة، حسب ما فهمت، استقلالات في نهاية الخمسينات بداية الستينات في البلدان الإفريقية،
1: شوف
0: هشة، أن كان يمكن لفرنسا أن تستعمل بعض الدول ضد دول مجاورة.
1: شوف صديقي آليات فرنسا منحت استقلال سوري، استقلال وهمي لمستعمرتها، واستقلال مشروط مع النخب التي صنعتها عن طريق المدرسة الاستعمارية.
0: من مثلا من الزعماء الذي أنت تقول سي خليفة سويح صنعتهم فرنسا بصراحة؟
1: شوف،
0: حسب الدراسات قمت بها،
1: شوف
0: شكون من زعماء الفرق اللي
1: أنا أقول لك يعني معظم
0: مثلا.
1: شوف، هذه
0: شكون محسوبين على فرنسا من زعماء الفرق؟
1: النخب الذين حكموا. أقول لك حاجة، نسميهم لك. كل النخب الفرنسية درسوا في المدرسة الاستعمارية الفرنسية، في مدرسة ويليام بونتي في دكار، فليكس فوتبوني،
0: فليكس كود ديفوار،
1: فليكس فوتبوني حكم الكود ديفوار معناها من عام 60 حتى عام 1990، معناها تقريبا 30 عام، حكم الكود ديفوار كوزير فرنسي راعي للمصالح الفرنسية.
0: هذا رئيس كود ديفوار،
1: رئيس كود ديفوار، وتآمر على كل المعارضين للسياسة الفرنسية وأوعز لجيرانه، كان عراب تقريبا كل الانقلابات العسكرية على حركة التحرر، على نكروما مثلا، كان معادي لكوامي نكروما، كان زعيم غانا، زعيم غانا
0: كان ضده،
1: كان عدو كل حركات التحرر، وحاربها في الكسفوتبوني. في الكسفوتبوني مثلا هدد السلم الأهلي في في في نيجيريا، قام بدعم أوجوكوي، وقام بدعم حرب البيفرا، بل أنه هناك عديد الدراسات تؤكد أنه تآمر وساهم في قتل توماس سانكارا. توماس سانكارا رئيس زعيم بوركينا فاسو، زعيم شباب، كان رمز توكيلي حد الآن
0: في الثمانينات
1: وقتله وأوعز لصديقه المقرب بليز كومباوري باختيره.
0: طبعا نحن تجاوزنا هنا الإطار الزمني للستينات، ما عدنا
1: الثمانينات
0: ولكن أيضا زعماء، هناك زعماء آخرين
1: شوف تقريبا، شوف ريت أنت، فرنسا صنعت نخبة سلمتها مقاليد الحكم. في شوف، كانوا معلمين وكانوا الطبيب الوحيد هو في هو فيليكس فوتبوني. الكل سلمتهم سلمتهم مقلد الحكم. شوف
0: المعارض الى الدولة
1: المعارضين كلهم تعرضوا للاغتيالات
0: طبعا يعني. الهدف زاد اقتصادي مثلا اشرت الى الفرنك دول الفرنك الفرنسي الافريقي هذا
1: هذا فضيحه هذا فضيحه ماليه
0: يسمى هو
1: الفرنك سيافا فرنسي سيافا
0: هذا مازال موجود هذا
1: هذه يا سعاد الفضيحه ماليه عالميه
0: مازال موجود
1: وهو رمز
0: الفرنك الفرنسي انت
1: رمز للعبوديه الماليه
0: لم ينتهي الفرنك الفرنسي
1: لم ينتهي
0: لا معنى الفرنك الفرنسي في فرنسا
1: لحد الان ما زالت 14 دوله افريقيه تستعمله
0: ولكن فرنسا ولات يورو.
1: شوف تبدل الاسم هو الفرنك الفرنسي سعاد صدر بامر من ديغول بقرار من ديغول في 26 ديسمبر 1945 كان اسمه ريتك السيافا هذيك الكلمه هذيك كل فرنك المستعمرات الفرنسيه اسمه كولوني به. شوف
0: انت تقول مثلا الفرنك الفرنسي
1: إيه؟
0: من مقولاتك في نرجع الى مقالك الجنرال ديغول جلاد افريقيا وانا ادعو احيانا مع بعض اخرين رمزيا الى تغيير اسم ذلك الشارع في العاصمه لانه يتعارض مع الكرامه الوطنيه ومسؤوليتي في مجزره بنزرت في حرب بنزرت في سنه 61
1: أيه؟
0: في 4 أيام كان لنا الاف الضحايا ونسمي به احد اهم شوارع تونس غير معقول. اعود تقول ان الفرنك الفرنسي الافريقي هو سبب افقار افريقي
1: أيه؟
0: ولكن ايضا تشير ان ديغول ايضا كان أجهض كل المحاولات الوحدوية في غرب أفريقيا وتمكن تقول أنقل عنك بالتعاون مع السنغال سينغور ورئيس كوديفوار هو تبوني من وقت مشروع الوحدة بين السنغال ومالي وبوركينا فاسو حيث أطاح بفيدرالية مالي سنة 1960 كما دعم الحركة الفيدرالية بمقاطعة النحاس هكذا الكونغولية طبعا كاتينغا واستقبل عدو اللدود لباتريس لومومبا زعيم الفصالي موسي تشومبي طبعا تفاصيل عديدة درستها بدقة أستاذ خليفة سوية حول السياسة الفرنسية أفريقيا
1: جنوب الصحراء. بسترجع لك صديقي شوف السيافا ليس فقط هو عملة نقود بل هو نظام حكم نقدي صمم لإبقاء أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء تحت الوصاية المباشرة لباريس هو رمز للعبودية المالية. تصور أنت يا سعاد اللي هو أنه الدول الإفريقية من عام 60 حتى العام تقريبا حتى التسعينات وحتى العام 2000 يقومون ب معناها يصبوا 100% من مدخراتهم العملة الصعبة في الخزينة الفرنسية العملة ذي تطبع في فرنسا.
0: وطبعا انت اشرت الى بلدان اخرى ايضا تدخل المخابرات الفرنسيه والجيش الفرنسي حرب سريه ضد المقاومه الكاميرونيه
1: نعم.
0: اغتيالات ايضا قامت بها ضد
1: هذه حرب سريه الكاميرون
0: ضد
1: حرب سريه
0: التحرر الوطني بالكاميرون. اشارات عديده استاذ خليفه سويح حول اكثر من دوله وبلد افريقي جنوب الصحراء تعرض استقلالها او تم افراغه من محتواه الاقتصادي والسيادي وغيرها. يرجى الرجوع الى كتابك بعنوان لا بوليتيك فرانسيز اون افريك سوبساريان السياسه الفرنسيه في افريقيا جنوب الصحراء منشورات لرماتون. استاذ خليفه سويح اشكرك جزيل الشكر.
1: شكرا
0: واشكر مستمعينا ومستمعاتنا.
1: شكرا لكم. شكرا لي على الاستضافه سعاد.
0: واشكر مستمعينا ومستمعاتنا وحسن الاصغاء والمتابعه والى اللقاء.
2: وثائق وحقائق اذاعه تونس الثقافيه. وثائق وحقائق بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.

0: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع. برامج جديدة، لغتنا العربية نافذة على التوجيه الجامعي.
1: الفنون الوجيزة
0: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
2: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألوني ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان، عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.
1: والله لو بحت بأي حرف تكدس لينك في الدروب. لا تسألوني ما اسمه حبيب.
0: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.
2: مرحبا بالسادة المستمعين، مستمعي إذاعة تونس الثقافية في رحيق اللسان. رحيق هذه الحصة سوف نخصص جزءا كبيرا منه في القراءات، وهذه القراءات ستكون موجهة إلى نوع أو جنس أدبي معروف في الغرب بالفرنسية اسمه إسي، ويترجمه العرب، وسوف نرى إن كانت هذه الترجمة صحيحة أم لا، يترجمونه بالمقالات. ويسعدنا أن نستضيف لكم ضيفة معنا، أستاذة هاجر. أنا ذكرت الاسم الصغير وأنت تقدمين البقية، مرحبا بك.
3: مرحبا، أنا أستاذة هاجر، أدرس في المرحلة الثانوية، سعيدة بمرافقتك في هذه الحلقة.
2: إيه لكن هاجر، ولكن أنا تركت لك البقية، بقية اللقب لكي تعرف عليك الناس.
3: هاجر عياشي.
2: نعم.
3: أدرس في ولاية المنستير في معهد بورقيبة.
2: أنت مسجلة في أطروحة الدكتوراه.
3: أطروحة الدكتوراه.
2: ما هو الموضوع؟
3: الخطاب المتشنج.
2: خطاب المتشنج بمعنى المعارك التي يحدثها التونسيون أو العرب أو بصفة عامة في العالم يوميا. هل يمكن أن تدرس اللسانيات هذا النوع من الخطابات؟
3: نعم، يمكن أن تدرس هذا، سندرسه إدراكيا وندرسه تداوليا.
2: نعم، يعني مثلا المادة هي خصومات، يعني إذا اندلعت خصومة ما في الشارع، في المغازة، في البيت ربما، إذا كان ولكن هذا أمر سري، فإن هذا يمثل بالنسبة إليك مدونة بحث.
3: مدونة بحث يمكن الخوض فيها وتبين تمثلاتها إدراكا وكذلك تداولا.
2: نعم، لقال أن يقول من الناحية الكلاسيكية، هل يمكن أن تكون الخطابات باللغة اليومية، اللغة العادية، موضوعا لبحث جامعي؟
3: يمكن أن تكون وتصبح هذه المدونة بحثا فيما نعيشه يوميا.
2: نعم.
3: وما نخوضه من معارك في الحياة.
2: نعم.
3: في اللغة وفي
2: جميل
3: الحياة.
2: جميل. وللتذكير فإن اللسانيات هي لا تدرس اللغات الفصيحة، إنما تدرس الكلام اليومي،
3: الكلام اليوم
2: أثناء تداوله، وهي ليست كما في التقسيم الكلاسيكي، ليس لديها لغة معيارية أو ستاندارد، وليست لديها لغة عامية. كل ما يتكلم به البشر فهو قابل لأن
3: للدراسة يدرسها. والبحث.
2: نعم. هل ما تزال البكالوريا حدثا مهما في العائلة التونسية وبالنسبة إلى الأساتذة؟ وما دمنا سنتكلم عن هذا ضرب هذا الجنس الأدبي الذي هو المقالات أو ليزيسي، لماذا لا نجد في هذا الموضوع، موضوع البكالوريا، نصوص؟ هي الحدث حدث أسري بصفة عامة، عنده أهمية عند التلميذ وعند الأسرة وعند المجتمع، ولكن الكتابات حول هذا الحدث قليلة. إلى أي شيء تردين ذلك؟ هل هو مما يعاش ولا يحكى؟
3: حدث البكالوريا هو حدث تعيشه كل الأسر التونسية ونعيشه بعمق ولا نتحدث فيه. هي تفاصيل يمكن تدخل كل البيوت، وما نعيشه يمكن أغفلنا أن نتناول الحديث فيه في دراسة أو في مقالات أو في نصوص موجهة.
2: نعم. في هذه الحصة سوف نتكلم عن ليزيسي، سنستعمل هذا المصطلح، وهذا الضرب هو جنس أدبي لنقل غربي وأوروبي أساسا، هو جنس نثري. في العادة يعرض فيه الكاتب من يكتب،
3: نعم،
2: الذي ويسمى إسيست، بمعنى صاحب المقالات أو كاتب المقالات إذا رغبنا في ترجمتها بالمقالات. وهو يكتب تأملات وآراء، ولكنها آراء شخصية حول موضوع معين. ولذلك اشتهر به الفلاسفة وقلدهم فيه الأدباء. هذا الجنس ينسب إلى الفيلسوف الفرنسي ميشيل دو مونتاني، الذي عاش بين 1533 و 1592. دونك هو في عصر كاتب في عصر النهضة فرنسي. وهذا الكتاب الذي اشتهر به اسمه إسي، وإليه تنسب جميع هذه الأشكال من الكتابة. شرع دو مونتاني في كتابته عام 1752، ولكن راجعه ونقحه قبيل وفاته تقريبا 1591، يعني تقريبا 40 سنة وهو يكتب في هذا السياق. سوف نستمع إلى هذا المقطع وفيه حديث عن هذا المؤلف صاحب هذا الجنس الأدبي.
0: رحيق اللسان.
4: Quand on pense à Montaigne, on a généralement l'image d'un homme de la Renaissance qui avait un château et qui a écrit un seul livre, Les Essais. C'est pas faux, mais il faut compléter le tableau. La vie de Montaigne a été extraordinairement active, agitée et riche en émotions. Pêle-mêle, je vous en donne quelques faits. Il a appris le latin avant le français, il a été racketté dans la forêt, il a traversé l'Europe à cheval pendant 17 mois, il mangeait avec ses doigts, il a vécu une amitié de rêve avec la Boétie dont la mort lui a brisé le cœur. Il a été maire de Bordeaux, il a perdu 5 enfants en bas âge, il a erré dans la campagne avec sa famille pendant des mois pour fuir la peste, il a joué un rôle de médiateur dans la guerre civile qui ravageait son temps, et il aimait particulièrement les melons, le vin blanc et le poisson. Montaigne a une existence très remplie, une existence qui a nourri la matière de son unique livre, Les Essais. Ce livre-là est très spécial et je vais essayer de vous dire pourquoi. D'abord, Montaigne a mis 20 ans pour l'écrire. Les essais sont donc le fruit d'une longue patience, d'un soin extraordinaire. Ensuite, ce livre inaugure un nouveau genre littéraire et lui donne même son nom, l'essai. Il faut le souligner parce que c'est très rare que ça se passe comme ça. Les genres littéraires, il y en a très peu. Il y a le roman, la nouvelle, le théâtre, la fable, l'essai. Et en général, on n'associe pas un écrivain à la fondation d'un genre. Par exemple, aucun écrivain n'a vraiment inventé le théâtre, mais on peut dire que l'essai a vraiment été inventé par Montaigne. La preuve, c'est que dans le monde anglo-saxon, on appelle ce genre littéraire « essai » à cause du livre de Montaigne. C'est d'ailleurs dans les pays de langue anglaise que le genre a particulièrement proliféré dès le XVIIe siècle et jusqu'à aujourd'hui. Les essais de Montaigne ont donc ouvert une nouvelle voie dans la littérature. Et ce qu'il y a d'encore plus extraordinaire, c'est que cette œuvre innovante n'est pas un balbutiement, une tentative novatrice mais maladroite. Non, c'est tout de suite le sommet du genre et c'est encore aujourd'hui un modèle à suivre. Alors, qu'est-ce que l'essai et quelle identité Montaigne lui a-t-il donné? L'essai, tel que le crée Montaigne et tel qu'il restera par la suite, c'est une réflexion très libre, menée sur un ton assez léger et avec un caractère personnel. C'est un genre allergique au système clos et verrouillé. Comment ça se traduit concrètement? Eh bien, d'abord par la clarté et la précision. Montaigne emploie un vocabulaire simple et concret, et il élabore des arguments très forts qui sont encore efficaces aujourd'hui. Par exemple, il établit très bien que notre connaissance du monde est limitée par nos sens, et qu'on peut parfaitement imaginer qu'il en existe d'autres que nous n'avons pas. Du coup, on peut se demander si ce que nous appelons réalité est vraiment la réalité. Nous avons formé une vérité par la consultation et le concours de nos 5 sens, mais peut-être fallait-il l'accord de 8 ou de 10 sens et leur contribution pour la percevoir avec certitude et dans son essence. Non seulement une partie du réel nous demeure cachée, mais en plus tout change, se transforme et fuit. Les objets, notre jugement et nous-mêmes.
2: مرحبا بالسادة المستمعين، كنا نستمع إلى مقطع بالفرنسية عنوانه مونتاني اي اسي، بمعنى نسبة هذا الجنس إلى مؤلفه. وهناك بعض التعريفات لهذا الكتاب، كتاب إيسي، وكيف أنه قضى تقريبا 20 سنة لكتابته ولتدقيقه ولتحقيقه كما نقول في العربية. وأسسه في هذه الحضارة، الحضارة الفرنسية،
3: فرنسي.
2: والإنجليز باتوا أيضا يعترفون به. ولكن بالنسبة إلينا لكي نتعرف على هذا الجنس الأدبي، أخذنا بعض المقاطع وترجمناها من كتاب هذا الكتاب إيسي، وستقرأ لكم ضيفتي هذا المقطع من دو لا تريستيس، أي في الحزن.
3: أنا متحرر تماما من هذا الشعور، ولا أحبه ولا يحظى عندي بالتقدير، مع أن العالم قد تبناه وكأنه دفع له ثمن باهظ ليمنحه مكانة خاصة. لقد ألبسه العالم ثوب الحكمة وإهاب الفضيلة والضمير، إنها زينة سخيفة ووحشية، وقد أطلق الإيطاليون عليه اسما أدق وهو الخبث، فهو صفة ضارة دائما وحمقاء دائما، ولأنه جبان ودنيء دائما فقد منع الرواقيون حكماءهم من الشعور به.
2: نعم، في هذا المقطع الذي نكتفي به مبدئيا هنالك حديث عن الحزن، ولكن ما يميز هذا الضرب من الكتابة أن الكاتب فيها هنا، وهو يتحدث بشكل فلسفي لا شك في ذلك، هو متحرر من كل القيود التي تجعل الحديث في هذا الموضوع مصنف في باب من الأبواب. ولذلك قلنا إن هذه المقالات، هذا الضرب من الكتابة، يعرض فيها الكاتب تأملاته وآراء الشخصية. يعني أنت لا تستطيع بالنسبة إلى هذا الضرب من الكتابة أن توجه الكاتب إلى وجهة معينة، فهو في تعريفه لهذا الشعور وهو الحزن، لهذه العاطفة، يقول في البداية أنا متحرر تماما من هذا الشعور، وهو في الحقيقة هنا متحرر بمعنى أنا لا يمكن أن يحيطني هذا الحزن كما يفعل بذلك الآخرون. وهذا فيه ضرب من القوة، فأنت حينما تقول عن نفسك إنك لا تستطيع أن تكون تحت طائلة هذا الشعور الذي يشترك فيه الناس جميعا ويسمونه بالحزن، أنت أعظم من أن يحتويك هذا الحزن وأن يكسرك هذا الحزن. فهذا التجربة
3: هو كأنه أعلن التخلي تماما عن الوقوع في شرك الحزن، وتخلى عن الانكسار وشعور الهزيمة الذي يحيطنا به هذا الحزن الفاضح.
2: نعم، وهو يقول أنا لا أحبه.
3: لا أحبه،
2: فكأنه يجيبنا عن صنف من البشر حينما يشعرون بالحزن يشعرون وكأنهم يعيشون فعلاً.
3: فعلاً
2: فحياتهم في كفة الأحزان تمشي وتسير، لكنه هو يقول لك أنا لا أحبه ولا يحظى عندي بالتقدير، لأن ثيمة الحزن كما سنجد ذلك عند الرومانسيين في المستقبل، هم يجعلون الحزن محط عناية وهو أهل للتقدير، لأن الحزن بالنسبة إلى الرومانسيين هو الجزء
3: ملاذ
2: الحقيقي، الملاذ،
3: قد يصبح ملاذا.
2: نعم،
3: قد يصبح ملاذا ويغير وجهة العالم بالنسبة إليهم. أحيانا يصبح الحزن عند الرومانسيين طريقا ومسارا جديدا يوجهون له تفاصيل الحياة.
2: نعم، هو يذكر هنا، قال سماه الإيطاليون الخبث. طبعا نحن ترجمنا العبارة ليس بهذا المعنى، ليس يوجد عند الإيطاليين شيء قريب مما يمكن أن نسميه الحزن، بل إنهم يضفون عليه سمة أخلاقية أنه
3: خبيث،
2: شيء خبيث.
3: خبيث.
2: نعم. أي.
3: وهو صفة ضارة دائما حمقاء،
2: ولذلك قال هو جبان. هو جبان بمعنى أنه يأتيك من حيث لا تحتسب
3: ويأتيك من حيث
2: ولا يطرق عليك الباب وأنت وأنت يعني
3: وهذا يأتيك وأنت أعزل
2: وليس لديك سلاح ولذلك يتلبس بك ولذلك فهو هو جبان وهو كما قال دانيل لأنه لا يدخل ضمن الأحاسيس الرفيعة
3: هو لا يواجه
2: نعم ولكن هناك فكرة ذكرت في آخر هذه الفقرة التي تفضلت بقراءتها فإنه قال قد منع الرواقيون الرواقيون هم مذهب فلسفي منع الرواقيون حكماءهم حتى تكون حكيما رواقيا عليك
3: أن تتخلى عن الحزن
2: أن تكون أعظم من الحزن أن تدخل في خانة اللا حزن لماذا؟ لأن الحزن كأنه شيء يذهب ويربك الحكمة
3: نعم.
2: نعم هل هذا صحيح؟ يعني
3: نعم في اللحظات الحزينة باذخة الحزن يفقد الإنسان الشعور بالحكمة وقد تصبح الروح جاثية على ركبتيها في لحظات الحزن
2: جميل
3: يمكن
2: نعم واصل أنا في قراءة مقطع في هذا الباب ونحن نقرأ من دو مونتاني في كتابه إسي في فقرة اسمها في الحسن يقول لكن الحكاية تقول إن باسمينتوس ملك مصر وملك مصر هذا كان يسمى باسماتيك الثالث أو بالمصرية الفرعونية عنخ كإنرع وهو آخر الفراعنة المصريين وآخر الأسرة السادسة والعشرين حكم مصر الفترة 526 قبل الميلاد 525 قبل الميلاد وهذا الملك المصري بعد أن هزم وأسر على يد كامبيز وقامبيز الثاني هو ملك الإخمينيين الفرس ابن الشاه الإخميني قورش العظيم استولى على مصر سنة 525 قبل الميلاد وحكمها لمدة 4 سنوات يقول حينما هزم باسمينتوس وأسر على يدي قمبيز الثاني هذا وهو ملك فارس رأى ابنته الأسيرة وهي ترتدي زي خادمة وتقتاد لجلب الماء وكان أصدقاؤه يبكون وينوحون من حوله فبقي صامتا لا ينطق بكلمة وعيناه مثبتتان على الأرض ولما رأى ابنه يقتاد إلى حتفه حافظ على رباطة جأشه لكن عندما رأى أحد خدمه يقتاد بين الأسرى بدأ يضرب رأسه وينوح بشدة واصلي هجر
3: وهذا يشبه ما شاهدناه مؤخرا لأحد أمرائنا الذي سمع في ترينت حيث كان يقيم نبأ وفاة أخيه الأكبر الأخ الذي كان فيه سند بيته وشرفه وبلغه بعد فترة وجيزة نبأ وفاة أخيه الأصغر وكان أمله الثاني وبعد أن تحمل هذين العبئين بثبات مثالي عندما توفي أحد رجاله بعد أيام قليلة غلبه هذا الحدث الأخير وتخلى عن عزيمته واستسلم للحزن والندم حتى أن البعض اعتبر ذلك دليلاً على أنه لم يتأثر حقاً إلا بهذه الصدمة الأخيرة لكن الحقيقة أنه كان غارقاً في الحزن فإن أدنى عبء إضافي كان يكسر صبره
2: نعم.
3: يمكن
2: في هذا
3: للمرء
2: السياق.
3: نعم.
2: نعم. إيه؟
3: أن يستنتج ذلك من قصتنا
2: بالنسبة إلى تأويل هو يسوق أمثلة حية من التاريخ في الحزن وكيف أن الحزن يصوره هنا وكأنه درجات هو عبء بدرجات في الدرجة الأولى لا يوجد هنالك أثر له وفي الدرجة الثانية ربما هنالك رباطة جأش كبرى ولكن تظهر العلامات في الأخير فكأن
3: في لحظة لا نتوقعها
2: نعم وكأنه القشة التي تقسم ظهر
3: النقطة التي تفيد الكأس
2: نعم التي تقسم ظهر البعير والنقطة التي قلت إذن يمكن المرء أن يستنتج ذلك من قصتنا لولا أن القصة تضيف أن كامبيسيس حين سأل باسمينتوس عن سبب عدم تأثره بمصيبة ابنه وابنته بينما لم يتحمل مصيبة أحد أصدقائه أجاب
3: لأن الحزن الأخير هو وحده هو ما يمكن التعبير عنه بالدموع فالأولان يفوقان أي وسيلة تعبير أخرى.
2: يعني بالنسبة إلى درجة الحزن الكبرى لا توجد فيه علامة تعبر عنه.
3: نعم. ولكن هو أكبر من التعبير.
2: أكبر من.
3: هو يفيض على كل الكلام.
2: ويفيض على كل علامات.
3: كل العلامات.
2: لأن الحزن ليس فقط بالكلام، حتى بالدموع.
3: بالدموع.
2: يعني إذا ما هاجم الحزن شخصا، فإن ذلك الهجوم الأول لا ينتج لديه علامات، فكأنما هذا الفيض من الشعور الذي يحطم البشر لا يجعله يعبر بأية وسيلة، ولكن حينما يعبر بالدموع يكون أخيرا قد وجد إلى التعبير طريقه ومنفذه وانفراجه الأولي في هذه
3: الأزمة. لا نتوقعها اللحظة التي ينفجر فيها الحزن أو يبدأ بالدموع أو بالبكاء أو بالصياح أو أي علامة من علامات الحزن، قد تكون اللحظة تبدو غريبة.
2: نعم.
3: ولا ننتظر فيها هذا الانفجار.
2: يواصل هو في الحديث عن أمثلة في الحزن.
3: ولعل
2: نقرأ من مونتاني.
3: ولعل ابتكار ذلك الرسام القديم يكون وثيقة صلة بما نحن فيه، فقد اضطر إلى تصوير حزن الحاضرين في تضحية إيفيجينيا وفقا لدرجة تأثر كل واحد منهم بموت الفتاة الجميلة البريئة، وبعد أن استنفد آخر ما في جعبته من فن، وعندما وصل إلى والد الفتاة رسمه ووجهه مغطى كما لو أنه لا تعبير يمكن أن يمثل تلك الدرجة من الحزن. ولهذا السبب يتخيل الشعراء الأم المسكينة نيوبي التي فقدت أولا 7 أبناء ثم 7 بنات تباعا مثقلة بالخسائر حتى تحولت في النهاية إلى صخرة. يعبر عن ذلك الغباء الكئيب الصامت الأصم الذي يصيبنا حين تغمرنا المصائب وتتجاوز قدرتنا على التحمل.
2: هو يتكلم هنا عن إيفيجينيا وهي ابنة أغامنون، وهو يحدثنا عن لوحة.
3: عن لوحة
2: أنا جلبتها وأنت ترينها.
3: نعم.
2: حبذا لو كانت مرئية. أنت تلاحظين أن في اللوحة هذا الأب وهو مغطى الوجه.
3: نعم.
2: لأنه رسمه الرسام هكذا، لكن نحن في اللوحة نجد هذه الفتاة وهي تقاد إلى مكان النحر، والأشخاص الذين يوجدون هنا في وجوههم وفي وجوه إيفيجينيا أيضا نوع من الحزن، ولكن حينما وصل الرسام
3: حينما وصل إلى
2: وجه أبيها غطاه.
3: نعم.
2: نعم.
3: وكأنه لا يمكن تصوير ولا يمكن رسم ملامح هذا الحزن.
2: هذه اللوحة التي عنوانها بالفرنسية أضحية إيفيجيني أو تضحية إيفيجيني بالفرنسية لو ساكريفيس ديفيجيني، هي لوحة جدارية أثرية عثر عليها في بومبي، وهي موجودة في ميوزي أركيولوجيك ناسيونال دو نابل، بمعنى في متحف الأركيولوجي القومي بنابل في إيطاليا. وهذه اللوحة تمثل مشهد تضحية إيفيجينيا، حيث كان يجب تقديمها قربانا لكي يصبح انطلاق الأبطال الإغريق نحو حرب ترويدا ميمونا وناجحا. فكان عليهم أن يضحوا بهذه المرأة،
3: يقدموا الفتاة قربانا.
2: نعم. رسمت الجدارية كما نجدها في التاريخ بين عامي 45 و 79 ميلادية في الرواق المحيط لمنزل الشاعر التراجيدي، وهي تشبه لوحة تحمل الاسم نفسه للرسام الإغريقي تيمونتي، خاصة من حيث التكوين وشخصية أغامنون، ولكنها تختلف في الأصل في بعض التفاصيل المهمة. هنا كما تلاحظين فإن دو مونتاني يتكلم عن هذه
3: اللوحة
2: ليبين أن الحزن فيه طرق مختلفة في التعبير، ولكن أقصاها أنك وأقصاها أنك لا تستطيع أن تعبر، وبريشة الرسام لا تستطيع

0: أو إشارة أو
1: ملمح كلمة، هي طريقة من طرق تفجير ذلك الشعور الذي الجبان الدني كما قال هو
0: جبان
1: الذي
0: ودني. نعم.
1: يأتيك
0: كئيب وصامت وأسم وغبي.
1: نعم فجأة غبي. لكن ألا تجد العلامات إليك أيها الحزين طريقا فذلك أكبر درجات الحزن. نمر إلى المقطع الموالي.
2: رحيق اللسان.
3: وقد ناقض هؤلاء لأن الجسم في حال كونه موجود مخلوق، وهم لا يقولون أنه موجود مخلوق قبل كونه. وقال قائلون: لم يزل الله يعلم أجساما لم تكن ولا تكون، ويعلم مؤمنين لم يكونوا، وكافرين لم يخلقوا، ومتحركين وساكنين مؤمنين وكافرين، ومتحركين وساكنين في الصفات قبل أن يخلقوا. وقاسوا قولهم حتى قالوا: معلومون معذبون بين أطباق النيران في الصفات، وأن المؤمنين مثابون ممدوحون منعمون في الجنان في الصفات لا في الوجود، إذ كان الله قادرا أن يخلق من يطيعه فيثيبه، ومن يعصيه فيعاقبه، مقدور معلوم. وبلغني عن أنيب بن سهل الخراز أنه كان يقول: مخلوق في الصفات قبل الوجود، ويقول: موجود في الصفات. واختلفوا في معلومات الله عز وجل ومقدوراته، هل لها كل أو لا كل لها، على مقالتين. فقال أبو الهذيل: إن لمعلومات الله كلا وجميعا، ولما يقدر الله عليه كل وجميع، وإن أهل الجنة تنقطع حركاتهم يسكنون سكونا دائما. وقال أكثر أهل الإسلام: ليس لمعلومات الله ولا لما يقدر عليه كل ولا غاية. واختلفوا أيضا هل لأفعال الله سبحانه آخر أم لا آخر لها، على مقالتين. فقال جهم بن صفوان: لمقدورات الله تعالى ومعلوماته غاية ونهاية، ولأفعاله آخر، وأن الجنة والنار تفنيان ويفنى أهلهما حتى يكون الله سبحانه آخرا لا شيء معه كما كان أولا لا شيء معه.
2: رحيق اللسان.
1: مرحبا بالسادة المستمعين، كنا نستمع إلى مقطع عن مقالات الإسلاميين للأشعري، وذكرنا في بداية الحصة كيف أن كلمة إسي يسميها بعض المترجمين مقالات، ولكن بالنسبة إلى هذا الكتاب، كتاب مقالات الإسلاميين للأشعري، وقد قدم فيه في هذا المقطع قدم فصل منه، فإن المقصود بالمقالات هنا بمعنى الأقوال التي قيلت في موضوع ما. ولا شك أن الكتاب الذي ألف ذكرت فيه أقوال يمكن في تجميعها أن تنسب إلى الأشاعرة باعتبارهم نحلة مفكرة أو معقلنة داخل السنة، ولذلك ذكر هنا قد في المقطع ذكرت مسائل مرتبطة بعلم الكلام، من بينها هل أن الجسم في حال كونه موجودا هو مخلوق، وأن الله لا يزال يعلم أجساما لم يكونوا متحركين وساكنين قبل أن يخلقوا، وأن المؤمنين هل أنهم يتنعمون في الجنان إلى أجل لا مسمى، أم أن هنالك للجنان وللنار نهاية. وهذه كلها داخلة في علم الكلام، وهي أقرب إلى ما يمكن تسميته بالمقالات، ولكنها نشير هنا إلى أنها لا يمكن أن تكون ترجمة لإسي، حتى رغم أنها ترجمة سائدة، لأن هذا المصطلح قديما. المقالات هي في الحقيقة أقوال تنسب إلى علماء في موضوع معين، وهذه الأقوال تسمى المقالات. واليوم ربما يمكن أقرب تسمية لزيسي هي التي نسميها خواطر، وهي لا تلقى حظها الكبير بالنسبة إلى

0: اعتبارها جنساً أدبياً كما كانت. نواصل قراءة عن الكذابين من نفس مقالات مونتاني، وضيفتي هي التي ستقرأ. هاجر تفضلي.
1: لا أظن أن في العالم ذاكرة أشد ضعفاً وخللاً من ذاكرتي، فقد تكون سائر خصالي عادية ومتواضعة، لكن في هذه الخصلة أظنني فريداً ونادراً، حتى أنني أستحق أن أعرف بها. وفوق الضرر الطبيعي الذي أعانيه بسببها، وأفلاطون محق حين سمى الذاكرة آلهة عظيمة قوية نظراً لأهميتها، فإن الناس في بلادي إذا أرادوا وصف شخص بأنه عديم الفهم قالوا ليس له ذاكرة، وعندما أشكو ضعف ذاكرتي يلومونني ويظنون أنني أعترف بالغباء، فهم لا يفرقون بين الذاكرة والعقل، وهكذا يزيدون الطين بلة.
0: لكنهم يظلمونني لأن التجربة تظهر في الغالب أن الذاكرات الممتازة تقترن بعقول ضعيفة، ويظلمونني أيضا لأني لا أجيد شيئا بقدر ما أجيد الصداقة، فالكلمات نفسها التي تصف علتي توحي وكأنني جاحد للمعروف، فيحملون مودتي مسؤولية ضعفي في التذكر، ويحولون عيبا طبيعيا إلى عيب أخلاقي، يقولون لقد نسي هذا الطلب أو ذاك الوعد، ويقولون لا يتذكر أصدقائه، ويقولون لم يتذكر أن يقول أو يفعل أو يكتم هذا الأمر من أجلي. والحقيقة أنني قد أنسى بسهولة، لكنني لا أتهاون أبدا فيما أوصاني به صديق، فليكف عن جعل بؤسي ضربا من سوء النية، وسوء النية أبعد ما يكون عن طبعي. تلاحظين هنا أنه لا يتحدث عن مباشرة في موضوع الكذب، وإنما يتحدث
1: عن الذاكرة،
0: عن الذاكرة كيف تفقد. نعم. وأنك إن فقدت الذاكرة وإن نسيت، وهذا أمر بشري وهذا يمكن أن يعتبره الناس عيبا، ولكن هم يقولون إنهم يمزجون بين شيئين مختلفين، بين هذه لا قدرة على التذكر،
1: ليس له ذاكرة،
0: بين أن لا تكون لديك ذاكرة وأن تنسى ذاكرتك مع أصدقائك ومع مواعيدك ومع خلانك ومع الكلمة، كما نقول نحن اليوم، أنت حينما تنسى مش معنى ليست ما عندكش كلمة. ففي هذا السياق يميز ويقول ينبغي الفصل، فكأنه بهذه الكتابة في هذه المقالة يريد أن يشكو أولا، وأن يميز أمرين مختلفين، وأن ينسب إلى العامة التي تجعله يخلط بين سوء الذاكرة والنسيان والتنكر للأصدقاء، يجعلانها أمرا واحدا. نعم،
1: هو يطلب منهم أن يكفوا عن إيذائه بسوء النية، وليس له من سوء النية شيء.
0: نعم،
1: لأنه وفي وصادق ويعترف ويبرر هذا الصدق في كتابته، ولكن كل المشكلة في التذكر.
0: نعم، هل يمكن أن يكتب شخص غير فيلسوف هذا الكلام؟ إلى حد الآن هذا كلام كانه متاح وممكن للناس جميعا، ولكن هناك خصلة في هذا الكلام لا أعتقد أن الناس جميعا يمكن أن تكون لديهم. هذه الخصلة هو التمييز بين الذاكرة وبين تذكر الأشخاص، طيب بين تذكر المواعيد، بين الرصيد الأخلاقي الذي للبشر، وذلك الرصيد حينما تنخره في ذهنك الذاكرة.
1: نعم، بالنسبة إليه أن ينسى لا يعني ذلك أنه تخلى عن الأخلاق وتخلى عن أصدقائه، فهو صديق صادق ويحب أصدقائه ولا يتخلى عنهم، لكن الذاكرة شيء آخر.
0: نعم، وأنا أجد في ذلك بعض العزاء، أولا لأن هذا العيب جعلني أتفادى عيبا أسوأ كان يمكن أن ينشأ في بسهولة، وهو الطموح.
1: نعم،
0: إذ إن ضعف الذاكرة لا يحتمل لمن ينشغلون بأمور الدنيا ومصالحها، وثانيا لأن الطبيعة كما يحدث في أمثلة كثيرة قوت في ملكات أخرى بقدر ما أضعفت هذه الملكة، فلولا ذلك لكنت أستسلم لآراء الآخرين وأتبع أثرهم كما يفعل معظم الناس، بدل أن أعمل فكري وحكمي الخاصين. لاحظين هنا قلنا أن الفقرة التي قرأناها، فقرتين اللتين قرأناهما في الأول، قريبتان من متناول من يكتب، ولكن
1: نعم.
0: هذه ليست في المتناول، لأن فيه درجة أعلى في التفكير، لأنه حينما أقول لك إن نسيان، إن هذا الخلل في الذاكرة يجعلك تعوضه بقدرة أخرى
1: تميز.
0: وبملكة
1: قدرة تميز.
0: أخرى،
1: نعم.
0: هي
1: ملك.
0: التفكير اعتمادا على نفسك. فكأن الذاكرة، لو استعملنا ثقافتنا المعاصرة واستعملنا المباحث العرفانية اليوم، الذاكرة المقصودة هي التي يسميها القدامى عندنا الذاكرة الحافظة، أي الذاكرة ذات المدى الطويل. في الذاكرة ذات المدى الطويل أنت تحشرها بالمعلومات، بالأقوال، أو ما يمكن أن نسميه السماع. وحينما تريد أن تتحدث في شأن ما، بالنسبة إلى من لديهم قوة الذاكرة الحافظة تشتغل، فإنهم سيعالجون مشاكل التي يعالجها الذهن اعتمادا على تجارب تلك الأقوال المخزنة، فكأنهم سيستشهدون على الوضعيات الراهنة بوضعيات أو أقوال سابقة خزنوها في
1: الذاكرة.
0: حينما يقول لنا ديمونتاني إنك إن أنت فرطت في الذاكرة فأنت ستعتمد على نفسك في اعتمادك على التحليل والفكر والاستنباط والجوانب،
1: وكأنه أعاد تعبئة الخانات،
0: أفرغها من شيء
1: موجود
0: ولكن شغلها
1: خزنة من جديد وأعاد تشغيل،
0: شغلها بأن جعلها
1: أخرى،
0: جعلها
1: ذاتية.
0: نعم، جعلها تستخدم آلية ذاتية. هنا لو كنا عرفانيين فإننا سنقول إن قلة الذاكرة ذات المدى الطويل تعوضها الذاكرة الأنية أو ذاكرة العمل، working memory، يعني حينما تكون لديك ذاكرة قليلة حافظة فأنت مضطر لكي تعيش وتعالج المعلومات
1: بذاكرة أنية،
0: أن تستخدم ذاكرتك الأنية في معالجة هذه المعلومات.
1: كما أن حديثي صار أقصر لأن مخزن الذاكرة غالبا ما يكون أوسع من مخزن الابتكار، ولو كانت ذاكرتي قوية لأغرقت أصدقائي بالثرثرة. أن الموضوعات التي توقظ عندي القدرة على الحديث تلهب لساني وتطيل الكلام، وهذا أمر مؤسف أراه واضحا عند بعض أصدقائي المقربين، فكلما كانت ذاكرتهم أوفى بالتفاصيل أطالوا الحكاية وأثقلوها بالتفاصيل التافهة، فإن كانت القصة جيدة أفسدوا جمالها، وإن لم تكن كذلك جعلوك تلعن إما قوة ذاكرتهم أو ضعف حكمهم. ومن الصعب على الإنسان أن يقطع الحديث بعدما يسترسل فيه، ولا يظهر تميز الفارس في شيء أكثر من قدرته على إيقاف جواده بحزم ونظافة. وحتى بين العقلاء أرى من لا يستطيع التوقف عن الكلام رغم رغبته في ذلك، وبينما يبحث عن خاتمة لحديثه يستمر في الثرثرة والتمطيط كمن أنهكه الضعف.
0: نعم، هنا يحدثنا عن بعض مزايا ضعف الذاكرة ذات المدى الطويل أو الذاكرة الحافظة. يقول إن من مزايا أن تكون مختزلا، أن لا تطيل،
1: أن لا تدخل في الثرثرة، وأحيانا الحكاية تكون مهمة، قد تكون جميلة، فنفسد جمالها وأهميتها بالإطالة وتمطيط التفاصيل.
0: نعم، هو هنا ينتقد طريقة
1: في الحكي
0: ربما نستطيع أن نرد عليها لسانيا. لا شك أن كل كلام، كل توقف محكوم بمبدأ الإفادة، يعني أنا حينما أحدثك تقول لي كم الساعة، فإن علي أن أذهب مباشرة إلى أن أقول مثلا 9:30. أما أن أقدم فقولي أقول لك والله إن الساعات ربما لا تكون دقيقة، تختلف بين، وأن الأزمنة في تونس الساعة 9:30 يمكن أن تكون، فهذا طبعا غير مفيد ولا يدخل في نطاق السؤال الدقيق الذي طرحته علي. هو ينقد هذه الفكرة، ولكن لا نعتقد أن من الناحية العلمية العرفانية اليوم لا نعتقد أن الإطالة والإسهاب أو الاختصار أنهما مربوطان بالذاكرة ذات المدى الطويل، إنما يقتضي الحديث منك، لأن كل محاورة فيها قواعد، وهذه القواعد محددة في التداولية في البراغماتية. نعم. فربما إذا أطلت أنا في الحديث عن الساعة، كانت لدي معك أنت الذي تسألني في هذا الموضوع أشياء أخرى،
1: ما يوجب هذه الإطالة،
0: ما يوجب هذه الإطالة. نعم. مثلا أنا أريد أن أستعرض معلوماتي.
1: نعم.
0: أنت تضيق وتبرم لأنك لا تريد أن تسمع هذا، ولكن أنت تتحدث عما في ذهنك، ولكني حين أتكلم أنا حر بما في ذهني ولا علاقة في ذلك بما يسمى بالذاكرة الحافظة.
1: نعم.
0: لأن إنتاج الكلام في الحقيقة هو يعتمد دائما على الذاكرة الحافظة، يعتمد على ما يسمى المعجم الذهني، وهو مخزون. فحينما أريد أن أستعمل أي كلمة أو أبني أي تركيب، فأنا أعود إلى هذا المعجم الذهني المخزن لكي أختار منه جملة من الكلمات، وهذا لا شك أني أعتمد فيه على الذاكرة الحافظة. ولذلك نعود إلى ما قلناه بالنسبة إلى هذا النوع من الأقوال، هذا النوع من المحاولات لزيسي أو المقالات، هي دائما لا تقدم لك شؤون علمية، وإنما تعطيك أفكارا وتعطيك وجهات نظر قابلة للنقاش.
1: نعم.
0: وتخص من يتكلم فيها. ونواصل في نفس المقطع.
1: وأخطر الناس في هذا الباب الشيوخ الذين بقيت عندهم ذكريات الماضي وفقدوا تذكر ما سبق أن كرروه، وقد رأيت قصصا ممتعة تتحول إلى غاية في الملل لأن صاحبها أعادها على مسامع الحاضرين 100 مرة.
0: يعني هذا معروف، عند أنت تعرف شخص كلما قابلته يعيد لك نفس الإشكال، لأنه
1: وكأنه لم يحكي.
0: لا، هو يعتقد مونتاني أن هذا مرتبط بالذاكرة، والحقيقة أنه غير مرتبط بالذاكرة، لأنك حينما تقابلني اليوم وأحكي لك حكاية وبعد أسبوع أعيد لك
1: نفس الحكاية،
0: فأنا عندي مشكلة أني نسيت أنني حكيت لك ذلك، فهو ليس مرتبطا بالذاكرة الحافظة، بل بأنني لم أخزن في ذاكرتي الحافظة أنني حكيت لك أنت بالذات هذه الحكاية. فلذلك يمكن أن نعتبر أن ما ذكر هنا هو في الحقيقة خواطر، ويمكن أن لا يكون دقيقا من الناحية العلمية. من بين الذين تكلموا في وكتبوا في ليزيسي هنالك الإنجليزي هذا فرانسيس باكون، الذي عاش بين 1597 و1628، وهو يحدثنا عن في مقالة من مقالاته ونحن نترجمها من الإنجليزية عن الحب. يقول هذا السياق: المسرح أنسب للحب من حياة الإنسان، فعلى خشبة المسرح يكون الحب دائما مادة للكوميديا وأحيانا للمآسي، أما في الحياة فإنه يسبب كثيرا من الأذى، فتارة يكون كصفارات الإنذار المغويات، وتارة كربات الانتقام المجنونات.
1: ويمكنك أن تلاحظ أنه بين جميع الشخصيات العظيمة والنبيلة التي بقي ذكرها قديما وحديثا، لا يوجد أحد استسلم لجنون الحب إلى أقصى درجاته، وهذا يدل على أن العقول العظيمة والانشغال بالأعمال الكبيرة يطردان هذا الضعف العاطفي، ومع ذلك ينبغي استثناء.
0: ماركوس أنطونيوس، شريك حكم الإمبراطورية الرومانية وأبيوس كلوديوس أحد الحكام العشرة وواضع القوانين، فالأول كان شهوانيا ومفرطا، أما الثاني فكان صارما وحكيما، لذلك يبدو أن الحب يستطيع وإن كان ذلك نادرا أن يجد طريقه ليس فقط إلى القلب المكشوف بل حتى إلى القلب الحصين إذا لم تحسن حراسته.
1: ومن الأقوال الضعيفة لأبيقور إن الإنسان يكفي أن يكون كل منهما مسرحا للآخر، وكأن الإنسان الذي خلق لتأمل السماء وكل الأشياء النبيلة لا ينبغي له إلا أن يركع أمام صنم صغير ويخضع للعين التي منحت له لأغراض أسمى.
0: ومن الغريب ملاحظة الإفراط الذي يرافق هذه العاطفة، وكيف تبالغ في تصوير طبيعة الأشياء وقيمتها. ما يمكن أن نتوقف عنده هنا، وما يخصص أن هذا الرجل يتكلم عن الحب لا باعتباره شاعرا، ولا باعتبار أن الحب غرض من أغراض الأدب، ولا أن الحب موضوع أو ثيمة فلسفية، إنما هو يعطيك انطباعات، وهذا سيمة هذا الضرب، هذا الجنس ليزيسي أو هذه الأقوال أو الطريح في الكتابة. مثلا يقول لك إن الحب يعاش على المسرح، أي يعاش فنيا،
1: نعم.
0: أفضل من أن
1: يعاش في الحياة،
0: في الحياة.
1: يصبح مادة للكوميديا أو
0: لماذا؟
1: أحيانا
0: لماذا؟ لماذا هو يخير أن يرى حبا
1: مشهديا في
0: مشهديا
1: المسرح،
0: نعم. ولا يرى ولا يعيش مشهدا حيا في الحب؟
1: هو برر ذلك في ما كتب فيما بعد حين رأى أن الحب ضرب من الضعف ويوصل صاحبه أحيانا إذا لم تكن المشاعر متبادلة، يوصله إلى نوع من السخرية والاستهزاء، خاصة إذا كان الطرف الثاني لا يشارك هذه المشاعر، فخير أن يرى الحب على خشبة المسرح ويراه في الكوميديا وكذلك في المآسي أحسن من أن يعاش بين الناس.
0: هو ربما يخشى على الشخص التاريخي،
1: نعم.
0: مما يضعفه فيه،
1: مما يلحقه من ضعف
0: هذا الشعور، نعم. ولكنه كتب مطمئنا أنه ما من أحد قتله الحب. لكن أنا أجد نفسي باعتباري متلقيا لهذا النص، أجد نفسي وراعي هذه الاستعارة التي تقول إن الحياة مسرح، فكأن هذا الكاتب فرانسيس باكون كأنه يقول لك الحياة ليست مسرح. إذا أخذت مثال الحب، فما يحدث في المسرح يمكن أن يجعل الأبطال أبطالا، شخصية تنتقل عبر الحب ومعاناة الحب وعبر الصراعات والمآسي العاطفية
1: تعيشها
0: التي
1: في المسرح.
0: ينتجها، نعم. الحب، تعرفين في مسرح كورني أن هذا الحب المستحيل يصنع صراعا كصراع الأقدار، لأن الشخصية آ تحب ب وب يحب جيم وجيم يحب سين وسين يحب آ، فأنت إزاء حب يطرد ولا ينعكس، والصراعات التي تدور في هذا السياق هي صراعات تجعل البطل الخشبي المسرحي بطلا، ولكن باكون لا يعتبر أن هذا يمكن أن يجعل من البشر أبطالا لأنه يضعفهم.
1: ومن الغريب ملاحظة الإفراط الذي يرافق هذه العاطفة، وكيف تبالغ في تصوير طبيعة الأشياء وقيمتها، ويتجلى ذلك في أن الكلام المفرط في المبالغة مقبول في الحب مع أنه غير مقبول في أي مجال آخر.
0: ما معنى الكلام المفرط في المبالغة وكيف يكون مثال
1: في الحب؟ في لحظة الحب لك أن تبالغ وتقول ما تشاء لمن تحب،
0: يعني كان
1: على سبيل الرغبة في إيصال هذه العاطفة.
0: مثلا ما هي الكلمات التي تقبل مبالغة في الحب ولا تقبل في غيره؟
1: الحديث عن الجمال، عن الرقة، عن العاطفة.
0: أنت تقول قتلتني،
1: قتلتني
0: أو قتلتني عيناك.
1: نعم
0: نعم، والحقيقة أنه لا قتل
1: لا ولا مقتول،
0: هذه مبالغة مقبولة.
1: نعم
0: نعم
1: ومطلوب
0: ومطلوبة في هذا السياق.
1: نعم.
0: كل الشكر السيدة هاجر أن رفقتني في هذه المقالات التي أعددنا كثيرا منها لنقرأه، ولكن ربما تركنا الباقي للسادة المستمعين وعرفناهم بشيء من التبسيط بهذا الذي يسمى لدى الغربيين إسي، ونترجمه تسامحا عندنا بالمقالات.
1: نعم، شكرا سيد توفيق، شكرا لهذه الحصة الرائقة والماتعة، وسعيدة بمرافقتك في هذه القراءة. كل الشكر.
0: كل الشكر لك. وقبل أن نترك السادة المستمعين، سوف يستمعون إلى وصلة طرب كلاسيكية قديمة لعباس البليدي عنوانها أتاني زماني. كل الشكر، وإن شاء الله نلقى السادة المستمعين في حلقة قادمة. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألوني ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان، عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.

0: مسموه مسموه مسموه حبيب.
1: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.
2: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع. برامج جديدة، لغتنا العربية نافذة على التوجيه الجامعي.
3: الفنون الوجيزة
2: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
4: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.
5: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
2: تطلق الإذاعة التونسية موقعاً إلكترونياً جديداً،
5: راديو كولتورال نقطة بي إم.
2: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
5: بمحطاتها المركزية والجهوية،
2: أخبار،
5: متابعات،
2: مواكبات،
5: تسجيلات ومعلومات.
2: مرحباً بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
6: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي؟
7: وين أنتي وين هي؟
8: قطر الندى، قطر الندى، رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى، موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى، لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمل كتاري.
2: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، عمتم صباحا وطاب يومكم وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة والهناء وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: قطر الندى.
1: الذهب هو تاج المعادن وأنبلها، يتنافس في نيله المتنافسون، ويتحارب من أجله المتحاربون، ويتباهى به المتباهون، ويفاخر المفاخرون. إنه الذهب يزيد الجمال جمالاً، والزينة زينة، والبذخ بذخاً، والفخامة فخامة، والأبهة أبهة، فلا أعلى منه قيمة ولا أعظم قدراً. به يقاس الغنى وتقدر الثروات، وتتفاوت بامتلاكه الأقدار والمقامات. بالذهب يرصع الملوك تيجانهم وعروشهم، وتتخذه النساء حلية يتحلين بها، بريقا على بريق، وألقا على ألق، ولمعانا على لمعان، وإشعاعا ونورا على إشعاع ونور. يطمع الناس في الذهب فيسارعون إلى الظفر به وتحصيله، حتى إذا أصابتهم فتنته وتمكن منهم حبه، غدوا له كالعبيد، لا يملون الجري وراءه، ولا يسأمون جمعه وكنزه وتكتيسه، فهم إليه منشدون منجذبون، كأنه في نظرهم حجر البهت، ذاك الذي تحدث عنه ابن حزم في طوق الحمامة، ولا يجد العاشق له فكاكا وعنه انصرافا. ليس الذهب في أصل تكوينه من الأرض ومن مكوناتها الأولية، وإنما نزل إليها من علٍ، وجاءها في أزمنة البدايات البعيدة وأطوار الخلق الأول من انفجارات الكواكب في الفضاء الكوني، فاستقر فيها وغدا منها، بعضه في أديم الأرض وسطحها، وبعضه الآخر في أعماقها، هكذا تقول المراجع. هو إذن من أثر تلك الكواكب بعد موتها واندثارها، وجد في الأرض ما به يحيى حياة جديدة ويبني مسار مجده عبر العصور والدهور.

كأن الذهب هبة السماء إلى الأرض على نحو ما، وكأنه مهرها بوجه من الوجوه. أصل حركته النزول والهبوط، لكن حركته على الأرض وبين الناس صعود على الدوام منذ أن اكتشفت البشرية هذا المعدن النبيل وتبينت لها قيمته.

0: قطر الندى.
1: زين الإنسان حياته بالذهب ولا يزال، وزاد به في جاهه واقتداره وقوته وسلطانه، واعتمده على مر العصور أساساً للاقتصاد والتجارة بين الأفراد والجماعات والدول على حد سواء، ولا يزال الأمر كذلك حتى في الأزمنة الحديثة. إنه زينة الحياة الدنيا وزينة الإنسان بعد الموت أيضاً لدى العديد من الأمم والشعوب القديمة. ألم يكن الملوك والسلاطين والأباطرة والفراعنة يأمرون بوضع الذهب في قبورهم بعد موتهم كأنهم يجدون في قربه أنساً وراحة مثلما كانوا يحسون بذلك وهم على قيد الحياة؟ وقد يكون ذلك لأسباب أخرى مما يرون ويعتقدون.

للذهب في اللغة العربية تسميات متعددة، فهو التبر والزخرف والعسجد والعقيان والإبريز والنضار والزرياب، وإن في تعدد الأسماء علامة على تعدد الأنواع والميزات ما في هذا شك، لكن التعدد قد يكون أيضاً علامة على تعلق وأمارة على ولع ودليلاً على عشق وافتتان.

أما التبر فهو الذهب الخام الطبيعي قبل صقله، وأما الزخرف فهو الذهب في أكمل صور الحسن والجمال. وقد جاء في القرآن الكريم قوله عز وجل في الآية 93 من سورة الإسراء: أو يكون لك بيت من زخرف.

وأما العسجد فهو اسم الذهب وجامع للجواهر كلها، وأما العقيان فهو الذهب الخالص الذي ينبت نباتاً وليس مما يستذاب ويحصل من الحجارة، وهو متكاثف في مناجمه خالص مما يختلط به من الرمال والحجارة. وأما الإبريز فهو الذهب الخالص، فإن قلنا نظاراً عنينا أيضاً الذهب الخالص من كل الشوائب، فهو الحسن والصفاء عينهما. أما الزرياب في أصل وضع الكلمة فهو اسم علم مذكر في اللغة الفارسية، والاسم مركب من زر وتعني الذهب، وآب وتعني الماء. الزرياب في اللغة الفارسية إذن اسم علم معناه ماء الذهب، واستعمله العرب لتسمية الذهب الأصفر. أما زرياب الموسيقي والمغني الذي عاش في بداية الدولة العباسية بين القرنين الثاني والثالث بعد الهجرة، فلاسمه قصة أخرى تلتمس في المصادر وأمهات الكتب، لا سيما كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني.

0: قطر الندى.
1: إن الذهب صورة ومعنى حاضر في الشعر العربي بأغراضه المتنوعة، فهو حاضر في الفخر في مثل قول أبي فراس الحمداني: سيذكرني قومي إذا جد جدهم، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر، ولو سد غيري ما سددت اكتفوا به، وما كان يغلو التبر لو نفق الصفر.

والصفر هو النحاس الأصفر الذي لا يمكن أن يكون في قيمة الذهب، وليس له أن يروج كما يروج التبر. وحين لعب شيطان الشعر وشيطان الخمر معا بعقل أبي نواس في بعض مجالس شرابه، شبه فقاقيع الخمرة التي تعلو سطحها في الكأس بالدر المنثور على أرض من ذهب، فقال: كأن صغرى وكبرى من فواقعها حصباء در على أرض من الذهب.

ولهذا الشعر في كتب الأخبار قصة مليئة هي الأخرى بالجواهر والذهب، وتحكي القصة خبر زواج المأمون بن هارون الرشيد من بورانا ابنة الحسن بن سهل. ومن هزه الفضول لمعرفة تلك القصة العجيبة فليلتمسها في مظانها.

0: قطر الندى.
1: حين بدا للشاعر الأموي ذي الرمة أن يصف امرأة جميلة شقراء، تبادر إلى ذهنه الذهب والفضة، فشكل من لونيهما صورة في منتهى الكمال والجمال، رسمها بالأصفر والأبيض فقال: صفراء في نعج، بيضاء في دعج، كأنها فضة قد مسها الذهب.

كما قال ذو الرمتي أيضا متغزلا: بيضاء صفراء قد تنازعها لونان من فضة ومن ذهبي.

أما الشاعر المصري الرومنطيقي علي محمود طه فقد قال قبل منتصف القرن الماضي يصف امرأة: ذهبي الشعر، شرقي السمات، مرح الأعطاف، حلو اللفتاتِ.

0: وفي بيت الشعر هذا، وهو من قصيدة الجندول، بريق الذهب ووهجه. وقد زاد في جمال الشعر صوت الفنان المصري الكبير محمد عبد الوهاب، وهو يتغنى به في أغنيته المعروفة التي تكاد تذهب من فرط طربها بالقلوب والعقول.
1: ذهبي الشعر شرقي السماسي مرح

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: أما الشاعر المصري الآخر أمل دنقل فالذهب عنده إغراء وفتنة وخزي وعار متى أصبح ثمنا للخيانة والتخلي عن الأمانة. يقول أمل دنقل في قصيدته الشهيرة لا تصالح، لا تصالح ولو منحوك الذهب، هل ترى أفقأ عينيك ثم أثبت جوهرتين مكانهما، هل ترى؟

وقد غدت هذه القصيدة صرخة في أفواه المغدورين والمظلومين منذ أن كتبها صاحبها في سنة 76 وتسعمائة وألف. والشعراء قد يرون في يومهم ما يراه الناس غدا، مثلما قال المتنبي في مدح سيف الدولة الحمداني:

0: قطر الندى.
1: للذهب فتنة ما في هذا شك، لكن من الناس من يعرض عنه إعراضا ويزهد فيه زهدا لا رجعة منه. أما الزهد فقد جاء في مثل قول أبي العتاهية: عجبا عجبت لطالب ذهبا يفنى ويرفض كل ما يبقى.

وأما الإعراض عن الذهب وازدراؤه والحط من قيمته فنجده على سبيل المثال في قول جبران خليل جبران: يا معدن الذهب الذي في لونه للشمس مسحة بهجة وروائي، يا مرخصا من كل نفس ما غلا، حاشا نفوس العلية النبلاء. إن ألهتك الناس كن عبدا هنا، واخضع لهذه الشمة الشمائي.

ذاك هو موقف جبران من الذهب حين يكون عنوان طمع وجشع وقوة وجبروت واستعباد للناس. أما حين يكون الذهب رمزاً للجمال فينعكس لونه على الطبيعة وخيراتها، فإن لجبران قولاً آخر فيه من قبيل ذاك الذي ورد في قصيدته الشهيرة المواكب، وقد جاء فيها: هل جلست العصر مثلي بين جفنات العنب والعناقيد تدلت كثريات الذهب؟

إنها لوحة فنية أخاذة وضاء، فشمس العصر قرص مذهب، وعناقيد العنب في الغاب ثريات من ذهب تدلت فدنت.

ليس الملوك وحدهم ولا ذو السلطان من رصعوا عروشهم وتيجانهم ودروعهم وسيوفهم وقصورهم ومخادعهم بالذهب وسائر الأحجار الكريمة، فقد حذا حذوهم وسار في نهجهم بعض المؤلفين والكتاب لا سيما في العصور الماضية، وعمدوا إلى ترصيع عناوين كتبهم وأسماء مصنفاتهم بالذهب. فهذا أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني الذي هو من أعلام القرن الخامس بعد الهجرة والمشهور بكتابه العمدة في صناعة الشعر ونقده، يكتب كتابا آخر سماه قراضة الذهب في نقد أشعار العرب. وهذا أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي، وهو من أعلام القرن العاشر بعد الهجرة، يسمي كتابه الذي ألفه في علم التاريخ مروج الذهب ومعادن الجوهر، وإن له فيه لريادة وتأثيرا في من جاء بعده. بعد المسعودي نشير إلى كتاب ألفه المؤرخ والفقيه ابن العماد الحنبلي، وهو من أعلام القرن الحادي عشر بعد الهجرة، وقد اختار له عنوان شذرات الذهب في أخبار من ذهب، وهو في التاريخ الإسلامي إلى حد القرن العاشر بعد الهجرة.

لا يكمل الحديث عن الكتب التي زين أصحابها أسماءها بالذهب إلا بالإشارة إلى كتاب تخليص الإبريز في تلخيص باريز للشيخ الأزهري المصري رفاعة رافع الطهطاوي، والمنشور سنة 34 و800 بعد الميلاد. هو في الظاهر من أدب الرحلة، كتبه صاحبه عن باريس التي أقام فيها عدداً من السنين مشرفاً على أولى بعثات الخديوي محمد علي العلمية إلى فرنسا، لكنه أيضاً كتاب فكر وتأمل، وكتاب سياسة وحضارة، وكتاب بحث عن السبل الكفيلة بتقدم الأمة الإسلامية ورقيها.

0: كان قطر الندى يسمع حديث الذهب، وكان كالساهم الواجم، حتى إذا قيل له: ما لك لا تنطق بشيء؟ أجاب: ألستم تقولون في مثلكم السائر: إذا كان الكلام من فضة فإن الصمت من ذهب؟ وإني قد آثرت الصمت والذهب. طاب يومكم، وإلى اللقاء في موعد آخر مع قطر الندى.
1: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى. قطر الندى موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى. قطر الندى لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى نص فؤاد الجرجوري، أداء أمل الكتاري.

0: مستمعينا الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون

وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج

وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري

وخلقنا لهم من مثله ما يركبون.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعتم إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.

0: صباح الصباح معنا صباح الصباح فتحي علي أغاني الحياة.
1: أغاني الحياة.
2: غني لصباح جديد، غني غني غني غني.
1: أغاني الحياة.
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع نزيها الزارعي.

صباح الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم على موجات إذاعة تونس الثقافية. صباح الموجات الإيجابية وين ما كنتم تتابعوا فينا على صوت إرادة الحياة إذاعة تونس الثقافية في هذا المشوار المباشر من أغاني الحياة. ترافقكم في هذا الموعد إيمان سليماني في الهندسة التقنية، نزيها الزرعي من أمام ميكروفون استوديو 6. لقانا يتواصل مع الأنغام، كنا نسمع في أحمد جلمام، نواصل مع يا خالة قمر.

0: صباح الصباح معنا صباح الصباح فتحي علي. أغاني الحياة،
1: أغاني الحياة.
2: غني لصباح جديد، غني غني غني.
1: أغاني الحياة،
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع نزيهة الزارعي.
3: يصادف اليوم ذكرى ميلاد الفيلسوف الفرنسي جاك دريدا، يقول: مع كل استعارة من أي نوع لابد من وجود شمس في مكان ما، ومتى تسطع الشمس تكون الاستعارة قد بدأت معها. صباح الأشراق، صباح الشمس في هذا اليوم الأربعاء 15 من جويلية. مازلنا مواصلين مع الأنغام، نسمع عبير نعمة سمعت حبيبي.

0: أغاني الحياة.
1: أغاني الحياة.
2: أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة.
1: غني غني غني غني غني غني.
2: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع نزيها الزارعي.
3: صباح متجدد لكم مستمعين مستمعاتنا على موجات إذاعة تونس الثقافية. يقول أنطون تشيكوف الذي يصادف اليوم ذكرى وفاته: الشمس لا تشرق في اليوم مرتين، والحياة لا تعطى مرتين، فلتتشبث بقوة ببقايا حياتك ولتنقذها. أما فيروز ستغني لكم كالعادة في تمام الساعة 6:30 في أغاني الحياة.

0: حضرة الشخص بيشكركم ومضطر يواصل طريقه،
1: لكن في غدا على شرفه.
0: متأسف بالمرة الجاية.
1: ليكون زعل من البنت؟
0: يمكن ايه يمكن لا.
1: يمكن لا يمكن ايه؟
2: مأكد زعل من البنت.

0: أغاني الحياة.
1: غني غني غني غني غني غني.
2: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع نزيهة الزارعي.
3: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
4: حسب التوقعات الجوية لهذا اليوم الأربعاء 15 من جويلية، الطقس يكون حارا وقليل السحب بأغلب الجهات، وتتواصل درجات الحرارة، وإلا ستشهد ارتفاع مع ظهور الشيلي، والبحر قليل الاضطراب، والريح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة. وفق المعهد الوطني للرصد الجوي درجات الحرارة تكون بعد الظهر بين 46 و33 درجة، بينما تصل إلى 47 درجة بكل من توزر وجندوبة، وبالتفصيل بنزرت 33 درجة، تونس 37 درجة، نابل 39 درجة، بيجا 46 درجة، جندوبة 47 درجة، زغوان 43 درجة، سليانة 45 درجة، الكاف 45 درجة، سوسة 36 درجة، القيروان 45 درجة، المنستير 36 درجة، المهدية 36 درجة، أيضا القسرين 44، سيدي بوزيد 46، صفاقس 41، قفصة 45، توزر 47، جابس 46، قبلي ومدنين كذلك 45، تطاوين 44 درجة. دائما نذكر بأنه خاصنا الصغار والمتقدمين في السن نذكرهم بما ونحمي مروحنا من الشمس، وتجنب فترات الذروة بين الساعة العاشرة وأحيانا الساعات العاشرة أو الحادي عشر حتى الساعة الرابعة بعد الزوال. نتمنى السلامة للجميع. لقنا يتواصل مع الأنغام زياد غرسة، حبك كان غيابك.

0: صباح الصباح معيان، صباح الصباح فتح علي.
1: أغاني الحياة،
2: أغاني الحياة.
3: غني الصباح جديد، غني غني غني.
2: أغاني الحياة،
0: غني غني غني غني غني غني.
1: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع نزيها الزارعي.

0: يوم ليس ككل الأيام، ليس ككل الأيام.
1: نعود إلى أبرز الأحداث التي حصلت في مثل هذا اليوم 15 من جويلية 1099. سقطت مدينة القدس بيد الصليبيين، وذلك في إطار الحملة الصليبية الأولى وقيام مملكة بيت المقدس. وفي مثل هذا اليوم من سنة 40 و800 ألف تم توقيع معاهدة لندن بين بريطانيا والإمبراطورية النمساوية وبروسيا والإمبراطورية الروسية من جانب، والدولة العثمانية من جانب آخر، وذلك بعد خسارة العثمانيين والجيش المصري بعهد محمد علي باشا أمام القوى الأوروبية في معركة نافارين البحرية. 48 و900 ألف صدر قرار مجلس الأمن رقم 54 بوقف الأعمال العسكرية في فلسطين. و99 و900 ألف تم اغتيال مصمم الأزياء جياني فيرساتشي في منزله في ميامي بولاية فلوريدا.

0: في مثل هذا اليوم ولد جاك دريدا الفيلسوف الفرنسي والناقد كذلك الأدبي، ولد في مدينة الأبيار بالجزائر وتوفي في باريس سنة 2000. أنطون تشيكوف الأديب الروسي غادرنا في مثل هذا اليوم من سنة 1904، وهو كاتب مسرحي وكاتب قصص قصيرة، ويعتبر من أعظم الكتاب على الإطلاق. أن أنتجت مسيرته ككاتب مسرحي أو أنتجت 4 روايات كلاسيكية، وتحظى أفضل قصصه القصيرة بتقدير كبير من قبل النقاد والكتاب. إلياس فركوح الكاتب والمترجم والروائي الأردني غادرنا في مثل هذا اليوم من سنة 2000. لقانا مازال متواصل في أغاني الحياة.
1: مكتبة الثقافية.
2: أهلا بكم، كتابنا اليوم بعنوان أحبار اليهود في البلاد التونسية زمن الاستعمار الفرنسي، وهو من تأليف سماح المطوي الباحثة التونسية في التاريخ المعاصر، وتقديم الأستاذ لحبيب قزدغلي الذي أشرف على أطروحة الدكتوراه التي تمثل أصل هذا الكتاب. وقد صدر في 353 صفحة عن دار سانتيلانا ضمن سلسلة تونس التعددية تونيزي بلوريال سنة 2025. واشتمل هذا الكتاب على 3 أبواب، تمحور أولها حول تأثير نظام الحماية الفرنسي على الطائفة اليهودية في تونس، حيث أبرز الكاتبة التغييرات الطارئة على دور الأحبار بعد العودة إلى الجذور التاريخية للمؤسسة الحبرية بالبلاد التونسية، وهنا أوضحت صلاحيات الأحبار ومهامهم وانعكاسات التنظيمات اليهودية الجديدة على تلك المهام من سنة 1887 إلى سنة 1898، كإلغاء المجلس الديني الذي كان يترأسه كبير الأحبار، وتعويضه بلجان يعين أعضاؤها من يهود الجرانة واليهود التوانسة لإدارة صناديق الإغاثة والأعمال الخيرية التي تم إحداثها، وإلغاء وظيفة قائد اليهود، وبعث محكمة حبرية تنظر في نوازل الأحوال الشخصية اليهود التوانسة، وأصلاح التعليم الديني في مرحلته الأولى تلمود التوراة، ومرحلته الثانية للشفاء ومدرسة الحقوق الحبرية حبارات التلمود والسيمينار. كما تطرقت المؤلفة إلى موقف التيارات الفكرية اليهودية من الإصلاحات الجديدة ومن الأحبار بين سنة 1899 وسنة 1921، وقدمت في هذا السياق 3 تيارات، هي التيار الاندماجي في الحضارة الغربية، والتيار الإصلاحي الداعي لعدم القطع مع الدين، والتيار المحافظ الرافض لمظاهر التغريب. وتطرقت إلى رفض اليهود للإصلاحات القضائية وإلى الحملة اليهودية ضد القضاء التونسي والمطالبة بالخضوع للقضاء الفرنسي، وما واجهته هذه المطالب من ردود فعل النخبة التونسية المسلمة مثل مقالات علي بشحامب. وفي الباب الثاني من الكتاب درست سماح المطوي تطور وضعية الأحبار والتحولات التي طالت مؤسستهم من 1922 إلى سنة 1956، وبينت رفض النخبة الليبرالية للأحبار ومؤسساتهم التقليدية في فترة العشرينات من القرن الماضي، ومطالبتها بتعصير المؤسسة الحبرية منذ سنة 1927 عندما نشب الخلاف حول تسمية كبير الأحبار، وتم تغيير شروط تعيين رئاسة المحكمة الحبرية. كما درست الكاتبة دور الأحبار خلال فترة الأزمات مثل الهبات المعادية للسامية والتدخل الألماني في البلاد التونسية زمن الحرب العالمية الثانية، وأظهرت كذلك تشجيع الأحبار ودعمهم للنشاط الصهيوني في تونس. ثم بحثت في تداعيات الاستقلال الوطني على وضعية الأحبار عند توحيد القضاء التونسي وصدور مجلة الأحوال الشخصية وإلغاء القانون الموسوي اليهودي وإلغاء المحكمة الحبرية وتقلل صلاحيات كبير الأحبار، ودرست انعكاسات حل المجالس اليهودية على الأحبار ورفض اليهود لإصلاحات دولة الاستقلال. أما الباب الثالث من كتاب فقد خصصته سماح المطوي لسير حياة كبار الأحبار لبلاد تونسية، وكذلك لسير أحبار العديد من المدن والقرى كمدينة تونس وضواحيها ومدن الساحل وجربة وصفاقس وجابس والكاف وبنزرت وقفصة وسوق الأربعة وحتى المنطقة العسكرية بالجنوب التونسي. وقد أمكن للباحث سماح المطوي من خلال هذا الأصدار الموسوم بأحبار اليهود في البلاد التونسية زمن الاستعمار الفرنسي إخراج الأحبار كبارهم والمحليين منهم إلى دائرة الضوء بعد أن ظلوا لقرون منكفئين على أنفسهم وعلى دورهم في الإحاطة الدينية والروحية بمنظورهم، ورغم استنادها في بحثها التاريخي الثري والعميق إلى مصادر أرشيفية تونسية وفرنسية وكذلك إلى شهادات شفوية عديدة ومتنوعة، فإنها أشارت متأسفة إلى عدم تمكنها من الاطلاع على الأرشيف الخاص بإدارة الأحبار في تونس العاصمة الذي يزال إلى حد الآن غير مفتوح أمام الباحثين. قراءة مفيدة للجميع، وإلى اللقاء مع تحيات عادل القادري.
1: مكتبة الثقافية.

0: أغاني الحياة.
1: أغاني الحياة.
2: غني لصباح جديد، غني غني غني.
1: أغاني الحياة.
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع نزيهة الزارعي.
3: 7:18 دقيقة على صوت إرادة الحياة على تونس الثقافية. نقترح عليكم كل لقاء بكم في أغاني الحياة رواية حديثة حديثة الصدور. ومن الرواية التي صدرت حديثا في جوان 2026 رواية عائلة شجرة الليمون، هي من تأليف الروائي والأعلام السوداني حامد الناظر، وتعتبر الرواية العدد 6 في إصدارات الإعلامي والكاتب حامد الناظر. تتناول الرواية بشكل مباشر تداعيات الحرب السودانية وأثرها النفسية والاجتماعية والإنسانية، متجاوزة الأبعاد السياسية الضيقة. وتبدأ الأحداث مع عودة الشخصية الرئيسية بدر الدين الخواجة إلى منزله في حي الجريف شرق العاصمة الخرطوم بعد انحسار القتال، ويجد البطل نفسه وحيدا في مدينة مدمرة، ويبدأ رحلة البحث عن أسرته وحياته القديمة وسط الخراب المادي والنفسي. وكتبت العربي الجديد عن هذه الرواية تقول: تنطلق من عبارة مفتاحية، قد تبدأ الحرب في عقل واحد لكنها تنتهي في ذاكرة الجميع، وتضع القارئ أمام تصور سردي يرى الحرب تجربة تمتد في الوعي الإنساني وتترك ندوبها في المكان واللغة والعلاقات. تبدأ الحكاية مع عودة بدر الدين الخواجة إلى منزله في حي الجريف شرق الخرطوم بعد انحسار الحرب، محملاً بثقل الغياب والأسئلة المؤجلة، غير أن العودة لا تبدو نهاية الرحلة، إذ يكتشف أن المدينة التي عرفها لم تعد كما كانت، وأن الحرب وإن تراجعت أصواتها بقيت حاضرة في تفاصيل المكان، وجوه الناس وطبقات الذاكرة. ولا تقدم الرواية سردا مباشرا لأحداث الحرب بقدر ما تنحاز إلى لحظة الصمت التي تلي الخراب، حين يجد الإنسان نفسه مضطرا إلى مواجهة فجوات المعنى والذاكرة، وبين انتظار عودة العائلة التي فرقتها الحرب ومناخ مشحون بالفقد، تتكشف حكايات تتدخل فيها العائلة والحب والحنين والخسارات والأحلام المؤجلة. ويقدم حامد الناظر في روايته الجديدة نصاً يتجاوز حدود الواقعية المباشرة، معتمداً على تداخل الذاكرة بالحلم والحدث بالتأمل والمدينة بالشخصية. وتبدو الخرطوم في هذا السياق أكثر من فضاء للحكاية، إذ تتحول إلى كائن سردي يحمل أثر الحرب ويعيد تشكيل علاقة الشخصيات بالمكان وبأنفسها. وفي هذا البناء السردي تتقاطع الواقعية مع الغرائبية، إذ تظهر فتاة مشنوقة في أحلام البطل ثم تتجسد في الواقع، وتعود جثة من الموت لتعرض عليه صداقة غريبة، فيما تتكرر الوجوه في غير مواضعها وتنفتح النهايات على احتمالات جديدة بعدما تبدو مكتملة. ومن خلال هذه العناصر تتحرك الرواية في منطقة يلتبس فيها الحقيقي بالمتخيل، ويغدو السؤال عن النجاة سؤالا مفتوحا: من ينجو حقا من الحرب؟ وللتذكير فإن حامد الناظر روائي وأعلامي سوداني مقيم بالدوحة، صدرت له روايات منها نبوءة السقة والطاووس الأسود وعينان خضروان، وقد وصلت هذه الأعمال إلى القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية، إضافة إلى رواية الحطبون سيرة غير ذاتية لحارس البوابة والمجموعة القصصية سنة الكلب وكتاب حبل الغسيلة. وي ويشير النقاد إلى أن حمد الناظر يثبت مجدداً كونه صوتاً روائياً متميزاً بعد نجاحات سابقة وتأملات في معنى النجاة بعد رحيل المدافع، ويوضح العمل أن الناظر يواصل انشغاله بقضايا الإنسان في لحظات التحول الكبرى، مقدماً رؤية أدبية عن الخرطوم كنموذج للمدن التي ترفض الاستسلام للفناء وتتمسك بخيوط الأمل المتبقية في ذاكرة عائلة شجرة الليمون. كان إذن هذا اليوم الكتاب الذي اقترحناه عليكم، ذاكرة حرب في رواية عائلة شجرة الليمون للكاتب والإعلامي السوداني حامد الناظر. لقاؤنا يتواصل مع ملحم بركات.

0: صباح الصباح معي صباح الصباح فتح علي
1: أغاني الحياة.
2: أغاني الحياة.
3: غني لصباح جديد، غني غني غني
2: أغاني الحياة.
4: غني غني غني غني غني غني.
1: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع نزيها الزارعي.

30 دقيقة لقناة وصل على موجات على تونس الثقافية. اليوم نقترح عليكم أحد الشواطئ، اليوم نقترح شاطئ حمام الغزاز اللي تابع ولاية نابل، يبعد نحو 2.5 كيلومتر شمال مدينة قليبيا وقرابة 120 كيلومتر على تونس العاصمة. هذا الشاطئ يعتبر من أحد أجمل الشواطئ العذراء في تونس، ويشتهر برماله البيضاء الناعمة وكذلك مياهه الفيروزية، كذلك مياه كريستالية، ويوفر الشاطئ مساحة مخصصة للعب مثل ملاعب كرة الطائرة الشاطئية، كما يعد مكان رائع لتنظيم النزهات الخلوية. نذكروا أنه حمام الغزاز تأسس تقريبا في القرن السابع عشر، وتعرف بالغزية نسبة إلى مؤسسها محمد بن علي طرابلسي الغزي، نسبة إلى قبائل الغزة التركية أتراك الأوغوز التي أسست الإمبراطورية العثمانية في الأناضول. أما لقب طرابلسي فهو يعود كما تشير بعض المصادر إلى مدينة طرابلس اللبنانية، وتؤكدها جميع الروايات الشفوية التي يتنقلها كبار البلدة بعد رحلة طويلة من طرابلس لبنان إلى تونس مرورا بمصر وليبيا. وقد حاول محمد طرابلسي الاندماج مع سكان الساحل التونسي والقيروان، غير أنه اختار الوطن القبلي في الأخير. يمتد شاطئ حمام الغزاز على طول 3 كيلومتر من بيت العسى أو المنشار إلى الدمنة مرورا بسيدي منصور أو رأس الملاحة. كما قلنا هي قريبة من مدينة قليبيا ومن أثار كركوان البونية الهامة ومن برج قليبيا البيزنطي الشهير، وكذلك من أقرب الأراضي التونسية المطلة على السواحل الإيطالية. أنشطتها الفلاحية متنوعة مثل الحبوب والطماطم والبطاطا والخضر بجميع أنواعها والزيتون والتين والأشجار المثمرة والفلفل والتوابل. كذلك بحمام الغزاز سبخة كبيرة جدا تمتلئ في فصل الشتاء بالماء، وفي الصيف تجف وتعد محطة هامة لراحة الطيور المهاجرة من إفريقيا إلى أوروبا والعكس كذلك. لقانا يتواصل مع الأنهار.

0: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع. برامج جديدة، لغتنا العربية نافذة على التوجيه الجامعي.
1: الفنون الوجيزة
0: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
2: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.

0: إذاعة تونس الثقافية
1: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
0: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
1: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
0: إذاعة تونس الثقافية،
1: حين يكون الوطن هو الإنسان.

0: صباح الصباح فتح علي. أغاني الحياة،
1: أغاني الحياة.
2: غني لصباح جديد، غني غني غني.
1: أغاني الحياة،
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع نزيهة الزارعي.
3: لقاءنا يتواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية مع أغاني الحياة. طبعا مع ارتفاع درجات الحرارة هناك فئة أكثر هشاشة للتأثر بارتفاع درجات الحرارة ومن بينهم الكبار السن. ومعنا الدكتورة سونيا الحمامي أستاذة في الطب الباطني وأمراض الشيخوخة بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير ورئيسة الجمعية التونسية لطب الشيخوخة. صباح الورد دكتورة.
4: صباح الورد. صباح الورد لكل المستمعين إذاعة تونس الثقافية.
3: موضوع ارتفاع درجات الحرارة صحيح أنه يؤثر على الناس الكل، لكن بدرجة أولى على صغار السن وكبار السن، وأعتقد أنه هناك تأثير خاصة لهذا الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة هذه الأيام. علاش كبار السن يتأثروا أكثر من غيرهم بهذا الارتفاع دكتورة؟
4: بالضبط، كبار السن يتأثروا أكثر، هم وصغار السن بالضبط معناتها يتأثروا بصفة كبيرة بالحرارة الشديدة. علاش؟ على خاطر بدنه اللي يعد الحرارة في بدن الإنسان يكبر مع الإنسان، وما عادش ينجم يقدر ينظم درجة الحرارة متاعه، لا يطيق برد برشا ولا يطيق سخانة برشا، ما ينجمش يعد الحرارة الداخلية متاع البدن متاعه مع العمر. هذايا ينضاف له بعض الأمراض المزمنة اللي تأثر معناتها تخلي الإنسان الكبير ما يستوعبش درجة الحرارة بالكدا، كما القصور الكلوي، كما القصور القلبي، هذوما حاجات والعديد من الأمراض الأخرى مثل حتى أمراض السكر وضغط الدم والكل ما تخليش الإنسان يستوعب درجة الحرارة الكبيرة برشا إذا كان عنده تقدم في السن. مع بعض الأدوية، فما الأدوية اللي عندها تعكرات مع الحرارة الشديدة واللي تتسبب في سيولة الماء في التبول واللي تعطي تأثر أكثر إذا كان عندنا سخانة كبيرة. حاجة أخرى هامة لدى المسنين، احنا باش نغلبوا السخانة نغلبوها بالماء. المسن ما عادش عنده الشهية للماء،
3: ما يحسش معناها بالعطش،
4: ما يحسش بيه، ما عندوش الشهية. ساعات عنده مشكلة في البلعان، يلزم نتذكروه، يلزم نبنن له الماء. بعد ساعات يلزم الماء يتبنن، نلونوا له الماء باش نشهيوه، نبردوه له زيدا كيف كيف باش نشهيوه على شربين الماء.
3: هذايا بالنسبة شنو المضاعفات اللي تنجم تصير إذا كان الكبار السن ما شربوش الماء خاصة؟ شنو ينجم يصير؟
4: العديد من المضاعفات نجموا نتعرضوا لها، وهم برشا باش المعين ولا العائلة اللي ساكنة مع المسن تعرف المضاعفات هذه اللي أكثرها تنتج على الجفاف. خاطر إذا كان نقولوا سخانة نقولوا نقص في الماء وكثرة التعرق، وهذه مش يفقد السوائل ويعطي الجفاف للمسن. كيف صغير معناتها في ساعة بدنه يحس بالجفاف، وهذه يتسبب هو بيده في تعكرات كبيرة خاصة في القصور الكلوي، وهذيك اللي قاعدين نشوفوا فيه برشا تويكا في المستشفيات.
3: معناها أغلبية حالات اللي تجيكم هي حالات قصور كلوي بسبب الجفاف من الماء هكا؟
4: برشا قاعدين نشوفوا فيهم قصور كلوي. قصور كلوي كنقولوا قصور كلوي معناتها زادة مشاكل في الأملاح، الأملاح تتفرعس بتاع المسن خاطر قلة الماء اللي عنده. كيف كيف ينجم يحس بالإرهاق، يحس روحه تاعب خاطر الحرارة أقوى منه، ضربة الشمس ونعرفوها الكل واللي عندها وطأ كبير على المسن.
3: فما ضربة الحرارة دكتورة، ساعات الإنسان يبدأ في مكان مغلق حتى في الدار ويظهر لي تبدأ سخونة برشا وما فماش حتى تهوء أو ما فماش حتى ترطيب للجو، ينجم يظهر لي زادة يتأثر معناها كالسخانة
4: القوية اللي يقولوا عليها ضربة الشمس من البرة ولا من الداخل.
3: معناها رأو الإنسان اللي موجود في الدار الداخل مش محمي من ارتفاع درجة الحرارة ولا ارتفاع حرارة الجسم.
4: بالضبط، ونحكي بصفة عامة ونتركوا الإنسان اللي في البيت، فما الدوخة توصل حتى للإغماء. كيف كيف يولي الإنسان بالتهويجة هذيك والإرهاق هذيك متعرض للسقوط، تعرف احنا المسنين السقوط مشكلة عظيمة تجم تتسبب في الكسر وتتسبب في العديد من المشاكل. دونك لهنا ماذا بينا زيد نسيسوا عليهم فهموهم باش حتى ما يسقطوش وما تصير لهمش مشاكل الكسر هذية. فما امراض تتعكر كما قلت عليها قبيلة، امراض القلب، أمراض ارتفاع ضغط الدم، السكري، أمراض الكلى، هذوم الكل تتأثر برشا بالجفاف. الارتباك ولا فقدان الوعي معناتها ينجم يوصل حتى لفقدان الوعي في الحرارة الشديدة. فما الهذيان، الهذيان اللي نقولوا له احنا الديليريوم
3: يدخل بعضه شويه، معناها ما
4: عاد يدخل بعضه، ما عادش يعرف هو فين، ما عادش يعرف شكون بحذاه صغار وما عادش يعرفهم. هذه بصفه عامه يمس الكبير كيف يخرج لبرا، ولا زيدا ينجم يمس الكبير حتى هو الداخل اذا كان ما هوش ما بردنالوش البيت هذيك وما هبطناش الريدوات، واذا كان لزم حتى نعطيه حاجه مبلوله
3: على راسه
4: شويه تغطي بها شويه باش تنحيلو هذيك الحراره اللي يحس بها بدنه. ساعات هو راهو ما يحسش، معناتها بدنه يرياجي ما غير ما يحس هو بالضبط. فهمت؟ نعطيوه الماء بيان سور، نعطيوه الماء برشا، وماذا بينا نعتنيو بهم خاصه راهو دو بلوز اون بلو قاعدين نشوفو مسنين كيف ما في الخارج راهم عايشين وحدهم ويموتوا حدهم بالحراره. هنا راهو نظرة،
3: معناها الظاهرة موجودة دكتورة تقول أنه
4: في تونس موجودة، قاعدة موجودة وقاعدة تكاثر، خاطر صغيرة الكل تهرب والمسن هذيك قاعد وحده وما زلنا ما نعرفوش أن ضربة الشمس راهي تجم تقتل عنده. احنا ما هميش معناتها مقتنعين بالحكاية هذه، راهو توصل درجات الحرارة اليوم نتوقعوا في الأربعين
3: اليوم. فما بلايس في 47 درجة، معناها في توزر مثلا جندوبة 47 درجة.
4: اي مصباح يلزم الريدويت حتى يلزم البيت مبرد، معناتها بدرجة مستحبة بالنسبة للمسنين زي ما تبردوش برشا. الخروج ماذا بينا اليوم لا تو نحكيه، معناتها بصفة عامة في الصيف كيفاش طرق الوقاية. أما مثلا في يوم كمان هذا خروج المسن أصلا ما هوش مستحب بالكل، وعومين المسن ده مش مستحب بالكل في حرارات كيف من هكية،
3: حتى في العشية حتى الخمسة وإلا
4: والله في درجات الحرارة كيف من هكية اللهم معناتها بعد المغرب نقولوا احنا درجات الحرارة كيف من هكا. انت تو حاليا الساعة الثامنة راهي درجات حرارة غير متوقعة، معناتها المسن مثلا حتى يخرج يعوم الساعة 8 احنا نقولوا العادة قبل العشرة ما يسالش، تو 8 راهي الدنيا سخونة معناتها. إذا كان درجة الحرارة ما هيش كبيرة كيف ما اليوم ومش يخرج المسن، معناتها كيفاش توقع طرق الوقاية. لهنا مش نتعديه الشابتر آخر نقوله احنا طرق الوقاية اذا كان هو في البيت ولا خاصة اذا كان هو مش يخرج البيت. اول حاجة شرب الماء، هذيك حاجة هامة بانتظام حتى ما غير ما يشعر بالعطش، خاطر وراه ما يشعرش بالعطش. إذا كان الطبيب بينشر مثلا عندنا مرض الكلى اللي في الدياليز يقول له الطبيب راك تشرب بكمية، أما في الحالات الأخرى الكل راهو عنده الحق باش يشرب بكمية باهية أو نص وزوز لتر ونص حتى 3 لتر كي يبدا طقس صيف كيف منها كي
3: مش ورا بعضهم. ديما نذكروا على امتداد اليوم، نذكروا كل ساعة كل ساعتين
4: على امتداد اليوم. لهنا زيد نذكرت في حاجة، أنا ديما نقول فما خمس صلوات وإحنا المسنين تاعنا شادين في الصلوات نتاعهم، كاس قبل الصلاة وكاس بعد الصلاة نلمدوا أبري زوز لتروات ماء بسهولة تامة. فما حاجة أخرى برشا المسن يقول لك أنا ما نحبش نشرب خاطر نقوم في الليل وترقي يتيش عليا النوم ويخرج معناتها للتبول والكل. لهنا احنا نقول لهم ديما كميات الماء معناتها تكثر منها الصباح والعشية أبارتير من الأربعة الخمسة تولي أقل شوية، معناتها مش ما يشربش أما أقل باش ما يقومش في الليل وما يتيش عليه النوم وما تصيرش مشاكل معناتها قلة النوم. مذبيه في الأوقات هذه زيادة البقاء في أماكن باردة ومكيفة عند قدر الإمكان وقت تبدأ سخانة، وكي يخرج ماذا بيه قبل الساعة العاشرة ولا بعد الساعة الرابعة، هذه في الأيامات الصيفية المعتادة معناتها نحكيش على نهار كيف
3: في اليوم ماذا بيه ما يخرج كيف
4: اليوم جا نهار سخون برشا به. وكيف يخرج ماذا بيه الملابس نتاعه تكون خفيفة فضفاضة خاطر نحسهم يلبسوا برشا حوايج.
3: اي يتبدا سورية وفيست ساعات خشينا شوية هو يعتقد يحمي روحه ما يذولي ليه دكتورة هكا ما
4: اي بالضبط اذا تكون الدباش نتاعه خفيفة وفضفاضة وفاتحة اللون ما يلبسش لك حل. خاطر هذيك يجبد السخانة. بيان سور كي يخرج ماذا بينا شابو فوق راسه قبعة ظلة، ماذا بينا تكون كبيرة شوية تلملو بدنه شوية معناتها، ولا حتى صحابة احنا ما عندناش كي الكلتور نتاع الصحاب راهو توا
3: نعملوها. مش شنو هي المشكل معناها انسان الصحابه العاديه نتاع المطر نحطوها على نزوه ونحطوهم
4: تحمي بالكدا. بيان سور في فترات الصيف هذه ماذا بيه تناول وجبات خفيفه، ماذا بيه الوجبات تكون فيها كميه من الماء، الفواكه الخضروات الكل فيهم كميات من الماء، لي جو فري ماذا بينا ما يجي المصنع عام ومش بهين مش متحبين. الاستحمام الدوش دوش ديما الدوش معناتها حتى مرة في الصباح ومرة في العشية، وإذا كان داره مش كلمات خطر مش الناس كل رام كلمات
3: هذا هو صحيح.
4: حاجة مبلة على بدنه، حاجة مبلولة خليها على بدنه
3: على كتفه وعلى راسه، كيفاش على رقبته مثلا هكا
4: للمكان اللي هو يساعده على راسه هكا فوق كتفه ورقبته ميسالش يتبرد يدوش يصب على روحه الماء وينشف روحه شوية، هذه الكل تعاون معناتها على تغطية ضد الحرارة. بيان سور العائلة اللي عايشة معاهم ولا حتى اللي مش عايشة معاهم ماذا بيها تطلع على كبير متاحة في الفترة هذوما، متابعتهم اطمئنين عليهم، يعطيهم بعض النصايح، يقربوا لهم الماء، راهو فما ناس عايشة وحدها وصغارة تخرج الصباح وتخليها ولا تطلع عليها كان العشية وتلقى الريدو بيت معناتها محلول تصبح الدنيا شمس قد ما هي عليه هو، وتلقى الماء بعيد عليه ومن الجمش يمشي ولا يترهوج ويتيح ويتكسر ويقعد في مكانه ومن الجمش يتحرك. راهي موجودة هذه الحالات قاعدين نعيشوا فيها ونراو فيها. خاطر الصغار الكل قاعدة تسكن بعاد على عائلاتها ولا هربت على عائلاتها، فما الهجرة متاع الشبان ما تعرف راهو لهنا حاجة هامة برشا، خاصة النظرة لكبار السن اللي عندهم هشاشة معينة. شو معناتها هشاشة معينة؟ احنا نصنفوا كبار السن ثلاث أنواع، فما كبار السن لاباس عليهم تبارك الله عليهم مع هذا يلزمهم يحتاطوا، فما كبار السن عندهم شوية هشاشة تلقى مريض بالسكري وضغط الدم ما يمشي على الروح وياخذ ادويته وعنده عقله
3: منظم نقول.
4: فما امراض، فما مسنين اللي عندهم هشاشه كبيره، اللي عندهم مرضي الزهايمر، اللي عندهم قصر قلبي في درجه معناتها كبيره، اللي يتناولوا العديد من الادويه، هذوك يكونوا عرضه اكثر للتعكرات، وماذا بينا نوجهوا لهم شويه نظر ونتلهوا بهم في الفترات هذه.
3: حتى لي ما احنا المشكل هذيه بالحق معناها اللي يكبر اللي كبار السن ساعات يلقاو روحهم وحدهم، حتى اللي ما عندوش اولاد ويبداو في الخارج ولا مش موجود، مثال شيء عنده جاره كبير في العمر يتفقدوا يربح اجر يحس بالسلام وقت اللي يعاون انسان يحس بالرضا، معناها مثال شيء يظهر لي دكتوره انه نتفقدوهم حتى اللي يعرف انسان كبير في السن معناها موجود بحذاه ولا ولا ولا جاره.
4: ملاحظة هامة برشا، نشكرك على طرق الموضوع هذية ومن منبر متاعك منوجه نداء للناس الكل عاونوا بعضكم. راهم المسنين في حاجة للناس الكل، صحيح العائلة أما راهو كما يقولوها جار الجار رحمة. في الفترات هذية نسيبش واحد يطلع على جاره ويراه يجيب له كويس ما بارد حتى كانوا ما يتحركش، يجيب له هكا فطيرة باهية ما فيها بأس، نتعاون وإحنا كما تعرف دينا الإسلام ومبني على التعاون.
3: والرحمة الرحمة والبر بالأباء معناه نعاودوا نذكروا به، ولو إنه حاجة لازم تكون موجودة في الإنسان اللي عنده حد كبير يتفقده حتى بالتليفون، نعرفوا ساعات يقول لك راني نخدم راني ما نجمش، يتفقدوا كل سويعة يتفقدوا بالتليفون يقول له اشرب هاني حطيت لك الماء بحذاك هاو كذا وكذا وكذا، هذه ابسط حاجة اذا كان هو عاجز انه يكون موجود بحذاه.
4: هذه حاجة انت ترقد حاجة اخرى ذكرت انه نجم نذكروها حتى بالتليفون صحيح اذا نكلمهم ونذكرهم بالتليفون بحذاهم، اما نجم نعملوا زيدا حتى برمسار سويكا ليا وتخلنا معناتها في تطور كبير معناتها نعملوا لهم حتى برمجه نقود مثلا كل ساعتين يذكروا باش يشرب الماء. فهمت حاجات بسيطه اللي نخدموا بها للتقدم هذايا باش نعاونوا المسنين. راهو فما معناتها نعملوا في العديد من الدراسات والعديد من البحوث اللي قاعده تجرى كيفاش نجموا نعاونوا المسن وهو في داره انتروتر معناتها لتفادي النوعيه هذه من المشاكل. مثلا توا حتى فما روبوتيك راهم فما ناس قاعده تبدا تستم تقول شتونس راهي بايده، راهو ما احناش بعاد برشا
3: أما الروبوتيك دكتورة للناس اللي عندهم الإمكانيات، خلينا زيدا نذكروا معناها
4: بالتليفون برك راهو بالتليفون برك تجم تخدم حاجة اللي تقعد نهار كامل معناتها تصاحب المسن وتذكروا في حاجات معناتها ريانك بالتليفون برمجة عن طريق اللي تجم تخدمها الوالد متاعك والوالدة متاعك تخليها بحذاه اللي تقعد تعاونه مدى اليوم على برشا حاجات إذا كانوا عايش وحده.
3: به دكتورة ممكن برشا يسمعوا فينا توا برشا تشكيات احنا نشوفوا فيها من الايامات اللي فاتوا، فما الضوء مقصوص وساعات حتى الماء مقصوص، يقول لك انا كيفاش باش نبرد البيت مثلا يبدا داخل الدار والضوء مقصوص. انت لما حلا قلت شويه حتى كان ما فماش كليماتيزور فمش الناس الكل، وحتى كان ما فماش مروحه النجمو نبردو يظهر لي بالماء بالدوش بارد هكا
4: بالضبط هذيك اللي ذكرته لهنا ماذا بيها الناس الكل تاخذ احتياطاتها ان شاء الله غالب البلاد هكيك
3: اكيد مانيش ندخلوا اكيد
4: اما مشكل عظيم راهو هذيا بالنسبه للمسنين معناتها هنا نداء لوزاره الصحه نداء للديسيدور بوليتيك راهو مشكله عظيمه معناتها بالنسبه للمسنين. انت تو طرقنا حكايه السخانه ومشاكل السخانه، راهو عندنا مسنين بالاكسجين تكرلوا الضوء راهو يموت راهو يموت معناتها بالرسم يموت، يبداو يلوجوا فين البقعة اللي فيها الكوران راهو تقص عليه الضوء ويموت حتى مستحق للأكسجين. دونك راهو لهنا نداء
3: للمسؤولين معناها اللي نجموا
4: وزارة الصحة بالذات معناتها راهي هذه مشكلة عويصة معناتها ما يلزمهاش تتكرر برشا مرات، وحتى كان مش يقص على مدى قصير برشا حلو المشاكل شنية في مستشفى راهو معناتها تقال المشاكل هذه ولو أن يقولوا عنا موتور وكل شيء الكليماتيزرات ما تخدمش والمرضى راهي معناتها تشكي من الحرارة. في إذا كان عندنا المشكلة هذه دونك وجهنا النداء وإن شاء الله يا رب يسمعونا وإن شاء الله يا رب يقوموا بالواجب. أما راهو مثلا حكاية الماء ماذا به المسن يبدا عنده ولا الليدام تاعو ولا ولده اللي بحذاه ولا بنته يحضر له ماء موجود يقعد ديما ريزيرف في بقعه بارده بيان سور الفريجيدير ويظهر لي مثلا مش يكون ما عندوش مبرد
3: أكيد.
4: الناس كل عندها مبرد معناتها ياخذ طريف ماء من حتى كي قص الكورونا راهو ديما فما حويجه بارده معناتها
3: فما اي
4: يقعد تهلكها يبل حاجة بالماء ويخليها فوق منه. احنا قبل معناتها جدودنا كانوا يذكرونا يحبوا يبردوا حاجة حتى كانوا يسميش تليجة يهبطوها في البير تبرد وتطلع معناتها وكيف كيف ما حاجة هامة برشا ماذا بينا نرجعوا لها راهي موجودة في بعض مثلا في ساقط حاجة معتادة برشا الماجل الماء من الماجل باردة ولا اللي عنده بير يطلع راهو الماء من غادي يبدأ بارد بالبهي حتى كان قص عليه الكوران راهو قبل يا اخي ما كانش فما فريجيدير معناتها هذوما حاجات ممكن الانسان يأتوا الماجل نتاع الماء ولا الفسقية راهي موجوده في برشا ديار هذيك حتى كان قص عليك الكوران ولا حاجه راهو تجبد منها حاجه بارده بالبي واصلا تجم تهبط لها حاجه تبردها غادي
3: بالفعل
4: المول ما كان مبرد. كيف راهو فما اماكن مثلا احنا لي كاف ما عندناش استعمالها برشا راهم لي كاف يبداو بقايع مبرده شويه
3: أبرد.
4: ماذا به الواحد يتحمى بها وقت اللي تبدا درجه الحراره كبيره برشا راهو في المستقبل مش نستناو ال 50 درجه واحنا وصلنا لها نتذكر في عام اللي هذا زون وصلنا ل 50 درجه في المستير معناتها هنا لهنا نتذكرها بالضبط 50 درجه في يوم واحد اما 50 درجه راهو مع التغيرات مش نوصل لدرجة حرارة كبيرة
3: لازم نتأقلموا مع هالارتفاع
4: بربي حبيت نتطرق للكلمتين
3: اللي هما دكتورة
4: العلامات الخطر اللي تستدعي التدخل من طرف العائلة
3: أكيد.
4: من طرف الجار من طرف الولد اللي بحذا المسن ولا البنت ولا حاجة. أول حاجة ارتفاع درجة الحرارة في الجسم يولي سخون هذه حاجة هامة ننتبهوا لها راهي هذيك علامة خطر كبيرة برشا راهو معناتها مش تصير بعد تطورات خايبه يلزم وقتها المشيان معناتها الاستعجالي ولا للطبيب المباشر فقدان الوعي اذا كيف كما قلت قبيله الكونفيزيون معناتها الهذيان حاجه هابه للتبهولها راهي علامه من علامات الخطر يبدا عنده صعوبه في التنفس تشنجات ما عادش يتعرق معناتها زيد الانسان راهو يدافع الحراره يخرج هذيك التعرق.
3: دونك العرق حاجه باهيه مش خايبه، العكس
4: حاجه باهيه بيان سور، حاجه باهيه، ما لازم نغطيوها بالماء، معناتها نجيبوا الماء للبدن باش البدن يعوض
3: يسترجع.
4: خاطر التعرق راهو فيه املاح وفيه برشا حاجات.
3: يظهر
4: دوكا راهم علامات مش باهي. في حاله ظهور العلامات هذه راهو ماذا بينا الاتصال بالاسعاف، معناتها في اقرب وقت، ولا التوجه معناتها بيان سور اقرب مركز صحي معناتها بحدا المسن، خاطر هذيك راهي احوال نتاع ضربه شمس، معناتها علامات نتاع ضربه شمس كبيره، ويلزم التسرع للعلاج وعطيان الماء. ليه ثم كيف كيف نجمو قلنا نعطيو الماء للمسن، وساعات راهو المسن ما يحبش يشربو. لهنا نوجه نداء لزملاء الاطباء، ماذا بيهم احنا تو قرينا العديد من الاطباء وقلنا لهم عن طريقه كيفاش نعطيو الماء عن طريق الجلده، هذيك البرفيزيون ما تتعطاش في العرق، تتعطاها عن طريق الجلده بسهوله تامه. وبرشا اللي تعديوا وقراوا عندي انا خاصه يعرفوا ان الطريقه هذه مش معروفه في تونس برشا، أما هي تسهل برشا الدفاع على ارتفاع الحرارة بالنسبة للمسنين اللي عندهم هشاشة. معناتها توجه بنداء زملائي الكل اللي يشوفوا مسنين في ديارهم وخاصة اللي عندهم هشاشة باش يعطيهم هذه البرفيزيون سوكيتانين، راهي تعاون برشا ضد ضربة الشمس حتى في الداء، ضد السخانة الكبيرة حتى في الداء، وخاصة إذا كانوا ما يشربش هذيك تعاونوا على أخذ الكمية اللي
3: نحتاجها
4: من السوائل. دونك لا بيرفيزيون سوكوتاني في دار المسن غادي تتعمل بسهولة تامة في كرشو أكثر الوقت نعملوها.
3: يعني تقنيا سهلة دكتورة أنه يستعملها الممرض وإلا الطبيب؟
4: ودرسناها. درسناها، أنا عندي 10 سنين على الأقل ندرس فيها. معناتها ونعطيهم الطريقة كيف هي بالفيديو أصلا. ولهنا راهو نداء حاجة سهلة برشا وتتعمل بسهولة وتتعاون برشا من غير ما تتربش له في العروق نتاعه وهو يتقبلها اكثر في الجلده نتاع الكرشه. بالضبط، معناتها سوكيتاني تتعدى ما تضرش المسن بالكل، عندها قواعدها، ما يجيش اي انسان يرميها، راهو لازم يكون طبيب، وحتى كان مش يقول للانفيرميي راهو يلزم يفهموا
3: كيفاش
4: تتعمل، مش سواء الكل نجموا نحطوها زاده كيف كيف، انا مش نقولها هكاك على يلزم تكون الطبيب اللي ماشي يعطيها متمكن منها ويعرف شنو ماشي يعطي. والفرم اللي زاده كيف كيف، خاطر برشا راهم انا انفيرميي لهي بيهم، فما العديد من لي انفيرميي زاده، انا عندي حتى بعض لي انفيرميي اللي خرجت من الخارج باش يتعلموا الطرق هذيا، معناتها باش يعاونوا المسنين.
3: واضح.
4: ولا هذو ما هما يظهر لي طرقنا للمشاكل كل ما نعرفش عندك شي بعض.
3: هذو ما هما الكل دكتورة تقريبا، معناها النصائح كيفاش نجموا نتعاملوا مع ضربات الشمس مع ارتفاع درجات الحرارة، تقريبا وصلنا للنقاط الكل في إطار حماية كبار السن. إن شاء الله الناس الكل يكونوا بخير، وكيف ما قلت أنت وجهت برشا نداءات سواء للعائلة سواء للمسؤول فيما يخص انقطاع الكهرباء وغيره. شكرا لك مرة أخرى دكتورة سونيا الحمامي، أستاذة في الطب الباطني وأمراض الشيخوخة ورئيس الجمعية التونسية لطب الشيخوخة، على هذه النصائح القيمة اللي قدمتها وعلى تعاونك معنا دكتورة. شكرا لك.
4: شكرا،
3: إن شاء الله بالتوفيق. احنا لقانا مازال متواصل في أغاني الحياة. تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: أغاني الحياة.
1: أغاني الحياة.
2: غني لصباح جديد، غني غني غني.
1: أغاني الحياة.
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع نزيها الزارعي.

0: في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة شادلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tn.
1: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع. برامج جديدة، لغتنا العربية نافذة على التوجيه الجامعي،
2: الفنون الوجيزة
1: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
3: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.
4: لقنا يتواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية. نتحدث على حملة خاصة بالتشجير قامت بها وما زالت تقوم بها جمعية متطوعون من أجلكم. معنا سيد زياد البصلي المسؤول على حملة المتطوعون للتشجير. صباح النور سي زياد.
5: صباح النور، مرحبا.
4: شكرا لك. إذن متطوعون من أجلكم عندها مدة تهتم بموضوع التشجير. لما أهمية التشجير خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة؟ ساعات نلوجوا على شجرة باش نتخبيوا فيها من ارتفاع أشعة الشمس، ونعرفوا كالظل هذاك قديش عنده قيمة، والشجرة الأكسجين وغيره وغيره وغيره وغيره. أكيد أعطينا فكرة على الجمعية وكذلك على متطوعون للتشجير.
5: يعطيك الصحة مرة أخرى. متطوعون من أجلكم هي جمعية بيئية اجتماعية ثقافية تفعل دعم العمل المدني في شباب الجهة بالتعاون مع الجمعيات الأخرى المماثلة في الأنشطة نتاعها. كوننا فريق في صلب الجمعية يعنى بالنشاط البيئي، ودرجة أولى هي تشجير خاصة الأشجار اللي تعطي الظل. تعاوننا بالحق على في التغير نتاع المناخ اللي صاير توا، ما فما حد حتى حل الا التشجير بصراحه.
4: صحيح، هذاك هو الحل، معناها لحمايه البلاد والكوكب بشكل عام الارض. وقتاش بدات الحمله بالنسبه للسنه؟
5: هو الجمعيه بدات من عام ناول، بدينا بالتشجير ووصلنا، وهي بدايه طريق، معناها مازال طريق طويل برشا برشا، خاصه كيف نشوفوا نسمع بالأخبار اللي تجينا كل مرة في بلاصة فما حرائق وفما معناها حاجات أسف شوية، معناها زيد بالرسمي ما تخلينا كان
4: تقدموا في الخطوات هذه.
5: بالضبط بالضبط.
4: حملات التشجير شنو الأماكن اللي تبدأوا بها ولا تشتغلوا عليها فلي باش تقوموا بعملية التشجير؟
5: بالضبط، مشينا المرة الأولى العام اللي فات، مشينا للرميلة، البلاصة هذه طريق المول بالضبط، من القلعة الكبيرة وانت ماشي للمول.
4: ذكروا انتم في ولاية سوسة.
5: ولاية سوسة بالضبط. خذينا تقريبا 250 شجرة توا، معناها مغروسين في الطريق هذاك على اليمين وعلى اليسار، وان شاء الله في المستقبل مش نزيدوا ندعموه بعدد اخر معناها نتاع شجر جاكرن الطريق هذاك بالذات. البلدية تفاعلت معنا بتاع القلعة الكبيرة وسمته طريق الجاكرند. أجواء كل أسبوع وقت نمشوا للسقي أجواء عالمية بالحق معناها.
4: خاصة إن الشجرة ذي اللون متاع الورد اللي فيها حلوة برشا.
5: بالضبط بالضبط، هي ميزات ما نوردش لكن في القريب إن شاء الله
4: إن شاء الله
5: باش تعطينا النوار المزيانة ذيك البنفسجية على اليمين وعلى اليسار. بعد مشينا للمدارس الإعداديات، مشينا الإعدادية علي البلهوان في قرعة كبيرة، درسنا 30 شجرة خروب. كيف كيف بعد مشينا المحيط المعهد نتاع علي بورقيبة زاد في القلعة الكبيرة، غرسنا في حدود 45 شجرة نتاع جاكرن. مشينا بعد الإعدادية جوهرة وين غرسنا تيكوما واللوجينيا وأشجار أخرى نتاع زينة. كنا كل بلاصة باش نمشوا باش نغرسوا فيها المرحلة الأولى.

0: في المتابعة والعناية
1: هذا هو
0: بالفيزياء والتمر
1: المتابعة.
0: في
1: كيفاش
0: المعالجة.
1: تتم؟ هل التم معكم انتم ولا المؤسسة مثلا اللي زرعتوا فيها، ولا كيفاش بالضبط؟
0: كيفاش سامحني؟
1: المتابعة، نعرفوا أنه
0: بالضبط.
1: الشجرة تحتاج للسماد، تحتاج للماء خاصة، شكون يتكفل بالمهمة هذه؟
0: به باش نجاوبك على السؤال سامحني. احنا كيف نمشيو للمؤسسه؟ ان اول شيء نقترح معناها نشوفوا كيفاش معناها بعد المتابعه كيفاش باش تصير. احنا مش نقوموا بالمتابعه والا المؤسسه. كان ثم تفاعل كبير برشا من الاساتذه خاصه اللي في نوادي البيئه وكل. تفاعل كبير برشا، فيصوروا لنا اللي هما يسقيوا وكل، ويبعثوا لنا تقريبا كل جمعه معناها
1: اي
0: وصلنا تصاور وفيديوهات
1: باش تتاكدوا انه على الاقل الشجرات اللي زرعتوهم باش يكملوا، معناها باش
0: بالضبط بالضبط.
1: يعيشوا. اي
0: شوفوا نعملوا دراسه نتاعنا، نتشاوروا مع بعضنا بالطبيعه مع المؤسسه، والا اذا كان برا من المؤسسه مع البلديه، وبعد نختاروا الشجره اللي باش تعطينا الظل في اسرع وقت، وفي نفس الوقت معناها ما تاخوش برشا ماء وما.
1: به
0: بعد ما مشينا لحي الزهور
1: اي
0: والسوسه، وين غرسنا تقريبا 50 شجره نتاع جاكرن في وسط البلاد. بعد مشينا للسوسه الجديده، غرسنا الجاكرن والجهنميه، البوغانفيليه اللي كان نعرفها بوغانفيليه،
1: اي
0: غرسنا البونسيانا والكوكيس، وغرسنا الزيتون. بقصينا عن الزيتون، احنا كل من نهبطوا شجره مثلا نعرفوا بالشجره تعريف بسيط على الاخر.
1: اي
0: لو مونتاج ولا حتى شيء، نصوروا الشجره ونهبطوها على الصفحه نتاعنا.
1: اي
0: فجينا انتقادات، علاش ما تغرسوش زيتون؟ علاش ما
1: هذا
0: تغرسوش
1: هو انا بيتي باش نقولك، علاش الشجرات هذوما معناها اكهاو معناها. اي
0: بالضبط. اي احنا وقت نمشوا للمؤسسه ولا نمشوا لبلاصه باش نغرسوا فيها، نشوفوا نعملوا دراسه صغيره، نشوفوا معناها معروفه شجره الزيتون تهبط الاغصان على اليمين، تهبط الاغصان في الدوائر نتاع الشجره، تقريبا حتى تعيق المارة ولا اللي يتعدى من التريتوار هذاك ولا اللي هو شجرة الظل والزينة معناها في حد ذاتها تكبر بالباهي، ونخدموها على ساق واحدة باش تطلع باش ينجم المترجل يمشي في راحته ولا التلميذ ولا اللي هو. كيف مشينا مثلا السوسة الجديدة، غرسنا الزيتون، كانت معناها ماهيش مش تعيق الفلام معناها، وتعطي في نفس الوقت الغلة وكل.
1: وتبدا خضر على طول العام الزيتونه.
0: بالضبط بالضبط
1: اي
0: بالضبط اي بالضبط. وفما اقتراحات زاده في المستقبل ان باش نغرسوا زيتون في عده اماكن اخرى ان شاء الله. بعد مشينا لمركب الطفوله اكودا، في بالي هكا اكودا اكودا، وين غرسنا فرشاه الزجاج وغرسنا الجاكرند زاده كيف كيف الساحه موجود، البلاصه هذيك زاده موجود فيها الزيتون، موجود فيها اشجار مثمره زاده كيف كيف. بعد مشينا المركز هكا النهوض بالمعقين هكا في بالي في اكودا زاده، غرسنا البونسيانا والفيداك برشا اشجار زاده نتاع شجيرات نتاع زينه، وغرسنا الزيتون زاده كيف كيف. مشينا بعد رجعنا لحي الزهور وين غرسنا النيم، شجره النيم معروفه شجره طارده للحشرات، تقريبا اكثر من 200 نوع نتاع حشرات، وشجره مقاومه بشكل كبير برشا لل الماء وللجفاف
1: الجفاف.
0: باش معناها تعيش من غير ماء خاصة بعد العام الثاني. بعد مشينا لأعدادية الزاوية القصيبة والثريات، غرسنا غاديك الجاكرند والبراكيكيتون وفرشاة الزجاج والجريفيليا، هذوما كل أشجار زينة وأشجار ظل ومقاومين زاد كيف كيف. بعد مشينا لأعدادية الفرابي في بساكن، غرسنا الجهنمية دورنا بها السور الكل تقريبا نتاع الأعدادية، غرسنا الجاكرند والنيم زادا، غرسنا الخروف. مشينا بعد للزهرة، برشا تبارك الله راهو
1: برشا هذوما الكل في ما شاء الله، معناها في فترة نقولوا قصيرة شوية.
0: بالضبط اللي هو العام هذا كهو.
1: اي
0: وطلبات اللي يحبونا نغرسوا بالحق شيء كبير، زال قدامنا وقت كبير
1: باش تغرسوا برشا بلايص. شكون المتطوعين معناها؟ هل فما ناس تلقاهم موجودين في الجمعيه ينخرطوا ويقوموا بالزراعات هذه الكل؟ هل سهل انهم يكونوا يجيوا معناها عندكم العدد الكافي باش يقوم بهالغراسات الكبيره؟
0: بالضبط، هو الباب مفتوح معناها في كل وقت، للي يحب ينضم للجمعيه وللفريق معناها في كل وقت مرحبا بهم. صعوبات بطبيعه مش سهله، خاطر خاصه وانه اذا كان ناخذ طريق مثلا في على الرصيف باش نغرسوا فيه.

0: معروف ما وانه ما نجموش نغرسوا ما تنجمش التراكس ولا الحفاره باش تحفر لانه باش
1: تكسر الطريق.
0: تكسر الطريق وكل البافي اللي موجود في التريتوار. فالخيار الامثل هو بنغرسوا بالتالير، نحفروا بالتالير الماكينه ذيك اللي تحفر ونعاونوا بالادوات التقليديه ذيك المسحه والفاس. فمش سهله بكل، مش سهله.
1: دونك لازم انسان يكون عنده استعداد انه يتعب شويه معني.
0: بالضبط بالضبط، لازم يبدا في باله اللي راهو باش يمشي بين قوسين راهو باش يعرق
1: وباش يتوسخ بالتراب ويده وغيره.
0: اي يروح بالتراب ويروح بالرسميات. فالاجر مش بالسهل، انك تاخذ اجر راهي مش سهل،
1: مش حاجه سهله.
0: اي بالضبط، اي بالضبط. الباب محلول مفتوح للناس الكل اللي يحب تنضم للجمعيه وللفريق نتاعنا نتاع التاجير وكل.
1: يظهر لي مشيتوا زاد المستشفى هكا ولا في جمال ولا في مساكن؟
0: في مساكن، في مساكن. في الاخر بكل، في الاخر بكل هذا حبيت نحكي عليه وحده. الاسبوع اللي فات مشينا للمحيط المستشفى في مساكن وين غرسنا الجاكارند والبونسيانا. وفي نفس الطريق اللي يهز يوصل للمستشفى غرسنا خمسه شجرات براكيكيتون، صنف هذا راهو من اروع ما فما.
1: نتاع زينه معناها الكلهم.
0: ظل، اي ظل. يعطي النواره. الشجره هذه تاخذ شكل الزجاجه يسموها زاد شجره القاروره. الماء الفايض الكل الزايد الكل تاخذه ويتخزن في البلاصه هذيك. ف شجره عجيبه بالحق لبسناها تقريبا في حدود الطول نتاعها في مزوز متر ونص حتى 3 متر ونص. شجره حاضره معناها في شجره بالنواره نتاعها.
1: وتقعد معناها تتقاوم التاثيرات الكل.
0: بالضبط. توصلنا مع البلديه، مشكورين بلديه مساكن. وفروا لنا المعدات الكل، قربوا لنا كل شيء حتى في البعد. من بعد بنهارين بعث لي المهندس البلديه محمد العذاري قدم لي تحيه. الخمسه نتاع الصباح هز الفريق ويسقي في الشجرات الكل. بعث لي تصاور بالوقت. مازال عندنا برشا خدمه زاده في مساكن وفي برشا مدن في سوسه، والباب مفتوح بالحق معناها. ونحبوا نخرجوا حتى لبرا من سوسه الولايات الجمهوريه الكل، نشوفوا كما حكيتك من لول في الجبال في الغابات. في الاوديه هذيك اللي راه الهدف، اذا وقت اللي تشوفونا موجودين في الجبال في الغابات في تونس راهو الهدف بدا يتحقق.
1: ان شاء الله ان شاء الله. علاش لا؟ ان شاء الله ان شاء الله. سيد زيد البصلي، فقط شكون يزودكم بالاشجار معناها؟ هل فما، هل انتوما، هل تتعاملوا مع جهات مختصه باش تزودكم بالنباتات هذيا الاشجار؟ هو خلينا نقول
0: باهي. العام اللي فات وقت اللي بدينا في غرسنا الشجرات نتاعنا وبدينا في السقي، نحكي لك طرفة بسيطة صارت. وصلنا في وقت من الأوقات وقت نتلموا الشباب وكل نبدو نلموا في حق الستيرن هذيك نتاع الماء بالعشرة دينارات وخمسة دينارات.
1: يعني وحدكم أنتم الشباب اللي متطوعين؟
0: وحدنا.
1: يعطيكم الصحة.
0: بدأت تكبر الحلمة وبدأت تعرفنا العباد وبدأت الناس تطلبنا يحبوا يشجروا. الأسبوع اللي فات مشينا نسقي وزاد كيف في القلعة. شفنا فما شكون اللي فسد شجرات، ربي يهدي وكل. لقينا تفاعل كبير برشا، طلبونا للجهات الامنيه في المنطقه وفي الجهه الكل. طلبنا شكون معناها استاذ محامي معناها حط في بالنا وانه اي واحد باش تسمح له نفسه باش يمس شجره ولا اللي هو راهو مستعد باش
1: يتم مقاضاته.
0: بالضبط، اي بالضبط. غدوه في البرنامج غدوه باش نرجعوا باش نسقيو، وكيف المنبت اللي نتعاونوا معاه معناها اللي يوفر لنا في المشات باش هو يجيب لنا المشات اللي الشجرات اللي فزدوا باش يعوضهم على حسابه هو. بارك الله فيك. انا عارف شنو نذكر اسمه ولا يلا
1: مش مشكل. اي
0: باهي. ان شاء الله غدوا مش نعاودوا مش نعوضوهم الشجرات اللي فزدوا. ربي يهدي اللي كان السبب. فما برشا ناس، فما برشا تفاعلات يحبوا يعاونونا، يحبوا ينضموا للفريق، يستناو فينا وقتاش نخرجوا من سوسه ونتوسعوا في بقيه الجهات. شوية صبر بالحق صراحة، مش بالسهل عمل ميداني، مش بالسهل أنك باش تغرس في الوضعية هذه، معناها تغير المناخ وطقس السخون، هذا مش بالسهل بكل. وإحنا راهو نغرسوا على طول العام، على طول العام نغرس حتى في الصيف،
1: صيف وشتاء معناها،
0: صيف وشتاء ما نحبسوش الغرس. وشوية ضغط علينا توا على خاطر نسقيو ونغرسوا.
1: شوف
0: فما فما شكون اللي يعارض علاش علاش تغرسوا في الصيف؟ الغرس راه موجود في كل وقت، يكفي تبدا عارف اللي راهو يلزم تسقي، يلزم المتابعه. عملناه في الصيف سقينا والشجرات وصلوا معناها ثلاثة مرات في الكبر نتاع المشت اللي غرسناه ولاباس، والشجره معناها ما شاء الله معناها ماشيه بالباهي بالباهي. الشرط الاساسي هو العنايه.
1: أكيد.
0: الشجر نتاع الزينه والظل اللي هو تو وقت وقت النموات الجديده نتاعو، وقت الحركه نتاعو النمو.
1: انتم في الجمعيه تحدثتوا حتى على صفحتكم على الفيسبوك متطوعون للتشجير على البلاستيك، وصورتوا حتى كيفاش فما ناس معلقين فوق شجره معناها فضلات، معناها ساشي اكياس نتاع فضلات، وقلتوا راو البلاستيك هذيا كارثه فوق الارض وعلى التراب، معناها ممكن لهنا الناس لازمها تكون واعيه ما ترميش البلاستيك مش على الاشجار، ما ترميش في الاوساخ في حتى بلاصه ما كانها موجوده في سله المهملات ومن بعد يتم رفعها. هذا هو
0: بالضبط. هو احنا وقت في المتابعه نتاعنا اول خطوه نعملوها هي نعمل حمله نظافه. اول خطوه نعملها قبل ما نبدا نسقي ولا نغرسوا نعمل حمله نظافه في المكان اللي باش نغرسوا فيه. بالرسمي معناها البلاستيك والفضلات امر حاجه ترهق بالباهي بالباهي، خاصه وقت تمشي وتشوف على عين المكان. احنا العام اللي فات غرسنا في بلاصه وشجره هذيك من بين الشجر الاخر ما مشاتش. والمده اللي فاتت جينا نشوفوا الشجر للاسف معناها ما نجحتش. حبينا نعوضها، عاودنا حفرنا من الاول جديد وشفنا زدنا هبطنا في العمق اكثر، تقريبا احنا اقل شيء ديما 80 سنتي 60 سنتي كيف تكون المشت الصغيره وكل. لقينا في الحوض تبارك الله بلاستيك شيء كبير، وكان هو السبب معناها اللي خلى الشجره ما تمشيش وعاقف النمو بالطبيعه. حتى نهبطوا فيديوهات توعويه ببساطتها، ما نحبوش الفضلات الغالب، فما حتى واحد يحب البلاستيك ولا الواحد.
1: أكيد.
0: ان شاء الله نعولوا على الوعي نتاع مستعملي التعليق في البلاصه هذيك ولا في كل بلاصه في كل بلاصه في تونس، يعني مش في الطريقه ذاك بالذات. ينجم يهز الساك يحطه في الكهرباء نتاعه ولا في الموتور ولا في
1: حتى في يده، معناها اللي نشوف
0: حتى مش ما يلوحش. اول شيء يبدا بخطوه الاولى ما يلوحش البلاستيك، الخطوه الثانيه ما فيها باس يبدا في دو ساك ويلم في الدائر نتاعه، معناها ما يتعبش روحه برشا، يلم اللي موجود صدقني.
1: كان كل حد يلم قدام داره قدام الحانوت اللي هو يملكه ولا معناها يخدم فيه، بالحق تلقى الناس كل حل، معناها اللي بجنبك يبدا نظيف واللي قدام واللي قدامك كيف معناها باش تلقى المحيط كله نظيف.
0: بالضبط بالضبط. الطريق مازال طويل برشا،
1: ان شاء الله بالتوفيق ليكم، اكيد يحتاج قوه وثبات وصبر وتحدي.
0: بالضبط ومش سهل انك تختار معناها الشجره المناسبه في المكان المناسب، مش سهل بكل، لانه الارصفه نتاعنا في تونس للاسف اغلبها
1: مش مهيئه للزراعه،
0: للاشجار. وفي نفس الوقت وكيف تجي تشوف معناها المناخ واللي صاير توا هكا، الشجره تولي اهم، سامحني ما نحبش ندخل في اهم حتى من التريتوار وكل.
1: اكيد مهم جدا،
0: مهم على الاخر باش نقصوا لطفوا الجو والطقس السخون هذا، الا بالشجره ما عندناش خيار اخر. ان شاء الله يا ربي
1: يوفقكم، ان شاء الله ربي يوفقكم. سي زياد البصلي المسؤول على حملة بسيلي، عفوا سيد زياد البسيلي متطوعون للتشجير عن الجمعية، المتطوعون لأجلكم هكا،
0: متطوعون من أجلكم، هو
1: من أجلكم.
0: اسم الجمعية رئيس الجمعية هي مدام حنان شواري، الكاتب العام هو عابد بوسمينة، أمينة المال هي مدام رانيا عمار، والفريق تقريبا تعرفوه معناها تشوفوه في الفيديوهات نتاعنا، صابر هند، مدام حنان شبيل، مدام امن المخينيني، اختنا ماريا، اخونا محمد، اخونا خيري، سهيل الحسيني، بيرم بعزيز، وخوه ياسين بوعزيز تاع تحية خاصة ليه أخونا ياسين بالحق جاء من روسيا يقرأ طب.
1: إيه؟
0: طول جاي يغرس معنا.
1: يعطيه الصحة. تحية ليهم الكل الفريق اللي موجود في السخانة هذا يا باش يتابعوا باش يغرسوا للأشجار اللي احنا في حاجة ليها. قديش معناها على مستوى جمالي على مستوى صحي على كل المستويات نحن في حاجة للتشجير وكذلك في حاجة أنه الإنسان يكون عندهم وعي أنه نحافظوا على نظافة المحيط وعلى هالشجرة اللي تعطينا في الأكسجين وتظلل علينا خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة. شكرا لك زياد لبسيلي عن جمعية متطوعون من أجلكم. شكرا لك. إلى اللقاء.
2: نافذة على التوجيه الجامعي. نافذة على التوجيه الجامعي مع كريم الطرابلسي.
3: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في الركن الإذاعي نافذة على التوجيه الجامعي، نقطة التقاء بين أسئلة الناجحين وأجوبة مستشارين التوجيه المدرسي والجامعي. سؤال اليوم: كيف تتم عملية الاختيار؟ يجيبنا عن السؤال السيد فتحي بغرارة، مستشار عام خبير في الحياة المدرسية.
4: منهجية الاختيار أو الطريقة المنطقية في تعمير بطاقة الاختيارات أو بطاقة التوجيه على موقع orientation.tn. عملية الاختيار وتعمير البطاقة هي عملية دقيقة جدا، لأنها تتطلب من التلميذ قدرات عقلانية وقدرة على الموازنة والتوفيق بين طموحاته المشروعة وبين قواعد وشروط منظومة التوجيه الجامعي. واقع التوجيه الجامعي فيه العديد من الحدود والإكراهات، أهمها مثلا لما يطلب التلميذ شعبة مجموع نقاطها في السنوات القليلة الماضية أعلى من مجموع نقاطه، أو لما يطلب مجموعة من الشعب طاقة استيعابها محدودة جدا. المقترح أن يعمر التلميذ بطاقته بطريقة منطقية متدرجة، فيقسمها إلى ثلاثة مناطق كبرى. المنطقة الأولى فيها زوز ثلاثة اختيارات على أقصى تقدير، ويحط فيها التلميذ اختيارات لشعب ربما مجموع نقاطها أعلى من مجموع نقاطه. هي عملية مجازفة محسوبة. المنطقة الثانية أنه يرتب الأربعة أو ثلاثة اختيارات الموالية فيختار شعب مساوية أو تكاد لمجموع نقاطه. المنطقة الثالثة والأخيرة يعني الاختيار الثامن والتاسع والعاشر يمكن للتلميذ أنه يختار فيها شعب مجموع نقاطها أقل من مجموع نقاطه. الغاية أنه يكون متأكد من الحصول على شعبة أو شعبتين على الأقل، وما يفرطش في حظوظه من للحصول على شعبة في الدورة الرئيسية.
2: نافذة على التوجيه الجامعي. نافذة على التوجيه الجامعي مع كريم الطرابلسي.

الله يقصف عمر الحب وعمر البيصدق رجال الله يقصف عمر الحب وعمر البيصدق ستات

58 دقيقة على صوت إرادة الحياة بعد تونس الثقافية. نصغ ختام هذا المشوار المباشر من أغاني الحياة. رفقتكم إيمان سليماني في الهندسة التقنية، ونزيها زرعي من أمام ميكروفون استديو 6 في تعويض لزميلتي حنان الفرجاني. يومكم موفق، إلى اللقاء.

لا لا يا حبيبتي طمني الجواب عندي تلاقيه لما تجري جوا دمي لما تبقي كل همي لما

0: لغة العالم لغة العالم مع شادي القرفي.
1: أصدقائنا المستمعين، أسعد الله أوقاتكم. نتطرق اليوم في برنامج لغة العالم إلى الفترة الرومانسية في الموسيقى، والتي انطلقت في 1 جانفي 1801 وانتهت في 31 ديسمبر 1900. والرومانسية تيار فني عام في أوروبا خلال هذه الفترة. نستمع للحركة الأولى من كونسيرتو البيانو والأوركسترا للمؤلف الروسي سيرغي رخمانينوف كالعادة على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم.

ضع هذا التيار التعبير العاطفي في صدارة الحركة الاستيتيقية الأوروبية، وشملت الفنون والأداب التي تأثرت كثيرا بإنجلترا وألمانيا في أواخر القرن الثامن عشر. واشتغل صانع الآلات على تطويرها وتطويعها لمختلف الحساسيات الفنية. في القرن التاسع عشر أصبحت الموسيقى ذات مرجعية فلسفية وإيديولوجية، فبعوها كفن حقيقي حيث اتخذت أبعادا أخرى أخرجتها من الاعتبارات السابقة كفن ثانوي أو فن حرفي. واتسمت هذه الفترة بالحرية في التعبير الفني، فكل مؤلف موسيقي أصبح يعبر عما يختلج بفكره.

كنا في الاستماع لمقطع من بحيرة البجاري تشايكوفسكي على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم. كانت الحركة الرومانسية في الموسيقى في أساسها حركة ثورية موجهة ضد أباء الجيل الثوري وأجداده، لذا فإنها كانت تكن بغضا للكلاسيكية وإلى ما رأته كلاسيكيا. لذلك احتوت الرومانسية على بعض النقائض، والتي منها إعجاب بعض أعلام الحركة بموزار وبيتهوفن ومقاومة هذا الإعجاب وإقصائه بطريقة عنيفة. ومن بين هذه النقائض أيضا حب هذا العصر للاستعراض المسرحي وميله رغم ذلك إلى المؤلفات الشخصية الأنطوانية، ذلك لأن الرومانسية كانت تنزع إلى الذاتية. هذه النزعة الذاتية أو الموضوعية في لغة الموسيقى يؤكدها حرص فاغنر على الجمع بين الطابع الشخصي وخلق موسيقى قادرة على أسر العالم. نستمع الحركة الأولى من كونسيرتو البيانو والأوركسترا للمؤلف النرويجي إدوارد غريغ، دائما على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم.

ومن بين هذه التناقضات التي ظهرت في الموسيقى الرومانسية التناقض بين الموسيقى البحتة والموسيقى ذات البرنامج. فقد كان بيرلياوز مثلا لا يستطيع تصور وجود موسيقي غير ممتزجة بعناصر الفنون الأخرى، فقد كان يرى أن السيمفونيات في حاجة إلى إلهام الشعر حتى وإن اتبعت قواعد الموسيقى البحتة. وتأكيدا على هذه النقائض نرجع إلى ما كتبه مندلسون الذي كان يرى أن الأفكار التي تعبر عنها المؤلفات الموسيقية الجيدة واضحة وليست بحاجة إلى كلمات تحتويها. نحن دائما على موجة إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم ونستمع للحركة الأولى من كونسرتو الكمانجا والأوركسترا لمندلسون.

هذه التناقضات كانت موجودة في شخصية أي موسيقي رومانسي بمفرده، لكن الأكيد هو أن الموسيقى البحتة رغم ما أثير لم تظهر إلى بعد أن اختفت الرومانسية على الأقل ظاهريا، وعلى الرغم من الاختلاف الظاهر بين موسيقى العصر الرومانسي إلا أنه كان يخفي تحته تشابه كبير.

نأتي لنهاية حصة اليوم من برنامج لغة العالم. أجمل الأوقات وأمتع على موجة إذاعة تونس الثقافية، أين يعلو صوت الموسيقى دائماً.

لغة العالم. لغة العالم مع شادي القرفي.

وانت طيب كل سنة، وانت قريب كل سنة، وانت طيب كل سنة.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع منى الدريدي.
1: صباح الخير، أهلا بكم مستمعينا الكرام، نلتقيكم في موعد جديد من المشهد الثقافي. موعدنا اليوم الأربعاء ينطلق الآن، يتوصل إلى منتصف النهار، وستكون لنا جولة متنوعة ضمن هذا المشهد الثقافي الذي ينبض في هذه الفترة بكل حركية ونشاط، جدل، نقاش، غضب أحيانا، وأيضا هناك مد وجزر أيضا في علاقة بالتصريحات وتصريحات المضادة، يعني في حالة غليان في هذا المشهد الثقافي اليوم. بعد قليل نزور إذن مؤسسة ثقافية في الجديد فيها، أيضا سنتحدث عن مجال للنشاط الثقافي ضمن مبادرة الثقافية الخاصة، نتحدث عن فضاء ثقافي خاص أيضا. ثم سيكون أيضا ضمن مواضيع الجدل الدائر اليوم المطروح في الساحة، في الجزء الثاني سنتحدث عن موضوع يبدو رائج هذه الأيام حديث عن نوادي الغناء الجماعي. نوادي الغناء لا أقول هنا الكورال، لأننا انتقلنا إلى لون جديد أيضا في تقديم أيضا حتى العروض الفنية، بما فيها عروض كبرى على مسارح كبرى تكون فيها إذن الغناء الجماعي، يعني الجمهور هو اللي يغني. في هذا السياق بين الأبعاد الفنية والقيمة الفنية، الأبعاد العلاجية لهذه الظاهرة اليوم التي نعيشها مثلا في تونس، سيكون حديثنا إذن في الجزء الثاني من لقائنا. وأيضا هناك متابعات ثقافية كذلك لموضوع إذن في علاقة بجودة التربية، ونتحدث عن مؤتمر دولي ستكون مصافحتنا الأخيرة في المشهد الثقافي. معكم في هذا اللقاء اليوم منى الدريدي ومحمد أمين البوبكري، تلتحق بنا بعد قليل أيضا زميلة صحفية مفيدة خليل أيضا في التعليق على بعض ما يدور في هذا المشهد الثقافي. أول نغم، أهلا بكم مستمعينا.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام، نواصل لقانا معكم في المشهد. وأول ما نفعله في هذا المشهد نزور إحدى مؤسساتنا الثقافية، تحديدا إلى المركز الفنون والثقافة والأداب قصر سعيد. ومعنا مباشرة عبر خط الهاتف السيدة وجيدة سكوحي، المديرة العامة لمركز الفنون والثقافة والأداب قصر سعيد، معنا عبر خط الهاتف. صباح الخير ومرحبا بك.
1: بخير، مرحبا بالسادة المتابعين على الإذاعة الثقافية.
0: مرحبا بك. إذن الجديد في علاقة بالمؤسسة اليوم الثقافية، فما مجال لصياغة اتفاقيات في الاتفاقية مع الجامعة، نحب نعرف أكثر تفاصيل حول هذه الاتفاقية وأهدافها خاصة.
1: بالنسبة للاتفاقية، هي جاءت في إطار تنفيذ التوجهات الوطنية في الميدان الثقافي والعلمي والفني اللي اختارته مؤسسة مركز الفنون والثقافة والآداب القصر السعيد. هو التعاون مع وشراكة مع كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس، هذه المؤسسة الجامعية العريقة اللي كونت أجيال وأجيال وإطارات الدولة وكل في نطاق معناتها برنامجنا اللي يهدف إلى إثراء المضمون للعمل الثقافي والعلمي وتطويره بما يتماسى مع الحياة الثقافية. حبينا هشارات هذه تكون في إطار تسمين الموروث الثقافي المادي واللامادي، والقيام ببعض التظاهرات ولا تنظيم التظاهرات والملتقيات والندوات العلمية المشتركة، تنظيم ورشات أيضا في مجالات الثقافة والفنون والتراث وغيرها، تنظيم أيضا ملتقيات دولية ووطنية، هذه كله في إطار إثراء المشهد الثقافي والعمل الثقافي بصفة عامة.
0: نعم، ما يجمع هذه الاتفاقية هو الاهتمام إذن بهذا التراث المادي واللامادي، إذن من البحث الأكاديمي إلى الساحة الثقافية إلى خلينا نقول الاستهلاك بالنسبة للمواطن، إنه بالتالي فرصة إنه ما تكونش الجامعة إذن منغلقة خاصة في هذا المجال وفي هذا الاختصاص فقط، يعني بين المكتبة وبين البحوث واللقاء داخل المكتبة، إنما يكون المجال أكثر أوسع في رحاب مؤسسة ثقافية كما مركز الفنون والثقافة والأداب قصر سعيد.
1: أكيد أكيد، الاتفاقية هي اللي توضح الإطار التنظيمي للتعاون والشراكة بين مؤسسات الدولة، المؤسسات الثقافية والأكاديمية العلمية. هي فرصة ربما مش الأولى، أما معناتها تتيح تنظيم عديد التظاهرات واللقاءات، أعداد تصورات وبرامج ومشاريع ترمي لتعزيز الإشعاع الثقافي والعلمي، كذلك التعاون في مجال البحوث، معناتها عديد من المجالات اللي نجم نخدم عليها من خلال هالاتفاقية هذه.
0: نعم جميل. سيدة وجيدة، المركز بين مختلف المناسبات الكبرى الثقافية التي تعيشها البلاد أيضا له دائما هذه الإسهامات من هذا المكان في تقديم تصورات لمشاريع ثقافية لمبادرات أيضا ثقافية. شنو عندكم جديد في مستقبل الأيام؟
1: والله عنا تنظيم معرض مؤقت إن شاء الله بس يكون ممكن من هنا لشهر نوفمبر يقع الافتتاح نتاعو، معرض تحت عنوان التطريز بالخيط الذهبي، هذا تسمين الحرف والموروث اللي عنا، المخزون الاثنوغرافي هذا المشروع الأول. عنا أيضا تنظيم ملتقى كبير في نوفمبر هذا كذلك، ملتقى دولي في مجال الفلسفة طبعا كيف يقرب معناتها التاريخ، إن شاء الله تكون لنا عودة بالتفصيل عليه. باش يكون المركز هو ممثل البيانال هذايا، بيانال الإفريقي في تونس، معناتها باش يصير لهنا عندنا نحن، والمركز هو اللي باش يتبناه الملتقى هذايا، هو ملتقى دولي. أيام من 4 إلى 9 أبريل نوفمبر. هذه الأهم
0: أهم وأقرب المواعيد،
1: هي المواعيد الكبرى، بس معناتها تظاهرات ثقافية بعابس يجينا الموصف الفتح الموصف الناس الثقافي، عندنا أكتوبر للموسيقى وغيرها من التظاهرات الثقافية والبرامج اللي إن شاء الله أنا معناتها نظمها في المركز.
0: شكرا لك سيدة وجدة سكوحي المديرة العامة لمركز الفنون والثقافة والأداب بصر سعيد. كان هذا موضوعنا في الجديد للمؤسسات الثقافية في الشراكة أو الاتفاقية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، طبعا في اتفاقية تم صياغتها مؤخرا مع المركز. بالتوفيق إذن لكل هالمشاريع هذه وللبرمجة في علاقة أيضا بتنشيط المشهد الثقافي الذي نريد له أن يكون له هذا العمق وهذا التأثير. شكرا لك.
1: شكرا.

0: نواصل لقانا معكم مستمعينا في المشهد الثقافي، وتكون الآن مع المبادرات الثقافية في الثقافة على الخاص وبمبادرات خاصة. باش نتحدثوا على تظاهرة مسرحية تحديدا. قبل ما نواصل صالح الحديث، خليني نرحب بضيفتنا في الاستوديو اللي مازلت معناها في خطواتها الأولى معنا في المشهد الثقافي، في المشهد الثقافي وليس في العمل الثقافي. مرحبا بك مفيدة خليل.
1: صباح الورد يا منى، صباح النور، ومرحبا بمستمعي الإذاعة الثقافية الكل.
0: مرحبا بك. حبينا في لقائنا الآن باش نكونوا ضمن الأفكار والمشاريع والأعمال الثقافية اللي تاخو أكل بعد تاع مبادرة ثقافية خاصة انطلاقا من فضاء لاسين
1: دامور هو اسمه.
0: اي لحسين دامور هذا الاسم كامل. مباشره نجم توجه تحيه لصديقك لانه عرف اللي انت معنا الان في المشهد الثقافي،
1: استاذي صباح النور
0: سي عز الدين مبعوش.
2: صباح الفل.
1: صباح الخير سي عز الدين، بون كوراج
2: وبجميع مستمعين الاذاعه الثقافيه المفيده الفنانه والصحفيه والملمه بالمشهد الثقافي عامه. وبيت اختي منى
0: يعيشك. مرحبا يا سيدي. شنو عندكم في الفضاء الايامات هذه سي عز الدين؟
2: عندنا تظاهرة ابداعات فضاء لاسين اللي هي مشاريع نهاية السنة التكوينية المسرحية بالنسبة للطلبة رواد فضاء لاسين. دونك تمتد من 17 إلى 19 جويلية 2026 من خلال 6 عروض مبرمجة مع نهاية ورشات التكوين.
0: يعني انطلاقا من يوم الجمعة.
2: انطلاقا من يوم الجمعة إلى يوم الأحد 17 18 19 جويلية 2026 بدار المسرحي باردو، إدارة سليمة الصنهاجي.
0: بدار المسرحي باردو. إذن في الأيامات هذويا تتويج لعمل دار على يعني تقريبا سنة أشهر خلينا نقول.
2: هي إحنا على باز ورشات تكوين في المسرح يشاركوا فيها رواد معناتها من محبي وعاشقي المسرح. دونك يجيو يتلقاو تكوين، والتكوين بطبيعته يوفى بمشروع يقدموها كنهاية التكوين كل سنة. دونك يتوج مرحلة التكوين نتاعهم من خلال مشروع مسرحي يجربوا به الأدوات اللي يتناولوها عام كامل في تكوينهم، التقنيات المسرحية والدرامية وإلى آخره من ذلك، ومن ثم يعيشوا تجربة لقاء الجمهور ومواجهة الجمهور، معناتها اللي هي في حد ذاتها دخلة في التكوين، يعني ماهيش بعيدة على التكوين نتاعنا على نطاق بيداغوجي المشروع اللي نعتمدوها في تكويننا في فضاء لاسين.
0: خلينا نشوفوا هالعناوين هذيا اللي تسمى ثمرة مجهود يعني الفترة الكل مع رواد وأحباء الركح والمسرح. شنو عنا في البرمجة؟
2: عنا نهار 17 مشروع تخرج سنة ثانية، مستوى سنة ثانية. دونك عنوان خيالات، تمثيل مع مجموعة من الشبان ما بيناتهم مفيدة خليل اللي بجنبك تور معنا. جديدة معناتها من عام ناول معنا. دونك عم ناول عنه مشروع عائلة اسمه مشروع خيالات. فهمتني؟ في مسلك تطوير التكوين والتقنيات والى اخره من ذلك. ثم مشروع شبه محترف لمحمد صالح العذيلي على الساعة الثامنة مساء. دونك مشروع خيالات على الساعة السادسة مساء نهار الجمعة في افتتاح تظاهرة ابداعات لاسين. ثم يليه 8 متاع الليل مشروع خرطر اللي هو أول مرة تتعمل ممثل واحد على الركح اللي هو بمشاركة محمد صالح العذيلي، إخراج عزيز مبعوش، ساعد في الإخراج كل من يسرح حملي وسليم الزيادي. دونك هو لبال صنع محتوى. دونك مرة بتكوين 5 سنوات وحاولنا نلموا صناع المحتوى والمحتوى العالم الافتراضي ونقربوه للمسرح من وصفوف المسرح. دونك الارتقاء من عالم المحتوى ذاك اللي انت تمشي للشاشة تلقى الممثل جاك معناه من خلال صناعة المحتوى اللي يقدمها لك على اليوتيوب ولا على تيك توك وغيره، لا تولي انت تجي على المسرح وتشوف الشخصيات هذيك اللي انت متأثر بها على البورتابل والشاشة هذيك اللي تجمع تفصل ما بينك انت وياه، تولي لان وفاق في المسرح من خلال برشا تقنيات، منها تقنية الصورة المعكوسة مع بروجيكسيون، من خلال معناتها عاد الموسيقى معناتها تم اختيارها معناتها وتنسيقها وعدادها معناتها خصيصا للعرض. هو عرض ما قبل الأول نهار الجمعة 8 بتعديل. ثم يلي نهار السبت 2 عروض، عرض سنة أولى تكوين

0: فضاءات وفي برشا فضاءات أخرى. دونك خاطر لي زاديرون هوني حبوا المسألة المسرحية والإبداعية، دونك احنا باش نعيشوها لهم كمعناتها على كأنه معناتها ممثلين محترفين، معناتها باش يدوروا ماكينة وباش يشربوا كذا وساعة شنية وغرامهم هذيك باش يتطور باش يولي في المسرح ومن المسرح. ثم ينتهي مشروع آخر مشروع يوم الأحد، مشروع كوميدي دونك مستوى متقدم بعنوان سوق دلال. دونك هو مستوى متقدم سنة رابعة تكوين، واللي هو باش يتم باختتام تظاهرة إبداعات لسان على الساعة 7 مساء على الأحد.
1: أي العروض تقريبا كلها بين الساعة 6 انطلاق عرضها والساعة 7
0: والساعة 8
1: والساعة 8
0: اي معنا عرض الاختتام الكهولي هو على الساعة 7 يوم الأحد،
1: ودائما في فضاء
0: المسرح، في فضاء دار المسرحي برضو
1: في فضاء دار مفيد. انت شعنتك طلعت
2: احنا العرض الأول مسرحية خيالات نهار الجمعة 17 جويلية 6 متاع العشاء.
1: وشنو نشوفوك يعني شنو نشوفو منك؟
2: العيشة وتفرج في المسرحية تشوفوا المفاجأة كما قال مسيو عزتين.
1: هي انت يعني باش تمثل؟
2: اي
1: كنشوفوا صحفية تعمل في الشأن الثقافي مطلعة على المشهد وتقوم بدور معناها تقدم فيه شخصية، شخصيتك عطينا شوية هكا خلنا نقرأ ونفاتح
2: متى المسرحية. شخصية قاضية وشريرة، أنا شريرة تصور أنت
1: قاضية وشريرة. يبدو لي المسألة صعيبة عليك.
2: في ظل
0: لا ما هي صعيبة برشا لأنه احنا نتناولوا معناتك مشروع خيالات، مبدأ الطباع اللي احنا نحكم فيها على العباد، هل ترى ثم شكون تخلق ولا تولد شرير؟
1: هو سؤالي حير حقيقة ماني.
0: هي معناتها هو مشروع معناتها بزاوية فلسفية على بال معناتها عبثية فلسفية.
1: الصعوبة بالنسبة لي مفيدة أنا اللي طرحت المسألة هذه أنك تكون معناها معناها يوميا في يعني في تلامس وتماس لما يحدث في المشهد الثقافي وخاصة في العمل المسرحي، تلك القراءات والتحاليل في علاقة بالأعمال المسرحية أحيانا تصل أيضا إلى مسألة نقد بعض الأعمال، فتجد نفسك أنت أيضا اليوم فاعل في هذا المجال في تقديم يعني الجانب الفنان اللي فيك، ثم تتصور نفسك أنت أيضا ستكون طبعا محل متابعة تحليل تقييم نقد كل ذلك.
2: هو أنا دخلت للسين على أساس نحب نفهم العرض المسرحي كيفاش يتشكل، أنا نكتب على المسرح فسألت العرض اللي نتفرج فيه على الركح كيفاش يتبنى، نلقى روحي على الركح.
1: بديت بالتفاصيل هذيك،
2: بديت بالتفاصيل وبديت نفهم، وأستاذ عز الدين الحق مش مقصر معنا ومش صعيب حتى تعرف، فالحقيقة نلقى روحي على الركح عملاول في تجربة أولى كانت بالنسبة لي ممتعة جدا خطر ويسر صعيبة، فبالحق تحية لكل المسرحيين الصادقين اللي يطلعوا على الخشبة خطر طلعت الحكاية صعيبة على الأخر إنك تطلع على الخشبة وتقابل الجمهور وتعطي الجيش والإنرجية باش تكون صادق، فالحقيقة حاجة أنا بالنسبة لي تعلمت منها بارشة ونحس إنه زادتني شوية محبة.
1: زدتك محبة لشنو؟
2: للمسرح.
1: للمسرح زدت حبيته أكثر؟
2: أي زدت حبيت المسرح أكثر الحقيقة خاطر مش سهل.
1: مش سهل المسرح، مش سهل عملية البناء المسرحي.
2: مش سهل عملية البناء المسرحي، والأصعب إنك تبني عمل مسرحي متجانس وإنك تكون فريق متجانس، وهذا المزيان اللي نتعلمه فيه إحنا في إسباس لاسين، غير إنه إحنا نتعلمه في التقنيات متاع كيفاش تقف على الخشب وكيفاش تواجه الضوء وكيفاش تقابل الجمهور وكيفاش تحفظ نصك أو كيفاش تكتب نصك وكيفاش تجيب الفكرة، خاطر العمل من الفكرة إلى اللي نوصله على الخشبة تقريبا عمل جماعي، يعني ما فماش السلطة الفوقية، غير إنه إحنا نتعلمه الحوار ونتعلمه كيفاش نفكر ونتخيله، نتعلمه زادة المحبة. يعني كيفاش إنك عبيد ما تعرفهمش وبعديك تلقاو رواحكم فريق تفكروا مع بعضكم تخمموا في نفس المشروع، فنتصور هذه أكثر حاجة نتعلمه فيها في إسباس لاسين، نتعلمه في المحبة وقديش نحتاجه المحبة في وقتنا هذا باش نجمو نواصله.
1: إذا خيالات خرطر يوفى الحديث بعيد عن السياسة سوق ودلال هي عناوين ضمن مستويات مختلفة في التكوين على امتداد الأيام هذه، تشاركوا هالتجارب المسرحية هالمتعة هذه، المتعة انك تتكون وايضا انك تقدم هالجانب هذه الممتع في المسرح.
2: ونحكي مهنيا الحقيقة انا نتبع في عز الدين مبعوج من سنوات يعني مهنيا نحكي كاسكيت المتعلم نتبع في عز الدين

0: تبعوش من سنوات وتبعت التجربة متاعه بالكده. فطريقة تعامله مع المسرح محترمة جدا، ويحترم جدا ما يقدم، ويحترم الفعل الإبداعي اللي يعيش بيه. خاطر عزيزين يعيش بالمسرح، وفكرة اللي أنت تتعامل باستهزاء أو حتى شوية هكا تنبير بالمجال المسرحي راهو عادي جدا. اي ردة الفعل تكون صعبة جدا، خاطر يحترم جدا المهنة نتاعو. وبالنسبة ليه محترف او هاوي، اول نهار على الخشبة والا عندك سنوات، انت حامل لمسؤولية هذا الفن النبيل، فما تنجم تكون كان صادق وسريع على الاخر. تفرجت في الاعمال العاملة والاخرين اور المسرحية نتاعنا، تفرجت في الاعمال الاخرى، الحقيقة محترم، سامحني، محترمة جدا ومحترفة جدا. فإذا كان تحبوا تتفرجوا بالحق إجيوا، لأنه ما يقدم رموهش أعمال متهوات، إنما نصوص مكتوبة جيدا وناس تعرف قيمة الخشبة وتعرف قيمة الفكرة والفلسفة اللي تقدم فيها. هذا مهنيا.
1: سي عزين شنو رأيك في اللي تسمع فيه؟
2: والحاجة والله كلام كبير ياسر مفيدة، والله يعيشك يعيشك يعيشك على الكلام زي قديش محتاجين الكلام زي، وحقيقة محتاجين زاد للاستضافات هذه باش نقدموا معناتها المسرح وكذا. وانا حقيقة نمن بحاجة واحدة علمها لي استاذي واستاذي علي العاتي والهيشمي العاتي، معناها اللي تكونت عليهم في المسرح المدرسي، علمونا انه الانساني هو قبل الفني. مش تنجم توصل للفني، لازم توصل للانساني وتمثل الانساني. انت باش تواجه وناس تعطيهم رسالة ما في كذا، سواء اجتماعية سياسية اللي تحب انت، نقدية كوميدية تراجيدية، لازم تبدا بور تكون انسان صافي باش تنجم تواجه الانسانية هذيك، وتكون انت حامل لكثار نبيل معناها.
1: جميل.
2: دونك هوني الانساني عندي انا قبل كل شيء، معناها خاطر الانساني هو اللي يجيب الفني. دو ما تسميش بالمجدد المسائل المغلوط فيها تماما هويات ومحترفين إلى آخره. ثم لحظة إبداعية ينجم يعيشها أي واحد، أي واحد، ومن حق أي واحد أن يعيشها. دونك هاوي محترف هو ثم خشبة تجمعنا. وهوني أنت طرحت مسألة على مفيدة، قلت لها معناتها أنت ملمة وشاملة بالمسائل الثقافية وإلى آخره من ذلك. أنا والله ندهش ندهش في أنه واحد يجي يسمي روحه وينصب روحه مخرج وهو ما عاش لحظة الالهام والابداع وطاقه الصعود على الركح. قبل ما تكون مخرج، قبل ما تكون ناقد، قبل ما تكون محلل، قبل ما تكون سينوغراف، لازم تعيش مرحله التمثيل هذيك بما فيها من معاناه، بما فيها من الهام، بما فيها من استغراقيون، بما فيها من طاقات، بما فيها من راهو عالم اخر. انت كيفاش باش تتعامل مع ممثل وانت ما جربتش تكون ممثل؟ انت كيفاش باش تضوي ممثل ولا تزي الممثل وانت ما عشتش الممثل هو على الركح وقدامه ضو وراه ضو وديكور ودنيا كل شيء. وتطور المسرح راهو المسرح توا ولا بازي على الممثل. كان تشوف معناتها التجارب الاوروبيه المتقدمه الى اخره من ذلك، ما عادش يستعملك الديكور هذه والاضاءات وكذا، ثم ممثل. ثم ممثل، الممثل هو الاساس، هو محور العمليه الابداعيه. وكاو دونك هوني معناتها حتى في فضاء الاسان ما يجيوكش معناتها على اساس يحبوا يولي ممثلين كبار ولا حاجه. يجيك ثم شكون يجيك يحب يتفرهد، ثم شكون يجيك يحب ينحي بعض الاشياء، ثم قله ثقه بتقدر ذاتيه، ثم مشكله بتاع التواصل وغيره وغيره. يلقى روحه حب العمليه الابداعيه المسرحيه هذيك، ويلقى روحه فيها، ويلقى روحه ممن بها، وينجم يوصل ايمانه ويتطور ولي اكثر منك انت. كل واحد ومهنته، كل واحد اختصاصه، كل واحد وعالمه، ويجتمعوا على فكره واحده ويبقوا يبنيوا فيها ويبقوا متمتعين. كما البارح نتمرنوا على مشروع، جاوا قالوا لي والله حسينا بالوحنا عندنا بيبي ولازمنا خايفين عليه، مستنيين وقتاش نولدوه. بيان سيو، قلت لهم هذاك المولود نتاعكم تسمى معناتها هو ما بعتوش برشا على السياق. دونك هي لذه اخرى. هو شو نقول لك، حاب نشكر اي واحد موجود في فضاء الاسان، لانه جمعهم ايمان وجمعتهم انسانيه وجمعتهم صداقات وصدق كبير برشا. دونك هذا هو واجبنا، وربي وفقنا، ومرحبا بكم، ونتمنى انكم تكونوا موجودين وتشجعوهم على الاخر، خاطر يستحق كل الدعم والتشجيع.
1: اكيد اكيد. شكرا لك سي عز الدين مبعوج، هذه كانت كلماتك اللي تلخص ربما قناعاتك وايمانك بالتجربه اللي تقدم فيها في فضاء لسان دموخ مع مفيده. اكيد حب المسرح والمسرح حياه، المسرح هو بداية كل شيء يعني الفن، وإنه قادر إنه يخلق ناس مبدعة وناس تحب المسرح، جمهور المسرح، وإنه أيضا الشريان اللي تتنفس من خلاله كل الفنون. نشكرك على مداخلتك معنا هذا الصباح، في انتظار إذن هذه المواعيد المهمة جدا، تحضروا وتشوفوا الأعمال المسرحية نصا وحضورا وأفكار، وأيضا خاصة إنه المجال يعطيك إنك أيضا تجرب علاش لا تدخل الركح وتشارك العملية الإبداعية. نشكرك وإن شاء الله بالتوفيق.
2: يعيش، نشكركم زيادة، نشكر مفيدة برشا، ونشكرك أختي برشا، وشكرا لإذاعة الثقافية وكل مستمعين.
1: شكرا لك. لقانا مازال متواصل معكم مستمعينا، بعد قليل سنقوم بجولة فيما يمكن الحديث عن هذه الأيام في علاقة بوسائل التواصل الاجتماعي في المشهد الثقافي.

0: نواصل لقاءنا معكم مستمعينا في المشهد الثقافي وبعض ما يدور من مواضيع خاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي اليوم. فما كل مرة هكا فما موضوع يطغى ونجد فيه آراء مختلفة ومتباينة مفيدة. شنو ربما أكثر موضوع شفته ولاحظته الأيامات هذه؟ هنهارين هذوم
1: تمثال مرحبا مره اخرى تمثال حنا بعل في سلقته
0: حنا بعل التمثال التنصيبه يعني
1: التنصيبه نتاع حنا بعل في مدينه سلقته قصور السيف ولايه المهديه.
0: على فكره هو في كل مره في علاقه بتزيين يعني وسط البلدان معناها ولا في مدخل المدينه مساله التنصيبات هذه الفنيه اللي تحاول تجمع رموز تتعلق بالجهة كثيرا ما تثير الجدل بين مستحسن للفكرة في حد ذاتها لابد من الفضاء يكون جميل خاصة مدخل مدينة أو وسط المدينة وأنه أيضا يحمل يعني رمزية عميقة ويحسن أيضا التعبير عنها من حيث الفكرة والمبدأ النية والسياق جميل ولكن من حيث تقييم والمشهدية اللي تم تناقلها أيضا في علاقة بالمواضيع هذه وشفناها عبر السنوات هذه المختلفة خاصة كثيرة كثيرة وكثيرة جدا ولم يحسم في هذا الموضوع ولكن الموضوع الجديد اليوم يتعامل مع شخصية ليست كل الشخصيات شخصية عالمية الحقيقة هي صحيح. ينظر إليها يعني بأبعاد كبيرة. أنت كيفاش رصدت هالموضوع في علاقة بوسائل التواصل الاجتماعي اليوم بين فما ناس مختصة بين فما ناس فنانين فما ناس عاديين ولكن فما أكيد فما تضارب في الآراء بين مستحسن وبين نافر أصلا من الفكرة.
1: هو ما نجموش نحكم على العمل الفني بالنية وفي نفس الوقت ما نجموش نحكم على عمل فني أو تنصيبة بتصور يعني لأن وقت اللي تحل فيسبوك أو بقيت وسائل التواصل الاجتماعي فما صور محترمة فما صور خايبة برشا يعني أنت وزاوية التصوير أنت والطريقة اللي تصور بها وأنت وجودة الصورة أيضا هذو ما ثلاثة يفرقوا. بالنسبة للتنصيبة متاع حنا بعل في سلقته مبدئيا من بعيد ما هيش خايبة جميلة من بعيد يعني كتراها من بعيد
0: جميلة جدا
1: الفكرة جميلة جدا خاصة في مدينة صغيرة كما سلقتها باهي انه نسلطوا عليها الضوء وباهي انه نذكروا بتاريخ تلك المدينة الصغيرة المطلة على البحر يعني سلقتها أقصر سفرة ما هيش على هامش التاريخ وإنما كانت ولا زالت فعلا في التاريخ فمجرد انه انت تعمل تنصيبة في سلقتها تولي الناس تسأل على سلقتها سلقتها ريماش تمشي تصيفها أكا وإنما مدينة تاريخية فهذا جميل التنصيب شكلا محترمة يعني كيف تشوفها من بعيد حسب الصور طبعا محترمة اللي صار النقاش انه السيف اللي في التنصيبة ما هوش سيف حنا بعل يعني ملامح الوجه قال لك لا ملامح الوجه ضعيفة لأنه احنا في المخيال الجامعي متاعنا ديما الشخصية التاريخية أو
0: القيادية
1: نراوها انه هي عظيمة مفتورة العضلات طويلة عينين مزعزعة يعني الملامح الحادة متاع النظرة ومتاع متاع الوقفة هي اللي موجودة في الصورة اللي عنا في المخيل الشعبي متاعنا ينجم يكون حنا بعل ما نعرفش انا حنا بعل كيفاش كان شكله ولكن النحات اذا كان ما خانتنيش الذاكرة سي محمد الكشاو شاف حنا بعل في رؤية فنية هكاك الدرع راو هذاك الدرع الموجود في سلقته واللي اكتشفوه عام 1909 في مدينة سلقته وتسمى درع سلقته لانه اكتشفوه غادي وهو جزء يزين المتحف نتاع سلقته اللي اعادوا افتتاحه في 2025 الخايب هو الارضيه يعني التمثال قريب برشا للارض ف جمالين ماهوش باش يكون ماهوش باش يحترم القيمه التاريخية والفنية يعني لشخصية حنا بعل يعني باش يقعدوا حبينا ولا كرهنا نعرفوا بعضنا توانسة باش يقعدوا على الحرف نتاعي وقشروا في القلوب في الصيف الحقيقة معناها باش نبقى حنا بعل يا حبذا لو كان مثلا أعلى كيف ما التماثيل نتاع الحبيب بورقيبة عالي يعني كي تخزر له تهز راسك لفوق باش تشوف الشموخ نتاع التنصيبه.
0: هي الفكره انه حتى الصوره ما مش تم تنقلها يعني اللي يعطيك شنو حتى الخلفيه وال... اما تعرف انت على طريق فما قياسة معينه باش تحجبش الرؤيه.
1: اكيد اكيد اكيد
0: يعني الطريقه يعني تسليط حتى الضوء في الليل على ال... على
1: المكان. اي لانه من شروط
0: الرؤيه النهاريه ايضا كيفاش يكون حسب الالوان يعني فما حاجات ماهيش اعتباطيه مش كيما تحط تنصيبه في في مكان للعرض كيما تحطها لتزيين ولا لتقديم رمز لمدينة يعني فضاء مفتوح حسب إضاءات مختلفة حسب أيضا المكان اللي لابد إذا تكون فما دراسة لكيفية يعني وضع أو القيمة العمل إنه تكون ظاهرة وبارزة.
1: هو التنصيبات اللي عادة اللي تصير في في الطرقات يعني البلدية عندها شروطها ومن من الشروط إنه هي ما تعطلش حركة المرور وما تأثر سلبا على الماشي والجاي. فأكيد البلدية وقت اللي عملت الدراسة متاحة وشافت إنه هذاك العلو المناسب لأنه في
0: مفترق
1: في مفترق طرق. ولكن نعود ديما مشكلتنا ديما في الجمالي يعني الصور اللي بالزوم الحقيقة الملامح الوجه والغير جميلة يعني يعني الشكل الخارجي للتنصيبة ككل محترم وجميل يعني الوقفة الراس الفوق السيف القدام يعني محترمة ولكن وقت اللي تعمل الزوم حسب التصاور الموجودة الملامح غير جميلة
0: معناها تقولش فالطريقة الملامح باهتة نوعا ما
1: جدا
0: ماهيش القائد اللي حي العالم
1: تقولش مصورين وهو خارج من المعركة ومش هو داخل للحرب. فهذا اللي يثير السؤال
0: في هذه النقطة تحديدا. يعني احنا مع شخصية ربما مانيش متأكدين حتى يعني كل واحد عنده تصوره الخاص على الشخصية هذه لأن ما نعرفوش يعني صورته الأصلية كيفاش ولكن بالملحمة الكبيرة اللي عملها حنا بعل إلى اليوم يعني فما كتب تكتب على الطرق الحربية التقنية الحربية اللي خلقها فك الزمان هذاك يعني شخصية عظيمة حقيقة وما زالت تحير حتى الغرب اليوم. إنك فنيا لهنا تقدم عمل فني وتعطي أنت رأيك فيه تدخل فيه منطق ورؤية الفنان إلى أي مدى الحدود اللي نرسموها بأنك تقيم عمل تدخل يعني بشكل ما عجبنيش العمل هذي لأنه شخصية حنا بعل مش هذيك
1: شخصية حنا بعل مش هذيك كل واحد يرى في صورة يعني كل واحد فينا يرى النجم اللي راه أسمر فما اللي راه أبيض فما اللي راه عينيه زرق فما
0: اللي راه عملوا فيه لما اقترحوا عليه شخصية حنا بعل دينزل واشنطن اللي هو فنان يعني أمريكي أسمر قالوا كيفاش حنا بعل يكون يعني يكون أسمر أفريقي يعني بالمعنى هذي
1: هو الاختلاف حاجة طبيعية جدا ولكن وقتش يولي الاختلاف مزعج وقت اللي ينتيحوا في خانة التقزيم من عمل الفنان. النحات اللي أنجز التنصيبة أكيد عنده رؤيته الفنية فقط التنصيبة نوعا ما تشبه برشا للتنصيبات بتاع الفضاءات الترفيهية يعني يعني ما عطاتش الهيبة والعظمة الشخصية التاريخية اللي حتى كان احنا ما نعرفوش ملامحها اليوم أو غير مكتوبة ما فيها باس نعملوها يعني ملامح الوجه خاصة أقوى وأكثر تأثير وتعبير يعني وقت اللي تجي وتتفرج في ملامح الوجه بتاع التنصيب تقول أي هذا حنا بعل. فما نحات محترم جدا في تونس وتقريبا من أجمل النحاتين اللي يعملوا فن البورتري نحاتين البورتري اللي هو سي مراد بن بريك الحقيقة النحات هذا محترم جدا. فما زيد علي البرجاوي نحات ويبدأ جيدا في رسم ملامح الوجه فراهو مش كل نحاتين ينجموا يعملوا ملامح الوجه يعني تنجم التنصيبة لبدن يكون مخدوم بحرفية عالية جي الملامح الوجه طيح لك الخدمة الكل في الماء ونتصور هذا اللي صار للتنصيبة متاع حنا بعل يعني الجسد منحوت بدقة ملامح الوجه هي الأكثر اللي أثارت الجدل لأنه ما ترضيش غرور الصورة اللي عنا على قائد عظيم كما حنا بعل
0: مثلا. على كل هو مجال المجال للتقييم أكثر وإنه أيضا ربما تكون فما مجال للمشاركة قبل يعني عرض العمل الفني بشكل نهائي في مكانه إنه يصير معناها تقييم إنه يصير فيها منعرش استطلاع على الرأي لما لا لأنه هذا شنو اللي نشوفه يوميا صباحا مساء، باش نعطي تحيه حنا بعد. فهل معقول انه الصوره تترسخ في ذهني والقصيره؟ ما عجبنيش انا نقول هذه حنا بعد، كنت نتصوره بصراحه اضخم اكبر اقوى بحكم عاش وذكي جدا، يبدو لي انه نظره العين والملامح هذه الكل باش معناها باش تكون عندها الايقاع والاثر المباشر فيا كمتلقي، يعني لي شخصيه تقريبا الناس الكل يعني اسم حنا بعد كبير ياسر في تونس.
1: هو الحقيقه فن النحت فن عظيم جدا، والمنحوتات اللي متداوله على وسائل التواصل الاجتماعي ولا على الانترنت نتاع حنا بعد في العالم افضل جدا من بلاده. فالصوره ليه ما يعني خاصه للاطفال الصغار اللي يقرا حنا بعل وقوه وكل شيء، فكيف يشوف يشوف التنصيبه ما نتصورش عندها الاثر القوي ولا يعني اكلي زعزع شخصيه زعزع، لكن كي تشوف التنصيبه تحسها تنصيبه عاديه.
0: هذا رايي بكل
1: هذا رايي بكل حياديه طبعا.
0: انطرقوا الموضوع الثاني مفيده في علاقه دينها بالحاجه اللي تنجم اليوم في خاصه في الفيسبوك صار الحديث عليها برشا، اللي هي معلقات المهرجانات وخاصة في السنوات الأخيرة، يعني صارت فما أشكال كان قبل ما عندهاش حتى مشكلة، يعني مجرد عرض البرمجة وهذيك علاقة، ولكن اليوم أنك في مسألة الهوية البصرية ومسألة يعني انتقاء طبعا الصورة والألوان وأيضا البرمجة هي حاجات اللي تثير الجدل في علاقة بالبرمجة للمهرجانات. شنو نجمو نقولو وهذا شفناه في عديد خاصة في هذا العام في هذا الموسم في علاقة بالمهرجانات الصيفية؟
1: الهوية البصرية هي بطاقة تعريف المهرجان، يعني أول حاجة تشد انتباه المتلقي هي الهوية البصرية. تونس بلاد فيها برشا اختلاف، عنا الجبل والصحراء والرمل، عنا الابيض والاسمر الطويل والقصير، فهالاختلاف عنا برشا انواع متاع موسيقى وبرشا انواع متاع خطوات متاع رقص، ما نلبسوش كيف كيف ما ناكلوش كيف كيف، فالتنوع هذا هو نفسه نلقاوها في الـ في الـ في الهويه البصريه متاع المهرجانات. فالاختلاف هذاك ماذا بينا كيف نشوفوا المعلقات تكون زادة مختلفه
0: منسجمه
1: مع البيئه. يعني مثلا ما تنجمش تعمل معلقه اشهاريه متاع مهرجان لمدينه بحريه تحط فيها رمل ونخل، يعني ما العقل ما يقبلهاش. اللي صار السنه ولا عموما مثلا وقت اللي نحكيوا على جي سي سي ونحكيوا جي تي سي تانيت يعني واضحة فترسق في الذاكرة متاع المتلقي تانيت. فما مهرجانات يعني تجتهد في انه تعمل هوية بصرية خاصة بها وتعبر على المنطقة، وفما تظاهرات اخرى تعمل معلقة عادية معناها التوندونس. مثلا السنة التوندونس الوان فيعملوا معلقات فيها الوان. فما اللي مثلا مهرجان حمام الدولي وقت اللي خدم على فكرة الألوان عارف شنو يقصد، يعني كل لون والدرجة متاعه وعنده رمزية تاريخية وثقافية وجمالية. فما تظاهرات أخرى خذيت الألوان حطتها في الأفيش بطريقة اعتباطية جدا. مثلا من المعلقات الحقيقة الجميلة جدا السناء اللي ريتهم، شفت المعلقة متاع مهرجان بالريجية الدولي، اخذوا شوية التصويرة الخارجية للمتحف وحطوا في الجزء اليمين اشهر لوحه فسيفسائيه موجوده في متحف بلاريجيا او في موقع بلاريجيا. فوقت اللي تشوف المعلقه اول سؤال باش تسالو هاكم شنو، ولهنا تولي تمشي تلوج، وهذه حاجه ايجابيه انك انت يشجعك على التفكير. فما طفل مبدع اسمه وليد دبوني اللي خدم المعلقه نتاع مهرجان دولي بقبلي،
0: هو عاده الجرافيست
1: هو عاده الهويه البصريه او المعلقه يخدمها جرافيست، وانت والجرافيست فما جرافيست فنان يعني يتعامل مع المسألة الإبداعية كأثر فني، عنده فكرة يحولها لصورة تتماهى مع برنامج المهرجان وطبيعة البيئة والهوية العامة للمكان. وفما جرافيست حرفي تقني يطلب منه معلقة كذا دورة 41 لمهرجان كذا، يعمل لهم حاجة ستاندر تتماشى تقريبا، يعني كانت نحي اسم المهرجان نجم المعلقة هذه تستعملها في عروض أخرى أو تظاهرات أخرى.
0: هدية في المسألة هدية واللي هي من خيرهاش، لأنك أنت تقدم في يعني فكرة عمل ثقافي وفيه معناه محتوى ثقافي متنوع المضامين والمجالات الإبداعية. مسألة إما أنه السرعة والارتجال في يعني آخر المهام أنك تقدم المعلقة دي باش تعلن عليها أثناء الندوة الصحفية ولا حتى ما غير ندوة صحفية، وإلا أيضا المسألة الثانية اللي هي جانب الاقتصادي يظهر لي
1: الفلوس
0: يعني التكلفة.
1: التكلفة
0: في هذه يعني عنا زوز احتمالات معناها.
1: فقط منبش كمالك زوز معلقات الأخرين اللي هما معلقة مهرجان دولي بالمونستير بلاريجيا المونستير، لأنه حتى الرباط والخلفية متاعه شوية من ألوان المونستير. شنني مهرجان الحناء بشنني حاطين معلقة فيها شجرة الحناء والشعار متاعها جذور في الأرض امتداد في السماء، فكيف تشوف المعلقة تتماهى كليا مع الشعار. يعني شجرة الحناء شامخة في السماء ومنبثقة منها مجموعة من العصافير. فالجرافيست هذا بالحق أكيد إنسان فنان ويعرف شنو يعمل. فما تظاهرات تتعامل مع الجرافيست وإنه هي آخر حاجة يحضر يخمف البرمجة ساعة تحضر البرمجة تتحط وبعد كي يشوفوا جرافيست يقولوا بربي أعمل لنا أفيش، بربي أعمل لنا معلقة. يعني حتى ما نجمش مثلا فما مهرجانات ما تعملش أبل دوفر للجرافيك، يشوف اللي يعرف يقولوا بربي نحب معلقة كذا كذا شورت كذا كذا وتنجز المعلقة، لأنه بالنسبة ليهم المعلقة هي الأقل أهمية مقارنة بالمرجة، لأنه المتفرج كي بيمشي يقص تسكرت وما هوش بيمشي يركز برجة في المعلقة. يعني في الذهن متاعه ما كي يقص تسكرت والعرض الفلاني والاسم الفلاني
0: تماما يعني.
1: ولكن المعلقة أو الهوية البصرية هي اللي تشد انتباه المتلقي أول مرة، لأن وقت اللي تهبط المعلقة متاعك أولا ستثير السؤال، واثنين العبيد باش تمشي تلوج، وثلاثة تنجم الجمالية متاع المعلقة هذه هي اللي تخلي الإنسان يمشي يشوف البرنامج ويمشي يحضر للعروض هذه. والعروض توفى ولكن الهوية البصرية تقعد في الأرشيف وما أحوجنا للذاكرة، لأنه بعد سنوات وقت اللي ما نعرفش انا مثلا طالب في الفنون الجميله باش يعمل بحث نتاعه على الهويه البصريه او المميزات للمهرجانات باش يرجع للمعلقات هذه، وقتها مش باش يرجع لفلان غنى وفلان ما غناش، باش يرجع للهويه البصريه لانه هي باش تقعد كتعبيره عن الذاكره. ونرجع لهنا نرتب بالموضوع الفات اللي هو صوره حنبال او تنصيب حنبال. ديما عندنا اشكال في تونس للاسف الشديد مع ما سيرسخ في الذاكره.
0: نعم مهم جدا هذه اليوم بالنسبة إذا رجع الصدى اليوم في المشهد الثقافي. معك مفيدة خليل، نسمع إلى نغم ثم نعود إلى الجزء الثاني من لقائنا في المشهد الثقافي.

0: نواصل لقانا معكم مستمعينا في المشهد الثقافي اليوم، وشكون موضوعنا ضمن الظواهر الفنية اللي نشوفوا فيها اللي تطورت في الفترة الأخيرة في المجتمع اليوم، ونتحدثوا على المشهد الثقافي المشهد الفني، هي الغناء الجماعي الكورال. أيضا نجد هناك حتى هذا الجانب التنافسي في تقديم المحتويات الفنية هذه بشكل جماعي، الناس كل تغني. عن الجانب الفني سنتحدث، وعن الجانب أيضا وخاصة هي الحجة الأكبر اليوم هي الطريقة العلاجية بالغناء الجماعي أو بالموسيقى بشكل أشمل. من بين الأسماء اللي شفناها واللي ولينا نعرفوها أيضا في عديد الفيديوهات اللي هذه طريقتنا للاكتشاف أحيانا تكون بالصدفة، سيدي سامي، هك كورال سيدي سامي، كبار صغار رجال في مواضيع مختلفة، إذن في علاقة بالغناء الجماعي. هذا مدخل سنتحدث بعد قليل في التفاصيل. خلينا نرحبوا بضيفنا الساعة سيدي سامي، مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك، مرحبا بجميع مستمعين تونس الثقافية.
0: مرحبا. الاسم هو سامي صنيدلي،
1: ولكن صنيدلي بالضبط،
0: ولكن احنا تعودنا سيدي سامي، مشيت سيدي سامي،
1: مشيت الصغار سميوها سيدي سامي، هي
0: شفنا الكبار احنا
1: وليت
0: سيدي سامي. انت وين عن سيدي سامي؟
1: العدوى انتشرت من الصغار للكبار للمختلف، هي الشرائح العمرية شوف الموسيقى والغناء راهم عمرهم ما كانوا عندهم لا جنس لا عمر لا حتى شيء، يعني في كل وقت نجم تغني، في كل وقت نجم تعمل تعيش الغرام نتاعك، يعني
0: تعيش الغرام مع مش مع الصغيرات برك. قبل كنا نعرفوا اللي هي موجودة قبل خاصة بشكل تنظيمي اللي هي كورال للصغار في
1: يعني في المدارس
0: مناسبات مختلفة أيضا، ولو أنه هذا الموضوع إذا طرقنا له لأنه فما تراجع على فكرة الكورال، وخاصة بقات كان يعني تقريبا الأسماء التاريخية في هذا المجال، ولكن في نفس الوقت الصورة ولا تجديدة فما نوع آخر من الكورال وخلي دخلوا الكبار على الخط ساعة، يعني بالتالي خرجنا من فئة العمرية ولا التركيز. علاش نحكي هكا؟ لأنه في الفضاء خاصة اليوم الافتراضي في علاقة بمنصات ووسائل التواصل الاجتماعي اليوم نشوفه فما حركة كبيرة في علاقة بالنوادي الغناء الجماعي، ما يسموهش كورال، يقول لك يعني أنا في النادي ماشي باش نغني في النادي. اليوم مع وجودك في الساحة اليوم، هل تلاحظ اللي فما يعني ولدك ظاهرة كبيرة تطورت هالسنوات الأخيرة؟
1: شوف كما قلنا كما كنت نقول لك راهو الغناء راهو عمره ما كان عنده عمر، لكن يتلقاو اللي من جنس معين ولا من فئة عمرية معينة يتلقاو باش يمارسوا الهواية متاعهم ولا الغرام متاعهم اللي هو الغناء. الكوراليت المنظمة كما قلت انت قاعد كان الاسم التاريخي لهذه الكوراليت، يعني يمكن ما طوروش من انفسهم وما ما خرجوش صوره اخرى ولا كاليتي اخرى متاع غناء باش خليهم متواجدين توا على الساحه، هما حقيقه اندثروا يعني الكوراليت. اما احنا كي طرحنا على رواحنا بدينا بالصغار، بدينا بالفئه العمريه المتمدرسه، الصغار اللي عمرهم من 6 حتى شي 14 15 سنه حتى اللي يخرجوا من الكوليج، وهذوكم لقينا معاهم المجال يعني رحب وشاسع للابداع، اصواتهم والتكوين اللي قدمناه لهم خليهم يعني يتمكنوا من أساليب الغناء، يتمكنوا من النغمات، يتمكنوا من الإيقاعات، من غير ما نعقدوا المسألة، يعني من غير ما تكون الحكاية تعليمية. الحكاية احنا لنا قاعدين نمارسوا في الغرام متاعنا. الأطفال هذوما يعني وقت اللي قدمنا بهم عروض، طلعنا بهم في كارتاج مع بلتي مع لطيفة مع فهمت، واللي وظهروا كأطفال يعني يعرفوا يغنيوا. احنا شنو الميزة متاعنا؟ احنا جماعتنا تعرف تغني. جاءوا أوليائهم، بديت الفكرة كيكا، جاءوا أوليائهم بعد تطور النادي لين وليت يعني جانب للنساء، وتبارك الله النساء عندهم يعني
0: نوادي كثيرة راه
1: هما نوادي كثيرة، لكن شوف كل كل مرة وين تلقى روحها راهو، كل مرة وين تلقى، فما مرة جاية باش تغني وباش تتعلم، وفما مرة جاية باش تعمل جو، وفما مرأة جاية باش تشطح وباش تشرب كويس تي مع حبيباتها
0: اللقاء في
1: وكذا،
0: حد ذاته يعني.
1: للقاء صحيت في حد ذاته مش للغناء يعني، ما عادش ولا الغناء هو السونتخ نتاع جاي مش نقعدوا هكا نعملوه احنا في سيدي سامي، جاي باش تغني هذاك، جاي نحط لك دبوزة ماء كده ريقك شاح هكا يعني، فهمتي؟ مانيش باش مش خاطر مانيش كورة ماء انا، اما الهدف اللي جايك
0: غني.
1: جاي عليه انا جاي مش نغني، جاي مش ناخذ الجملة هذيك كيفاش باش نفركوها بشوي بشوية، كيفاش باش نذلوا الصعوبات نتاعها الريتميك اللي هي سريعة في الأغنية الأصلية، كيفاش باش نقصوا منها في السرعة باش نجموا ناخذوا الدرجات نتاعها، باش ناخذوا لا ستركتور، فهمت؟ باش ناخذوا التقسيم والتقطيع نتاع الحروف في وسط الغناء، وهذا مهم جدا يعني، يلزمو يصير. من بعد تطورت زاد الفكرة إلى جانب ثالث ودخلنا في الرجال، الرجال من حقها
0: هذه
1: تغني
0: النقطة
1: ولا
0: تحديدا اللي
1: هاني
0: أثارت
1: جيك
0: كثير
1: شو
0: من الجدل، يعني الجدل الحميد خلينا نقول
1: احنا كل ما
0: لهذا.
1: نعمله حاجة تثير الجدل الحمد لله
0: هذا
1: يعني.
0: ونفسروا علاش، لأنها ديما فما أي معناها حاجة تشوفها عندها يعني أسبابها ونتائجها أيضا اللي يحددها المجتمع.
1: شوف كي غنينا صغار من الاول وقال لنا علاش ما قضيتوهمش القران، كي غنينا نساء قالوا لنا هذوما جماعه لي جماعه النفق، كي
0: هذه
1: غنينا رجال
0: الكلمات
1: قالوا
0: اللي
1: لنا
0: علاش ربطتها انا بوسائل
1: صحيت.
0: التواصل
1: هاني هاني
0: الاجتماعي،
1: جيتك انا ديريكت
0: هذه هي النمرة
1: اختصرت
0: الصورة.
1: عليك التاريخ. الصغار قالوا لنا كان علمتوهم القران، النساء قالوا لنا كان شدوا ديارهم وغسلوا ماعونهم وكذا، ولا ذاك الرجال هذوما دافعين نفق، فهمت؟ يعني شوف احنا بطبيعتنا يعني كمجتمع تونسي نحبوا تنبير هكا، ونحبوا نضحكوا على الحكايه، ونحبوا نعملوا هكا منها، اي سورتو كي تبدا حاجه تكون ضربت بالكدي يعني، فهمت؟ قلت شوف كان جيت فيديو مثلا شافوها 700 800 واحد راهي ما عملتش الكم الهائل نتاع التعليقات، اما فيديو يشوفوها مليون وفيديو يشوفوها مليون ونص ونبدا متقلق كي الفيديو في 24 ساعة ما عملتش 100 ألف، وقتها دخلنا في يلزمك تقبل يعني آراء العبيد المختلفة، ولا اللي يحب يضحك اللي يحب ينبر، لكن شوف هذوما راهم قلة قليلة جدا في وسط الموجة يعني متاع الشكر اللي قاعدين نلقاوها في وسط العبيد، قديش قاعدة تحب في خدمتنا، قديش قاعدة تحب تشارك معانا، على خاطر لقاوك الفضاء اللي بالحق جاوا يمارسوا فيه في غرامهم وفي فنهم. صحيح فما شوية انضباط فما شوية ديسيبلين، أما لقاو نتيجة من بعد.
0: في هذا المستوى يعني أنت من خلال تجربتك كأستاذ أيضا موسيقى، حسب رأيك النوادي الغناء اليوم شنية إضافتها على المشهد الفني الموسيقي تحديدا؟
1: شوف أول حاجة ساعة تساهم في تهذيب الذائقة الفنية للأفراد بصفة عامة. شوف مهما كان المستوى اللي تغني فيه، أنت قاعد تغني ومعاك عازف محترف ولا وزين محترف ولا مهما يكون المستوى هذا نتاع الشخص نتاع المواطن، ديما خير من اللي مثلا قاعدين يتعرضوا له مثلا تلامذة في المكتب مثلا خاطر ما عندهمش إطار مثلا باش يدرسهم المادة هذيك. معلمة العربية تقري في طفل صغير موسيقى ما عنده حتى علاقة شيء بعضه. النوادي هذه تخلق ساعة متنفس للعبيد، تحب العبيد تلقاك البلاصة اللي الديفول فيها كل واحد كيفاش تجيه، واحد تجي في السبور، واحد تجي في الغناء، واحد تجي في انه يتلم مع اصحابه هكا ويعملوا قاعده يعني بارتاجيو حاجه يعني، فهمت؟ هك تشوف وسائل الاتصال يعني فككنا، التليفون فككنا من بعضنا، انا نحي لهم التليفون مثلا يبداو يغنيو ونحي لهم التليفون. اوكي نبدا من الاول في الـ في الـ في الحصص العاديه، لما تبدا عندي بروفه ولا حاجه نفك التليفون تاع الناس
0: يعني الوقت هذاك اللي
1: لا هذاك جيني
0: فيهم
1: صحيح احنا جاي مش نبارتاجيو انا شوف مانيش قاعد نعلم فيك راني بطريقه نتاع انا فما بارتاج ما بيناتنا، فما تواصل، يلزمك تسمعني بالكدي بالكدي كي باش نغني لك، وانا زاد يلزمني نسمع بالكدي بالكدي باش نشوف شنو هي مشاكلك في الغناء باش نحلهم لك. ولي هذا يلزم ترمي الابره تسمع حسها في الكوخ، وانا عيط له كور هذا مش كلوب.
0: اي كور الفرق به. خلينا في النقطه هذه ولا الانضباط التام اللي لقطها الكلمه.
1: طبعا.
0: انت معناها انت صحيح ماشي باش تفرهد ولا مهما كانت اهدافك شنيه، ولكن الوقت اللي تقضيه وانت تتعلم في الغناء هو يعني مساله احترافيه بحته.
1: هو شوف هما من الاول اول ما يدخلوا وخاصه النساء والرجال يعني الكبار في العمود يتصوروا، والصغار تنجم تسيطر عليهم بحكم اللي انت بيعتك البانو نتاعك انت باش تتعلم يعني باش تقدر. فمن حقي نفرض عليك نوعيه نتاع انضباط. الكبير وسيرتو اللي ما بداش معايا عنده برشا مش عنده سنوات يغني عندي ما يعرفنيش يتصدم من الاول. فهمت؟ حتى باش توشوش مع صاحبتها ما تتكلمش. فهمت؟ إذا ليه تسكت سي تسكت يعني يلزمنا فضاء تاع بلاصه ساكته باش نجمو نغنيو فيها. كيما البانتخ يلزم ورقه بيضاء باش يصور عليها.
0: على مستوى سؤالي هو فني، هل يحدث الحركه الكبيره اللي ولينا نشوفوها اليوم في نوادي الغناء ونوادي الموسيقى بما فيهم جمعيات موسيقيه عريقه اليوم، وفما مؤخرا دارت المسابقه لنوادي الغناء
1: فكره طيبه هي.
0: وفيها يعني صارت جوائز تتويجات يعني لاول مره، هي دوره تاسيسيه يعني، بالتالي كانه هذه ثمار الحركه الكبيره اللي قاعده تصير اليوم. في الأفق اللي تحدثنا قلت لك وفرضا معناها فما شكون أصواته ولا صوته ما تخولوش باش يغني في الحالات العادية، معناها غير مقبول لأنه خلينا نقول الصوت خايب. قلت لي ما هوش هذا المقياس، ما هوش هذا المعيار.
1: لا لا يعني الخايب والباهي كيفاش نقيسوه؟ نقيسوه بمصطلح صحيح وغلط، سينو التقييمات الأخرى متاع التامبغ متاع الكاليتي متاع التامبغ متاع صوتك هذيك موضوع جانبي آخر. انا كيما نقولوا ما عنديش فيه حتى جانب صغير، خاطر انا ما نغنيش مثلا، ما نقدمش روحي على اساس اني مطرب ولا اني نغني، لا بار كونت نغني صحيح. وهنا الفرق راني نعلم في الغناء، اما ما نقولش ما نعرفش نغني، نعرف نغني، اما صوتي من بعد هذاك كيفاش باش تحكم عليه هذاك موضوع اخر. نرجع لك الموضوع، انت كمواطن ولا كبشر عندك الغرام هكا بالغناء وتقول بيني وبين روحك تقول صوتي خايب. لا يا سيدي ماهوش خايب صوتك، صوتك ما لقاش البلاصة الصحيحة في طبقة في خطوة. أول حاجة ساعة أنت أوتوماتيكمون باش تمشي تغني الغناء مع مولاها كي يبدأ هو يغني فيها، ومولاها راهو محترف أنت ما تنجمش تغني فيك الطبقة هذيك نتاعو. دو تيل فاسون باش تحس روحك ديما صوتك خايب على خاطر صوتك عمره ماهوش يكون صحيح.
0: جميل.
1: به المستوى الثاني
0: تاع وبعد النتيجه تجي
1: المستوى الثاني تاعو باقي في الصحيح ولا غلط. فالصحيح كل بشر عنده مدى ينجم يغني فيه من الى، كيما نقولوا ناخذ سلم فيه مثلا من واحد لمية انت راك تنجم تغني ما بين 30 و 70، الاخر ينجم يغني ما بين 40 و 90. فهمني؟ وصح عليه اللي نجم يغني ما بين 10 و 50 على خاطر هذيك باس وحدها في الصوت، وصح عليه اللي نجم يغني ما بين 90 ما بين ال 60 كيما نقولوا وال 95 و 96 هذيك زاد فريكونس وحدها في الصوت. لكن الانسان العام بصفه عامه العادي اللي مغروم هكا يحب يزن ويحب يغني وحده شيخ بالغناء هذيك ماذا بيه يكون يغني في طبقه تبدا محايده هكا وما يغنيش اغاني فيهم دي زانترفال كبار، ويتعلم بشوي بشوي الصوت يتخدم كيما العضلة تتخدم كيما كل شيء بشوي بشوي يتخدم.
0: وتصير اكتشافات اللي فما ناس عندهم أصوات يعني
1: اكتشافات لا مش نقول لك أنا من اكتشافات من زوز نواحي جيت عبيت حقيقة يعني تعطيها درجة تعطيك درجة أخرى بعيدة عليها، والمشكلة اللي هي ماهيش حاسة اللي هي غلط تقول لك يعني غني يعني مريكل هذيك مشكلة في إصلاح. اللي فيق بروحه هكا ولا اللي يعمل شوية كونسنتراسيون باش يركز وباش يسمع هذيك بشوية بشوية يتصلح. جيب العبيد هذو ما عندهم حتى نوسيون متاع غناء متاع ريتميك متاع، لكن بشوية بشوية حطوا في قلوبهم وبشوية بشوية تحسنوا وتحسنوا بالكدي بالكدي. وجيب العبيد زيدا يقولولنا لنا نحبوا نغني ونحبوا نغني في كادر بروفيسيونيل، بشوية بشوية فقنا اللي هما يغنيوا خير من المطربين ونجموا يكونوا ديستار. عندنا من جميع
0: عندك
1: النواحي.
0: كنز معناه كبير انت
1: عندي
0: لسماعة
1: احنا
0: الاصوات
1: بطبيعتنا
0: الجميلة.
1: احنا الاغو شيخش بطبيعتنا الاغو شيخش دي طالون. احنا بطبيعتنا سواء في الصغار سواء في الكبار سواء في النساء في الجيل احنا بطبيعتنا كان بوات برود. احنا مؤسسة انتاج سمعي بصري في مدينة الثقافة بريفي. خدمتنا ان نعملو كونتوني يحسن الذائقة الفنية للعبيد سواء بالاتصال المباشر سواء يتفرجوا فين.
0: هذه الجوانب الفنية وحابين نعيشوا بعض تفاصيل تجربتك. الحديث اليوم مع هالموجة هذه ما هيش خاصة بتونس اللي هي يبدو أنها عربيا قاعدة تكتسح المجالات نشوفه خاصة الأقرب مجال اللي
1: في مصر.
0: في مصر مثلا
1: في مصر.
0: ولا حتى المغرب
1: تعمل مهرجانات الكوراليت في مصر وتعمل عروض كبيرة
0: بغض النظر. فما مسألة أخرى أنك تجيب فنان مايسترو معناها عازف موسيقى والجمهور هو يعني ما هو
1: موضوع آخر ذلك. لا ذلك موضوع
0: في تماهي مع الموضوع فكرة الغناء الجماعي.
1: شو هو التماهي صحيت هو كيفاش نكونوا اون انتراكسيون مع البيبليك. فهمني أول حاجة فما حلين يبش نغنيه لكم يبش تغنيه لنا. خل فهموا هذي ريت ما بعضنا حوكي واحد هذي ما جيش
0: هاو قال كيما يلا نغني ما عرفش
1: صحيت هذيك فرقة هيك تعزف فرقة تعزف وجمهور يغني في الغناء مع شنو اللي يفرق هنا في قيمة المايسترو وقيمة الفرقة الموسيقية وقيمة التنفيذ والخبرة متاع المايسترو في تنقيس الخطاوي في السرعة مثلا غنية إكس مثلا ما نعملوهش نفس السرعة متاع غنية إكس ما نعملوهش في نفس الطبقة اللي غنيها إكس حتى المراعات أنت عندك جمهور قاعد يغني وعندك 90% نساء قاعدة تغني لازم تحاول كيفاش تحاذي روحك نصيحة يعني اللي يعملوا فيها
0: خاصة

0: دي زيكرون
1: تغيرت الصوره الحقيقه، لانه قبل كان وقت يظهر الكره كانها مساله هكا تحسها بشويه ملل وانت تتبع فيها
0: صحيت هيك مجموعه هكا،
1: ولكن اليوم في حد ذاتك
0: لا لا احنا نحبوا نهزوها احنا نحبوا نهزوها غاديكا
1: أكيد.
0: احنا الوحيدين اللي عملنا حفله يمكن بالمستوى هذا يعني الحفله الاخرى حطينا عليها برشا تكنيك، حاطين عليها برشا جهد وتعب يعني متاع عام كامل يعني قاعدين نخدموا باش نحضروا يعني 187 شخص يغني، فرقة متكونة من 12 شخص، دخلنا زادة دي دانسور، دخلنا مسرحيين، عملنا سبيكتاكل يعني في مسرح الأوبرا يعني الحمد لله يعني كان بدل كنت هبط ستاتيو أنا يعني قبلت قلت نحبوا نغيروا مفهوم الغناء الجماعي في تونس.
1: جميل.
0: فهمت يزينا ماك الحاجاتك الظرافة ذيك اللي خلنا نهزوها
1: عرض يعني مكتمل سبيكتاك. الشروط
0: مكتمل الشروط وعملنا 1500 شخص في الأوبرا الحمد لله
1: على هذا الجانب سنتحدث من وجهة نظر أخرى على الضفة الأخرى، الغناء الجماعي هو طريقة للعلاج، العلاج أيضا الجماعي، فما وجهة نظر علمية في المسألة باش تأمن هنا في مداخلة بعد قليل. نستمع إلى النغم ثم نرجع موصلة هذا اللقاء من المشهد الثقافي.

إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع.

0: برامج جديدة لغتنا العربية نافذة على التوجيه الجامعي.
1: الفنون الوجيزة
0: في السياحة الثقافية. أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
2: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع مناد ريدي.
1: في موضوع الغناء الجماعي هذا سيكون موضوعنا، ولكن من وجهة نظر مختلفة على الممارسة وعلى متابعة الظاهرة الفنية هذه. شكون معنا مداخلة الآن؟ مع الدكتورة رحاب الجبالي اللي كانت ضيفتنا منذ فترة قصيرة لتقديم كتابها في العلاج بالموسيقى. الدكتورة هي في العلوم الثقافية، أستاذ مساعد بالمعهد العالي للتربية المختصة، وتجربة طويلة في مجال التربية المختصة والعلاج بالموسيقى والوساطة الفنية، ولها عديد طبعا الانشغالات في علاقة بهذا المشهد الثقافي، سيما الموسيقى والعلاج بالموسيقى. الحقيقة هي مسيرة وسيرة ذاتية أيضا طويلة جدا في عمق هذا المجال. اليوم حبينا ناخذ رأيها في مسألة إذن الغناء الجماعي كطريقة للحديث عن علاج فردي أو علاج جماعي، وأصبح له نتائج مثمرة في مجتمعاتنا اليوم. مرحبا بك دكتورة.
2: صباح النور. صباح النور موني. صباح النور الحب النان. نرحب أيضا بكل مستمعي إذاعة تونس الثقافية والمشهد الثقافي، وشكرا على هذه الاستضافة.
1: شكرا لك. ضيفنا كذلك أيضا صاحب تجربة في هذا المجال سيدي سامي، إذا نتحدث على كورالات خلينا نقوله سيدي سامي وتجربته، كنا نتحدث فيها في أبعادها الفنية ومردوديتها اليوم وأيضا أفاقها، وأيضا من ناحية أخرى في اهتمامنا بالعلاج بالفن. اليوم حديث متزايد عن أنه الغناء الجماعي ونوادي الغناء الجماعي هي طريقة للعلاج.
2: نعم نعم، يعطيك الصحة منى على هذا الطرح. كما تعرفوا أنا باش نحكي مع علي ممكن الموضوع من جانب علاجي بحت، وكما تعرف يعني الأبحاث الأخيرة في علم الأعصاب والمناعة النفسية العصبية أثبتت أنه فما علاقة كبيرة ما بين العلاج بالموسيقى وما بين الموسيقى الممارسة الموسيقية الجماعية، يعني الغناء الجماعي بصفة خاصة، الغناء الكورالي اللي عنده يعني وظيفة كبيرة ودور كبير في تحسين وظائف الجهاز المناعي من خلال كما نعرفوا تخفيض هرمون التوتر، تحفيز بفهم أن يعني الموسيقى أو الغناء يحفز إنتاج الأجسام المضادة أيضا للالتهاب. فما معناها عدة دراسات علمية أثبت أنه الغناء الجماعي يساهم في تخفيض ملحوظ وفي مستويات الكورتيزول، وكما نعرف الكورتيزول هو الهرمون الرئيسي المرتبط بالتوتر وخاصة التوتر المزمن، وبيان سور لجنة الموسيقى أو الموسيقى الجماعية والغناء الجماعي نشط أيضا الجهاز العصبي بطريقة يعني مباشرة. كيف كيف كما نشوفه نحن توا في العالم العربي، بما أني أيضا مدير عام البورد العربي للفنون والصحة، نحب نحكي شوية على أهمية الساعة الفرق بين الغناء الجماعي ومجرد الاستماع على السلبي، على خاطر احنا في العلاج بالموسيقى فما لوكوتي ريسبتيف لوكوتي أكتيف. الكوتي أكتيف اللي في يدخل فيه الغناء الجماعي اللي عنده تأثير أكبر من أنك مجرد أنك تسمع يعني بطريقة سلبية للموسيقى فقط. معناها فهمت يعني الغناء الجماعي يسمى هو في الابروش أكتيف، يعاون برشا على يعني زيادة الوظائف الخلايا المناعية للجسد. كيف كيف تتوى كما نشوفه نحن في الوطن العربي فما تأثيرات نفسية للأوضاع هذه اللي قاعدين نشوفوا فيها مؤخرا في مناطق الشرق الأوسط، في فلسطين، في غزة إلى غير ذلك. الغناء الجماعي عنده زادة كيف كيف بعد يعني نفسي واجتماعي كبير في دعم الشعور بالانتماء، في دعم الأمان النفسي، يخليهم يحسوا بالأمان النفسي، كيف يخليهم يحسوا بالعزلة، شعور بالعزلة، شعور بالوحدة. يعني ثم الجانب النفسي والجانب الفيزيولوجي هم يكملوا بعضهم، لكن مهمين جدا في هذا الموضوع.
1: نعم، يعني تاريخيا أثبت أنه حتى بعض الأغاني في ذاكرتنا اللي رافقت يعني لحظات كبرى من الانتصار، نتحدث عن هنا على الحروب أو حتى الهزائم أيضا، فيخرج أكل الغناء الجماعي أغنية يتم تداولها بهذا الشكل. وصلنا اليوم المشهد الحديث اللي هي كورالات تعيد أحيانا ما أنتجه من سبقنا، يعني ما لدينا من أغاني، وأيضا فكرة أيضا حتى يعني إحداث أغاني جديدة، إنتاج أغاني جديدة خاصة بالكورال، وهذا دليل أنه تم تطور في هذا النهج، نهج الغناء الجماعي.
2: نعم بالطبيعة منى، الغناء الجماعي تربط بالصمود، ثم موسيقات كبيرة وأغاني كبيرة الصمود، أنا بتنفس حرية، أنا صوتي موطني.
1: نعرش انقطع، يظهر لي الخط، إذا كنت زلت موجودة نحاول نثبته، إذا كانت هي موجودة دكتورة رحاب الجبالي في مداخلة هذه. سي سامي، شنو تعلق على فكرة أنه عن قصد أحيانا نذهب إلى الغناء؟ الهدف الأول هو، أنت قلت متنفس، ولكن هي الفكرة أنه نعالج بشكل جماعي دون أن ندرك أننا نعالج.
3: هي كانت تقول في حاجة مهمة جدا، تقول لك لو في الحالتين كانك أنت تستمع، يعني تتلقى في الموسيقى، فهمني، هذيك يأثر. وكنت تحكي عليهم شنو الحاجات اللي يقال نقص من التوتر وكذا، وفي الممارسة أكثر ياسر تولي كي تمارس.
1: طيب أنا هذه النقطة تحديد همسك عليها، أنا لو فرضا مش نخرج نغني وأنا نتدرب، مش نغني قدم مسرح في حد ذاته، وأنا نحب نتعلم نغني، نحس نوع من التوتر، كيف سأواجه التوتر؟
3: إيش أقولك إيش أقولك لا أنك ساعة باش تغني تخرج تغني، إيش معناها؟ يعني باش تخرج على مسرح ولا على ركح وباش تقول أنا راني غني؟ لا، انت ماكش هكاك من الاول، انت باش تعدي المرحله الاولى كيما نقولوا السجل الاولاني، انا مش غني في وسط المجموعه، وهذا ارتاح نفسيا.
1: ما تكونش مسلط عليك الضوء، مش كيما الغناء الفردي كيما الغناء الجماعي.
3: تبدا بالغناء الجماعي، تتمكن وكذا، ومن بعد وحدك كان تحس في روحك عندك حاجه تحب تقدمها، تاخذ جو الواحد تقولها يسمعوني.
1: يعني المسألة الحقيقة، من يعني نعرفش اللي يجرب حتى من هنا، من أنت يوميا تتعامل مع المسطح، فما نسبة من التوتر اللي تجيك هكا تراك كل، فإما أنك تسيرها في الفترة الأولى ذيك الدقائق الثواني الأولى، أو أنك يعني طاقتنا كل مرة تخلق لنا نوع من الفكرة أنك تعالج، ولكن أيضا فما جانب آخر فيه توتر، خاصة اليوم ولينا نتحدث على عروض كبرى فيها جماهير كبرى، بالتالي يعني فكرة أنك تعالج الغناء، يعني تعالج فيه معناها خلينا نقول نقائص نفسية معينة فيك، تجد نفسك أمام صعوبات أخرى.
3: يمكن الصعوبات هذيك مدامك تحب تذللها وانت بغرام تذلل فيها، مدامك تحب تعملها كالحاجة هذيك. أنا لزيد الغوم تاعي مثلا، وقت اللي يلقاو جمهور في مسرح الأوبرا ويلقاو صف طويل ويلقاو يعني سيغتنمون أصابتهم نوع متاع هكا مسؤولية وكذا، وأنا باش نطلع تو باش نغني محترف لكن أديه يعني بطريقة هيلة ياسر، يعني شيخ
1: النتيجة يعني ربما لا تعكس ما
3: صحيح،
1: يعني لحظات الانتصار الذاتية ذي.
3: صحيح، يمكن الضغط النفسي تعرضوا له قبل في الريبيتيسيون.
1: واضح،
3: وانا عرفتهم الضغط النفسي، اسأل عليه الدكتورة ذي كيفاش الضغط النفسي.
1: هو أكيد الدكتورة مازلت معنا، مرحبا بيك مرة أخرى، مازلنا نتواصلوا معك في نقطة أخيرة، وانت يعني خذيناك مباشرة بعد عودتك من بولونيا إلى تونس، وكنت ضمن ملتقى دولي عالمي كبير حول العلاج بالموسيقى، كانت تعطينا يعني بشكلك ملخص شنية الملتقى هذي وشنية كانت اسهمك فيه.
2: نعم، شكرا لك منى. كنت متواجدة مدة أسبوع في المؤتمر العالمي للعلاج بالموسيقى، وكنت ممثلة عن بلدي أنا ومجموعة من الإخوين المعالجين بالموسيقى والأخوات من الوطن العربي، دكتورة لينا رياشي من لبنان، الأستاذة بوران سعدة من فلسطين، الأستاذ خاطر ضوى من سوريا، الأستاذ خالد من مصر، خالد شمس الدين، وسعدنا لتمثيل الوطن العربي بطريقة الحقيقة كانت راقية وقوية، لأنه وصلنا صوتنا، حكينا على تأثير العلاج بالموسيقى وأهمية العلاج بالموسيقى في الوطن العربي، وخاصة كما قلنا في المدة الأخيرة، وأهمية من ضمنها الغناء الجماعي في مخيمات اللاجئين والنازحين في لبنان، في فلسطين إلى غير ذلك. وأنا كممثل أيضا للبورد العربي فنون وسخلي ومجلس عربي فنون وسخلي يضم العديد من المعالجين بالموسيقى والفنون والفاعلين في هذا المجال في الوطن العربي، اللي كما قلت أنا وصلت صوتنا ودورنا نحن كبورد وكمجلس في تنظيم هذا القطاع والنهوض به، وحتى تأطير الممارسات الموسيقية في مخيمة اللاجئين، وفي تحفيز أو دعم النفسي للمتدخلين في مجال العلاج بالموسيقى ولا في مجال العلاج النفسي في أوقات الأزمات. يعني هذا هو اللي كان مداخلتنا تتمثل في هذا تقريبا. وكان الموضوع هو تخطي الحدود البرزي، يعني الموضوع المؤتمر هو كيفاش يعني نحن نتخطى لفرونتيير اترافير لا ميوزيكوثيرابي، اترافير الموسيقى اللي هي حق الموسيقى تخلينا نتخطى الحدود، الموسيقى تخلينا نقرب لبعضنا اكثر، نحس ببعضنا بالكوتي ايما اللي فينا نحن كانسان، كمسؤوليتنا كانسان في دعم الناس اللي في حاجه الى دعم نفسي من خلال الموسيقى والفنون.
1: شكرا لك اذا على هالمداخله هذه. اكيد سنتطرق لموضوع العلاج بالفنون بما فيهم العلاج ايضا بالموسيقى، سنركز خاصه على تجربتك على تجارب اخرى من خلال هالمؤتمر هذه في لقاءاتنا القادمه. كان هذا موضوعنا اليوم، لانه تحدثنا على الظاهره لانها في تونس ظاهره الغناء الجماعي خاصه ضمن نوادي اذا الغناء، وكنا سعداء لانه سيدي سامي حاضر معنا اليوم
2: نحيي كل الفاعلين في مجال هذه تطوير الغناء الجماعي اللي قاعد يتطور بالحق، ولا مش فقط مجرد استمتاع ومجرد يعني احنا نقول له يعني ارتقى حتى الى مجال العلاج الجماعي. خاطر نعرف انا برشا في الكلوب دو شان تواوليو تلقاهم حتى اتي تريفونتيف ولا تيرابوتيك يدخل فيه يقول لك كلوب دو شون باش نتفرهد باش نحي ستريس نتاعي باش نعمل طريقه كما التفريغ النفسي للانفعال اكسترا من خلال الغناء، خاطر الغناء هي لغه، هي تعبير على مشاعر، تعبير على احاسيس، هي كما قلت تفريغ نفسي للحاجات اللي ممكن النيجاتيف اللي الانسان يحس بها، المشاعر السلبيه. دونك مهم انه الغناء الجماعي يكون موجود، واحنا سعداء بانه في تونس ورينا نشوفوا برشا لكلوب دو شون، فما تأطير جميل لهذه النوادي كما قلت أتي تخفيفانتيف إنها تحمي الناس من إنهم يدخلوا في ممكن ديبريسيون ولا في مشاكل نفسية، وفي نفس الوقت تساعدهم على يعني كوسيلة للتنفيذ، كوسيلة للترفيه، وفي نفس الوقت كوسيلة للتفريغ النفسي.
1: هو فعلا هو كذلك. نشكرك دكتورة رحاب جبالي على مداخلتك معنا في هذا الموضوع. باش نختموا معك سيدي سامي، أنا منضبطين معك في أحيانا تبادلنا هذه الابتسامة، ولكن تقول راني أنا في العمل متاعي انضباط كلي، يعني ما نلعبش في مسألة التأطير، وخاصة فنيا خلينا نشوفوا أنه باش تخرج لنا محتوى فيه التوليفة الجميلة، أنه أصوات تخرج منسجمة متناسقة على اختلافها، على قوتها، على تباينها، ولكنها تؤدي الوظيفة الاتصالية الفنية.
3: بالضبط، هو عمل هذا هو يكون من الأول بشوي بشوي، ما فماش حاجة تجي هكيك، ما نجمش تجي تخرج مجموعة كبيرة متاع عباد الناس كلها تعرف تغني، الناس كلها درجات، كل واحد كيفاش النيفو متاع الفهم متاعه، وقداش يلزم وقت باش ياخو كل جملة هذيك ويفذكها ويقولها صحيحة. ولكن احنا شنو نحبو؟ احنا نحبو كي نغنيو جملة ولا نغنيو هكا غنية ولا نعملو كوكتيل، ولا اول حاجة ساعة في الاختيار في الشواء متاع الغنية يكون فريمو فيه منقوله، يعني الغنية فيها قوالة الغنية، يعني فما ما يتغنى فيها الغنية، ماهيش كلمات يعني ولا بعض،
1: فما احساس ايضا،
3: فما احساس، فما قولة يلزمني انا نكون متمكن فيها بالكدي زاد الغنية باش نجم نعديها للعبيد. يلزم زاد ما نقولش يلزم، اما ديت العبيد مثلا يبهتوا شويه في نوعيه الاغاني مثلا اللي نعم فيهم انا، يقولوا من الاول حتى لي زاديرون تاعي شنو الغنية ذي منين جابها لنا
1: قديمه يعني،
3: منين لا منين جابها لنا يعني منين جابها لنا، بعد اعطيهم حصتين ثلاثه هكا حفظوها تولي الغنية هذيك إدمان عندهم يعني، يسمعوا فيها في ديالهم
1: في الاختيارات الفنية
3: من الاختيارات الفنية
1: يعني. شنو يعني خلينا نقول شنو الحاجة اللي تلوج عليها وقت اللي تختار غنية باش تقدمها يتدرب عليها؟
3: أول حاجة وقت اللي باش نخاطش وقت اللي باش أول حاجة ساعة نشوف النيفو دو ديفيكولتي متاع الغنية هذيك إلى أي مدى نجم نقضيها للجميع. مثلا بنعطيك إكزومبل، يلزم غنية تحاول تكون اللي مدى متاعها ماهيش كبير ياسر، ساعة شكون ديستيني، كان ديستيني للصغار عمل تحب الصغار تبارك الله عليهم، كان ديستيني للناس الكل تولي تختار تتدع شوية في الاختيار.
1: مش كل الأغاني تتغنى جماعيا خاطر يعني في اختيارك
3: به، صحيح صحيح أول حاجة، لكن شوف ريت وقت اللي تتفاهم على نوع متاع قويلة مثلا، نعطيك غنية متاع لي رياحي مثلا اللي نعتبره أنا أهم كرياتور عرفته تونس في المية سنة الأخرى متاع الموسيقى، أفغي كرياتور كي ساعة الأغاني متاع لي رياحي مش كما اللي نعرفوهم احنا تاولا، كي تجي تسمعهم على موليهم على لي رياحي تكتشف حاجة أخرى وتفاصيل كثيرة. كما خدمنا مثلا صناعة على كوكتيل على رياحي، واخترنا مثلا الغنية معروفة جدا يعني وأكثر غنية معروفة ناري اللي كوتني من الحب، معروفة ولا هك زنيتها أنت، كانت فيها تحدي إيقاعي كبير ياسر، على خاطر بعد ما نمشي وفك السرعة هذيك ناري اللي كوتني بالحب بشي بدل هو جملة السرعة ديريكت دايا مالو شيطي نرطيت، فهم كيفاش يعني هذيك الانتقالة هذيك ماهيش انتقالة سلسة لأي واحد ينجم يغني، يعني فما خدمة، فما خدمة صارت كيفاش باش نخرجوا من الجملة هذه، كيفاش باش نتعداو للأخرى، كيفاش باش نخرجوا من المينور باش نتعداو للبياتي لهنا، فما دوميات هنا، فما درجات عربية، هذوكم يتخدموا راهم بالحاجة بالحاجة وبالمجموعة بالمجموعة، مانيش حاطتهم 180 حافظ فيهم، هذوما 20 هذوما 25 هذوما، فهمت؟ أما شنو نمشي لهم نفس البرنامج الناس الكل ومن بعد كي نلمهم هما بيدهم يبهتوا في بعضهم، الوهج اللي تسمعهم يعني بتاع 200 واحد يغنيهم مع بعضهم حاجة أخرى، واللي تسمع في صان آخر في حس واحد آخر، فهمت؟ والحس هذي كان ياخذوه بطريقة تقنية باهية ونصرفوا عليه يعني تكنيكمو باش ناخذوا ماس كبيرة كان تعبيت تغني، راه صوت اونيك لو ما تقول لي حتى ما تحكي ليش.
1: متعة كبيرة وانت تتحدث على تجربتك حقيقة، وصلت لنا هيك شوية المشاعر وانت في تحضير العمل وهو اللي امتد على يعني اشهر، وفما تتويج في اخر سنة يتقدم يعني في اخر الموسم خلينا نقوله بعمل يعني تقريبا النظام هذايا، وسط معناها تقدير لتقديم عمل فني متميز يتوج المسيرة الجهود هذية والانضباط والحضور واللقاءات المتكررة
3: وعلى انتاجنا الخاص زاد هذا هو حكيت انت خرجنا اول انتاج عيد الامهات اللي فات اغنية خاصة امي ما ماما، تسمية الام من مختلف الجهات في تونس كل واحد كيفاش يسمو سمي امه، اما المحبة واحدة في الاخر هي الام، كلمات دور عيد الحاني انا توجيع بشير غربيل يعني شنو دخلنا في كل ماذا باش نحاولوا في العروض نتاعنا ننتجريو الاغاني نتاعنا، على خاطر التوزيع نتاعهم ماهوش سهل، الاغاني باش نعمل اغنيه جديده وخاصه نتاع كورال ماهيش نتاع شخص ماهوش سهل بالكل توزيعها، انتم دزوا معنا كان عجبتكم الاغنيه عديوها لنا
1: طبعا مرحبا بيك في كل وقت، هذا شيء يكون مجالنا اكيد وقت نتحدثوا على المشهد ككل في علاقه بالانتاج الخاص في علاقه بالكورال، فما برشا كلام يتقال، سعدنا بحضورك معنا وخوض في هذا المجال، شكرا لك سيدي سامي مره اخرى، شكرا لك ايضا مفيده خليل في ننتظرك في لقاءات القادمة إن شاء الله في المشهد الثقافي على تنوع المواضيع اللي باش نطرقولها أكيد. شكرا أيضا لكامل الفريق اللي كان معنا اليوم، أمين البوبكري في الجانب التقني، عبد اللطيف الحاج علي أيضا في الإشراف على الديجيتال في إذاعة تونس الثقافية. أنقل لكم تحيات كامل هذا الفريق ومتابعة طيبة لكل برامج إذاعة تونس الثقافية. إلى اللقاء.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع منى الدريدي.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: نافذة على التوجيه الجامعي. نافذة على التوجيه الجامعي مع كريم الطرابلسي.
1: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في الركن الإذاعي نافذة على التوجيه الجامعي، نقطة التقاء بين أسئلة الناجحين وأجوبة مستشارين التوجيه المدرسي والجامعي. سؤال اليوم: كيف تتم عملية الاختيار؟ يجيبنا عن السؤال السيد فتحي بغرارة، مستشار عام خبير في الحياة المدرسية.
2: منهجية الاختيار أو الطريقة المنطقية في تعمير بطاقة الاختيارات أو بطاقة التوجيه على موقع orientation.tn. عملية الاختيار وتعمير البطاقة هي عملية دقيقة جدا، لأنها تتطلب من التلميذ قدرات عقلانية وقدرة على الموازنة والتوفيق بين طموحاته المشروعة وبين قواعد وشروط منظومة التوجيه الجامعي. واقع التوجيه الجامعي فيه العديد من الحدود والإكراهات، أهمها مثلا لما يطلب التلميذ شعبة مجموع نقاطها في السنوات القليلة الماضية أعلى من مجموع نقاطه، أو لما يطلب مجموعة من الشعب طاقة استيعابها محدودة جدا. المقترح أن يعمر التلميذ بطاقته بطريقة منطقية متدرجة، فيقسمها إلى ثلاثة مناطق كبرى. المنطقة الأولى فيها زوز ثلاثة اختيارات على أقصى تقدير، ويحط فيها التلميذ اختيارات لشعب ربما مجموع نقاطها أعلى من مجموع نقاط، هي عملية مجازفة محسوبة. المنطقة الثانية أنه يرتب الأربعة أو ثلاثة اختيارات الموالية فيختار شعب مساوية أو تكاد لمجموع نقاطه. المنطقة الثالثة والأخيرة يعني الاختيار الثامن والتاسع والعاشر يمكن للتلميذ أنه يختار فيها شعب مجموع نقاطها أقل من مجموع نقاطه، الغاية أنه يكون متأكد من الحصول على شعبة أو شعبتين على الأقل، وما يفرطش في حظوظه من للحصول على شعبة في الدورة الرئيسية.
0: نافذة على التوجيه الجامعي. نافذة على التوجيه الجامعي مع كريم الطرابلسي.
3: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
4: فرقة الإذاعة التونسية.
5: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
4: تأليف منحب.
3: سينما
6: هي فرحة الحياة فيلسوف العالم.
3: موسيقى وحوارات.
7: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
3: علوم وآداب.

0: مدينة وتاريخ، دعوة لزيارة مدينة تونسية من بوابة التاريخ. مدينة وتاريخ مع كمال الشيرني.
1: أهلا وسهلا بكم في هذه الحصة من برنامج مدينة وتاريخ. كما كل مرة أخذكم في زيارة لنزور مدينة من خلال تاريخها، من خلال مساهمتها في التاريخ الوطني، من خلال ما تمثله في الذاكرة الجماعية في هذه الأرض، في هذا الوطن، بما جعلنا نحن التونسيين على ما نحن عليه. هذه المرة أخذكم إلى مدينة من شخصية من أحب المدن إلي، تنفسر لكم الويش، تيشيلا. ربما تعني لكم حتى شيء أغلب الناس، أنا أيضا قبل ما كانتش تعني لي حتى شيء كلمة تيشيلا، اللي هي في باللغة اللاتينية تعني العشب الأخضر، نظرا لموقعها الخصيب والثري، وهي تقريبا في قلب الثروة الغذائية في تونس، وفي في قلب الخارطة الفلاحية في تونس، على أسباب تونجوكم بفاهب شوي بشوي. إذن تيشيلا هي مدينة تستور. أنا عندي حب خاص وتقدير خاص للمدن التي تنشأ على الأنهار، وأعتقد أنها دائما عندها جاذبية خاصة للمدن التي تنشأ على الأنهار، على الماء، يكون أهلها أكثر قدرة على التجمع وعلى البقاء وعلى خلق الثروة، وخصوصا على الفن والثقافة. نحن في تونس عندنا زوج مدن فقط تشقها الأنهار، يشقها نهر، وهما تستور ومجاز الباب. هناك مدينتين أخريان بنيتا على نهر ماجرد، هما جندوبة وبوسيلم، لكنهما في التاريخيا كانتا خارج النهر وبعيدا عن النهر، ولم تكونا مطمئنتين إلى النهر، وعندهم معهم تجارب موجعة برشا فيضانات. الآن فقط بدأ الزحف العمراني يقترب من النهر، لكن تستور ومجاز الباب هما أول مدينتين تونسيتين قامتا على النهر، واجتمع فيهما الناس على نهر جير تقريبا دائما بشكل مستمر، إلا في استثناءات نادرة جدا في التاريخ لقيناها في أوقات بتاع الجفاف الحاد. تيشيلا حتى 1609 عندما جاء الأندلسيون. لست أنا من سيقدم لكم هذه المدينة، وإنما اثنان من أفاضل أهلها، قربي تشرف بحضور الدكتور مختار بن اسماعيل، طبيب ومثقف وحتى زميل في إذاعة تونس الثقافية، ونحن نفخر بما تركه في خزينة إذاعة تونس الثقافية من إنتاجات وإبداعات تتراوح بين الشعر والأدب والثقافة والطب، أيضا بما أنه طبيب معروف في تونس جدا ومتميز، وكل أصدقاء والناس مشوله يشكروا فيه ويشكروا في كفاءته. أيضا أنا سعيد وأتشرف بحضور أستاذي أستاذ أحمد الحمروني، 1984 درسني في مدينة الكيف، ممكن يشترك هو تستور مدينة الكيف في نوع من التراث متاع المالوف. احنا ايضا سيد احمد كان عندنا فرق متاع مالوف، كانت تتدرب وتغني في المالوف، وانا ادركت في مدينة الكيف من كان يملك في بيته ويحرص على امتلاك الالات القديمة، كما البيانو ميرال هذيك اللي يعمل لك الموسيقى القديمة هذيك، وكان عندنا نوع متاع ريجيستر ميوزيكال متاع مالوف ومتاع موسيقى وترية. وفي وقت ملوقات الكيف كانت تعد اكثر من 300 فرقة وترية يتدرب على الموسيقى الوترية، يعني من العود للقانون للأورج كل نحكو الميرال هذاك القديم إلى آخره. فبين الكيف وبين تستور وشائج القربة، وكانوا يشد الرحال من الكيف إلى تستور حتى في العصر الحديث بسبب الموسيقى. سعيد جدا باستقبالك أستاذ أحمد حمروني، تحية خاصة بأنك درسني، بما أن تذكر أول كتاب عندك في سلسلة طويلة من الكتب. فأهلا وسهلا بك في إذاعة تونس الثقافية.
2: شكرا لك سي كمال شيرني على هذه الدعوة، تحية للمستمعين، وجدد الترحيب بصديقي الشاعر الروائي والطبيب الحكيم مختار بن اسماعيل، الذي تربطني به علاقة أخوية بقدر أخوية العلاقة التي ربطت أبوينا رحمهما الله. ولعلك تذكر أول مؤلفاتي من سنة 1981 فيما أذكر، عنوانه ثلاثيات ثقافية، ولكن بفضل الله تعددت بعده الإصدارات، والفضل أرجو أن تكون مفيدة للقراء عموما ولأبناء الجهة، خاصة أن برنامجك يعرض أو يستعرض تاريخ المدن بشكل يبعث كل تونسي من أبناء جهة معينة أو مدينة معينة أو حتى قرية معينة على الاعتزاز بوطنيته وإسهام موقعه في تاريخ الوطني وفي الحضارة عموما. وبالنسبة إلى الدستور فقد حظيت والأمر طبيعي بالقسط الأوفر من مؤلفاتي، والناس أصبحوا يعرفون أنها وإن نسبت إلى أواخر مسلمي الأندلس الوافدين على بلادنا في أوائل القرن 17، فإنها عريقة في التاريخ بشواهد الأثرية وبالاسم اللوبي الذي ترومنا وينطقه بعض الناس بالطريقة الفرنسية تقولون تيشيلا، بينما هو تيكيلا. تيكيلا.
3: تيكيلا.
2: وحاول شارل تيسوت تفسيره بمعنى العشب الأخضر، ويقصد
3: الخصبة.
2: الخصب.
3: المنطقة
2: الخصبة. هذا هو سر وجود الدستور قبل المهاجرين، وعندما استوطنوها وأحيوها من جديد وقد وجدوها أطلالا قفراء. ذلك
4: وقف معك سيد أحمد هنا، في 1609 لما جاء الأندلسيون لم يجدوا مدينة ولا حضارة ولا حتى شيء،
2: وجدوا أطلالا
4: أثار
2: بنقائش لاتينية تعود إلى العهد الروماني، مع أعمدة وتيجان وقواعد الأعمدة وأحجار متناثرة، ووظفوها في الغالب في بناءاتهم، والعدد الأوفر منها استعمل في المؤسسات الدينية، الجامع الكبير الأول بالرحيبة، ثم الجامع الكبير الحالي المشهور بالساعة المعكوسة اليوم، في عندما توسعت المدينة بالحي الثاني بعد الحارة، هو حي التغريين أو المثاغرين، يعني سكان الحدود بين ما تبقى من الأندلس الإسلامية وما أصبح أراض مسترجعة باستيلاء الإسباني عليها فيما يعرف ب لا ريكونكيستا. المهم في هذا، ونحن نتحدث على معنى الاسم وفي علاقة بالخصم، الخصم هو أن المكان فعلا خصيب بفضل وادي مجردة والسهول التي على ضفتيه، بما يلائم النشاط لأغلب الموريسكيين، وهذا هو المصطلح أنا أقول أندلسيون أو أندلسيين، لأن الذين اختاروا مثل هذه المناطق الخصبة كانوا في الأغلب من الفلاحين، في حين أن التجار والصنايعية وكذا يناسبهم وجودهم في العاصمة.
4: لكن جو الموجودين في دستور على الاقل جابوا معهم الفن، جابوا معهم الحضاره والثقافه.
3: انا يظهر لي بالنسبه عندي نقطه هنا نحب نحيلها، ورغم استاذي يعني بطبيعه الحال سي احمد الحمرون يعني هو خبير يعني في ما يخص يعني يقول مآثر دستور وتاريخ وجودها وكل ما يحيط به هذه المدينه، لكن انا بالنسبه لي يعني سي زبيس ذكر قال بأن في الرحلات اللي صارت في الفوجات اللي صارت فيها هذه الرحلات متاع الأندلسيون ظهر لي اللي كونوا فما جانب كي هما يختاروا المواقع متاعهم وعند مواقع توزيعهم من جملة تستور من جملة الأماكن اللي هي مشهورة بوجودها بالجبلي، وكانوا هما أثر خوفهم لأنهم من تلك المداهمات وتلك
4: اللي وقع من

0: محلية تقليدية.
1: سيد أحمد مش الحوامض جابوهم هما يعني، يعني البرتقال والقارص و...
0: هذا كله موجود
1: يعني قبل الأندلسي،
0: موجود من قبل، غير أنهم طوروا الموجود. حتى صناعة الشاشية ساهموا في تطويرها وانتشارها في العالم المعروف بدليل مصطلحات الصناعة في الغالب إسبانية، فهمتني؟ ولكنها موجود، كل أشياء موجودة هم طوروا فقط.
2: يظهر لي فما حاجة جديدة يعني فيما يخص الفلاحة، هو كون طريقة الري. طريقة الري المعمولة بالقنوات العارية والتقسيم اللي يصير يعني في توزيع المياه يعني في البساتين وفي الأجنة، هي طريقة أندلسية بحتة. لذلك حتى كل ما درست ما قرأت في كتاباتك أنت وفيخ، لأنك أنت كنت المرجع جائما عندما أطالب بحديث، إلا أرجع من جملة المراجع سي أحمد، من جملة النهضة الفلاحية اللي صارت، التنوع في الخضر وفي وطريقة العناية ذلك، يعني مش الفائدة هو في تزرع حاجة، يعني كيف كانت عند متبعين بالثقافة الفلاحية، يعني بكينا طريقة يعني يعالجوا بها الثمار متاعها، من المردود يكون طيب. لكن هنا بالنسبة لنا

0: بمسيكا في نهايه الامر هي بنت دستور وكان عندها قصار الغادي في الدستور. بنا سيد احمد يقول لي يختلف معايا باش تفسر لنا بعد ان نستمع الى هذه الى هذا المقترح الموسيقي، ثم نعود اليكم بعد ذلك باش تتحدثوا على دستور الفن، على دستور المعمار، على ماذا بقي من دستور، ما الذي يمكن ان نكتشفه في مدينه دستور. ابقوا معنا.
1: بيضافون. أنا تحديدا مسيكا.

إذا عدنا معكم فيما بقي من هذه الحصة من مدينة وتاريخ، سعيد جدا باستقبال ضيوفي الكريم ضيفي الكريمين الأستاذي أحمد حمروني، درسني وفخور بأنه درسني وكاتب معروف في تونس، خاصة يكتب كثيرا عن مدينته وعن تاريخ تونس، أصبح الآن مرجعا بما قدمه وأضافه إلى المكتبة التونسية، الدكتور مختار بن إسماعيل، دكتور وكاتب وروائي، وهو يقدم إلى الناس تستور من خلال الرواية ومن خلال الشعر ومن خلال الكتابة بصفة عامة، في تستور يعتبروه تقريبا جزء من

0: انت زر التستور
1: مش ثم يتحدث على قصر تاعه
0: لا لا ذاك ذاك الدار الجميلة على طريقة العمارات الديار الأثرية مدينة تونس ولا علاقة لها بالتراث المعماري الموريسكي، بناها لياهو بن دافيد ميموني وهو مرابي معروف لأنه تعلق بها كما تعلق بها الكثير من المعجبين والمتابعين لسهراتها يعرفون باسم عسكر الليل، وهذا كان يأتيها من تستور بالهدايا الثمينة وهي كانت يعني تستغله.
1: كانت ثم جالية يهودية كبيرة في تستور،
0: كان ثم جالية نعم، ولهم مقبرة ولهم بيعة ولهم الرب فراج يعني مزار من الأقطار المغاربية وفي الأوروبية يأتون له في مناسبة سنوي. هذا من باب التاريخ، الأمور تبدلت لكنها لم ترى هذه الدار، معناها كما نقولوا ساقها ما عفسش لعاتبتها باش تبدأ الأمور واضحة لبرشا الناس. كثير من الناس يتحدثون على اليوتيوب وحتى في برامج إذاعات مختلفة،
1: أنا هذه المعلومات اللي عندي
0: يتحدثون وأنا حبيب أمسيكا وأنا جاي وأنا هذا لا شيء. ثم ولا ننسى أن الرجل المتزوج ومعها أولاد ويسكنون في الدار المجاورة للدار اللي بناها الحبيبة.
1: تعدد الزوجات كان موجود وقتها.
0: نعم
1: تعدد الزوجات كان موجود.
0: لا المهم كان برنامج يتنقل عبر باب معروف إلى اليوم ولا يتفطن له أي زائر بين المنزلين، هذا كان برنامج. غير أنها كانت تمني معناها، والمهم أنها كانت تستغل هدايا المالية والثمينة اللي تساعد بها الجمعية الخيرية الإسرائيلية. المهم هذا تاريخ الفن،
1: أي.
0: الفن لا يستطيع أحد أن ينكره. الأمور الأخرى لا تعنيني في هذا السياق بالذات. ثم أن سيلياهو هذا تعرف نهايته أنه حاول معناها يحرقها وعالقت النار به، لم ينتحر، علقت النار به ولم يتمكن من تخليص نفسه منها. ويبدو أنه تمسك بحبيبة حتى تشتعل وتتمكن منها النار ولا تبقى لها أي فرصة للفرار أو للنجاة. والنتيجة أنه توفي بعدها ببضعة أيام، حوالي 10-15
1: خلينا نستغلوا حضوركم لزوز. خلينا نسأل الدكتور، أنا مثلا شنو نحب في عند راه حفاظها على المعمار متاعها والقرمود الأحمر متاعها. أنتم عندكم تراث أقدم من تراث عند راه اللي هو القرمود الأندلسي نوع خاص، وكما ذكرتم سيدتكم لي لزوز أنه كانت ثم معامل تصنع في الوحدة ذلك، لكن فجأة زحف الإسمنت والدالة والبناء الحديث هذايا اللي للاسف مقد كان قلب المدينه فيه، وفي مش الكل هذا كيف كيف،
2: لكن فما عوده.
1: احكي لنا هنا على المعمار هذاك واهميته، خاصه في زمن الدعوه الى البناء البيئي، البناء اللي يحترم البيئه، البناء اللي يبرد في الصيف ويسخن ويدفى في الشتاء.
2: ويظهر لي هذا جانب هام يعني في استعمال مواد البناء، نقول انا بالنسبه لي الاصيله فهمتني اللي كانت مستعمله يعني في تستور في حتى في اي مناطق اخرى، رغم كل منطقه لازم انت تمشي للجنوب ولا تمشي تلقى زاد الطرق نتاع بناء بمواد يعني بناء اللي هي تحافظ على هكا

0: تحافظ على
1: الخصوصيات المعماريه نتاع المدينه،
0: لكن الدفء في الشتاء والبروده في الصيف. نفس الشيء هو موجود سواء في الاستعمال بناء الجدارات، الجدار والحيطان نتاع المنازل، والتغطيه نتاعو يعني بالقرمون. بطبيعة التربة ربما اللي موجودة في تستور، يعني أنا بالنسبة لي تحدثنا على كف الواد، كف الواد يعني خصوصية متاعه أصله كان الطين بيدو والتربة اللي كانوا يجمعوها. علاش الفخر كانوا مع جنب الواد؟ لأنهم يعني عندهم الماء وعندهم الطين اللي يجبدوه من من من من جوانب الكاف، والمخاء بالطبيعة والأفران كانت قعدت يعني هي على سطح الكاف. فالطين في حد ذاته عنده قيمته، لانه والقيمه نتاعه اللي من بعد انا ربما تعرجت عليها بعد اسئله في روايتي يعني نتاع كاف الواد هذيا، علاش الطين هذاك؟ هو كانوا لانه في خليط بالاعشاب، لان الكاف في حد ذاته فيه نباتات وفي الطين. عندما انت توثق الطين هذاك صحته معك يعني تكون فما معناتها قوه بالنسبه للماء، وفما كذلك عمليه العزل الحراري زاد موجوده. وثم ربما معناتها كانت الامكانيات اللي يوفرها الوقت هذاك يعني خاصه. لكن توا اللي يسعدني هو كونه فما رجوع وفما المسؤولين سواء في البلديه ولا فيها تو يشجعوا على البناء بالطريقه الاصليه، لكن استعمال الطين بطبيعه الحال مش بنفس الكيفيه. الطين هو الطين هو بنفسه، لكن صنعه وتحضيره فهمتي بطرق يعني علميه يعني بطرق يعني جديده.
1: انا مش نسالك اكثر، مثلا كما في عين دراهم البلديه هي تفرض في رخص البناء حسب المناطق، تفرض انه ما يكون البني الا بالطريقه هذيك، ما تكون مثلا السقف الا بك القرمود هذاك. هل يمكن الى اي حد يكون تمشي البلديه في الشيء ذا والمواطنين خاصه قاده الراي كما سيرتك كما سيد احمد تقنعوا
0: العلم اللي عندي هو قاعد اشجع، لاني انا بالنسبه لي اني كل منزور تسور بطبيعه الحال التقي باهالي اللي هما مطلعين وعلى علم يعني بما يجرى، يقول لك يعني فما تشجيع من الطرف يعني البلديه ومن طرف جمعيات، حتى جمعيات معناتها التي تهتم بالاثر الاندلسي، حينئذ يعني قاعدين يشجعوا على الميدان هذا. وعندنا برشا يعني ما كانش شفت السي احمد في برشا يعني مجلات ولا غيرها يعني اللي قاعد ينشروا شنو المنازل التي بنيت بطريقه.
1: سيد احمد، الى اي حد الناس يقبلوا ويتحمسوا للعوده لتراثهم وتاريخهم في البني في المعمار؟
2: على قدر المجهودات التي تبذلها جمعيات توعويه في هذا المجال، وخص بالذكر جمعيه تراث الدستور اللي راسها سي جلال بن موسى من خلال أنشطة وندوات بصفة خاصة، والجمعية أقدم اسمها جمعية صيانة مدينة تستور، وكلتاهما قد ساهمت في تأسيسهما. والمسؤول الأول هو المواطن، إذا توفر الوعي وعرف القيمة الإيكولوجية الصحية إلى جانب الجمالية لهذه المواد المحلية والشكل المعماري العام، فهذا يخفف الجهد وثقل المسؤولية على السلطة المحلية، لأن القانون وحده لا يستطيع، والمنع يقابله تصدي والتجاوزات وبني فوضوي في ايام الطل والسبت وحد الى اخره.
0: لاحظت يعني في شباب تستور تويك خاصه عندما يعني اتحدث معهم الرجوع الى الاصل، ولا كاني تجديد، كاني معناتها حاجه يعني مبتكره وحاجه يعني ما تعرف انت تو ترجع تلبس الجبه القديمة كاين هتولي يعني إشارة لأنك بالنسبة في عندك مستوى يعني
1: مثقف وواعي
0: مثقف ويعني أرقى من ربما لا ولا لم تلبس. كذلك في نفس الشيء توا أنا بالنسبة لي زرت منازل سي أحمد أنت ربما مش يعني الجليز فهمتك اللي يغطي الحيطان في داخل المنازل شيء ايش بده انت تستور نيوز مثلا ولا هذوما تو ترى بعض المنازل اللي يعرضوهم هكا بالنسبه لينا اصحابهم يعني فيهم ناحيه جماليه وكر هذا يبين اللي كونه دائما الرجوع الى الاصل فضيله.
1: دكتور شو يقول سيد احمد ممكن يجاوبني على الساعه المقلوبه كيوريوزيتي اللي يحب الكل يحب يتفرجوا فيها وش حكايتها بالضبط؟ شكون منكم يجاوب؟
2: هذا موضوع كتير وفعلا المرحوم عبد الحليم الكوندي ألف كتاب بالفرنسية ثم ساهمت في تعريبه وحررته تقديما له ونتحدثت على موضوع ساعة من سنين. في الوقت الذي ركبت فيه ساعة صومعة تستور في الجامع الكبير الحالي اللي هو الثاني في الترتيب الزمني في ذلك الوقت كانت الساعات التي تزدان بها حاملات النواقيس في الأدهرة في البلدان المسيحية أغلبها نعم كانت عقاربها في ذلك الاتجاه المعاكس للاتجاه ساعاتنا الحالية فلم يكن ذلك بدعة هو شيء مختلف ومثير للتساؤل أو للسؤال في نظرة المعاصر ولكن في ذلك الزمان كان ذلك هو الاتجاه العادي لعقارب تلك الساعات الحائطية
1: لكن بقتل توا لكن من أشكال الفضول يعني اللي يجي شو دور مقلوب ذي
2: أنا كنت أحاول أن أفسر هذا نقول أنه اتجاه الطواف حول الكعبة وأن الدابة التي تدير النعور ذاك هو اتجاه
0: وكتابة العربية من اليمين إلى اليسار
2: ونعم وفي السباق وفي السباق العدو كذلك في شكل معنى سباق دائري حول الملاعب كرة القدم في العادة ذلك هو الاتجاه ولكن اليمين إلى اليسار في شمال الكرة الأرضية يصبح من اليسار إلى اليمين في جنوبها وهكذا المهم اكتشفنا اخيرا أن ذلك هو الاتجاه الذي كان تبعا في عند تركيب
0: لكن هي
2: لا لا هي الوحيده في العالم
0: يعني الإسلامي. العوده الى الماضي استرجاع الماضي في الذاكرة لا انا احبت هذه الفكره لانها
2: تصلح للروايه
0: هذا في روايتي هذه عندي توا اللي هي عوده المفتاح العوده ولا عوده المفتاح هي بحد ذاتها ان انا في الذاكره بتاعي او في الروايه بتاعي بنيت على جد اللي هو مازال يحافظ على المفتاح وعندما يقولوا له كيف المفتاح يقولوا هاك المقاله وين ترجع بيا كله نغزر للساعه هي بحد تتحدد مشاعر وطموحاتي وتشبثي بالرجوع إلى
2: شوف سي كمال هذا موش سر سي المختار إسماعيل عرفته شاعرا وكانت لنا جلسات قديمة أسبوعية يقرأ علي آخر ما نظم
0: وما يكتب
2: ولكني من حين لآخر أعرض عليه كتاب من مؤلفاتي ويهتم منها بالخصوص ما تعلق بتستور فإذا تحدثت عن شيء فتح لي مجال كبير من الكلام ومن الذكريات ومن الشخصيات التي يعرفها هو قبلي أو أكثر مني، وأنا أشاركه في معرفة بعضها بشكل يعني
0: جانب
2: روائي. ولهذا أصررت وكنت مصرا على أن يدعم إبداعه الشعري بالكتابة الروائية. ولهذا فاتفقنا على أني أنا أكتب ملتزما بالتاريخ وهو يتصرف فيه كروائي بخياله كما شاء. والمتعة في الحقيقة في الجمع بين كتابا من هذا ورواية من هنا.
1: المستفيد التستور
0: أحباء
2: تستور
1: من خارج تستور
2: يقرؤون أكثر.
1: أنا واحد منهم. احنا جدنا تستور جدنا في الوسط بالضبط بين تونس والكيف، جت بالضبط في الوسط بالضبط.
2: وعندك كتاب على الكيف كان
1: اي عاد انت جيت على الكيف واقمت بيننا في الكيف. خلينا نربح معك وقت دكتور معاش وقت
2: كنت بكلتها. ضيفا مبجلا متمتعا بجمال الكيف وتاريخها.
1: نحب نسالكم على حفظ المدينه، مازال عندنا شوي وقت. حفظ المدينه واستفاده المدينه من منظمات دوليه كما اليونسكو مثلا لحمايه اثارها او ترميمها او غيرها، الى اي حد وصلت هذه الاشغال؟
0: على ما اظن ربما منتها في ما يخص المالوف، رايت اللي كانوا ربما من فما يعني التفاته فهمتني بالمعاهد، معهد الرشيديه ومعهد الزدحمد نتاع الاثار نتاع الواحد بلاسي فهمتني، عنده لفته اللي كونه حب ان يتجمع يعني كل ما كتب في وما موجود رصيد يعني اللي موجود في المالوف يعني بالنسبه للتستور، واستدعى لي يعني بالنسبه لي ما نعرفش انا في مره في سلام وصارت معناتها لقاء كبير وقت دعيته لهو، كان الحديث كله على هذا الجانب اللي كونه معناتها يلزم دعمه، وتستور تقعد دائما الوحيده التي هي المناره، منارة المالوف ومنارة يعني الآثار الأندلسية. وهو وذلك ربما سي كمال ما جعلني في حلمي دائما عندما حتى أكتب شعرا لا بد من أن أكتب عن تستور، وأنا برواياتي أنطلق من أمكنة وأطير بها في السماء وحلق بي في الفضاء.
1: أمكنة حقيقية يعني أنا نحب القارئ كي يقرأ لك يدور في تستور فك الأنجة تاع التصوير الصغيرة،
0: لكن نعطيها نعطيها حركية ما نخليهاش يعني لأن المؤرخ يعطيها وهي جامدة، لكن أنا أبعث فيها حياة، أبعث فيها الحركة، نبعث فيها الجوانب اللي هي كانت تعملهم قبل هذيك. أنا حبيبة بنت رحيبة تولي يقرأ حبيبة بنت رحيبة عندي أنا هي شنو هي حكاية داير توا تعرف فما في جامعة منوبة فما زميل اللي قاعد يعمل فيها في الدراسة المطولة يسماها التوليد في الادب. انت من روايه حبيبه الحبيبه اللي صارت عليها انا ما خديتهاش نتاعها هي، خديت بنيه من تستور ولدت في الرحيبه كي عيطوا لها وهي صغيره قلت بنت شكون، تقول انا بنت رحيبه حتى قعدت فيها الكلمه. والتي انا في البنات يعرفناهم في فك الفتره ديك البنيه في تستور وقت توصل للمعهد نتاع الثانوي ومش تعد تدخل في الدار، هذه ولات معناتها قاعده في الدار ولات معلمه تستدعي البنات متاع التستور تعلمهم الطريزة تعلمهم الشبكة تعلمهم الخياطة تعلمهم حتى ولات المعلمة، كانت هي تعطيهم الخدمة متاعها وترجع في دارها تعملك في أعمالها المنزلية، لكن داي تتزن تغني حتى البنات كما التلميذ يحب يتقرب الأستاذ ويقول له والله معناها قول لها يا الحبيبة راك أنت تغني الغنية متاعك تقولش عليك حبيبة مسيكة ظهرت قلت أنا اسمي حبيبة مولودة في تستور وننطق عندي نطقة في اللسان متاعي تحرقت وهي صغيرة فهمتني كأنها يهودي حين هذا أنا من جيوها الأخرين واحد يقول لها أنت أسمع راك أنت حبيبة إيجا تون عملك قاعدة متاعك استدعاء أرواح واحكي معاها بعد ولت تحلم بها حلمت بها وقلت لها أنت مش تعطيك المهارة متاعي في الغناء تبناها كل وبدأ وكل واحدة شي يقول لها حتى لين وصلوا كلها عودة الأرواح قالها ربي سبحانه حتى قال يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي. أنت راك أنت بيدك الروح نتاع حبيبة مسيكة راهي عندك أنت.
1: أنا سعيد جدا بسماع هذا لأنه هذا الأدب اللي يعطي معنى للمدن ويعطي معنى للأنهج والأسماء. هاللي باش نرجع لسيد أحمد قبل ما نختم هذه الحصة ونقدم كتب نتاعك، نحب نذكر أننا على أبواب المهرجان التاريخي نتاع المالوف الدورة في دورة 60 كانت تشد له الرحال، احنا من الكيف كنا نمشي وكانت عندنا فرق. احكوا لي انا من بعض من اهلي حتى كيفاش كانوا يركبوا في الكريس قبل من الكيف وانا قاصدين وين ماشي للتستور، كانوا يتقابلوا فيه اساطين الفن والمالوف والحفاظ على الذاكره. سيد احمد نتذكر الساده المستمعين بكتبك عن مدينه تستور وعن تاريخ تونس بصفه عامه. تفضل.
2: انه من المحرجين يتحدث المؤلف هو عن نفسه ويكرر العدد الذي بلغته مؤلفاته، غير أني سأختصر الكلام في كلمة واحدة أن ذلك كان من فضل الله، وأرجو أن يجد من يقرأ ويستفيد ويستمتع. فيه التاريخ، فيه الأدب، وفيه الإسلاميات، وفيه هوية تونسية، وفيه تاريخ المدن والجهات، وفي تستور بالنصيب الأوفر، وفيه كتب في
1: متوفرة في مكتبات المونستير تستور
2: في مكتبات المونستير والتستور. نعم.
1: في محل التقارب الإسلامي.
2: لا لست أول واحد، لا أصدقاء بلا قسم، وأريد أن أحيي صديقي صالح بزيد. المهم بالنسبة للتعاون الدولي أن حتى لا أقول لا شيء، سأقول أنه دون المستوى المطلوب بكثير. مساعدة بسيطة إسبانية منذ عقود ودون أن
1: تتطور إلى
2: دون أن تكتمل في حدود البطحاء. وإذا كان ثم طرف يشكره هو وكالة إحياء التراث وما عاد لها.
1: شكرا لك. بقانا شوية وقت دقيقة أو دقيقتين دكتور مختار بن إسماعيل باش يعطينا شوية شعر تستور عن طريق الشعر. تفضل.
0: إن شاء الله هذاك حبي لتستور أنا عبرت عنه بهذه القصيدة. عروس الشمال بلاد المراعي وخضر المروج ومهد الصبا يا عروس الشمال، أفيقي وألقي خمار الظلام فقد كلل الفجر أوج التلال، ومن مجردى فاغسلي وجنتيك بعطر شذي وماء زلال، وهيا اغنمي من فطور الصباح بجبن سخي يداوي الهزال، وهبي وأبناء جيل طموح لجني القموح وملء السلال. أيا هضبة في كتاب المقام قصدناك نطوي وعور الجبال، قطعنا الفيافي وجئنا رباك وفي راحتيك وضعنا الرحال، أتينا وفي القلب حزن دفين لهجر الأهالي وقطع الوصال، فهدأت روعا غدا في القلوب وأسديتنا عطف أم وخال، وضمت بالبشر جرح النفوس وأزدلت أمنا وطمأ انتبال، وبالفل في الكف والياسمين أتيناك تستور نبغي المحال، سنمضي لحرث وغرس وري لنحيي بواديك روضا مثال، ونجني من القحل خصب الربوع بساتينا لا يعتريها انذبال.
1: شكرا للدكتور مختار بن اسماعيل. اكيد ما اسمع طبيعه كما هذيك وهذا مثل هذا التراث والتاريخ الكبير منذ مدينه تيكيلا الاصليه اللوبيه، يقول لي استاذي سيد احمد الحمروني، الى اليوم تستور اليوم اللي نعتز بالوقوف بين انهجها ومحلاتها ونتعامل مع اهاليها الكرماء الطيبين. كانت هذه الحصه من مدينه وتاريخ، هي دعوه لزياره مدينه ولاكتشاف مدينه عبر اهاليها عبر مثقفيها. شكرا للاستاذي أحمد الحمروني، شكرا الدكتور مختار بن إسماعيل. أدعوكم إلى البقاء مع إذاعة تونس الثقافية.
3: مدينة وتاريخ، دعوة لزيارة مدينة تونسية من بوابة التاريخ. من بوابة مدينة وتاريخ مع كمال الشارني.
4: تونس الثقافية،
3: صوت إرادة الحياة. أسفار كالأنهار، أسفار كالأنهار، أسفار كالأنهار، رؤية مختلفة للسفر.

0: كالأنهار
1: مع سيرين بن قاسم. سيرين بن قاسم.
2: ماضي ساعة على موجات إذاعة تونس الثقافية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا سواء على موجاتنا 101.1 ولا موقعنا www.radioculturel.tn أو على صفحتنا صفحة إذاعة تونس الثقافية. مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا سواء من تونس أو من خارج تونس. هذه أسفار كالأنهار من توا حتى الماضي ساعتين، معكم سيرين بن قاسم في العدد وتقديم وأمين بوبكري في الإخراج. اليوم مش نحكيه على تونسي سافر للعالم وينقل لنا الثقافات المختلفة الموجودة في أنحاء العالم، وإنما نحكيه على شاب سوري موجود في تونس وينقل الثقافة والعادات والتقاليد التونسية للخارج وللعالم العربي أينما كانوا. إذن بعد شوية يكون معنا عبر الهاتف صانع المحتوى السوري علي إبراهيم، نحكيه معه على تونس، على المناطق اللي زارها في تونس، على مختلف العادات والتقاليد اللي عجبته في تونس، كيف الماكلة التونسية. وإحنا شفنا ضيفنا من خلال الفيديوهات متاعو عجبته برشا الماكلة التونسية بمختلف أصنافها، اللي بعد شوية بيجي يحكي معنا نحكيه معه بأكثر تفاصيل. وكما قلنا في التقديم متاعنا في الومضة الخاصة ببرنامج أسفار كالأنهار، هو رؤية مختلفة للسفر. يعني مانيش نحكيه على السفر كسفر بشترفها للترفيه على النفس، وإنما نحكيه على السفر كنقل الثقافات، السفر كاكتشاف، كمغامرة، كتجارب يعيشها المسافر في مختلف البلدان اللي يزورها. لذا خليكم في المتابعة أكيد كل نهار أربعة تلقاو البرنامج من ماضي ساعة الماضي ساعتين، نحكيه على العالم بثقافاته وبعاداته وتقاليده المختلفة. يلا بعد شوية نستقبل ضيفنا اللي يكون معنا مباشرة عبر الهاتف من ولاية صفاقس. فاصل وراجعينا.

0: مع سيرين بن قاسم. سيرين بن قاسم،
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا مرة أخرى. ماضي ساعة و 12 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. كما قلنا لكم قبل الفاصل باش نمشيو لصفاقس، ضيفنا هو شاب سوري موجود في تونس تحديدا في صفاقس. شفنا الحقيقة المحتوى اللي يعمل فيه على البلاد التونسية، يبرتاجي معنا العادات والتقاليد، الأماكن اللي زارهم في تونس، الأكلات اللي عجبوه في تونس. حقيقة يعني ينقل في برشا حاجات على تونس، فحبينا من خلال البرنامج متاعنا نحكيه معاه وخلينا نعمل رحلة معاه في تونس. علاش ليه؟ ممكن فما أماكن احنا بيدنا في تونس ما مشينا لهمش، مازلنا ما نعرفوهمش. ممكن هو زار الأماكن هذية، وكما قلت تنجموا تشوفوا على المواقع التواصل الاجتماعي متاعه هو علي، ينجم يعطيكم فكرة على بعض الأماكن اللي تنجموا تزوروها في تونس وحتى الماكلة التونسية، وباش نعرفوا معه أكثر تفاصيل. موجود معنا في المباشر علي إبراهيم، أهلا وسهلا مرحبا بك في تونس وعلى موجات إذاعة تونس الثقافية.
2: تحياتي مدام سيرين، تحياتي لك وللمشاهدين.
1: شكرا لك على قبولك دعوتنا. اذا حابين نكون تكون بحذانا هنا في الاستوديو، لكن انت موجود في ولايه صفاقس بعيد علينا برشا على تونس العاصمه، ف قلنا علاش لا تكون موجود معنا عبر الهاتف. نحكيو معك على زيارتك لتونس. اول حاجه علي ابراهيم، علاش اخترت تونس انها تكون الوجهه متاعك؟
2: أول شيء حبيت أجاوب عليك بطريقة أنه ليش لا تونس، يعني ليش مش تونس؟ عرفتي تونس بالعكس، تونس حلوة كتير، تونس بلد جميل، غني ثقافيا، ما شاء الله. يعني مثلا في ناس كتير تسمع ممكن أنه تونس بأفريقيا، ماشي، بيعتقدوا أنه مثلا مناظر تكون صحراوية وكذا، ولكن التنوع اللي بتونس مذهل صراحة، وبكتير محلات بيشبه سوريا. فهذا ناهيك عن طبعا الشغلات اللي نتشاركها نحن بين التوانسي والسوريين، العادات، الطبع، الطبقات الاجتماعية، فكتير مريح الشيء بتونس بيختلف عن كتير بلدان أخرى.
1: قبل ما تجي لتونس معناتها شفت على الانترنت على تونس، فما شكون حكي لك على تونس؟ عندك أصدقاء التوانسة معناتها خليوك تحب البلاد هذية وتجي لتونس؟
2: والله بصراحة أنا جيت على تونس يعني بغرض الزيارة، وبعدين لنفكر إذا في إقامة، يعني نشوف الوضع نكتشف أكثر، وكنت بعرف عائلة واحدة هون وساعدتني بالبداية يعني. بس صراحة لما جيت لهون أكيد اختلفت الصورة عندي بشكل كتير كبير، لأني ما توقعت مثلا شوف أو ما توقعت الصورة اللي أنا كنت أصلا أخذها عن تونس قبل. يعني ما كان عندي هالإلمام، أو
1: ما كانش عندك فكرة كبيرة يعني على شنو موجود في تونس؟
2: تمام، ما كان عندي فكرة كبيرة على تونس أو كيف التوانسي أو حتى لهجته، ما بعرف فيه نهائيا.
1: وشنو اللي عجبك في تونس إلى حد الآن؟
2: والله لك عجبني بتونس كتير شغلك، يعني مو شغلة، أول شغلة بتحسي حالك ببلدك، هي شعور حلو كتير. كرم الشعب التونسي، ضيافته، اهتمامه، يعني مثلا إذا بيسمعوا أنه سوري دائما تحسيهم بحسوك بالاهتمام الزايد، بيحبوا يحسوك انه انت ببلادك مرحبا بك، وهالقصص هي شيء بيريح جدا يعني، هي بالبدايه كناس. وكبلد يعني ثقافه، اكل، وانا بطبيعتي بحب الاكتشاف، ليش لا يعني، بصراحه كتير تجربه حلوه.
1: شنو تعلمت هكا من التوانسة خاصة في اللهجة التونسية اللي برشا الحقيقة فما بلدين يقولوا احنا ما نفهموش اللغة التونسية، ماذا بيكم ما تحكيوش معانا معناتها باللغة ذيك، نحكيو معناتها لهجة بيضاء مع الأشقاء العرب. يعني انت كيف شفت اللهجة التونسية؟ هكا تعلمت شوية كلمات تونسية ولا؟
2: والله ليك بصراحة ليكون عندهم علم التوانسي، اللهجة منا سهلة أبدا بالبداية، ولكن بعدين الواحد بس يسمعه ومثل ما بتقولوا أنتوا يستانس بيها، بتصير عن جد سهلة وحلوة، وبستغرب ليش ما كنت أفهمها على الأول. عرفتي؟ لهجة حلوة، مختلفة، عندها مفرداتها. طبعا واجهت صعوبة بالبداية كتير كتير، مو بس شوي، حتى بالأكل بكل شيء. يعني حاكيني واحد بالطريق ما أعرف شو بده، عرفتي؟ ما قادر أعرف أو أفسر شو بده هو، هل هو عم بيرحب فيه، هل هو مبسوط، هل هو زعلان، هل هو معصب، يعني فهمتي؟ في في في اختلاف كبير بين لهجاتنا صراحة.
1: يعني وتوا وليد تفهم معناها كيف يحكي معك
2: إيه
1: أي إنسان بتونسي؟
2: الحمد لله. ايه انه ليكي ما بقول لك كل شيء، ولكن اغلبه اكيد اغلبه بفهمه. ايه
1: شنو أكثر كلماتك اللي حفظتهم أنت؟
2: مثلا لك شغلي، يعني كلمة مريقل، عرفتي؟ انه ما هي ما لها اي تفسير صراحة.
1: أي هو
2: يعني انا كسوري، كمواطن عربي سوري، واحد بيقول لي مريقل ما بعرف شو يعني، عرفتي؟
1: معناتها أمورك باهية، معناتها أمورك واضحة. هي موجودة
2: تماما.
1: كلمة مريقل برشا في صفاقس الحقيقة. أي وين أنت
2: ايه تماما.
1: موجود؟
2: مثلا كلمة مريقل، كلمة كياس، كلمة كرهبة. مثلا انا اول شيء كنت مفكر الكهرباء اللي هي الكهرباء، بعدين طلع الكهرباء الضوء والكهرباء
1: سيارة.
2: السيارة، عرفتي؟
1: أي
2: ايه في كتير كلمات صراحة، وفي شغلات الواحد بيستانس فيها، بيصير يلفظها ويحكيها بالتونسي مع الوقت لأنه بيحسها أريح له.
1: أي وفما ممكن زادة فما كلمة نشوف ياسر معناتها تستغربوا منها، عظم. يعني أنتم
2: ايه
1: تقولوا
2: مظبوط
1: البيض، العظم حاجة
2: صحيح.
1: أخرى، يعني العظم العظم يعني. يعني ما
2: انا
1: استغربتش أول مرة كيف سمعت الكلمة؟
2: راح احكي لك قصه عن هاي الشغله. انا اول ما دخلت لاكل باي محل، يعني بمحل عادي
1: أي
2: شعبي، فتت لقيت قائمه بالمأكولات، فبتعرفي مكتوب مثلا ساندويش عظمه، ساندويش ما بعرف شو،
1: أي
2: مرجاج او هيك. فانا عم بطلع، يعني مش حدا يفهمني مشان الله شو هذا، شو يعني ساندويش عظمه؟ معقول يحط لي عظمه، يجيب
1: أي
2: عظمة مثلا شيء ويحط لي اياها بساندويش ويعطيني اياها؟ كيف بدي اكلها؟ كيف بدي اكسرها باسناني؟ انه
1: أي
2: صراحة بعدين تفاجأت انه العظمة اللي هي البيضة
1: البيض.
2: العادي.
1: ايه يعني
2: انتوا عم تصعبوا علينا برا.
1: هذيك هي اللهجة التونسية. يعني نتصور إذا كان ما تزيد تقعد بحذنا برشا، نتصور ترجع لسوريا تحكي تونسي
2: ان شاء الله
1: عالي.
2: ان شاء الله اكيد بتشرف. لا عن جد لهجة يعني حلوة كتير ومتنوعة ومختلفة.
1: أنت موجود حاليا في صفاقس، وصفاقس أكيد فيها العديد من الأماكن الجميلة. نتصور اللي أنت زرتهم، شو ما الأماكن اللي زرتهم في صفاقس؟
2: والله لك صفاقس تحديدا هي شوي مظلومة عن غيرها، لأنه ما كتير الناس بتضوي عليها. كيف بقصد؟ لأنه بتعرفي قلة الأماكن السياحية مقارنة، مش هي قليلة، هي منها قليلة، ولكن مقارنة بالولايات الأخرى هي أقل شوي. فحبيت ضوي عليها باللي شفته أنا، باللي بعرفه أنا، لأنه اللي تعرفت عليهم بالبداية ناس من هون، شفت فيها كتير شغلات حلوة. الأكل كتير مميز بصفاقس، مو بس شوي. يعني بتعرفي صفاقس مشهورة بالأكل،
1: أي
2: وفي
1: والحلويات
2: أماكن
1: زيادة.
2: والحلويات، صح معك حق. ولكن في أماكن زرتها مثل سانترفيل، البلاد العربية كتير حلوة. عندك مثلا أماكن مثل سيدي منصور، عندك مثلا قرقنة، عندك كتير أماكن جذابة. حتى خريطة تونس، يعني خريطة عفوا صفاقس، إذا بتشوفيها كيف بتشكل مثل الشمس وشعاع، يعني هي سانتر بالنص وطالع أشعة منها اللي هي الإثنيات، بتقولوا أنتم بتونسي أو
1: اثنية.
2: الشوارع.
1: أي
2: فهذا الشيء بحد ذاته يعني بيعطي هيك حب الاستكشاف.
1: أنت موجود في صفاقس فقط، ما زرتش أماكن أخرى موجودة في البلاد التونسية؟
2: طبعا زرت تونس العاصمة اللي أنا مغروم فيها صراحة، بحبها كتير لتونس العاصمة، بس فيها هي هلا اغلب العواصم يعني هي بيكون فيها التنوع، ولكن تونس العاصمه يعني لها روح خاصه. وعندك جرجيس حلوه كتير، المهديه الرواق والكالم يعني بتقولوا. لسه قدامي كتير مشوار كتير كبير، يعني بدي لف ان شاء الله كل الولايات وكل الاماكن، وبدي ادوي على كل شيء.
1: من الاماكن هذه اللي كنت تسمي فيهم، شنو هي المكان اللي قعد لك في البال الى حد الان ومقرر انك ترجع تزور المكان هذا؟
2: والله ليكي تونس العاصمه هلا بعيدا عن المحتوى، ولكن انا كشخص حبيتها كتير. عرفتي؟ جزيرة قرقنة كمان، يعني في كتير توانسي ما بيعرفوها حتى، تخيل. يعني مثلا في حتى توانسي، أنا سوري، توانسي مرايحين على قرقنة ولا بيعرفوها أصلا.
1: صحيح.
2: فالجو فيها بتحسي حالك أنك أنت انفصلتي عن العالم صراحة.
1: واكيد في الاماكن هذية، وانت زاد موجود في صفاقس قلت مشهوره بالاكل وبالحلويات كذلك. شنو هي الاكلات اللي ذوقتها ولا اللي عجبوك ولا اللي هكا حسيتها كطبق غريب شويه معناها بالنسبه ليك؟
2: والله ليكي هلا بتونس بشكل عام افضل اختراع، يعني لازم مش لازم يعطوا التوانسه عليه جائزه، اللي هو الكسكسي.
1: ايه
2: الكسكسي عالمي، فكره رائعه، طريقه تطيبه، منظره، طريقه تقديمه ممتازه، وناهيك طبعا عن الطعم الخاص اللي ما بيشبه شيء، بيشبه بس الكسكسي.
1: هو فما برشا انواع من الكسكسي طبعاً. انت شنو من الانواع اللي ذقتها؟
2: أنا ليك هلا لأني أنا من محبين الدجاج، حبيت الدجاج كتير، حبيت الكسكسي بالمرقة، يعني
1: مرقة بالحوت يعني، ومرقة
2: بالحوت صح، هيك بيقولوا هون استفسي بالمرقة بالحوت أو هو بالسمك أول شيء. أنا كنت أفكر الحوت اللي هو الحوت الكبير، عرفتي أول ما جيت على
1: هو
2: تونس
1: نفسه سمك.
2: هو نفسه طلع السمك.
1: ايه
2: هي الأكل المميز جدا كشكل رئيسي. الباقي مثلا عندك البسباس مميز، عرفتي؟ عندك مثلا دقت هون بصفاق الشغل بيعملوها اسمها الشرمولة والحوت المالح،
1: هذيك في عيد الفطر.
2: مزبوط صحيح. استغربت اكيد انه زبيب وبصل وزيت زيتون، يعني انه غريب هالكومبينيشن هاي بيناتهم، غريب كتير، ولكن بالنهاية في نتيجة،
1: في نتيجة بنينة برشا، انه
2: صح
1: كل لا لا لا يعني الخليط بين الحاجة حلوة وحاجة مالحة، البصل فيه شوية حار كذلك يعني،
2: مظبوط. والحوت المالح بيجي بالدنيا كلها بالآخر يعني،
1: وخبز العيد معهم عاد
2: أكيد خبز العيد أكيد.
1: الخبز
2: أكيد وإذا بتروحي رحت لأشتري خبز ثاني يوم العيد يعني، فقالوا لي ما في خبز، قلت لهم شو ما في خبز؟ قالوا لي في خبز العيد بس أعطوني قرص كبير تبع عيد، عرفتي؟ يعني صراحة استغربت، ومن وقت صرت حافظ أنه العيد خلص بيكون بس خبز العيد بالأفران يعني.
1: أي هذك هي العادة اللي موجودة في صفاقس. بالنسبة للحلويات شنو هي الحاجات اللي شفتها؟ فمشي حاجة قريبة من سوريا، حاجة مختلفة، خاطر نعرفوا زادة سوريا زادة معروفة بالحلويات كذلك.
2: والله صح لك، بسوريا نحن يعني بالحلويات كتير عنا تنوع.
1: أشهر حاجة الكنافة اللي معرفوها.
2: أي مثلا إيه، وحتى أنتوا صرتوا بدي أقول لك تعدلوا علي شوي وتدخلوها بالحلو تبعكم، ولمستكم كتير حلوة. وكمان مثلا عجبني المقروض، عجبني في حلويات هيك بتجي طويلة.
1: مخارق؟
2: مخارق صح.
1: مخارق وزليبيا في رمضان.
2: مضبوط صح. عجبوني، عجبتني البقلاوة. عجبتني حاجة مدورة هيك لونها أبيض، تشبه الغريبة عنا، إحنا من الغريبة.
1: كعك الورقة. كعك الورقة؟
2: نعم.
1: كعك الورقة أو كعك العنبر؟
2: تجي مثل الرونديل وبيضة.
1: كعك الورق.
2: مدور
1: أبيض كعك الورق.
2: يعني عجبتني أكتر من اللي عنا، يعني إحنا عنا شي بيشبهها، هي هون عجبتني أكتر.
1: كعك الورقة معروفة فيه أكثر ولاد زغوان، يقولوا كعك الورقة بالنسري. وإذا كنت تحب تزيد هكا تتعرف على حاجات كاين، استدعاك تزور زغوان تلقى كعك الورقة بالنسري، معروفة فيها الولاية، يعني حاجة بنينة برشا زادة، فاوح بالنسري. النسري اللي هو نوع من الأزهار يتقطر كذلك ويصنعوا به كعك الورقة اللي معروفة فيها ولاية زغوان.
2: صحيح.
1: بي علي، فما أكيد شفت عادات وتقاليد مختلفة، شنو هي الحاجات اللي عجبتك وحاجات اللي شفتها يعني ممكن غريبة نوعا ما بالنسبة ليك؟
2: طيب هلأ ليكي إذا بدك تسأليني عن الأشياء اللي عجبتني، مثلا كتقاليد مثلا اللبس التونسي مميز جدا، اللبس التقليدي التونسي. طبعا هذا إن شاء الله رح أعمل له حلقة خاصة ورح ألبس اللبس، لأنه لبس مميز جدا يعني، وحتى لو الواحد أخده بيقعد عنده سوفينير ما بينساه كل حياته. التطريز، الطريقة، القطع بحد ذاتها، يعني هو أكتر من قطع فيجي، وكيف هيك بالنهاية يعني كلها بتشكل صورة حلوة مع بعضها. هي بالنسبة لللباس التقليدي. وكطباع وتقاليد وعادات، والله لك حلو انه بكل مناسبة في في في شيء مميز، يعني مثل ما قلت لك بالعيد الفطر مثلا في اطباق معينة، مثلا الحضرة التونسية، هالامور هي الحمام كتير بيعملوه لما بالزواج وهيك، يعني شيء كتير مشهور، طقوس الزواج الأعراس. في شغلة إذا عم تسأليني عن اللي حسيت إنه ما استغربت بصراحة، هو لما رحت لعزي، يعني إن شاء الله الله يخلي لك أحبابك وأحباب الناس كلها، رحت لعزي، فأنا أول ما دخلت بدون يطعموني.
1: أنا استغربت، العادة.
2: أنا شو فكرت بيني وبينك، فكرت إنه هل يا ترى هني إنه عم بيطعموني لأنه كانوا مستمعين، يعني تعبوا عم بيطعموني، ولا هذا واجب، ولا والله ما فهمت. استحيت آكل لأنه إحنا عنا يعني شوي من ما بيصير الواحد يأكل، يعني الواحد جاي يعزي وكذا، فعادي غريبة، ولكن بعدين تأقلمت عليه.
1: أي هو يقولوا التاكل هذيك على رحمة الميت، يعني حتى صحيح. إنه الأكل هذيك زادا يعطيه منه للمحتاجين كذلك،
2: كذلك هذا عبارة عن صدقة،
1: نعم، على رحمة
2: نحن عنا بالعكس، بيجي تقريبا إذا بدك بالآخر، يعني بعد العزاء بيجي الصدقة الأخيرة اللي بتلم الناس وبالطعميه. فأنا استغربت صراحة، وكانت يعني هيك قعدت بذاكرتي إنه هي غريبة لحد ما تأقلمت عليها.
1: زرت كذلك، شفت في الفيديوهات متاعك، مشيت للشفارة تكتشف الشواطئ التونسية، كبديت تكتشف كيفاش شفت الأجواء.
2: والله ليكي، يعني الكل شي حكيت لك يا كوم، وشواطئ تونس كوم تاني ما شاء الله. يعني بصراحة تونس على امتدادها كجمهورية عندها الشواطئ الحلوة وهالشواطئ المرتبة، الطبيعة الساحرة. بقول لك إنه يعني نحن سوريا مثلا شواطئ، ها يعني في عنا مناطق ممتازة، ولكن مو بالكمية اللي عندكم، مو بالخيارات الواسعة اللي عندكم. أنتوا جو الصيف خيالي. الشفار، إذا سألتيني عن الشفار، بقول لك الشفار كويس، هو المنفذ الوحيد لمدينة صفاقس، ولاية صفاقس، حلو منيح. مقارنة بغيره في غيره أحسن، ولكن بيضل هو إله يعني إله حسه الخاص عند أهل هالولاية.
1: فما ترائف هكا صارت لك خلال هالزيارة هذية؟ منعرفش موقف طريف صار مع التوانسة؟
2: والله ليك، في مواقف كتير إن شاء الله يستحضرني منها. أكيد صار مواقف يعني كتير ظريفة وكتير حلوة. مثلا لك مرة واحد قال لي جيب لي، يعني كنت حده أنا، فصديقي هو، كنت عنده بالبيت، فعم بيقول لي إذا بتجيب لي هاي من الكرهبة، فهمتي؟ وأنا شفته حد البريز صراحة، فكرته عم بيقول لي، انه مثلا صار شيء عطل او صار هيك انه طفي الكهرباء. رحت انا على التابلو اللي هو التابلو الكهرباء، وطفيت الديجنكتور الكل، يعني عرفتي اللي
1: شو عم تعمل يا
2: زلمه. قلت له والله يا حبيبي، ما قلت لي شو فكرتك تكهربت او صار لك شيء؟ قال لي الكهرباء السياره.
1: ايه يعني ما كنتش عارف ان الكهرباء هي نفسها.
2: لا ما كنت عارف صراحه، عرفتي؟ لا حتى لو اذا كنت سامعها قبل، بس مثل ما بيقولوا ما تأقلمت عليها بسرعة.
1: بشوي بشوي تنجم تفهم أكيد أكثر اللهجة التونسية. فما برشا قصص يظهر لقيتها في صفاقس، خاصة كما نقولوا احنا في المدينة العربي. شنو هي القصص اللي لقيتها كي وألهمتك وحبيت أنه تصورها وتحطها في واحدة من الفيديوهات متاعك علي؟
2: والله لك، بلاد العربي بالتحديد، انه يعني الناس صارت تتعامل معها بطريقه انه انا مثلا باخذ

0: كانت قديمة من قديم الزمان، اللي تويك تلقى مثلا رجال كبار في السن يكونوا موجودين في المحلات هذه ويعملوا الصنعة متاعهم. فما شكون اكيد راك شفت ممكن شاشية نحاس كما نقولوا، ذاك النقش على النحاس، شفت صحيح. حاجات كيف من هكا، معناها كيفاش شفت المشاهد هذه؟
1: والله لك شفت اكثر من صنعه، مثلا في الناس اللي بتعمل خشب، بتعمل لك مثلا اكواب، وبتعمل لك لوحات، وبتعمل لك معدات من الخشب. شفت ناس كبيره، يعني شو بدي اقول لك، تجاعيدها والرسوم اللي بوشها بتحكي قصص عمر. يعني بس يوقفني ويلاحظ من لهجتي اني انا ماني تونسي، بيقول لي من وين الاخ، بقول له والله مثلا من سوريا، بيقول لي يا حسر على سوريا، وبيحكي لي وانه رايح وانه جاي ومر عليه ناس وبيعرف فلان وبيعرف العائله الفلانيه. بتحسي حالك فتحتي كتاب تاريخ قدامك، عرفتي، بمجرد محادثه بسيطه.
0: بالنسبة لل يعني حاجات ممكن تشبه سوريا، التقارب وين شفتوا بين العادات والتقاليد التونسية أو أهل تونس والعادات السورية وأهل سوريا؟ شنو نقاط التشابه اللي لقيتهم في الحاجتين؟
1: والله لك إذا بدنا نحكي مثلا عن أطباع الناس، إذا بدنا نحكي عن كمان تصرفات الناس، يعني مثلا تونس بلد الحريات بكل صراحة، بلد فيك تعمل اللي بدك إياه، أنت حرة كفرد، وحريتك بتوقف عند حرية الآخرين. يعني أنت مدامك بحالك ومدامك مثل ما عم بيقولوا بتتصرفي بلياقة بمحبة مع الناس، أنت أمورك حرة، اعملي اللي بدك إياه. هذا الشيء لاحظته نفسه كان عنا بسوريا، وكنت انا مثلا لما صغير شاهدوا نفس الشيء، انه في ناس بتروح على الجامع، في ناس بتروح لوين ما بدها، في ناس بتصلي ما بتصلي، يعني حريه تامه، عرفتي. هذا الشيء بيشبهنا بصراحه كمجتمع يعني متنوع. الشغله الثانيه التصرفات، يعني مثلا السلام على بعضنا، حب الناس لبعض، الجار اللي بيتفقد جاره، اللي يجي بيسألك شو عملت اليوم، يعني هالخلطة الاجتماعية اللي موجودة عنا حتى بسوريا لاحظتها هون كمان.
0: شنو الأماكن الأخرى اللي تبرمج أنك تزورها بخلاف صفاقس؟
1: والله لك بإذن الله، إذا الله حظ بإيدي يعني وعطاني الطاقة، أنا ناوي زور كل مكان بتونس، يعني ضوي على الأشياء اللي ما ضوى عليها حدا. ليش تقلك ليش؟ لأنه بصراحة يوم ممكن أنت كتونسية تلاحظي ملاحظة أو تشوفي شغلة بالنسبة لك هي يعني عادي يومية أو معتادة على هالمنظر، ولكن بالنسبة لي هو شيء كتير غريب. يعني أنا في فيديو من فيديوهاتي عملت عن القهوة بتونس وقاعدة القهوة بتونس، صراحة هذا الشيء كتير مميز عندكم، مميز جدا. يعني نحن ما عنا لهالدرجة. الواحد هون إذا بده يشتغل بيروح على القهوة، والواحد هون إذا بده بزنس قهوة، وإذا بده يشوف صحابه قهوة، وإذا بده يريح راسه قهوة،
0: حتى الدراسة فما شكون يقرأ،
1: حتى الدراسة صحيح مزبوط، عنده أجواء بيكون بالبيت مثلا مشغولين أو عنده مناسبة بيروح على القهوة. فهذا الشيء غريب، عرفتي، من منظور التوانسي هو طبيعي، ولكن من منظوري أنا كان كتير مختلف.
0: يعني ممكن ربما العديد من القصص اللي لقيتها سواء تشبه المجتمع السوري أو مختلفة، هي تخلق الإضافة لك أنت، وأنت في نفس الوقت تخلق الإضافة للمتابعين كذلك واللي يتابعوا فيك. علي، لو كان ذكرنا باسم يعني اللي معروف به على مواقع التواصل الاجتماعي حتى الناس تتبع، واللي يحب يزور تونس وياخذ فكرة على الأماكن اللي موجودة في تونس ينجموا يتابعوك، ذكرنا شنو الاسم على مواقع التواصل الاجتماعي للمستمعين؟
1: اسم الباج تبعي على الفيسبوك وعلى انستغرام وعلى تيك توك علي لينس، علي لينس ALILENS بالانجليزي.
0: إذا تنجموا تشوفوا علي الفيديوهات متاعه، والحقيقة شفنا برشا حاجات، يعني من البحر للماكلة للأماكن، حتى علي شفناك حتى هكا مرة في الطبيعة تفطر في فطور الصباح في الطبيعة، واكتشفت يعني حاجات موجودة في فطور الصباح ما كنتش تعرفها من قبل. شنو أكثر حاجة عجبتك في فطور الصباح التونسي؟
1: والله لك هاي الحلقة كانت مميزة كتير عندي، وأصريت إن

0: تكون على الأرض وبين الزيتون اللي هو تونس مشهورة فيه.
1: أي.
0: وأكتر شيء ميز لي هذه القعدة هو الأكل. يعني أنا بتعرفي وقتك أنت عم جرب عن جد شغلة جديدة، يعني مثلا مثل عندك لبسيسة مميزة جدا حبيت انغرمت فيها بالنكهات المختلفة، وكل واحد بيعمل لي بطريقة معينة وكل مرة بتفاجأ أنه في نكهة جديدة.
1: إيه فما برشا أنواع بتاع بسيسة.
0: عندك مثلا الجوتا اللي هي لهلأ أنا بصراحة ما فهمت شو هي بس كتير طيبة.
1: هي الجوتا كما أنتم تقولوا ممكن تشبه لللبني، يعني ممكن هي نوع من حليب مطبوخ نوع من الجبن يعني، لكن هو مش جبن، هو قولوا له جوتا حليب مطبوخ يعني بنينة برشا كما قلت.
0: صح
1: علي. ايه
0: يعني وأكلت على الطريقة اللي بتاكلوها أنتم بتحطوها عسل وكذا. هلا هي نحن
1: الخبز العربي كذلك
0: مظبوط، الخبز العربي المبسوط بتقولوا له. يعني مثلا عندك الزيتون ما شاء الله، يعني هي طعم تاني بتونس، زيت الزيتون يعني خارق، لازم يعني هو فعلا علم وميزة بتونس زيت الزيتون. الياغورت مثلا، الياغورت عندكم انتم مميزين فيه، نحن ما عندنا هيك عرفتي؟
1: يعني حاجة أخرى.
0: ايه أكيد حاجة أخرى عم بحكيكي، مثلا انتم بتحب يكون حلو شوي بتحطوا له سكر فهمتي؟
1: في نكهات مختلفة،
0: حتى الستركشر تبعه القوام تبعه مختلف. فكان مميز كتير، يعني أنا كنت عم بستمتع لدرجة منها طبيعية، وأكيد وصلت للمشاهدين بالفيديو طريقتي وإحساسي.
1: شفناك تونسي كذلك تشجع في المنتخب التونسي، يظهر لي باش تولي تونسي علي، معناها يبدأ عندك زوز جنسيات سوري وتونسي في نفس الوقت. شفناك تشجع في المنتخب التونسي وتقوم بعد 3 متاع الصباح وتمشي وتتفرج في القهوة مع التونسة. الحقيقة معناتها هكا حسينك دخلت في الجو، معناها بالكده وذي اللي نحبوه أنه اللي جينا لتونس نفرحوا به ويكون واحد منا كذلك.
0: أكيد طبعاً، والله ليكي بصراحة هذا شعور نابع من قلبي، يعني عرفتي؟ لأنه أنا أصدقائي صاروا أخوتي، صاروا ناسي، الأهل اللي هون والمعارف اللي هون صار في علاقة روحية بتجمعني فيهم أكثر من أنه أنا من وين وهني من وين، عرفتي؟ وأنا يعني كشخص كعلي ما بأمن بكل هالخرائط، بأمن أنه نحن واحد شعب عربي واحد شعب مسلم واحد، عرفتي؟ يعني هذا واجبي أني أنا أقوم وأحضر وشجع ومرة واثنين وثلاثة شارك أخوتي اللي أقل واجب، يعني عرفتي؟ بتشجيع منتخب اللي هو متأكد أنا لو سوريا كمان كانت بكأس العالم كانوا عم بيشجعوا وكانوا عم يحضروا.
1: أكيد يعني واجبنا أنه أي منتخب عربي يكون في بطولات كيف من هكا، احنا أن نشجع الجميع، وبدليل أنه كل فريق عربي يخرج تقعنا نشجع اللي قعد ونتحسروا على الفريق اللي خرج، فبالتوفيق ليهم بالحق لكل الفرق إن شاء الله في اللي جاي. أنا ما زلت نواصل نحكي معك في الجزء الثاني علي، نحب نحكي معك شوية على سوريا والعادات والتقاليد السورية بما أنك موجود معنا، وربما أنت أكيد زرت بلدان أخرى، لكن نقول لك خليك معنا بعد الفاصل راجعينا.

0: النهار مع سيرين بن قاسم.
1: ماضي ساعة وثلاثة واربعين دقيقة، إذن مازلنا مواصلين معاكم في أسفار كالأنهار حتى الماضي ساعتين. نذكركم أن ضيفنا موجود معنا على المباشر من صفاقس علي إبراهيم، وصانع المحتوى السوري الموجود في تونس، اللي شفنا العديد من الفيديوهات اللي صورها على البلاد التونسية، وإحنا كنا نسمع في الفنان السوري نصيف زيتون كزدور. أهلا وسهلا علي مرة أخرى.
2: تحياتي لك مرة أخرى.
1: أهلا وسهلا. إذن نعك على رأي نصيف زيتون كزدورة، ونلفوا الدنيا والكل وندوروها معاك يا علي، نلفوا تونس وندوروها أكيد من صفاقس باش تزور عديد الولايات الأخرى، ونستناول الحلقات المختلفة اللي باش تكون موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي. قبل الأغنية كنا حكينا على تونس ومختلف العادات والتقاليد والأماكن اللي زرتها واللي عجبتك وماذا بيك تعاود تزورها مرة أخرى. حكينا على برشا حاجات، تويك خلينا نحكي شوية على سوريا. قلنا فما حاجات متشابهة بين تونس وسوريا في العادات والتقاليد، في المجتمع التونسي، في الطبع الناس بين سوريا وتونس. خلينا نحكي شوية على العادات والتقاليد السورية معك علي. شنو تنجم تحكينا على سوريا، خاصة الناس اللي تحب تزور البلد هذية؟
2: والله لك بسوريا أول شيء بيميز الناس، يعني إذا زرتي راح تلاحظي هالشغلة كتير منيحة، اللي هي مثل ما قلت لك أطباع الناس، محبة الناس، ضيافة الناس، حب إليك يعني كمواطن عربي من دولة أخرى، استقبالهم إليك، راح تحسي محبتهم من أول ما بتوصلي على المطار. هذا الشيء كزيارة. وكعادات وتقاليد يعني ممكن مثلا هلا تلاحظي اختلاف شوي عندك، مثلا احنا عندنا يوم الجمعة هو العطلة، انتم عندكم يوم الأحد عرفتي، فالخميس بيكون عندنا مثل السبت عندكم، الأجواء مختلفة، جمعة صلاة الجمعة، لمة الناس، مثلا ممكن تشوفي كتير ناس عم تستدعيكي على دارة، يعني هي نحن معروفة عنا انه بدل القهاوي عندكم اللي هي الدار عنا عرفتي، عنا مثلا غرفة الضيافة دائما بتدخل الناس وبنفتح حديث وبنعزم بعضنا وبنجتمع وبنحكي عرفتي، هي عادات تقاليدنا.
1: نعم. بالنسبة للأكل السوري، وإحنا نشوفه في المسلسلات السورية فما برش حاجات الحقيقة معناها كما نقولوا نحن بالتونسي تشهي، لكن ما نعرفوش شنية الماكلة ذيك بالضبط، معناتها نبدأ نتفرجوا في برش حاجات، وما بين الحاجات المشهورة اللي ولينا تويك أنا ألقاوها موجودة في تونس، مثلا الكبي مشوي، يعني صفيحة، ذي برش حاجات موجودة في سوريا ولات موجودة في تونس كذلك، وصلتنا يعني شوية من الثقافة السورية.
2: هلا والله بالنسبه للاكل احنا مختلفين كتير عرفتي، بس الاختلاف مو معنى بمعنى سلبي، بالعكس بمعنى ايجابي. يعني مثلا انتم اللبلابي، لا احكي لك عن اكله اللبلابي مثلا، احنا حمص وخبز، وانتم حمص وخبز، ونحن بنحط زيت زيتون وتوم، وانتم بتحطوا زيت زيتون وتوم، صح ولا لا؟
1: ايه صحيح،
2: ولكن الطعم مختلف بشكل كتير كبير، لانه احنا بنستعمل ماده اسمها الطحينه،
1: السمسم، الجلجلان،
2: عصير السمسم، عصير الجلجلان، يعني مثل ما بيقولوا انتم بالتونسي.
1: أي
2: مثلا احد الاكلات. شغله ثانيه مثلا استغربوا منها رفقاتي كتير هون، طبعا انا جربت يعني طعمي رفقاتي بعد الاكلات اللي انا ممكن اقدر اعملها، والحمد لله انه ما فيك تستضيفيهم مشان ما يعطوك الراي الحقيقي واطلع انا انفضح قدام الناس يعني.
1: هي
2: هي مثلا في اكله انه استغربوا كتير انه احنا منطيب باللبن، يعني بال انه كيف انه ايه انه انت كيف لبن بارد بتسخنه وبتطيب فيه
1: بالحليب يعني
2: باللبن، مش الحليب، لا اللبن الرايب.
1: الرايب
2: ايوه عارف كيف احنا منطيب فيه. يعني مثلا عندك أكلة شيخ المحشي اللي هي الكوسة، المحشية باللحم وبالرز، بنحطها باللبن وبنخليها تغلي، بنحط لآخر شيء السمنة. فهذا الشيء كتير غريب عندكم عرفتي بالنسبة لكم، ولكن بس يذوقوها عم بيقولوا لي إنه والله ما كنا متوقعين هيك.
1: بنينا برشا
2: أنا اللي استغربت بالأكل التونسي الكل شيء الطن والعظمة والعرفتي إنه بكل شيء، فتعودنا.
1: بالنسبة للأماكن هكا المعروفة في سوريا اللي أي إنسان يمشي لسوريا يزم يزور الأماكن هذه اللي تعتبر معالم سورية، يزم أي إنسان يمشي للبلد هذية يلزم يزورها. معناها شنو هي الأماكن اللي تنجم تقول لنا عليها؟
2: بالبداية أكيد لازم يبلش مشواره بأقدم عاصمة بالتاريخ اللي هي دمشق.
1: أكيد.
2: رح يشوف بكل زاوية وبكل على كل حائط، يعني رح يشوف قصة. مثلا عندك سوق الحميدية اللي هو كتير بيشبه بلاد العربي، عرفتي؟
1: نعم.
2: بطريقة، وبتشوف الأشياء اللي ما بتلاقيها إلا هنيك تحديدا. يعني هي بالنسبة لدمشق. بالنسبة لولايات أخرى، أو نحن بنقول محافظات أخرى، عندك مثلا طرطوس اللاذقية اللي هي بتشبه مثلا سوسة، وبتشبه مثلا عين دراهم وباجة، وهالمناطق الحلوة اللي فيها خضار وفيها جبال، عرفتي؟ وبنفس الوقت بحر. هدول مميزين كتير، رح يحس حاله إنه تقريبا كأنه بتونس.
1: نشوفوا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك متاعك علي، كاتب بشارك كل شيء بيلفت انتباهي من تجارب وقصص وأماكن ولحظات من الحياة كما أراها من خلال عدستي. يعني أكيد راك زرت أماكن أخرى، يعني لو تحدثنا لو كان مشيت لبلدان أخرى شنو هي الأماكن اللي زرتها بخلاف سوريا وتونس؟ شنو هي مختلف البلدان اللي زرتها، ولا تونس هي الوجهة الأولى؟
2: والله لا، ما كانت الوجهة الأولى صراحة. أنا زرت أكثر من بلد، وكان منها مثلا المميز كتير بالنسبة إلي والقريب على قلبي، واللي هو يعني مميز عنا كلنا كعرب، اللي هو لبنان، عرفتي؟ لبنان مميز جدا، لبنان حلو جدا. يعني بصراحة قد ما أحكي لك عنه قد إيه البلد صغير، يعني تخيلي بلد مساحته تقريبا 10,000 كيلومتر، أكبر من صفاقس بشوي. مساحة صفاقس يمكن 7,500 تقريبا، عرفتي؟ تخيلي إنه دولة بهالصغر فيها تنوع وفيها خضار وفيها أماكن وفيها سياحة وفيها ثقافة، فما بتخيلي. فكانت من أكثر الأماكن المميزة عندي. أنا عشت بلبنان كمان فترة.
1: نعم. شنو هي معناها الحاجات اللي لفتت انتباهك في لبنان، أو العادات والتقاليد الموجودة في لبنان؟
2: هلا ليكي، بحكم نحن قريبين من بعض
1: نعم
2: بالمنظور التونسي، نحن كثير متشابهين،
1: نعم
2: عرفتي؟ يعني مثلا هلا نحن اذا بتشوفي مواطن لبناني بالشارع او بتتعرف عليه، ما بتعرفي اذا فلسطيني ولا سوري ولا لبناني. نفس الشيء نحن اللي بننظر لكم اهل المغرب العربي، يعني بين الجزائر وبين تونس وبين المغرب،
1: المغرب.
2: بنغلبط بيناتكم دائما، عرفتي؟ فنحن متشابهين نوعا ما، ولكن في اختلاف اكيد. هلا مثلا الحلو بلبنان انك انت تخيلي انه مثلا في اشهر معينه بتكوني عم تسبحي على البحر، اوكي؟ بتقرري بهي اللحظة انك انت تنشفي وانك انت تلبسي لبسك وتطلعي نص ساعة بتصيري على التلج. تخيلي معناتها من السباحة للتلج تعملي سكي. انا هو حاجة برشا غريبة، كتير
1: صحيح.
2: غريبة ومميزة. يمكن ما لبنان الوحيد هو اللي عنده اياها هي الشغلة.
1: علي إبراهيم، شنية كي نقولوا نحن البرنامج القادم اللي حاطه انت للفترة المقبلة، وشنية الحاجات اللي تحب تعملهم بالضبط في صناعة المحتوى اللي قاعد تعمل فيه؟
2: والله ليكي، انا بصراحه مبلش تبليشي، ويعني مثل ما بيقولوا بدايه متواضعه،
1: نعم
2: وان شاء الله راح استمر، ولكن محافظ على مبادئي، محافظ اني انا بدي اعطي محتوى هادف، محتوى حقيقي
1: نعم
2: بيشبه الناس بدون مبالغات وبدون يعني بلاحظ انه مثلا في كثير ناس بتيجي على تونس بتزورها بيحكوا عن شغلات يعني يمكن العالم حكيت عنها وملت منها. انا حابب نوع على افكار شفتها بعيني وشفتها بمنظوري مميزه بتونس،
1: حاجات
2: من
1: مختلفة.
2: الشعب، من الكلمات، من الجمل، من الامثال الشعبيه، وكثير قصص ثانيه عم شوفها يوميا. صدقيني يمكن هي اللي الهمتني اني انا اعمل اصلا محتوى.
1: ممكن حتى الناس المحيطة بيك ربما يكون الإلهام منهم هما، إنك تكون تقعد في وسط ناس يحكيوا على حاجات يعني في التاريخ، خلينا نقوله مش فقط أنت تسافر للبلد لأجل السفر أو الترفيه عن النفس، وإنما للبحث عن التاريخ، تاريخ تلك البلد وذلك البلد وتاريخ المنطقة اللي أنت موجود فيها. هذا هل أنه يتطلب منك بحث، وإلا أنت تعتمد ترد على الناس اللي موجودة معك وتحكي مع الناس باش تعرف أكثر معلومات وتغوص أكثر في التاريخ متاع المكان اللي أنت موجود فيه؟
2: والله ليكي هو عبارة عن يعني إيش بدي أقول لك، عبارة عن بروسس معالجة كاملة. يعني هي
1: نعم.
2: عبارة عن أنه أنا ثقافة بحث وعبارة عن علاقات وأصدقاء،
1: نعم.
2: عرفتي هدول تجمعيهم كلهم بيطلع معك الفكرة المثالية. لأنه إذا بدي أعتمد مثلا أنا على التاريخ فقط ممكن أظلم الزاوية من يعني من منظور إذا بدك ثقافي.
1: ألو ألو، دوري انقطع الخط. ألو، مش موجود معنا. به هو احنا وصلنا لاخر الحصه متاعنا، ان شاء الله علي يكون موجود معنا المره القادمه في الاستوديو لهنا في استوديو اذاعه تونس الثقافيه، نزيد نحكيه معاه باكثر تفاصيل على مختلف الاماكن اللي قاعد يزور فيها في تونس. علي يقول انه من صفاقس في البرنامج انه يزور مختلف ولايات البلاد التونسيه ويعطي صوره على كل ولايه وكل يعني مكان يزوره وتاريخه وعاداته وتقاليده بمحتوى هادف يضيف إلى المتقبل والمتابع. شكرا لكم أنتم مستمعينا اللي تابعتونا حتى التوى، شكرا لزميلنا أمين بوبكري كان معنا في الإخراج. أجمل تحيات سيرين بن قاسم، تقعدوا بعد شوية يجيكم برنامج توينسا مع زميلنا إيهاب الشاوش. أجمل تحيات سيرين بن قاسم، إلى اللقاء.

0: أسفار كالأنهار، أسفار كالأنهار، أسفار كالأنهار، رؤية مختلفة للسفر. أسفار كالأنهار
1: مع سيرين بن قاسم.
2: في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة شادلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.tn.

0: وينسى وينسى وينسى توينسا. خوض في أغوار الشخصية التونسية من زوايا سوسيولوجية. توينسا مع إيهاب الشاوش.
1: مرحبا مرحبا متابعي إذاعة تونس الثقافية، كيف كل نهار الأربعاء نحكيه على التوانسة. المرة هذه باش نتعمقوا في تاريخ تونس في الذاكرة الوطنية من خلال رموز المقاومة ضد الاستعمار ومن خلال رمزية الأماكن والأزمنة والأفراد. اليوم نحكيه على متحف الذاكرة الوطنية، ونعرفوا جيدا اللي ما عندوش ذاكرة لا مستقبل له. المتحف تعمل خصيصا لتخليد كفاح الحركة الوطنية ضد الاستعمار الفرنسي، ويحمل رمزية كبيرة خاصة وأنه تعمل تحديدا في ساحة الشهداء اللي كانت موقع لإعدام المقاومين التوانسة. ضيفنا اليوم العميد سمير الشامي، مدير إدارة التراث والأعلام والثقافة بوزارة الدفاع الوطني. مرحبا وشكرا على تلبية الدعوة.
2: شكرا سيهاب، بارك الله فيك.
1: في البداية كي نحكيه على متحف الذاكرة الوطنية اللي نذكره اللي تابعوا فينا، اللي هو تم تدشينه في الحلة الجديدة كما نقولوا نهار 24 جوان. متحف الذاكرة الوطنية بالسيجومي بعد ترميمه وإعادة تهيئته، ماذا يمثل هذا المتحف بالنسبة للتونسيين؟
2: قبل كل شيء، الساعة المتحف هذا يوم 24 جوان 2026 بمناسبة سبعينية انبعاث الجيش الوطني، شرفنا سيادة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتدشين هذا المتحف. ويأتي هذا التدشين بعد عامين من زيارة سابقة لسيادته، وأين أوصى برصد الاعتمادات واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لترميمه واستصلاحه وفتحه للعموم من جديد. كما ذكرت سيادتك، المتحف هذا يقول القائل علاش في السيجومي. السيجومي في فترة الاحتلال الفرنسي كانت ميدان رمي،
1: ميدان رمي
2: نعم، للتدريب جنود الاحتلال وكذلك لإعدام المقاومين. الكثير من المقاومين تم إعدامهم هناك في ميدان الرمي بالسيجومي. وبعد الاستقلال رأت الدولة الوطنية تكريما للشهداء وتخليدا لذكراهم ولحفظ الذاكرة، ذاكرة الكفاح الوطني، إقامة نصب تذكاري للشهداء.
1: اللي هو فيه قصة زادة.
2: نصب التذكاري هذا تعمل سنة 1982، وأنجزوا الفنان التشكيلي اللي هو من خريجي معهد فنون جميلة بتونس، عمر بن محمود رحمه الله. ويمثل هذا التمثال كما يقول هو النحات المرحوم بن محمود، يقول يمثل ثلاثة أشخاص، امرأة ورجلان، سلاحهم إيمانهم بقضيتهم ورائدهم الذود عن الوطن والاستبسال في الدفاع عنه، وكلهم في حالة مواجهة هجومية. هذا يوصف الفنان بيدو للوحة للمنحوتة متاعه. الشخص الأول منتصب القامة رافعا يدا قبضتها توحي بالإقدام والإصرار، وبالأخرى يساعد رفيقه في النضال على مواصلة الدرب رغم الجروح التي لحقت به.
1: والمرأة
2: تحتضن المناضل الجريح وتدفع فيه شحنة تزيد من عزيمته واستبساله، وهي ترمز إلى الوطن وتجسم صورة خالدة في روح التضامن والتآزر واللحم.
1: وبنشوفوا بعد شوية سيد العميد اللي في المتحف أهمية المرأة في المقاومة، واللي هي تقريبا في الذاكرة الجماعية متاعنا وحتى في التاريخ تكاد تكون غائبة المرأة، معناها كأنه فقط الرجل في المرأة. أنتم في المتحف بعد أنت باش تعمل بنا جولة في محتوياته باش نلقاو اللي حضور قوي للمرأة في مقاومة المستعمر.
2: نعم، إذن المتحف هذايا باش يقع تدشينه في ثوبه الأول في سنة 1986، من طرف الزعيم المرحوم الحبيب بورقيبة. ومنذ ذلك التاريخ ظل في حالة يعني سبات كي لا نقول حاجة أخرى، ظل يعني غير مستغل، غير مستغل، ولم يقع التعريف به كما ينبغي. وبشوية تآكلت التجهيزات اللي فيه وخرجت على الخدمة، الشيء اللي خلى الدولة التونسية تأتمن عليه وزارة الدفاع الوطني وسلمته بعد ما كان عند بعض المصالح الأخرى، أعطته لوزارة الدفاع الوطني اللي خذته أما وبدأت تستصلح فيه وبدأت تجدد فيه.
1: وفي هو من الأول ما كانش تحت،
2: لا ما كانش ما كانش شيء، كان تابع معهد تاريخ الحركة الوطنية اللي توا اسمه التاريخ مع التاريخ تونس المعاصر، قبل كان مع التاريخ الحركة الوطنية. وبطبيعة الحال
1: رغم اللي هو اساسا تابع وزارة الدفاع، معناها في ناس
2: هو الحقيقة الذاكرة الوطنية تهم الدولة التونسية الكل. والحقيقة احنا في وزارة الدفاع الوطني نسند الهياكل الوطنية والعمومية وندعمها في حدود الامكان بتبعتها، ولا نحل محلها. يعني في الواقع المهام هذه يقع تقاسمها بين الهياكل الكل.
1: واضح.
2: فاخذت وزارة الدفاع الوطني في حدود سنة 2000 وجددته، والتجديد هذا يتم عبر شركة تشيكية. بطبيعة الحالة مع الزمن مع تطور التكنولوجيا التجهيزات هذيك بيتها اخذت وقتها وما عادتش
1: ولا تقديمة تسير العصر.
2: مشاء التوجه توجه وزارة الدفاع الوطني هو أنه يقع تجديده بكفاءة تونسية 100% وتجهيزات تونسية 100%، وبش حتى في الانترتيام تاعو في الاستصلاح ديما يعني وسورتو الإثراء متاعو نحينا أقسام اللي هي ما عادتش صالحة بحكم التغيرات اللي صارت في البلاد بصفة عامة، ما عادتش معناتها مواكبة للحدث للواقع. وكذلك حافظنا زاد على جزء اللي هو زاد ما نجموش نخسره، فما جزء بقى باهي يعني استصلحناه وحافظنا عليه. إذن هذا الكل أعطانا متحف الذاكرة الوطنية في ثوب جديد يحمل ذاكرة المكان ويحمل التجديد في نفس الوقت.
1: مهم النقطة هذه سيد العميد. إذن المتحف في بلاصة عند رمزي،
2: نعم،
1: وين كانوا يعني يتم إعدام المقاومين،
2: نعم،
1: النصب التذكاري فيه رمزية، نعم، المرأة والرجل، والمتحف أيضا فيه رمزية لأنه ذاكرة التوانسة الكل، يعني عندها رمزية في الزمان، رمزية في المكان، ورمزية في المعنى. يعني نرجع لك للسؤال الأولين قبل ما ندخل نعمل جولة
2: وسط
1: المتحف، ماذا يعني هذا المتحف بالنسبة للتوانسة؟
2: بالنسبة للتوانسة يجب علينا جميعا أن نعي تاريخنا وأن نكون على وعي بكل الأطوار اللي صارت في تاريخ تونس، وخاصة منها فترات النضال. لأننا إذا كنا اليوم ننعم بالحرية وبالاستقلال وبالسيادة على أرضنا، فيعود هذا الفضل فيه إلى ناس ضحوا بأرواحهم، ضحوا بأنفسهم، واستشهدوا من أجل أن نعيش اليوم في حرية وفي أمن وفي سيادة. هذا يلزم الشباب متاعنا يعرفوا، ويلزم من الناس الكل، كبير وصغير وطالبة وتلامذة الكل نعرفوا ونكونوا واعين بهذايا. لأنه الاستقلال راهو شوف احنا ما عشناش فترة الاحتلال الفرنسي ذلك كيانا كيانتي معنا
1: صحيح.
2: ولكن بحكم الدراسة متاعنا في التاريخ والتعمق في الوثائق والنظر إليها يعني بعمق تخليك تعرف وكأنك عشت الفترة هذيك. لكن للأسف اللي ما قراش التاريخ وما شافش التاريخ راهو ما نجمش يفهم شنو كانت عليه البلاد في عهد الاحتلال. راهو التونسي ما كانش عنده حتى ذرة متاع كرامة في بلاده.
1: صحيح.
2: نوع هذي شكون يفهموا هذا؟ يفهموا المؤرخ، لكن المؤرخين قلة في البلاد، معناها من اجبوع ما نقتصرش اخذ البلاد
1: والمواطن العادي
2: ما يدخلش في التفاصيل. صحيح. دونك احنا دورنا لهنا هو منزل بين المنزلتين، احنا بين المؤرخين والاكاديميين وبين عامة المواطنين. دونك نحبوا نوصلوا الفكرة التاريخية، نبسطوها ونقدموها لسائر المواطنين لعامة الناس. نخرجوا التاريخ من رفوف المكتبات ويظهر يعطيك الصحة ويظهر في صورة متحف، في صورة وثائق يعني مبسطة، في صورة ربما أعمال فنية، أعمال تلفزية، أفلام، أشرطة كذا، هذا الكل لا فيولغاريزاسيون.
1: صحيح، وإذا نحب نعقب على كلامك سيد العميد، نذكر لي معنا الأستاذ العميد سمير الشامي مدير التراث والثقافة والإعلام بوزارة الدفاع الوطني. نقرأ العباد في الكتاب بتاع مختار الخلفاوي للتاريخ لا يقوله وادعا، اللي هو في قصة هكا حلوة معناها ماهوش للتاريخ الرزين، ولكن فما فيلغاريزاسيون بتاع الأشياء هذه، وعلى الاستعمار وعلى المقاومين وعديد المقاومين كما نفاتي علي بن خليفة وغيرهم والجرجار وكيفاش قتلوا. بالحق مهم جدا اللي تفهم تاريخك وتفهم رمزية الأماكن وين الناس تعدمت وين دفنت. فما ناس دفنت تقريبا ما نعرفوش وين، كما جرجار لبس عدون نعرفوش قبر وين. إذا هذا يلزم بلاصة على الأقل نعرفوا تصور العباد، نعرفوا الناس شنو عانات من الاستعمار والمقاومة واش عملت بالضبط باش احنا وصلنا للمرحلة هذه.
2: أكيد حتى في الدول المتقدمة والدول الأوروبية الكل راهي تعيد التاريخ متاعها واللي تعطيه قيمته، راهو تمشي تو مثلا في بعض الدول تلقى نصب صغير وفيه إضاءة وفيه تعريفات وفيه كذا، يقول لك هنا مات المناضل فلان الفلاني اللي كان في مثلا المقاومين للنازية، مثال مثلا في فرنسا في بعض الشوارع تلقى نصب صغير كذا وفيه تعريف يقولك هذا راو مسيو كذا اللي مات في تحت تعذيب النازي. الكل ما ينساو حتى حد، احنا بلادنا كلها يعني اماكن ذاكرة، اماكن ذاكرة اللي لابد باش الناس تعرفها. الجبال متاعنا من اشكل حتى الظهر في تونس، كل هذيك أماكن متاع ذاكرة، هذيك ماتوا فيها المقاومين اللي كانوا يعني سبب في خروج الاحتلال الفرنسي، لأنه في فترة الخمسينات تقريب 4000 مقاوم في الجبال التونسية، معناها في وسط البلاد يعني في السلسلة الجبلية اللي توسط البلاد، اللي هما أقضوا مضاجع الاستعمار واللي لو كان ما كانوش هما سند للكفاح السياسي ما كانش يوصل للنتيجة. وهذا بطبيعة الحال الهدف من المتحف هذايا هو استعراض الحركة الوطنية بكلها
1: من
2: يعني
1: إلى
2: يعني
1: 1881 هكا.
2: نعم، حدات إلى الجلاء الزراعي 1864 نعم. بطبيعة الحال
1: وقسمتها بطبيعة في المتحف نلقاها مقسومة حسب حقب زمنية معينة.
2: هو عندنا جزء اللي سميناه نحن مرايا الكفاح من 1881 إلى 1964، هذه مرايا باللورية فيها صور بتاع شخصيات مناضلين وزعماء وفيها وثائق تاريخية، هذه تستعرض
1: صور وثائق تاريخية.
2: نعم نعم،
1: بتبيع تم التدقيق فيها
2: بتبيع الحال
1: عمل يعني كبير معناها.
2: نعم، كل هذه تستعرض الحركة الوطنية من الاحتلال، من بداية من معاهدة باردو حتى للجلاء الزراعي، يعني رشيش سمون دي ميموار بصفة عاجلة مع الدليل السياحي العسكري اللي يرافق الزائر، ينجم في 10 دقائق يستعرض يفهم بالضبط. خاطر احنا خاطر اللي باش يجي للمتحف مش باش يخرج مؤرخ، لا احنا حاجتنا بيه باش يخرج مؤرخ ولا هو باش ينجم باش يكفيه الوقت، دونك حاجتنا بيه باش يعيد التاريخ نتاعو ويعرف حقباته المهمه، دونك يعرف اهم مراحل الكفاح الوطني. كي نقولوا الكفاح الوطني راهو بجميع مكوناته. الكفاح الوطني راهو ثقافي، خاطر بدا بعد الاحتلال راهو بدات الحركه الثقافيه والجمعيات والعمل النقابي والعمل الحزبي والعمل السياسي، كل هذايا وبطبيعه الحال المقاومه المسلحه. دونك الحركه الوطنيه هي عندها عديد الروافد اللي صبت كلها في واد واحد اللي هو واد المقاومه، واد يعني حرب التحرير.
1: انتم هنا في المتحف هذا ركزتوا على المقاومة المسلحة وخذيتوا ريت حتى فما لوحات وفما معارك وملاحم كبيرة.
2: عندنا استعراض سي إيهاب الساعة في المرايا الكفاح، هذا للسردية النضالية متاع الشعب التونسي
1: من 81 إلى 64،
2: هذا ريكاب يعني يعطيك أهم المحطات. وعندنا كذلك أروقة أخرى اللي خصصناها لبعض الجوانب أكثر من غيرها. عندنا عرض ثلاثي الأبعاد كما نقولوا نحن أولوغرام باللغة الفرنسية، هذايا باش يكون متجدد، يعني كل مرة نحطوا فيه مقولة متاع واحد من المناضلين ولا واحد من الزعماء ممتاز. ولا واحد من الشهداء. بدينا في العرض الأول بعلي البلهوان. علي البلهوان اللي هو كان يكنى بزعيم الشباب واللي معروف بالخطاب متاعه يوم 8 أفريل 1938 في شكل أولوغرام، يعني حتى باش نشدوا انتباه الناشئة والناس الزوار، حاجة تكنولوجية جديدة يعني تتفرج على علي البلهوان يتكلم.
1: وسيد العميد هذا نفتح قاوس بتبيعة باش يكون متاح للزوار.
2: نعم
1: في أي شكل؟
2: نعم إتاحة للزوار ستكون في المرحلة الأولى للزيارات المنظمة، يعني المدارس، المعاهد، المراكز التكوين، كل المؤسسات التعليمية، يعني بحاول الله باش نبدأ نستقبلوا فيها من ما يعني من تاريخ تدشين أخذينا معناها فيها هذه الإجراءات باش نستقبلوها معناها التنسيق مع الإدارة وبعض التراخيص اللي لابد منها هذه بتبقى تحال،
1: لأنه مهم برشا نعرفوا حساسية المكان، ولكن أنه نعملوا حاجة كما هكا والناس ما تشوفهاش كان ما عملنا حتى
2: لا ما يلزم الناس هذا هدف حتى تعليمات السيد الرئيس وقت اللي دشنوا قال يلزم يكون مفتوح للعموم واحنا الهدف نتاعنا هذا هو نمشيو فيه، معناها انه يكون مفتوح للناس الكل باش يعرفوا تاريخ بلادهم. وهو حتى من ناحية القانونية المتحف راهو مؤسسة عمومية دونك عنده صلاحيات باش يستقبل عموم، لكن هنا بصفة استثنائية باش نخليوه للزيارات المنظمة في انتظار استكمال اجراءات تنظيمية اخرى باش يولي مستقل في المدخل نتاعه والباركينغ وكل الاجراءات هذيك اللي لابد منها. اما توا في المرحله هذه مرحبا بجميع التلامذه والطلبه والمؤسسات التعليميه العسكريه والمدنيه، معناها في كل وقت معناها يطلبوا منا ننظموا لهم، والطلب بلاش هو والتنسيق باش ما يجوناش معناها برشا مدارس في نفس الوقت
1: باش يستفيدوا الناس
2: باش نخلوا لهم الادله اللازمين ونفرحوا بهم ويلقاوا الاريحيه في الزياره
1: مجانا ولا بالفلوس؟
2: لا لا لا الطلبه، شوف احنا متاحف العسكريه بالنسبه للطلبه والتلامذه راهي مجانا.
1: بربي ذي والله باش نفتح قوس ذكرتني بمجانا والفلوس، طلبوني مره اللي نعرف مجانا معناها المتاحف العسكريه، لكن فما اولياء مره طلبوني تشكيو وسالوني خاطر كصحفي قالوا لي راه فما مدارس تطلب فلوس باش يمشيوا للمتاحف العسكريه.
2: لا شوف احنا اللي يدخلونا راه نرحبوا بهم
1: انتم بلاش مجانا،
2: إذا كان ثم مؤسسات عندها ممارسات أخرى راهي خارجة عن نطاق
1: باش يكون الوضوح به
2: للوضوح به احنا نقولوا باش يكونوا على علم زاد وهذه فرصة والله يبارك الله فيك هذه فرصة. راهو المتاحف العسكرية التونسية وهي خمسة نعاود نسميه
1: المتحف العسكري.
2: المتحف العسكري الوطني قصر الوردة بمنوب، متحف البحرية التونسية ببن زرت، متحف الذاكرة المشتركة التونسية الجزائرية بغار الدماء، متحف خط مارث الدفاعي بمدينة مارث، ومتحف الذاكرة الوطنية بالسجوم. هذوما خمسة متاحف هذه المنظومة المتحفية العسكرية راي مفتوحة للعموم وبالنسبة للطلبة والتلاميذ مجانا، وحتى الأساتذة كي يبدأوا في مهمة تأطير مع تلامذتهم وطلبة راهم يشملهم ما يشمل التلامذة والطلب.
1: معناها اللي يسمعوا فيه يلزمكم تخلصوا للدخول مش صحيح.
2: راهو اذا كان قال لك واحد راه المتحف العسكري باش ياخذ عليك فلوس طالب ولا تلميذ برا ثبت روحك احنا خاطين.
1: واضح واضح. باهي نرجعوا للمتحف نبداو بالجوله نتاعنا، قلنا 1881 1964 هذايا كيما نقولوا لمحه سريعه باش يدخل يعرف روحه بالضبط شنو باش يشوف. ثم كيما قلت انت الاروقه والتروادي ولا الهولوغرام كل مره نحطوا شخصيه
2: هذه سميناه جناح تذكر.
1: تذكر.
2: اللي هو أولوغرام نوريه فيه بطبيعة الحال كل مرة شهيد وإلا مناضل وإلا سياسي كلمة من الكلمات المأثورة متاعه
1: ونساء مناضلات.
2: نعم
1: نحب نركزوا نساء مناضلات في تاريخ المقاومة في تونس، ما هو الدور النساء المقاومات اللي برشا ناس يمكن ما يعرفوش، حتى فما دي تابلو متاع النساء حطيتوهم انتوما تقريبا الشعب التونسي ما يقوم نذكروا الرجال في المقاومة، النساء صعيب شوية ما كانتهم في المقاومة المسلحة في تونس.
2: شوف النساء لعبنا دورا أساسيا في دعم المقاومة راهو الدور متاعهم تمثل في مداواة الجرح في استقبال يعني المقاومين وإخفائهم على أعين المستعمر في الإسناد اللوجستي راهو كانوا النساء يهزوا الأسلحة والمتفجرات وما لازم وسائل المقاومة في يعني في أغراضهم، خاطر كانوا قبل ثم شوية حشمة حتى من سلطات الاحتلال، المرأة ما يفتشوهاش جنرال مو سوف معناها جنرال مو تتعدى بالسفساري وقفها وكذا، تحط سلاح وتخبيه بالخضرة وتخبيه بكذا يتعدى، فهمتي؟ وتوصلوا للمقاومين ايواء المقاومين في ديارهم، وفما شكون اللي معناها نالهم التعذيب ونالهم نالهم معناها القمع،
1: وقتلوا لهم اولادهم
2: وعذبوهم. راهو عندنا عشرات المناضلات راهو اللي معناها ابلاوا البلاء الحسن في المقاومه، والكثير منهم راهو معناها نسميه معناها ديجا احنا اللي عملناهم في المتحف راهو اتيتر انديكاتيف مش اكزوستيف، راهو للذكر
1: عينة
2: ليس للحصر. احنا راهو على فكره جميع اللوحات اللي عرضناها في المتحف وهي لوحات زيتيه من انجاز الفنان الموهوب الرسام محسن العواضي، نتوجه له بالشكر بالمناسبه هذه، اللي يعني قضى اشهر طويله في، وهذه لأول مرة تتجمع في تونس في مؤسسة عمومية لوحات متاع الشهداء الكل مع بعض. هذه يعني راهو باش للتاريخ.
1: إذن مكانة النساء المناضلات محفوظة على الأقل في هذا المتحف.
2: نعم، حطينا بعض الصور لبعض المناضلات، ما نجموش نحطوا الكل بتبعت على يضيق المكان، أما راهو قاموا بدور كبير ياسر في المعارك الجلاء، في معارك الكفاح الوطني الكل. مجيدة بوليلة في صفاقس تعذبت شوية، دي امرأة حبلة ونكلوا بها وصار فيها معناها مال بورفودير، غيرها من سالي معناها في معركة برقو اللي في تونس العاصمة، في الكثير بل على اللي مذكورين غادي راو للذكر ليس
1: يعني عينة عينة زي عينة فقط. ثم به من شهداء السجومي،
2: عنا يعني شهداء السجومي هذوما الشهداء رحمهم الله اللي تم إعدامهم في نفس المكان، وكان إن شاء الله تتاح الفرصة لزيارة المتحف ونوريك ليك وللسادة المستمعين والمستمعات الصفصافة اللي موجودة في المتحف في ساحة المتحف في الروضة، صفصافة اللي كانوا يعدموا تحتها الشهداء، هي بيدها معتها شجرة الذاكرة تحت الصفصافة بيدها يعصبوا لهم عينيهم ويعدموهم غادي كفير في المكان هذاك، معناها رمزية المكان كما تفضلت.
1: عنده رمزية كبيرة،
2: عنده رمزية كبيرة ياسر،
1: كبيرة برشا.
2: حبينا تخليدا لذكراهم عملنا لوحات للناس اللي وقع اعدامهم هناك، الكثير منهم هذا ما سميناهم من شهداء السجون
1: عينه ولا الكل
2: اللي معروفين خاطر ثم راهم اللي وقع اعدامهم وما وصلناش معلومات عليهم، اما اللي وقع اعدامهم غادي كاي وعنا عليهم معلومات الكل حطيناه.
1: بربي على السيد العميد، نعم، بخصوص المعلومات ونذكروا اللي تابعوا فينا اللي احنا اليوم نسلطوا الضوء على متحف الذاكره الوطنيه واهميته، ما تسليط الضوء اهميته بالنسبه للتوانسه باش يعرفوا ماضيهم وباش يعرفوا حاضرهم وباش يعرف شنو هو المستقبل نتاعو. العميد سمير الشامي مدير اداره التراث والثقافه والاعلام بوزاره الدفاع الوطني، الموضوع اليوم هو متحف الذاكره الوطني. بالنسبه للمعلومات نرجع شويه نعمل فلاش باك في اعاده تهيئه هذا المتحف، يعني العمل والشغل في التدقيق في الوثائق قديش استغرق وكيفاش تمت العملية؟ لأنه باش تعمل تابلو تقريبا يلزمك صور، يلزمك شهادات، يلزمك هاو كان هكا، ربما فما ناس يمكن ولد وعاش معاه مع السيد هذاك مع المقاوم هذا. نعم. كيفاش تمت العملية؟ خذت برشا وقت.
2: اي احنا الحقيقة عندنا مراجع تاريخية اللي خدمنا عليها، وعندنا لجنة مكلفة بالغرض هذايا في صلب وزارة الدفاع الوطني اللي هي اللجنة الوطنية للتاريخ العسكري، اللي هي عنصر يعني هيكل استشاري، وعندنا بطبيعة الحال إطاراتنا من المؤرخين اللي قاموا بالأبحاث اللازمة واعتماد المراجع الرسمية للدولة، يعني عندنا سجل الشهداء اللي أصدرته الدولة التونسية بعيد الاستقلال يعني بعد حرب الجلاء في بنزرت، وقع يعني اعداد سجل الشهداء اللي شمل جميع شهداء الوطن من بدايه الاحتلال الى معارك الجلاء. يعني هذا ما سجل داير السجل هذا
1: موجود
2: عندنا في سجوم السجل هذا حطيناه بصفه يعني نميريك على شاشة عرض يعني رقمية ونجم المواطن يتصفحوا يعني باش نحافظ عليه. سجل الهضره ما عادش موجود برشا يعني النسخ ما عادش موجوده منه برشا، عملناه نيميريك وينجم اي زائر يتصفح السجل هذا الكل يلقى شهداء 81 شهداء 83 شهداء
1: ارمد. قداش من سجل قداش فيه من اسم؟
2: يعني في حدود ال 4000 5000 حاجه كيما هكا يعني فهمتي. بطبيعة الحال الأكيد أنه ما موش تام
1: يعني مؤكد في نقاس يعني ما نعرفوهمش
2: بطبيعة على خطر مثلا شهداء معارك الجلاء في بنزرت اللي تم إحصائهم أقل بكثير من اللي ماتوا حقيقة وما اللي استشهدوا حقيقة أقل بكثير.
1: مهم برشا السجل هذا والنجم نتصفحوه هذا كما قلت أنت موجود في متحف الذاكرة الوطنية، وأيضا عندكم محور آخر مهم جدا اللي هو من ميادين المقاومة المسلحة 1881-1954، يعني ترجعوا بالتفاصيل.
2: نعم من ميادين المقاومة يعني كما نحكيه نحن بكري على مواقع الذاكرة حبينا نجسموا بعض ميادين المقاومة في شكل مجسمات يعني الزائر ينجم يشوف الخريطة ثلاثية الأبعاد اللي فيها بعض المعارك. من نجمناش بطبيعة الحال نعملوا معارك متاع المقاومة الكل يعني عشرات المعارك اللي صارت معناها من نجموش نجسدها الكل. اخترنا واحدة من المعارك الأولى عام 1881
1: اللي هي
2: معركة القيروان.
1: معركة القيروان
2: وواحدة من المعارك الأخرانية اللي هي معركة برجو عام 54. هذوما من بداية المقاومة والربع ساعة الأخير من المقاومة قبيل الاستقلال.
1: وهل تبرزوا في المتحف هذا مثلا الفرق أو التطور في المقاومة من 81 و54 مش كيف؟
2: شيء طبيعي شيء طبيعي لأنه المعركة الأولى معركة القيروان. شنو هي معركة القيروان؟
1: اللي هي
2: يعني هو بعد ما وقع إمضاء معاهدة باردو سيئة الذكر من طرف الباي محمد الصادق.
1: محمد الصادق باي
2: يعطيك الصحة. فبطبيعة الحال باش تبدأ فرنسا تحط يدها شيئا فشيئا على المدن البلاد، والباي وقتها طلب منهم باش ما يدخلوش تونس العاصمة كوم فافور يعني قال بربي ما يعتبر الحاضرة حومته معناها. بربي قال ما تدخلوش لتونس. قالوا له باهي ما ثمش مشكل ما ناش داخلين تونس. تلهاو يعني يحتلوا في المدن الاخرى
1: قروان قابس
2: بشوي بشوي بشوي بطبيعة حال تونس بجيوها في الاخر. فالقيروان علاش القيروان؟ لانها رمزيه برشا
1: عندها رمزيه دينيه
2: بالضبط لانه وقع فيها اجتماع كبير كان قبل يسميوه ميعاد. ميعاد معناتها اسامبلي جينيرال للمقاومين اللي تمت الاسامبلي هذه من 15 الى 23 جوان 1881 يعني
1: جوست بعد اقل من شهر
2: من لم تتبعها القبائل الكل واجتمعوا هذيك كل قبيله بعثت نوابها وحضروا في القيروان وترأس الاجتماع العام هذايا علي بن خليفه النفاتي اللي هو بروسك قائد للمقاومه.
1: وبعد مشى للصفاق وعلاش توجه القابس.
2: نعم وعلاش القيروان اللي اختاروها المقاومين للاجتماع؟ لأنها فيها شحنة معنوية. عاصمة الإسلام الأولى وجامع القيروان عنده قداسة عند التوانسة. فأذاك علاش اختاروا المقاومين التجمع هناك
1: في القروان
2: يعني باش يلموا الناس الكل حول يعني مجابهة الاستعمار والحفاظ على الهوية التونسية.
1: وهذا يأكد لنا اللي برشا تكتب في الصدد هذايا اللي الاستعمار الفرنسي لتونس ما كانش فسحة سهلة كما برشا يقولوا ما كانش سهل. المقاومه توجدت من الاول
2: هما كانوا يعتقدوا هما تولوا في المراجع التاريخيه نتاعهم في التصريحات بعض الضباط نتاع الاستعلامات الفرنسيين في الوقت ذاك يقول ساسوراين وبرومونات
1: هذاك علاش
2: كنت عاد تقارير الاستخبارات نتاعهم اللي الضباط اللي كانوا يبعثوا فيهم من الجزائر المحتله هذاك من 1830 للجزائر المحتله وفرنسا عينها على تونس يبعثوا في يعني ضباط استعلامات لجس الاماكن وتصوير واخذ يعني الرسوم. تعرف فما دي رابور نتاع ضباط الاستعلامات هذوما موجودين تو في الارشيف.
1: انت مره حكيت لي في الاوف على حاجه كيفاش مشى للبحر قالوا له واش تعمل انت؟
2: اي هذيك في صفاقس
1: في
2: صفاقس هذاك يسميوه قياس الماء. هو ضابط فرنساوي جاي يتجسس على العمق نتاع البحر نتاع صفاقس
1: باش يعرف
2: يعني السفن وين ترسوا يعني البروفوندور نتاع الماء. عمل فلوكه صغيره وحبل وحبت فيه رصاص ولا حجر وكذا ثقل ويهبط في الحبل ويقيس والناس يضحكوا ضحكوا عليه قالوا هذاك قياس الماء هاك مهبول يقيس في الماء هو يحضر في الارضيه,
1: يحضر في الأرضية
2: للغزو البحري الفرنسي اللي باش يتم بعد في جويليا 1881. فمعركه القيروان علاش؟ لانه المقاومه الكل تجمعت في القيروان, ففرنسا باش تعبت بكل ثقلها باش تقضي على المقاومه هذه المتوحده في القيروان. فعملت هجوم العسكري من ثلاثة جهات, هجوم بري من تبسة من الجزائر, وهجوم من سوسة, وهجوم من الشمال يعني من العاصمة. وهذم الكل باش يحصروا المقاومة في القيروان, ويخليوا لها طريق الجنوب فقط مفتوح للتراجع نحو الجنوب. وبطبيعة الحال المقاومة ما كانش عندها اللوجستيك اللازم, يعني مقاومة بدائية هي يعني مكاحل متاع مصر,
1: لكن على الأقل 1881 بداية تشكل المقاومة.
2: هذا إيفيدون هو تشكل المقاومة الرسمية,
1: وما كانش فصحى بالنسبة للفرنسيس.
2: ما كانش بطبيعة الحال. راو شوف قبل ما يقع إمضاء المعاهدة عام في 1281 بدأت المقاومة, راو من اللي بدأت جنود الفرنسيين تسربوا من أفريل 1881 معركة بالبشير في أفريل قبل معاهدة باردو ماتوا فيها 150 شهيد. فالمقاومة إذن حول القيروان باش تدافع يعني بأقصى ما أوتيت من قوة, ولكن عدم تكافؤ القوى باش يخلي المقاومة تتشتت وتنسحب إلى الجنوب.
1: باش يجي لطرابلس
2: إلى ولاية طرابلس. أنت في انتظار الدعم اللي باش يجي من السلطان العثماني واللي عمره ما جاء وعمره ما باش يجي
1: بتبعه. ونقطة ذي كانت تبين هنا أستاذ العميد,

0: الدولي كان يبعث في الرسائل إلى الجياد وإلى يعني السلطة الجهوية يحثهم على يعني السمع والطاعة، وكيفاش هذيك معناها متاع طاعة ولي الأمر وكذا، والناس خرجت. حتى أعطيك حاجة، مثلا العسكريين التونسيين اللي كانوا في الجيش التونسي جيش الباي في الوقت هذاك،
1: برشا مشاو معاه،
0: خرجوا من الثكنات في حالات فرار لم يسبق لها تاريخ، فرار متواصل، وعنا راهو بالارشيف.
1: نرجعوا لها النقطه هذه سيد العميد، ناخذوا فاصل قصير، كان حاضر الفاصل قصير، وبعد نرجعوا كيفاش برشا هربوا من الثكنات للالتحاق بالمقاومه، ونخلطوا 54 معركه برغو اللي هي معركه مهمه. فاصل قصير ثم نعود.

ده الحياة، فهب بعزم ولب القدر وثار للقمة عيش كريم ومن أجل حرية.

0: توانسة مع إيهاب الشاوش.
1: مواصلين معكم في برنامج توانسة على إذاعة تونس الثقافية. اليوم نحكيه على متحف الذاكرة الوطنية، وضيفنا العميد سمير الشامي مدير إدارة التراث والإعلام والثقافة بوزارة الدفاع الوطني. كما ختمنا إذا نعملوا عنوان كبير، الاحتلال الفرنسي لتونس لم يكن فسحة من البداية، ولا حتى قبل معاهدة 12 مايو 1881 كانت فما مقاومة وممانعة عن وجود الفرنساوي في تونس، سواء في بلاد البي الصادق بي أو من الأعيان الكبار أو حتى من الجيش النظامي اللي كما قلت أنت فر من الثكنات للالتحاق بالمقاومة.
2: نعم، حالات الفرار موثقة في الصحافة متاع وقتها، وعندنا في الأرشيف صحيفة إديتور تايمز اللندنية مثلا تذكر حالات الفرار يوم بيوم، كل يوم تعطيك بالضبط قديش من جندي فر. وعنا إحصائيات يعني تظهر، وفي الواقع الفرار هذا علاش؟ لأنه الجنود اللي كانوا عرفوا رواحهم أنه الباي استسلم، وعرفوا أنه ماشيين في حاجة ضد بلادهم، فبش يخرجوا من ثكنات، وحتى رسائل الطمأنة ورسائل التهديد والوعيد راو اش عملوا لهم الجنود اللي ياخذوا له أبوه ولا أخوه أسير ويقولوا له كما ترجع.
1: سيد العميد، مهم برشا المعلومات هذه، خاطر في الناس بلا حاجة سهلة
2: ما يعرفوا يعطيك الصحة ليه، خاطر اللي يهرب

0: ملاحق بالقانون،
1: آه.
0: لكن الناس عرفت انه امام الوطن ما عادش ثم، معناها الناس كيفاش باش تمر باوامر يعني باي اللي هو خان البلاد وصح معاهد حمايه.
1: هو اللي علي بن خليفه النفاثي نذكره اللي هو من القياد الكبار،
0: كان عامل عامل كان عامل اي آه. عامل
1: قال في الباي السادة، قال تو هذا راهو ما عادش نسمعوه بالمعنى هذا.
0: اي كتشوف الاعداد نتاع الجنود الفارين اللي باش يوليوا نواة للمقاومه. نعطيك اكثر من هك، الرائد محمد الشريف اللي هو كان امر المدفعيه في صفاقس، خرج عن طاعه الباي وسلم كل ما يملك من ذخائر ومن أسلحة ومن مدافع للجنة حماية مدينة صفاقس. الكثير من معناها من الأسماء يعني ومن المقاومين اللي خرجوا من جيش الباي وكانوا نواة صلبة في المقاومة، بالعكس هم بالمعرفة متاعهم بالسلاح والمعرفة متاعهم ولو كانت بسيطة في ذلك الوقت باش تكون هي نواة صلبة للمقاومين، تجمع حولها المقاومون في الساحل التونسي وفي صفاقس وفي قابس وفي كل البلاد، كل البلدان اللي عرفت مواجهتها مع الإسلام.
1: النواة الأولى باش تتشكل باش تقوى باش تكبر إلى العديد المعارك اللي بشوية ونرجعوا توا للمتحف، ولكن قبل ذلك وصولا إلى برقو ما بعد الفترة هذيك ما بعد 54. نحب نأكد كلامك كما كتبت ديلي نيوز اللندنية، تونس في 20 جويلة 1881، هرب الجنود التونسيين ما زال متواصل، حيث وقعت البارحة 40 حالة، وأنه في الأيام الأخيرة جدت 500 عملية فرار. 500 عملية الفرار.
0: نعم.
1: رغم الخوف وقت الباي، معناه ما فماش معناه يقتلوا كما قلت أنت ولده مرته وأمه وأبوه، رغم ذلك عمليات فرار كبيرة لمقاومة المستعمر والخروج عن طاعة الباي اللي هو سلم البلاد للفرنسيس. 1954 تقريبا نضجت المقاومة التونسية.
0: شوف المقاومة الساعة بدأت في شكلها البدائي الأول يعني ردة فعل يعني عفوية باستعمال أسلحة بدائية، أسلحة صيد، بأعمال تخريب للسكك الحديدية، للهاتف، اعتراض للجنود الاحتلال، كل ما يمكن أنه يعطل المقاومة. المقاومة هذه باش تنجح في تعطيل الغزو الاستعماري. المقاومة الأولى من 81 إلى 85 هذه نسميها نحن المقاومة المسلحة الأولى من 81 إلى 85. علاش طوفة 85؟ لأنه بعد انسحاب المقاومين نحو طرابلس كانوا في انتظار يعني مدد ربما من الدولة العثمانية لن يأتي، وساءت أحوالهم في طرابلس، يعني طرابلس كانت فقيرة يعني جهة جافة وما فماش موارد، يعني ساءت أحوالهم. وزيد فما حاجة أخرى اللي هي التهديد والوعيد اللي عملته سلطات الاستعمار اللي يعني وعدت اللي يرجعوا بالصفح ومعنى يعني التسامح معهم، وهددت من يبقى في ليبيا بأنه بشيقة مصادرة أراضي، يعني ثم البعض اللي رجعوا ثم البعض اللي ثم الكثير منهم اللي بقاوا أب عن جد إلى يوم الناس هذا في ليبيا ما رجعوش، قالك بلاد فيها الاستعمار احنا ما عندنا.
1: كما اسمه النفاثي علي بن خليفة،
0: يعطيك الصحة. علي بن خليفة باش يتوفى عام 84 باش يشد ولده في بقعته كقائد المقاومة، لكن الشخصية المعنوية نتاع علي بن خليفة
1: بعد رجع لتونس
0: يعطيك الصحة
1: استمالته
0: فوالا. دونك تنتهي المقاومة الأولى.
1: معلومة سيد العميد،
0: نعم.
1: وقتها في المرحلة في ليبيا في طرابلس قريت معلومة أنه استناوا صحيح من الإمبراطورية العثمانية باش تجيهم المدد، وحتى استناوا من خير الدين ما جاوبهمش، ولا صحيح المعلومة ولا غلط؟
0: خير الدين ما عادش عنده وزن وقتها، يعني ما الحقيقة هي الانتظار كان التعويل على الدولة العثمانية، وبعثوا مراسلات وبعثوا يعني شكاوى للكثير من الجهات الأوروبية وسيرتو الدولة العثمانية، ولكن بلا مجيب. بطبيعة الحال الفترة هذه باش تنتهي وسيخيم على البلاد وطأة الاستعمار، يعني تبدأ إنماميز يعني سيطرة مطلقة للاستعمار الفرنسي بالبلاد التونسية. فالسيطرة هذه باش تتشلى في فرست التعليم، القوانين، كل ما له معناها يوضع اليد على مقدرات البلاد الاقتصادية، على الأراضي الفلاحية، فرنست الإدارة، يعني كل معناها سيطرة مطلقة للاحتلال الفرنسي على تونس، على البلاد التونسية. وتبدأ بعض النخب في تشكيل الوعي الجماعي بضرورة المقاومة، لكن في المرحلة الأولى ما كانش الناس تنادي بالاستقلال، كانت تنادي بإصلاح المنظومة الاستعمارية، إصلاح الوضعية الاستعمارية وضمان بعض الحقوق للتونسيين. فمنذ أواخر القرن التاسع عشر باش تبدأ جرائد تونسية تعتمد النقد، تعتمد الأسلوب، يعني انتقاد سلطة الاستعمار، تظهر جمعيات، جمعيات ثقافية، جمعيات يعني تسعى إلى بث الوعي الوطني. شيئا فشيئا بتجي حركة الشباب التونسي اللي هي يعني محاكاة لحركات الإصلاح في تركيا زادة كيف كيف. وبطبيعة الحال مع بداية القرن العشرين باش تبدأ المواجهة،
1: بل بداية القرن العشرين فما خريطة العمليات المقاومة في البلاد التونسية اللي هي موجودة في المتحف.
0: نعم،
1: شنو اللي فيها بالضبط الخريطة هذه؟
0: باهي،
1: وبعد تنرجع من الانتفاضات الشعبية والمقاومة المسلحة من مطلع القرن العشرين إلى الاستقلال.
0: واضح. الخريطة، الخريطة هذه اللي هي فيها يعني جميع الأماكن اللي صارت فيها معارك، معارك المقاومة المسلحة الأولى ومعارك المقاومة المسلحة الثانية. يعني المطلع والزائر ينجم يشوف يعني بأشكال ضوئية مجسمة أماكن هذه المعارك. فقلت لهم نقولوا معركة ترمادة يعني يشوف معركة ترمادة، معركة بنزرت يشوف معركة بنزرت، معركة برقو يشوف معركة برقو، كدية الحلفة يشوف كدية الحلفة، معركة الناظور يشوف الناظور، كل شيء. يعني المعارك اللي هي معرفة تاريخيا واللي عنا عليها مراجع واللي مثبتة موجودة في الخريطة هذه.
1: وفما مجسمات أيضا، مجسم معركة قروان، مجسم
0: هذه هي عملنا، شوف ايش عملنا نحن بالنسبة للمجسم. احنا قلنا ميادين النضال، عملنا خريطة تونس الكل فيها مواقع النضال المعروفة كلها، وعملنا واحدة من أولى المعارك وواحدة من آخر المعارك. شفت كيفاش المنهجية؟ عملنا خريطة فيها ملخص ريكاب على كل شيء، وعملنا مجسم أوضح لمعركة القيروان أو للمعارك التي دارت لحماية القيروان، وعملنا مجسم لمعركة برقو عام 1954. لذلك نرجع بيك لبداية القرن العشرين. إذن الشعب التونسي تأكد لديه
1: الانتفاضات الشعبية والمقاومة صالحة مطلع القرن العشرين للاستقلال،
0: تأكد لديه الشعب التونسي أنه هل الاستعمار هذايا ما جيش راهو في مساعدة لتونس ولا في حماية، ولا كما كان يقول الباي في المراسلات والكتابات ودولة حبيبة هكا يكتبوها،
1: دولة حبيبة،
0: أي دولة حبيبة وغايتها راهي نبيلة والأمر جاري به، يجري به العمل الكسالي في عهدنا وما صار حتى شيء. هكا ما تقرأ في المراسلات ولا المناشير اللي بعثها الباي وكذا، ودعوة الناس إلى سبيل الرشاد، وفرنسا راهي دولة حبيبة وما عندهاش معناتها حتى غاية معناتها خايبة مع تونس.
1: الوثائق هذه وين محطوطة؟
0: موجودة في وتقرأ وتلقاها،
1: مش في المتحف،
0: لا موجوده في المراجع التاريخيه الكل. يعني ما
1: خاطر زاد مهم، زاد توانسة يطلعوا واش كان
0: يلزم. اذا من بدايه القرن العشرين باش يبدا تبدا المواجهه الشعبيه مع الاحتلال الفرنسي، لانه تاكدوا التونسيين انه يعني بعد الفتره نتاع نقولوا نحن صدمه صدمة دامت تقريبا 15 عام تقريبا، حاجة كيما هكا، صدمة طويلة، فترة طويلة تتسمى نسبيا، خاطر شعب مفقر، لأنه حكم البيات لم يدع له يعني بما يواجه، يعني كانت الناس راهي في حالة فقر مطقع،
1: فقر مطقع.
0: متاش كنت تحكي على سلاح ومقاومة والناس مفقرة، الناس ما عندهاش، فهمتني؟
1: إذا بداية تشكل النواة مع خلينا نقولوا المتعلمة
0: بالضبط، مع تنامي الوطع الاستعمارية باش تتنامى المقاومة، باش تظهر الحركات الشعبية، يعني الناس ولات واعية بأنه هل الإدارة الاستعمارية راهي الغاية متاعها استنزاف الشعب التونسي. فباش تبدا المواجهات في
1: انتفاضة الجنوب الشرقي، انتفاضة المرازيل وغيرهم.
0: قبل مش بداوا الساعة من انتفاضات الوسط الغرب، انتفاضة تلا والقسرين، حتى لو القاصرين كيف كيف، علاش من يعني سلوك المعمرين اللي ولاو يفكوا في الأراضي ويطردوا في الناس من أراضيهم وسكر عليهم في الطرقات، والناس اللي كانت عايشة في يعني
1: 1906
0: نعم
1: انتفاض
0: تلا والقسرين نعم الناس اللي كانت عايشة في وسط فلاحي رعوي وتتنقل بحرية تلقى روحها يعني مقسمة والقبيلة هذه ما تمشيش لهذه وانت تقف منها وهذا شنو ترى وكذا، يعني ضغط واستنزاف للأهالي باش ينتج عليه ثورة وانتفاضة نقولوا نحن انتفاضة كبيرة عام 1906، وهذيك الشرارة نقولوا نحن شرارة الأولى
1: 26 للمواجهات 27
0: أبريل. نعم للمواجهات، وهنا راهو علاش مواجهات خاطر الاستعمار الفرنسي استعمل الرشاشات راهو
1: مثال. خلينا نسالك علاش تركيز على انتفاضه تيرا والقاصرين كبدايه 1900 شنو هي رمزيه
0: هذيك الوقت هذاك والتاريخ هذاك بدايه استعمال السلاح الفرنسي من جديد بعد ما فتنا المقاومه المسلحه الاولى الكونتاكت الاولاني توا من بدايه القرن العشرين اول مره يقع استعمال الرشاشات والمدفعية لقمع المتظاهرين. هذاك علاش احنا نقولوا راهي مواجهة دامية، مواجهة دامية. فهمتني؟ من بعد باش تجي المواجهات نتاع الجلاز 1911 وقت اللي يحبوا يحطوا يديهم على المقبرة وكذا، وهذا كله يعكس غليان هي راهي أسباب النزول هذيك نسميها نحن، يعني أسباب اللي القطرة التي أفاضت الكأس. فالشعب في حالة غليان ويستنى في الفرصة باش يثور ضد الاستعمار الفرنسي. المواجهات نتاع الجلاز اللي ماتوا فيها
1: تكررت
0: ماتوا فيها وبطبيعة الحال وبدا هنا علاش قلت لك الوطأة الاستعمارية ماشية وتزيد خاطر الجلاز باش تواجهوا بالإعدامات راهو يخي منو بجرجار
1: الجرجاري
0: والقطاري موعدمون في باب سعدون
1: اللي اللي بديت لك من الاول الحديث
0: عنه عدمون سويت للجلاز
1: واللي تو
0: جابوا لهم جابوا لهم الجيوتين الجيوتين المقصله من الجزائر جابوا من الجزائر وعدموهم. من بعد تجي احداث التراموي 1912 شنو هي احداث التراموي؟ مو تراموي قتل يسوق فيه طلياني قتل شاب تونسي فاثارت البلاد وشالت كرد فعل على
1: لا هي تحسها مش تحسها هي وقت كان فما غليان
0: يعطيك الصحة
1: تواترت الانتفاضات وتواترت المواجهات
0: غليان كبير ياسر غليان كبير ياسر ضد المستعمر وضد كذلك الجالية الأوروبية اللي يعتبرها زاد كيف كيف يعني مكمل للاستعمار بشكل أو بآخر وتزامن ذلك أيضا مع احتلال ليبيا 1911
1: ويعتبروا هما يسميهم معناها التوانسة الجالية الأوروبية في مدن عصرية والاخرين معناها الاحياء الاسلاميه يسميوها
0: نعم.
1: وقتها في الوقت هذاك
0: دونك باش تتواتر المواجهات باش جينا الحرب
1: الشرقي
0: الحرب العالميه الاولى الحرب العالميه الاولى 1914 1918 فرنسا دخلت في حرب يعني مرهقه والشعب التونسي باش يستغل الحرب هذه لصالحه. علاش؟ لانه كانت فرنسا في السنوات الاولى لهذه الحرب في وضعيه كارثيه يعني الهجومات الألمانية على فرنسا لا سابق لها وعدد الضحايا وعدد الموتى في المواجهات ضد ألمانيا على الجبهة الألمانية الفرنسية لم يسبق لها في التاريخ راه في معركة فردان وحدها تقريبا 400 ألف ماتوا معركة فردان وحدها
1: وهذا كان عندها تأثير بالطبيعة على الواقع التونسي
0: بالطبيعة التوانسة قالوا هذه مدام القوى الاستعمارية هذه في حالة يعني انهيار وثم يعني ضغط ألماني كبير عليها احنا زاد خلينا نضغط من جهتنا وخلينا نعزوا أعمال المقاومة من أجل أنه
1: وجات انتفاضة الجنوب الشرقي 15-16
0: نعم في الفترة هذه في يعني في فترة الحرب العالمية الحرب العالمية الأولى
1: ثم بعد قدمنا شوية انتفاضة المرازيق
0: كيف كيف كيف كيف نعم هذه في الحرب العالمية الثانية دونك عندك زوج الحروب الكبار الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية هي مراحل خلل في وضعية القوة الاستعمارية باش تستغلوا المقاومة انت العدو نتاعك في حال
1: ضعف
0: في حال الضعف دونك تستغلوا المقاومة استغلوا المقاومة نعم
1: هذا الكل هالمخاض يهزنا بشوية بشوية المقاومة المسلحة الاحتلال 52-54
0: نعم المقاومة المسلحة اللي نسميها نحن حرب التحرير اللي هي من عام 52 العام 54 اللي كانت هي ورقة الضغط النهائية واللي كانت سند وإسناد قوي جدا للحركة الوطنية يعني
1: ما عادش مجرد انتفاضات
0: لا ما عادش
1: او مجرد حراك شعبي الان مقاومه مسلحه
0: شوف
1: حرب تحرير
0: شوف اول حاجه الساعه يلزمنا نعترفوا انه التحولات الاقتصادية والاجتماعية اللي عرفتها تونس في عهد الاستعمار بكل مساوئها وبكل جوانبها السيئة وبكل اللون الأسود للاستعمار، إلا أنه خلقت نوع من النمو الاقتصادي
1: ونخب جديد،
0: نوع من النمو الاقتصادي، لأنه
1: نخب ثقافيا ونخب سياسيا.
0: باش نبسطوا بالضبط، باش نبسطوا الصورة حتى للسادة المستمعين، يعني الفلوس دارت في البلاد برغم أنه لصالح الاستعمار، أما ولات ثم فات طبقة عاملة. احنا ما ننساوش أنه 1920 بدأت النقابات مع محمد علي، من بعد مع 46 مع المرحوم حشيد، الكل دوك ثم طبقة عاملة وثم فلوس، دوك ولات الناس تشري السلاح من الإيطاليين ومن المالطيين باش تقاوم وباش تحارب. هذه حاجة مهمة برشا. كما قلت أنت، ظهرت نخب سياسية ونخب نقابية وطبقات عمالية من مختلفة المشارب وتنظيمات حزبية سياسية مختلفة، الحزب يعني الحزب الحر يعني لأسوة عالبي وجديد وكذا، حزب الشيوعي زاد كيف كيف إلى غير ذلك من الحركات السياسية والنقابية، هذه كلها كانت راهي روافد في الحركة الوطنية.
1: وهنا تشكل وعي أنه جاء الوقت للمقاومة المسلحة.
0: نعم، وحاجة أخرى زادة، المعارك الحرب العالمية الثانية في تونس اللي دامت من نوفمبر 1942 إلى شهر ماي 1943، هذه 6 شهور متاع حرب لا ناقة لنا فيها ولا جمل، هذه معناها حرب متاع قوة عظمى في بلادنا، يسميها حملة تونس أو معارك تونس.
1: حملة تونس
0: يعني، نعم. فهذه القوى المتنازعة، فرنسيين، أمريكان، إنجليز، إيطاليين، العديد من الشعوب، معناتها القوى أساسا قوى الحلفاء ضد قوات المحور ألمانيا وإيطاليا، فالكثير من المقاتلين باش يخليوا سلاحاتهم باش المقاومة الوطنية التونسية باش تستغل الأسلحة اللي تركها الجنود الأوروبيين عامة وتوظفها في المقاومة. على ذلك نحن نلقاه توا في الأسلحة المعروضة في متحف السجومي وفي المتاحف العسكرية بصفة عامة، أسلحة متنوعة، تلقى توا أسلحة فرنسية، إيطالية، ألمانية، أمريكية، من جميع الأنواع،
1: يعني تم استعمالها اللي خلوها
0: استعمالها المقاومين
1: مع حملة تونس.
0: يعني ناس تموت في الـ في الـ يعني في الـ مع ميادين القتال، وتونس يغنموا الأسلحة هذيك ويستعملوها.
1: هذين نلقاو أمثلة منها.
0: نعم، عنا أمثلة منها معروضة. نعم، أمثلة منها معروضة في متحف الذاكرة الوطنية. فإذا العام 52، ويقول القائل علاش 52؟ لأنه إحنا نقول حرب التحرير والمقاومة المسلحة اللي كانت يعني أداة الضغط الكبرى على الاحتلال الفرنسي. علاش؟ لأنه المفاوضات مع الاحتلال الفرنسي بان وانه ما عادش عندها حتى نتيجه،
1: ما عادش عندها حتى نتيجة،
0: لانه فرنسا بقت متمسكه بمبدا السياده المزدوجه، لانه ديما بالنسبه لهم نعملوا اصلاحات نتنازلوا على بعض الحاجات لكن ديما تحت السياده المزدوجه.
1: وانت تذكر هنا زاد رساله محمد شنيق، مذكرة للاستقلال الداخلي ورفض الفرنسي لهذه المساله.
0: نعم.
1: ودعوه الحزب الحر الدستوري واتحاد عام الشغل للتظاهر بداية من 50 وبدأ يغلي الشارع.
0: نعم نعم، بطبيعة الحال هنا باش تبدأ إذن وصلت المفاوضات مع الجانب الفرنسي إلى طريق مسدود، وكانت المذكرة متاع أعتقد 15 ديسمبر 51 اللي هي تقر بمبدأ السيادة المزدوجة، يعني اللي صار الكل طاح في الماء والمفاوضات وصل طريق مسدود. إذن في وقتها قيادة الحركة الوطنية باش تعلن بداية الكفاح المسلح للتحرير، وباش نوصلوا إلى أنه تولي مقاومة منظمة. تقريبا العدد متاع المقاومين يتراوح بين 3000 و4000 مقاوم،
1: وعندها قيادات
0: مدربين، عندها قياداتها
1: الميدانية وقيادات السياسية.
0: نعم، وكانت تتلقى إسناد شعبي كبير، حاضنة شعبية لا سابقة لها، المواطنين تبرعوا بما لديهم، كما قلنا بكري نساء يعاونوا بكل ما أوتوا من جهد باش يدعموا المقاومين هذوما، والمقاومة انتشرت في الجبال التونسية من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، وقوضت مضاجع الاستعمار الفرنسي. يعني ولات تواجه النار بالنار، ولات تعمل عمليات الاغتيال، ولات تعمل عمليات التخريب للمعمرين في الضياعات متاعهم، ولاو ما عادوش يحبوا يبقوا، يبيعوا الأرض، يتصرفوا، يهزوا رواحهم وروحوا. يعني هذا الكل شكل ورقة ضغط كبيرة ياسر على المستعمر الفرنسي.
1: به سيد العميد، ما عادش عندنا برشا وقت، تقريبا أقل من دقيقتين، في المتحف زاده نلقاه مكتوب اعلام تونسيون.
0: نعم،
1: شنو هو بالضبط الرواق؟ شنو اللي فيه؟
0: اعلام تونسيون هي منحوته على على المعدن، يعني تعبير فني قام به واحد من الفنانين اللي هو يعطي يعني بعض ملامح نتاع اعلام تونسيين، كما مثلا محمد علي الحامي، كما الثعالبي، يعني اللي باش يبقاو في الذاكره، يعني حاجه لوحه فنيه على المعدن، هذا هو التعريف نتاعها، لوحه فنيه على المعدن.
1: وعنا زاد وثائقي حول الكفاح المسلح.
0: نعم، هذه شاشات تفاعليه، حطينا فيها وثائق كما قلنا توا، الشباب مغروم بالتوسكي نيميريك، ما حطيناش كتاب يعني باش يورقوا، لا حطينا نيميريك نجم يورق ويشوف دي كوبيور دو بريس، يشوف كتبه الصحافه، يشوف المراجع الارشيف، الكل موجود نيميريك، كله نيميريك.
1: ومعارك الجلاء كيف عرض كيف على شاشة ليزرية.
0: نعم، معارك الجلاء وشريط وثائقي كيف كيف يحكي على معارك الجلاء، وعنا كيف كيف شريط وثائقي دعمتنا به التلفزة الوطنية مشكورة، هو روح الفداء ونبل العطاء، هذا كيف كيف زاد عرضناه غادي بالمناسبة، هذا زاد تنسيق وتعاون بين مع التلفزة الوطنية، مشكورين الأخيين الكل. وكيف كيف عنا زاد في المتحف نماذج كما ذكرنا منذ حين من الأسلحة اللي استعملها المقاومين،
1: واللوحات
0: وعندنا لوحات زيتية اللي فيها الشهداء اللي وقعوا أعدامهم في السجومي، شهداء زادة كيف كيف من المناضلين السياسيين كيف ذكرناهم، والمناضلات اللي زادة كيف كيف عرفنا بهم.
1: لو كان نلخصوا تو سيد العميد في أقل من دقيقة، نذكروا ضيفنا اليوم العميد سمير الشامي، مدير إدارة التراث والإعلام والثقافة بوزارة الدفاع الوطني، والحديث عن متحف الذاكرة الوطنية. شوف قداش حكينا حاجات، يعني هذه ذاكرة التوانسة وذاكرة التاريخ التونسي، ورمزية الأماكن، ورمزية يعني الأفراد والأشخاص اللي ضحوا من أجل استقلال تونس. المعرض مش المعرض، هو المتحف إن شاء الله باش يكون مفتوح للزيارات للمعاهد، مراكز التكوين والجامعات في مرحلة أولى.
0: نعم،
1: تبع مجانا.
0: نعم، نعم.
1: ربي مجانا، المدارس يطلبوا فلوس، راهو متاحف المؤسسة العسكرية كلها مجانا، ثم في مرحلة أخرى إن شاء الله باش يكون فما مفتوح للعموم
0: إن شاء الله. التمشي هذا هو المشين فيه، والواقع هو المتحف هذايا أقرته الدولة التونسية منذ نشأته، واستصلحته وزارة الدفاع الوطني، ويعني قامت بإعادة تهيئته وترميمه وتجديده بصفة كلية. الواقع هو الغاية منه هو تخليد ذكرى الشهداء وتخليد المقاومة الوطنية من أجل الحرية والاستقلال، لأن الشعب التونسي الكل محمول عليه أن يعرف التضحيات اللي بفضلها وصلنا لما نحن عليه اليوم من استقلال وسيادة، والذاكرة رأي مهمة جدا في تاريخ الشعوب
1: بطبيعة الحال.
0: كما يقول الأستاذ محمد الطالبي الله يرحمه، يقول أنه مثل ما يمرض الأفراد بفقدان الذاكرة، فإن الشعوب تمرض بفقدان ذاكرتها أو بدخول التشويش والتشويه عليها. فنحن نرد بالنا من التشويه،
1: نرد بالنا
0: من التشويش
1: على الذاكرة،
0: على الذاكرة الوطنية.
1: شكرا لك السيد العميد سمير شامي، مدير إدارة التراث والإعلام والثقافة بوزارة الدفاع الوطني، وفي الوقت إن شاء الله نتقابلوا موعد جديد الأربعاء الجاي كالعادة من ساعتين لما ثلاثة، باش نحكيوا على التوانسة والمجتمع التونسي والذاكرة الوطنية التونسية. إلى اللقاء. توينسا
2: توينسا توينسا توينسا، خوض في أغوار الشخصية التونسية من زوايا سوسيولوجية. توينسا مع إيهاب الشاوش.

0: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع. برامج جديدة، لغتنا العربية نافذة على التوجيه الجامعي.
1: الفنون الوجيزة
0: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
2: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.
3: في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة، بالغناية، وبالتصويرة، وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة، وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة شادلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.tn.
4: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
0: تطلق الإذاعة التونسية موقعاً إلكترونياً جديداً،
4: راديو كولتورال نقطة PM.
0: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
4: بمحطاتها المركزية والجهوية.
0: أخبار،
4: متابعات،
0: مواكبات،
4: تسجيلات ومعلومات.
0: مرحباً بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
5: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي؟
6: وين أنتي وين هي؟
0: ندوات على الأثير.

0: ندوات على الأثير.
1: ندوات على الأثير
0: مع سفيان العرفاوي.
2: موضوع هذه المحاضرة، هذا النشاط الذي نحن بصدده، الثقافة والمجتمع والدولة، إشكالات في الراهن العربي. بدنا نشكر دكتور منير السعيداني، مختص في علم الاجتماع، أستاذ التعليم العالي في الجامعة.
3: شكرا لمؤسسة مؤمنون للدراسات والأبحاث التي فضلت باقتراح هذا الموضوع، في الحقيقة لطرح جملة من الأفكار. لا أخفيكم أنني بصدد بلورتها في مراحل يعني فيها ما هو مكتمل إلى حد ما، ولكن أيضا فيها ما هو في طور التجريب وفي طور الاختبار. ما سأقدمه وضع تحت العنوان الذي تفضل بذكره سيد أحمد، إشكالات في الراهن العربي، حول ثلاثية تثير الكثير من الأسئلة والكثير من التفكير الإشكالي الآن: الثقافة والمجتمع والدولة. عادة وفي علم الاجتماع يعني بشكل تقليدي إلى حد ما، هناك نوع من الدغم إن أردنا بين هذه المفاهيم: الثقافة، المجتمع، الدولة. يعتقد في الكثير من البحوث أن هذه المفاهيم مترادفة وكأنها تشير إلى شيء واحد، أو على الأقل تشير إلى أشياء متطابقة ومتماثلة. نتحدث عن الدولة الفلانية وكأنها تمثيل صادق يستغرق كل المجتمع، ونتحدث أيضا عن الثقافة العربية أو عن الثقافة الفرنسية أو عن الثقافة الألمانية، وفي ضمنيات القول هناك نوع من الوهم أو الإيهام بأنها تطابق مجتمعها وأن الدولة تعبر عنها أفضل تعبير إن أردنا. هذا تقليد موجود في علم الاجتماع، وخاصة فيما يسمى عادة في تواريخ علم الاجتماع بعلم الاجتماع المعياري، الذي يفكر بشكل معياري في هذه المكونات. الدولة بوصفها لا فقط جهازا، بل نوعا من التعبير السياسي عن روح أو عن تشكل ثقافي. يمكن أن يتخذ شكل الدولة الأمة، بل هو المثال الأبرز لتشكله هو الدولة الأمة. الدولة الأمة والجمع بين فكرة الدولة أو مفهوم الدولة وفكرة الأمة ومفهوم الأمة يدل على نوعية هذا التفكير، كأن الدولة تمثل أو بإمكانها أن تمثل الأمة. علما أن عندما نتحدث عن الدولة نحن نتحدث عن بناء سياسي إداري قانوني له شكله الخاص وله قوانينه الخاصة إلى آخره، في حين أننا عندما نتحدث عن الأمة نحن نتحدث عن تشكل ثقافي يمكن أن يكون أكثر ديمومة تاريخيا وأكثر رسوخا أو عمقا اجتماعيا، مما يجعل فكرة التطابق بين الدولة والأمة فكرة على الأقل قابلة للمناقشة إن لم تكن قابلة للدحض. مدخلي لمناقشة هذا التطابق الذي يمثل أساسا من أسس ما أسميته علم الاجتماع المعياري، هو محاولة في التمييز بين ما أطلق عليه التشكل الثقافي، في اعتقادي يجب تسميته بناء الدولة، بين مفهوم التشكل إن أردنا أو اصطلاح التشكل ومفهوم أو اصطلاح البناء. أريد أن أبين أن هناك فارقا كبيرا جدا بينهم. عندما نعود إلى كتابات في علم الاجتماع، يمكن أن نعود إلى ماكس فيبر أولا في حديثه عن الدولة بوصفها تنظيما إداريا سياسيا أساسه هو احتكار ممارسة العنف الشرعي، أو عندما نعود أيضا إلى كتابات أخرى أنثروبولوجية، مثلا عندما نعود إلى إرنست كيلنر الذي ميز بين أو على الأقل بدأ في تمييز البناء القومي أو التشكل القومي وبناء الدولة، وإن كان جمع بينهما على اعتبار أنهما الاثنان من مجال التخيل ومن مجال البناء المخيالي، من مجال هو حتى يستخدم كلمة لوميت، يعني هي باعتبارها نوعا من البناء الأسطوري. وعندما نعود أيضا إلى بعض الملاحظات التي نجدها لدى عالم الاجتماع الألماني نوربير إلياس، الذي يتحدث عن البناء الأوروبي الحديث إلى آخره، كل هذه البحوث وغيرها هي مجرد أمثلة تدل على أننا عندما نكون في مجال البناء القومي نكون في مجال تشكل، ولذلك أنا أستخدم هذا التعبير، في معنى أن العناصر التي يمكن أن يتشكل منها هذا القوم هي أساساً عناصر ثقافية تتعلق باللغة، تتعلق بالعادات، تتعلق بالتقاليد، تتعلق بمكونات الثقافة بشكل عام، وخاصة في مفهومها الأنثروبولوجي أو في معناها الأنثروبولوجي. نحن في سياق الهوية كما تتشكل انطلاقا من ما يجمع أفراد أمة ما، بما يجمع بينهم من سمات ثقافية تتعلق بما يرمزون به إلى وحدتهم في مستوى روحي أو ثقافي ورمزي إلى آخره. هذا التشكل القومي إذن هو من مجال ثقافي أساسا، ولذلك هو مستدام في الزمن ويطول في التاريخ، ويمكن أن يأخذ تشكلات متعددة، ويمكن أن يعيش مراحل متعددة متداخلة فيها الكثير من التعرجات، وفيها الكثير من العناصر التي تتعلق بإسهامات مثقفين أو ببناءات في ما هو ثقافي فكري، فيها ما يتعلق بالفنون التي ترتبط أكثر بالروح القومية لتلك الأمة التي نقصدها إلى آخره. إذن نحن في مجال فيه جانب التركيب، فيه جانب التاريخية، فيه جانب التعقد والتعرج الذي يمتد على مسارات طويلة جدا. على غير ذلك يكون بناء الدولة. بناء الدولة يمكن حتى أن يكون ناتجا عن قرار سياسي تتخذه بعض المجموعات التي تمثل مصلحة سياسية معينة، تتبع مصلحة سياسية أو تمثل مصلحة سياسية، هي قوة اجتماعية لها عمقها في المجتمع، يمكن أن تكون طبقة، يمكن أن تكون تحالفا طبقيا، يمكن أن تكون حتى فئة اجتماعية لها موقعها الخاص في التنظيم الاجتماعي، ويمكن لهذه القوة أو لممثليها السياسيين أن يتخذوا قرارا ببناء الدولة. أتحدث عن قرار لأن بناء الدولة هو عملية أقرب إلى التشكيل السريع إلى حد ما القانوني والإداري، والذي يرتبط بالجهاز ويرتبط أيضا بمؤسسات قانونية ودستورية يمكن أن توضع في مستوى النصوص، ثم بعد ذلك تنتقل إلى الممارسة العملية إلى آخره. إذن بصفة عامة نحن في مجال لا يتوافق بشكل كلي على الأقل مع المجال الأول الثقافي الذي كنا نتحدث فيه بمناسبة محاولة وصف التشكل القومي. هذه إن أردنا بعض المناويل التحليلية التي أصبحت ثابتة إلى حد ما في التحليلات السوسيولوجية. حتى عندما نعود إلى العلوم السياسية يمكن لي هنا أن أستشهد بأعمال عالم السياسة الإسباني لينث، الذي ميز هو أيضا بين ما أسميته التشكل القومي وبناء الدولة. إذن الفكرة الأساسية الأولى التي أردت التأكيد عليها هو أنه هناك فيما نعيشه من أوضاع أو فيما تعيشه الدول من أوضاع فارق واضح بين التشكل القومي من جهة وبناء الدولة من جهة أخرى. هذا في مستوى أسس التفكير. عندما نعود إلى سياقات عربية محددة نجد بعض الإشارات التاريخية التي تدل على إمكانية تطبيق هذا النموذج على ما عشنا. بإمكاننا أن ننطلق من ما أسميه بصفة تعميمية بعض الشيء الدولة ما بعد الاستعمارية العربية، أقصد بذلك الدولة التي نتجت عن حركات تحريرية في بعض الأحيان، ونشأت أيضا عن بعض المحاولات لاستعادة تشكيلات يعني دولوية أو تشكيلات دولة حتى كانت سابقة للمرحلة الاستعمارية. المثال التونسي فيه حديث عن دولة بياتية، في معنى لأن ملك تونس كان يسمى باي، الدولة البياتية السابقة للوجود الاستعماري، لها بعض المنجزات في نص دستوري تأسيسي يعتبر بمثابة الدستور أو حتى في مرتبة الدستور يسمى عهد الأمان، ولكن حتى الدستور بحد ذاته وجد سنة 1861 وهو من أوائل الدساتير العربية إلى آخره. إذن هذه دلائل تشير إلى وجود بناء للدولة سابق حتى للمرحلة الاستعمارية، بإمكاننا أن نستشهد ببعض الأمثلة الأخرى، ولكن بصفة عامة في التاريخ العربي الحديث والمعاصر بشكل عام تتم العودة إلى تواريخ قريبة من 1916 و17 إلى آخره للإشارة إلى حدثين كبيرين. الحدث الأول هو ما يسمى عادة بالثورة العربية الكبرى 1916، التي كانت فيها نوع من المحاولة لبناء دولة أو كيان سياسي ناتج عن يعني تخطيط لاستغلال ظرفية ضعف الدولة المركزية العثمانية في شكلها الإمبراطوري المعروف التاريخي إلى آخره. ولكن الحدث الثاني أيضا يشير إلى اتفاقيات سياسية بين قوتين استعماريتين كبيرتين هما فرنسا وإنجلترا، والحدث معروف أو الاتفاقات معروفة تحت عنوان شهير في التاريخ اسمه اتفاقيات سايكس بيكو على اسمي وزيري الخارجية لهذين الدولتين. أنا في اعتقادي أن هذين التاريخين مهمين جدا، وهناك بدايات لتشكل نواتات الدول التي ستعرف بعد ذلك وخاصة في الخمسينات أو بداية من منتصف خمسينات القرن العشرين بما أسميه الدولة ما بعد الاستعمارية العربية. دولة ما بعد استعمارية لأنها أتت بعد مرحلة من الاستعمار، يعني دامت يعني بشكل تقريبي أطولها بالنسبة إلى الجزائر 130 سنة، ولكن هناك مدد أقصر بعض الشيء بالنسبة إلى تونس في حدود 3/4 القرن إلى آخره. وأيضا من ناحية أخرى أنا أشير بذلك إلى أن كل الرقعة العربية شهدت تشكل هذه الأجهزة التي نسميها دولة بمسارات مختلفة. هناك ما نتج عن حركة تحرر عربية فيها حتى يعني حرب تحريرية دامت إلى حد ما، ولكن أيضا فيها بعض التشكلات الأخرى التي نتجت عن تلك الهندسات الجغرافية السياسية التي وضعت أسسها في اتفاقية سايكس بيكو. إذن ما أقصده بالدولة ما بعد الاستعمارية العربية هو هذا، يعني الدول التي تشكلت تقريبا على مقاس التقسيمات التي وردت في سايكس بيكو. طيب الآن لنا تعقيد إضافي عما أشرنا إليه منذ حين أو في البدايات التقديمية النظرية لحديث هذا، وهو أن الفارقة بين بناء الدولة بوصفه قرارا سياسيا يعتمد تكتيل الموارد الإدارية والسياسية لبناء كيان دولوي يعني مركزه أو قلبه هو الجهاز الذي يحتكر العنف أو ممارسة العنف الشرعي، وبين التشكل القومي الذي يمكن أن يدوم، لنا إذن تعقيدات إضافية. هذه التعقيدات الإضافية من بينها أن هذه الدولة ما بعد الاستعمارية العربية هي دولة قطرية، في معنى أنها تتحكم في أجزاء من الرقعة الجغرافية التي يفترض أن الأمة العربية تمتد عليها. إذن هذا التعقيد الإضافي يتأتى من كون التشكل القومي العربي في معناه الهويات القومي هو مديد في التاريخ، في حين أن الدولة وجودها ضعيف في معنى قصر المدة التاريخية، على الأقل ليست تمتد على نفس امتداد هذا التشكل القومي. ثم أكثر من هذا، هي عندما بنيت لم تتحكم أو لم توجد إلا في رقاع جغرافية لا تتوافق بالمرة مع الامتداد الجغرافي لتشكل الأمة أو ما يمثل الأمة. هذا تعقيد إضافي أول، وهو مهم لأنه سينزع أكثر شرعية بناء الدولة أكثر مما هو معتاد بالنسبة إلى دول أخرى، لأن هذه الدولة ستعيش قضية شرعية بالنسبة إلى حدودها، بوصفها حدودا إدارية وسياسية على الأرض. التعقيد الإضافي الثاني، وهو أيضا تعقيد مهم، مهم في معنى أنه مؤثر في التاريخ، هو أن هذه الكيانات الدولوية القطرية أيضا بنيت على أساس اختزال آخر أو شكل آخر من الاختزال، حيث أنها لم تأخذ بعين الاعتبار مثلا وجود تعدد إثني وتعدد لغوي وتعدد ديني أحيانا وتعدد مذهبي وطائفي إلى آخره. بإمكاننا أن نلاحظ ذلك بيسر مثلا، وأنا هنا أستعير بعض المعلومات والتحليلات من مقال لعالم الاجتماع العراقي فالح عبد الجبار. عند تأسيس الدولة العراقية الحديثة، طبعا هناك تلك التعقيدات الإثنية في المعنى الأقوامي أو في المعنى القومي، العرب والأكراد، هناك تلك التعقيدات الدينية بين المسلمين والمسيحيين والفرق الأخرى إلى آخره، يعني حتى الصغيرة منها، وهناك تلك التعقيدات الأخرى في مستوى اللغة، هناك التعقيدات الأخرى في مستوى الطائفة أو المذهب، السنية الشيعية إلى آخره. ولكن هذا المثال ليس مثالا مستثنى أو استثناء، نجد نفس التعقيدات تقريبا في سوريا، ونجد تعقيدات أخرى بأشكال أخرى عند مثلا أو في الرقعة الجغرافية التي يعني تشكلت فيها وبنيت فيها يعني التزاما بالمفهوم أو بالمصطلح الذي أستخدمه، بنيت فيها الدولة المصرية. أعود أيضا هنا إلى مقال ترجمته منذ أكثر من سنتين أو ثلاث لستني شامي رئيسة المجلس العربي للعلوم الاجتماعية، التي بحثت فيه كيفية استخدام مفهوم الأقلية في بدايات القرن العشرين في الصحافة المصرية وفي المناقشات السياسية وفي حتى مناقشات الدستوريين والخبراء إلى آخره. بيّنت في هذا المقال أن مفهوم الأقلية يندغم إلى حد ما مع مفهوم الطائفة، يندغم إلى حد ما مع مفهوم الذمة أو الذميين، ويجد الكثير من العسر في الانطباق على بعض المجموعات ومن بينها الأقباط، رئيسيا هي ركزت مثالها على الأقباط إلى آخره. بإمكاننا أن نستمر في سرد الأمثلة بهذا الشكل، ولكن المهم أن نستنتج أن هذا التعقيد الإضافي الذي أشرت إليه يتمثل في تعقيد مهم جدا وذي بال. نحن نتحدث عن تعدد طائفي وعن تعدد ديني وعن تعدد لغوي إلى آخره، وكان من المفروض أن التشكل القومي في معناه الهويات الجامعة حتى في كيفية بناء الأمم حديثا يأخذ بعين الاعتبار هذا التشكل المتنوع والمزركش، وهو ما لم يحدث عند بناء الدولة، ولم يحدث أيضا لا فقط لأن هناك غيابا للتطابق، بل لأن أيضا حتى الدولة عندما بنيت في أعماقها الاجتماعية حسمت بعض الخلافات الواردة بين مجموعات اجتماعية، حيث أن الدولة لم تكتفي مثلا بأن كانت دولة تعلن أنها مسلمة، بل تعلن أنها مسلمة في حين أنها تستبطن أن فكرة الإسلام هي فكرة سنية رئيسيا، من دون أن تشير إلى إمكانية أن تكون هناك تأويلات أخرى لهذا المفهوم مطبقا على هوية الدولة. طبعا هناك الإشكال المعروف، وهو أن الدولة بوصفها بناء إداريا سياسيا قانونيا يجد عسرا في التطابق مع مفاهيم واسعة مثل هذا، مثل الإسلام بوصفه دينا إلى آخره، هذا أمر مفروغ منه. ولكن حتى عندما نقبل بإمكانية التطابق أو بافتراض التطابق، نحن نخفي حقيقة أن في داخل هذا البناء هناك اختزال اجتماعي، من حيث كوننا نضع الطائفة يعني بوصفها ممثلا عن كل الدين، نضع المذهب بوصفه ممثلا عن كل الدين الذي يحتمل اختلافات داخله. بل أكثر من هذا، عندما نتثبت في القوى الاجتماعية الحاملة لمشروع الدولة، نجد أنها ترتبط مثلا ببعض البرجوازيات التي منحصرة في بعض المدن، كأن تكون برجوازية دمشقية، كأن تكون بغدادية، كأن تكون ذات أصول مرتبطة ببعض المدن إلى آخره. إذن نحن في سياق تعقيدات كبيرة جدا جعلت أن المدى التاريخي لشرعية الدولة ما بعد الاستعمارية العربية كان مدى قصيرا، والدولة العربية ما بعد الاستعمارية أو الدولة ما بعد الاستعمارية العربية أوجدت أيضا جملة من الأدوات الإيديولوجية التي تمكنت بها من أن تحسم بعض هذه الإشكالات، وهي إشكالات عميقة جدا، من بينها ما يمكن أن يوضع تحت عنوان الإيديولوجيا الوطنية. يعني الدول بقطريتها بمحدوديتها قدمت نفسها على أساس أنها تمثل نتاجا لمسار من البناء الوطني الذي يمكن العودة فيه إلى ما قبل الفترة الاستعمارية، وتقديم الدولة على أساس أنها تتجاوز هذه الفترة التاريخية التي توضع بين قوسين على أساس أنها نوع من الانقطاع في تاريخ تلك الرقعة. وبل هناك بعض الإيديولوجيات الوطنية، وأنا هنا يمكن أن أستشهد بالمثال التونسي، هناك محاولة للقول إن الدولة الوطنية ما بعد الاستعمارية في تونس وطنية في معنى أنها في يعني في معنى ما تعلنه هي، وبالنسبة إلى تسمية أنا الدولة ما بعد الاستعمارية، تقدم نفسها على أساس أنها نتاج 3000 عام من الحضارة، وتذكر بعض المحطات التاريخية إلى آخره، فتقدم على أساس أنها نوع من النتاج التاريخي الممتد جدا إلى آخره. طبعا هذه بناءات إيديولوجية ستصطدم بجملة من الحقائق على الأرض. أحاول أن يعني ألخص الأفكار القادمة حتى لا أتجاوز الوقت المسموح به، ويعني هناك مسألة أساسية يجب أن ننتبه إليها بالإضافة إلى هذا التبرير الإيديولوجي للدولة ما بعد الاستعمارية العربية. هناك نوع من التبرير أو التشريع أو الشرعنة إن أردنا، أنا أخير التشريع، الذي يرتبط بالسياسات التي قدمت دائما على أساس أنها سياسات تحديثية. الدولة ما بعد الاستعمارية العربية قدمت نفسها دائما على أنها ذات برنامج تحديثي، هي تحدث المجتمع عن طريق تحديث التعليم، عن طريق تحديث الاقتصاد، عن طريق حتى خوض بعض السياسات التي توضع تحت عنوان تأميم الثروة الوطنية، التي توضع تحت عنوان بناء الدولة الحديثة المدنية إلى آخره. طبعا هناك الإشكال الكبير، إشكالية الديمقراطية التي سأعود إليها بعد حين، ولكن بصفة عامة البرنامج الذي وضعت الدولة ما بعد الاستعمارية العربية نفسها تحت مظلته هو برنامج التحديث، تحديث للتعليم، تحديث للاقتصاد، تحديث للإدارة إلى آخره. وهناك اشتغال على هذا البرنامج التحديثي الذي قد يتخذ مثلا بعض الصبغات الخاصة في بعض المواقع، كأن يكون هناك تجديد في قوانين الأحوال الشخصية، كأن يكون هناك تحديث لأنماط التعليم، كأن يكون هناك تحديث لكيفيات تدبير الشأن المجتمعي إلى آخره. أنا أتفادى ذكر بعض الأمثلة المخصوصة حتى أحافظ على الوجهة العامة للتحليل. ولكن ما لا يذكر عادة في مثل هذه التحليلات التي تؤيد هذا الاتجاه أو هذا الادعاء السياسي أو هذا البرنامج السياسي، هو أن هذه السياسات التحديثية في حقيقة الأمر عند تقديمها تختزل، كما أشرت إلى، تختزل في بعض الإصلاحات القانونية التي تهم بعض الأجهزة، التي تهم بعض السياسات العمومية، التي تهم التعليم إلى آخره. ويتناسى أن سياسة الدولة هي سياسة عامة في معنى تكونها من مكونات متعددة، وليس هذا التحديث القانوني مثلا أو ليس هذا التحديث في مجال التعليم إلا وجها من أوجه هذه السياسة. مثلا إدارة الثروة الوطنية بصفة عامة توضع تحت عناوين من قبيل التأميم أو من قبيل حتى الإصلاح الزراعي في بعض الأحيان إلى آخره، وإعادة توزيع الثروة، ولا يشار إلى أن هذه السياسة، سياسة إدارة الثروة الوطنية، من المفروض أن توضع بوصفها عنوانا من العناوين الكبرى لسياسة الدولة، يقرب أو يبعد من مثال برز في سياقات الحركات الاجتماعية والحركات الوطنية بوصفه شعارا كبيرا يوضع عادة تحت عنوان العدالة الاجتماعية. عندما نعود إلى حركات تحرر وطني نجد أن انقسامات من هذا النوع حول قضايا العدالة الاجتماعية، حول قضايا المساواة، حول قضايا الإنصاف إلى آخره، تتفادى أو يعمى عليها فلا تمثل نقاط

من حالته القديمة وحالته المتخلفة وحالته ما قبل الحديث إلى آخره، يتناسى أنها بهذا المعنى تكون سياسات غير جامعة وطنيا، لأنها تمثل مصالح محددة إزاء مصالح أخرى. عندما نجمع شعار التحديث بوصفه تمدينا وبوصفه بناء لدولة حديثة توضع تحت عنوان التحديث إلى آخره، عندما نفصل هذا عن سياسات ليست عادلة اجتماعيا، نرى أو لا نرى عفوا هذا التناقض بين شعار تمديني وتحديثي محتواه الاجتماعي لا يمكن أن يكون إلا مناقضا للشعار. لا يمكن أن تكون الدولة حديثة مدنية في حين أنها لا تمارس على الأقل مستوى أدنى من العدالة الاجتماعية، في حين أنها لا تمارس مستوى أدنى من التداول الديمقراطي أو المشاركة الديمقراطية، في حين أنها لا تمارس أدنى معينا من بناء آليات المشاركة السياسية بحيث تسمح للتعبيرات الاجتماعية المختلفة بأن تكون مشاركة في البناء. إذن السياسات التحديثية تكون بهذا المعنى فئوية في معنى أنها غير جامعة للانصهار الاجتماعي المطلوب لبناء دولة حديثة وبالذات حديثة. إذن بالإضافة إلى التعقيدات التي كنا نشير إليها، هذه تعقيدات أخرى ذات أعماق اجتماعية ولها أبعاد تاريخية مهمة جدا. ما الذي حدث في السنوات الأخيرة حتى ننهي الحديث بهذه النقطة؟ ما حدث هو أن كل هذه التناقضات التي كانت كامنة ومخفية اندلعت وكأنها دفعة واحدة. بطبيعة الحال هذا الاندلاع يأتي لأسباب خارجية، بطبيعة الحال هناك الضغوط الخارجية التي تمارس على الدولة العربية ما بعد الاستعمارية في محاولة فرض سلوك سياسي محدد تجاهها، ذلك الشعار الذي رفع لسنوات طويلة لفرض الديمقراطية على بعض الدول العربية ما بعد الاستعمارية وبشكل مخصوص إلى آخره. هناك شكل التدخل الخارجي الذي كانت ذروته الهجوم على العراق وتفكيك الدولة العراقية إلى آخره. بإمكاننا أن نضرب أمثلة أخرى لهذه العوامل الخارجية، ولكن هناك عوامل داخلية أيضا، من بينها ما برز من مطالب للحركات الاجتماعية أصبحت أكثر فأكثر إلحاحا خاصة مع بداية القرن الجديد. هذه المطالب لو تثبتنا فيها لوجدنا أنها نوع من التعبير عن حالات التناقض الحاد بين الإعلانات التي كانت تضع الدولة العربية ما بعد الاستعمارية نفسها في ظلها وبين ما كان يجري وقائع على الأرض. لنأخذ قضية الثقافي مرة أخرى بنظر الاعتبار في علاقته بالدولة. الثقافي هنا في معنى أن التشكل الثقافي مثلا في استمرارية المشروع التحديثي الذي قدمت الدولة العربية ما بعد الاستعمارية نفسها على أساس أنها مواصلة له، لأن المشروع التحديثي العربي بوصفه مشروعا نخبويا لدى النخب الفكرية والسياسية إلى آخره، مشروع قديم يعود حتى إلى نهاية القرن التاسع عشر. ولكن الدول ما بعد الاستعمارية العربية عند نشأتها في منتصف القرن العشرين استحوذت على هذا المشروع التحديثي المدني الذي كان نابعا من القيادات والنخب الفكرية والسياسية وحتى الأدبية والفنية إلى آخره، وحولته إلى مشروع دولة. ولأنه تحول إلى مشروع دولة فهو تحول إلى عامل من عوامل الانقسام الاجتماعي والانكسار

0: داخل ما أسميته منذ حين الانصهار الاجتماعي والانصهار الوطني العام. عند ذلك نجد أن الإجابات التي جاءت من الحركات الاجتماعية العربية الحديثة التي تعود إلى السنوات الأولى من القرن 21 استعادت بشكل ما بعض شعارات التحديث، ولكن بشكل مجدد يعني مستحدث. ظهور شعارات من قبيل الكرامة ومن قبيل الحرية ومن قبيل المشاركة السياسية ومن قبيل الديمقراطية هو نوع من التشكيل الجديد أو التعبير الجديد عن مطالب اجتماعية أساسها هو عدم التطابق بين المكونات التي كنا بصددها، الثقافي والاجتماعي أو الثقافة والدولة والمجتمع. وعدم وجود التطابق في بين التشكل القومي الثقافي وبين بناء الدولة جعل أن المطالب الاجتماعية للحركة الاجتماعية العربية هي مطالب احتجاجية وفي نفس الوقت مطلبية. احتجاجية على ماذا؟ احتجاجية على مثلا هدر الكرامة الشخصية وهدر الكرامة الجماعية للناس. الدولة تفقد بذلك أساسا آخر من أسس شرعيتها، تفقد بذلك أساسا آخر من أساس إمكانية تصديق ادعائها في أنها تمثل المجتمع وتتطابق مع البناءات التي ترتبط مثلا بالحركة التحديثية إلى آخره. هذا أمر مهم جدا. لماذا؟ لأننا نجد أنفسنا إزاء دولة تكتشف هي ذاتها أكثر فأكثر عدم تطابقها مع مكونات الانصهار الاجتماعي الذي يعني ورد. مثلا واحد من ادعاءات الشعارات التحديثية للدولة ما بعد الاستعمارية العربية أنها دولة صاهرة تتجاوز الانقسامات أو الانتماءات التي تكون لما أسميه ما دون الدولة، الانتماء إلى القبيلة، الانتماء إلى العشيرة، الانتماء إلى الجهة، الانتماء إلى القرية إلى آخره. ما الذي حدث انطلاقا من المثال التونسي وانطلاقا حتى من أمثلة أخرى؟ نجد أن في سياق الحركة الاجتماعية هذه أطر الانتساب الأولية هذه وهي القبلية والعشائرية والجهوية إلى آخره تتحول إلى نوع من أطر الاستناد التي تجيب على عدم إيفاء الدولة بوعدها بأن تكون شاملة لكل المجتمع. ولذلك نلاحظ ما يسمى بالعودة إلى القبيلة وبالعودة إلى العشيرة إلى آخره. بل أكثر من هذا، السياسات التحديثية تعيد بناء الانقسامات ما دون الدولة بسياساتها إلى آخره. أريد هنا أن أستشهد ببعض البحوث التي وردت في العدد الذي خصصته مجلة عمران الصادرة عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات حول القبيلة. الكثير من البحوث التي ظهرت في هذا العدد تشير إلى أن السياسات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة ما بعد الاستعمارية العربية أعادت إنتاج شروط رسوخ التشكيلات ما دون الدولة في هذا المثال، وفي هذا المثال المقصود بها هي التشكلات الاجتماعية القبلية بوصفها تشكلات ما دون الدولة. إذن لنا هذا التعقيد الإضافي مرة أخرى، هو أننا نجد أنفسنا أمام ثلاث مستويات: مستويات ما دون الدولة، القبيلة، العشيرة، الجهة، الانتماءات الأولية إلى آخره. وهذه يمكن أن تتجدد تاريخيا كلما أظهرت الدولة عجزا عن استيعاب كل المكونات. لنا مستوى الدولة وفيه كل هذه التعقيدات التي أشرت إليها، ولنا المستوى الثقافي الذي عبرت عنه بالتشكل القومي وهو مستوى ما فوق الدولة. إذن نحن أمام تعقيد كبير جدا، وفي اعتقادي أن ما يحدث الآن هو إعادة تركيب للتوازنات بين الثقافة والمجتمع والدولة، علما أننا في اعتقادي نحن بصدد الاقتراب بشكل نهائي من نهاية تاريخية لأفق الدولة ما بعد الاستعمارية العربية. هذا الأفق كما كنت أصفه منسد تاريخيا، وأصبح غير قادر على إنتاج أشياء جديدة أو مسارات انصهار جديدة، مسارات انصهار جديدة تجمع بين ما يمكن أن يمثل تشكلا اجتماعيا مبتدعا فيه أفق جديد يمكن أن تتطور فيه الصلات بين ما هو ثقافي وما هو مجتمعي وما هو من ضمن الدولة في اتجاه يسمح ببناء مدني ومواطني وديمقراطي يمكن أن ينخرط في آفاق فيها العدالة الاجتماعية، فيها تلك التوازنات التي يجب أن تراعى في البناءات الدولوية الحديثة. سأختم حديثي بالإشارة إلى أن هذا النموذج الكبير في خطوطه العامة الذي اقترحته عليكم يمكن أن يطبق حتى في مستويات دنيا، وسأكتفي بالإشارة إلى مفهومين ممكني الاستعمال في هذا السياق. إن أخذنا جانبا يتعلق بمفهوم الثقافة ليس في معناه الأنثروبولوجي الواسع بما هو نمط للمعيش وبما هو عادات وتقاليد إلى آخره، بل بمفهوم الثقافة في معناها الضيق المرتبط بالفنون والآداب والتعبيرات الفنية والأدبية إلى آخره. تبين أن مشروع الدولة ما بعد الاستعمارية العربية في هذا المجال بالضبط فيه أعطاب تاريخية واجتماعية عميقة إزاء مطلبين أو شعارين. الشعار الأول هو ديمقراطية الثقافة، والشعار الثاني هو الديمقراطية الثقافية، وبينهما اختلاف. ديمقراطية الثقافة في معنى إتاحة الفرصة لمختلف الفئات الاجتماعية في أن تتعاطى مع الفنون والآداب والتعبيرات الأدبية والفنية، والإمكانيات العملية والمادية ومن حيث التجهيزات إلى آخره للإبداع ولتلقي الإبداعات. طبعا لذلك يعني مستويات تتعلق بالانتماءات الاجتماعية بالطبقات بالفئات، وتتعلق أيضا بالتوزيع الأفقي بعيدا عن المراكز المدن الكبرى، بعيدا عن العاصمة، بعيدا عن التركز حول مجموعات أو فئات اجتماعية محددة إلى آخره. في هذا الباب فشل الدولة ما بعد الاستعمارية العربية واضح، ولا مجال ل يعني مع الأسف الشديد لا مجال للتدقيق فيه، ولكن بصفة عامة لم يتحقق هذا الشعار. الشعار الثاني الذي لم يتحقق هو الديمقراطية الثقافية، والمقصود بها أن يكون لكل الفئات مهما كانت انتماءاتها الثقافية العميقة المذهبية والإيديولوجية والدينية أن تكون لها إمكانية التعبير عن هوياتها الثقافية تعبيرا حرا ومواطنيا ومدنيا. في هذين المجالين، مجال الديمقراطية الثقافية ومجال ديمقراطية الثقافة، كان للدولة ما بعد الاستعمارية العربية نوع من العسر الذي أسميته فشلا في إدارة التوازنات وفي إدارة الترابطات. هذان المثالان الأخيران هما نوع من إن أردنا التطبيق على يعني حالات مخصوصة، أحاول به أن أثبت أن النموذج العام الذي طرحته قابل للتطبيق على حالات خصوصية ويمكن أن ينفتح النقاش في هذا. شكرا لكم على انتباهكم، وشكرا للمؤسسة مرة أخرى على هذه الدعوة. شكرا.
1: ندوات على الأثير.

0: ندوات على الأثير.
1: ندوات على الأثير
0: مع سفيان العرفاوي.
1: مع سفيان العرفاوي.
2: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
3: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
4: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي، وين أنتي وين هي.
0: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع. برامج جديدة، لغتنا العربية نافذة على التوجيه الجامعي.
5: الفنون الوجيزة
0: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
6: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.
7: إذاعة تونس الثقافية، مسرح
8: فرقة الإذاعة التونسية،
9: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
8: تأليف
7: سينما،
10: هي فرحة الحياة.
7: موسيقى وحوارات،
11: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
7: علوم وآداب، ندوات ومراوحات،
12: كتابات من العالم. خطوف من آداب الشعوب، تعدها وتقدمها حنان جنان.
13: أعزائي المستمعين متابعي إذاعة تونس الثقافية، تحية طيبة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا كتابات من العالم. أنا حنان جنان، ألتقيكم أسبوعيا لنسافر معا في رحلة خالدة نتجاوز فيها حدود الزمان والمكان، فجواز سفرنا هو الكلمة. ولأن الرفيق قبل الطريق، يسعدني أن تكون رفيقتي في هذه الرحلة الإعلامية والناقدة دلال الغربي. مرحبا بك دلال.
14: مرحبا حنان، على هذه الأرض ما يستحق الحياة. سعيدة اليوم أن أرافقك من جديد في هذه الحلقة من برنامجنا الثقافي الأسبوعي كتابات من العالم. تحية لكل متابعي الإذاعة الثقافية ولمتابعي هذا البرنامج على الشبكة الجديدة لإذاعة الثقافية.
13: إذن رحلتنا دلال تنطلق الآن، ووجهتها ستكون هذا اليوم فلسطين، القدس، زهرة المدائن.
12: كتابات من العالم، كتابات من
14: العالم. عمي، وصلت من الكويت؟ نادية، لقد أحضرت لك هدايا من الكويت، واشتريت لك البنطال الأحمر الذي أرسلت تطلبينه مني. ارتعشت كمن مسه طيار صاعق وطأطأت رأسها بهدوء رهيب، وأحسست بدمها يبلل ظاهر كفي. قولي يا نادية، ألا تحبين البلطان الأحمر؟ ورفعت بصرها نحوي وهمت أن تتكلم، لكنها كفت وشدت على أسنانها، وسمعت صوتها مرة أخرى من بعيد: يا عمي. ومدت كفيها فرفعت بأصابعها الغطاء الأبيض وأشارت إلى ساق مبتورة من أعلى الفخذ. أبدا لن أنسى ساق نادية المبتورة من أعلى الفخذ، لا، ولن أنسى الحزن الذي هيكل وجهها واندمج في تقاطيعها الحلوة إلى الأبد. خرجت يومها من المستشفى إلى شوارع غزة، رأيت الشمس الساطعة تتملأ الشوارع بلون الدم. كل شيء كان في غزة هذه ينتفض حزنا على ساق نادية المبتورة من أعلى الفخذ، حزنا لا يقف على حدود البكاء. إنه التحدي، بل أكثر من ذلك، إنه شيء يشبه استرداد الساق المبتورة. لقد خرجت إلى شوارع غزة، شوارع يملأها ضوء الشمس. لقد قالوا لي أن نادية فقدت ساقها عندما ألقت بنفسها فوق أخواتها الصغار تحميها من القنابل واللهيب. كانت نادية تستطيع أن تنجو بنفسها، أن تهرب، أن تنقذ ساقها، لكنها لم تفعل ذلك. لماذا؟ لن أعود يا صديقي، لن آتي إليك، بل عد أنت لي، عد لنتعلم من ساق نادية المبتورة من أعلى الفخذ ما هي الحياة وما قيمة الوجود. عد يا صديقي، فكلنا ننتظرك. ورقة من غزة من المجموعة القصصية أرض البرتقال الحزين للكاتب الفلسطيني غسان كنفاني.
13: شكرا على هذا الاختيار الجميل وعلى هذه القراءة. إذن أعزائي المستمعين، على وقع هذه الكلمات وصلنا بسلام إلى أرض السلام، وصلنا إلى فلسطين، حيث سنتجول معا في حروف كتبت عن هذا البلد، عن شعبه، عن صموده في مواجهة الاحتلال الذي يجثم على صدره منذ عقود. موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع من كتابات من العالم سيكون حول كتابات عن المقاومة الفلسطينية. ما هي الكتابات التي اخترتها دلال؟
14: إذا حنين، دعينا أولا نعرف ما أدب المقاومة، ومعنا الأستاذة والمبدعة نجاة البكري، وسيكون لنا بعد ذلك حديث في هذا النوع من الكتابة. أدب المقاومة، أذكر أن غسان كنفاني عرفها بأنه الأدب المعبر عن الذات الواعية بهويتها، الذات المتطلعة إلى الحرية في مواجهة الآخر العدواني، على أن يضع الكاتب نصب عينيه جماعته وأمته. الأدب المقاوم هو أن يتحرى الإنسان من الخلاص الفردي، وأن يكتب لأجل الآخر، لأجل المجموعة. تسريد المقاومة الفلسطينية في الرواية العربية كذلك، كان في الشعر، كان في المسرح، كان المثقف الفلسطيني والعربي كان يعيش المقاومة ويمارسها، ليس لا يعيشها فقط نجاة، وإنما هي ممارسة يومية. تحولات الكتابة في فلسطين في الرواية الفلسطينية بدأ مع إميلي حبيبي، وقد نشر تلك اليوميات، تذكرين نجاة تلك اليوميات التي تحدث فيها عن الاحتلال الصهيوني، اللي تحدث عن يوميات البطل سعيد ذاك المتشائم الذي يعيش بين التفائل والمتشائم.
13: نعم.
14: رواية كذلك عائد إلى حيفا لغسان كنفاني.
13: نعم.
14: الذي تناول فيها قصة سعيد الذي عاد بعد 20 سنة من الاحتلال.
13: نعم.
14: وصفية ليس كيف يقول تلك
13: الوطن هو لا يحدث
14: كل هذا يا صفية.
13: نعم.
14: نذكر كذلك نصوص سحار خليفة كذلك. هناك في هذه المرحلة حنين يبدو أن الوعي قد تبلور أكثر في نشوء المقاومة. صورت سحار خليفة في باب الساحة تمكن انتفاضة من هدم تلك البوابة نجاة التي أقام الاحتلال. نذكر كذلك رواية جميلة جدا نطفة لأدهم الشرقاوي، واشتغل على تلك النطفة التي هربها في دلالاتها وفي رمزياتها لبقاء النص، الحفاظ على الأرض، التمسك بالأرض في دلالاتها الرمزية. كذلك لدينا من نذكر وسيل الأعرج في سونيا الأشباح القدس، تلك الرواية تحكي سنفونية الوجع في حقيقة الأمر، تلك الرسامة ماي التي كانت والتي غادرت غزة في سن القدس، في القدس غادرت قدس في سن 8 سنوات، فكانت ترسم لوحات زيتية لحظة كأنها ماذا تفعل بهذه اللوحات، كأنها تسترجو هذا الوطن حتى بالفن، لنا الفن أحيانا حتى لا تقتلنا الحقيقة.
13: نيتشه.
14: العراء كذلك حفظ قلبيبان. هناك تسريد القضية في رواية العراء وغيرها.
10: في رمزيتها.
13: نعم فعلا. أيضا هناك من الكتاب أنت ذكرت أغلبهم كتاب فلسطينيون وعرب. هناك أيضا إلياس خوري وباب الشمس وهو الذي عاش مع المقاومة. أنا في الحقيقة اخترت كاتبا آخر نجاة ودلال لأنه أعتقد أنه من الطبيعي نوعا ما أن يتحدث الفلسطيني عن قضيته أو العربي التي في فترة ما كنا نعتبرها أنها قضيتنا بالأساس، ولكن خاصة مع ما يحدث هذه الأيام من تضامن عالمي حول فلسطين أصبحت القضية الفلسطينية قضية إنسانية. هي أقول أصبحت ولكنها كانت
10: منذ البداية.
13: نعم منذ البداية. لذلك أنا اخترت أن أتحدث عن كاتب وشاعر فرنسي معاصر عاشر الفلسطينيين في المخيمات ولمس نضالهم وألمهم وانتصاراتهم أيضا، هو جون جوني الكاتب المتمرد الذي عاش منبوذا في مجتمعه لأنه لم يقبل اختلافه. عاش جون جوني مشردا، ارتكب الجريمة ودخل السجن، ولكنه كان إنسانا منفتحا على قضايا العدل والحرية ومبدعا منتصرا للمهمشين والمقموعين في كل أنحاء العالم، حتى أن جون بول سارتر كان يلقبه بالقديس جوني. وهذه هي الدخلة التي اخترناها اليوم حتى نتحدث عن جون جوني وعلاقته بالقضية الفلسطينية. بدأت العلاقة سنة 1970 دلال عندما زار مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الأردن. وفي الحقيقة 1970 هو تاريخ فاصل وفارق في تاريخ القضية الفلسطينية. لما نقول 1970 قلوا أيلول الأسود، وذلك الاقتتال بين الأردنيين والفلسطينيين حيث سال الدم العربي بالسلاح العربي. في تلك الفترة بقي جون جوني سنتين كاملتين مع المقاومة في الأردن، وخلالهما تعرف على الفلسطيني الحقيقي، خليني نقول بمعنى الفلسطيني الإنسان من لحم ودم، وليس الفلسطيني الذي نراه أمام الكاميرا أو نقرأه عددا رقما أو حدثا في كتب التاريخ وفي نشرات الأخبار. عاش هذه التجربة بكل ما فيها من ألم ووجع ويوميات، وبعد أكثر من 10 سنوات تمكن من الكتابة عنها. أسير عاشق هو عنوان الكتاب الذي أرخ من خلاله جون جوني لهذه الملحمة، وضمن فيه أفكاره وانطباعاته، وانتصر فيه للإنسان المقاوم الثائر من أجل أرضه وحريته وكرامته. سنة 1984 دلال، يعني بعد 14 سنة أو 13 سنة، نشر هذا الكتاب، وكان في آخر أيامه يصارع المرض وتوفي بعدها بسنتين جون جوني. على مدى أكثر من 400 صفحة ضمن كل هذه الأفكار وكل هذه المواقف وهذه التجربة الإنسانية. أنا في الحقيقة باش نختصر لكم الكتاب في جملتين، جملة البداية وجملة النهاية. في البداية يقول: بدافع اللعب أكثر من القناعة استجبت للدعوة لإمضاء بضعة أيام في صحبة الفلسطينيين، وإذا بي أمكث هناك زهاء عامين. وختم بهذه الجملة: لقد بذلت كل ما في وسعي لأفهم إلى أي حد لم تكن هذه الثورة كسواها، ولقد فهمت ذلك بصورة من الصور. جون جوني كتب بإحساسه، كتب بإبداعه، وتمنى أنه فهم، يعني شوفوا حتى التواضع قدام عمق القضية الإنسانية. هو يقول أنه، قريت هذا في حوار من حواراته منشور، يقول: كتبت الكتاب بشغف وبإخلاص للتجربة ولمن سمحوا لي بأن أكون بينهم ومع عائلاتهم وفي خيامهم. يضيف: لطالما كنت منبوذا في مجتمعي بسبب هويتي وتاريخي، وأعتقد أن هذا الأمر ساهم في جذبي إلى الشعب الفلسطيني المنبوذ والمبعد بهدف طمس هويته وتاريخه. ما أشبه اليوم بالأمس للأسف، على مدى عقود ما زالت المعاناة مستمرة. الكتاب الثاني اللي اخترته لجون جوني هو 4 ساعات في شتيلة. هذا كتاب مميز جدا لأنه كتبه أيضا بعد أن عاش التجربة بنفسه. سنة 1982 زار جون جوني مخيمات صبر وشتيلة في بيروت مع من؟ مع المناضلة الفلسطينية ليلى خالد، ورأى بعينه هول الكارثة، المجزرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني في مخيمي صبر وشتيلة في بيروت. جملة واحدة اخترتها من هذا الأثر تلخص كل شيء. يقول: إن الصورة الشمسية لا تلتقط الذبابة ولا رائحة الموت ولا القفزات التي يتحتم القيام بها عندما ننقل ننتقل من جثة إلى أخرى، يعني الإنسان لا يستطيع المشي بين الجثث، الجثث تكدست، جثث الشهداء، حتى أن الإنسان يضطر إلى القفز حتى لا يدهسها. هنا قرر أو أحس، هو يقول أحسست أني أصبحت فلسطينيا. قرر جون جوني أن يكون فلسطينيا لأنه نجاة ودلال أمام الموت والظلم، تلغى كل الفروق العرقية والدينية الهويات والاجتماعية، نعم، والهويات بين البشر، ونتحدث عن إنسان. ولعل هذا هو فضل الفن عموما والكتابة خصوصا، ونحن في كتابات من العالم، الكتابة تؤرخ للإنسان سواء كان مناضلا أو شخصا عاديا، وتنقذه بين ظفرين من، خليني نقول، من براثن نشرات الأخبار وكتب التاريخ التي قد تحوله إلى مجرد رقم. رقم الشهداء ليس أرقاما، كل شهيد وراءه حياة ووراءه أحلام ووراءه مستقبل، وكان يظن أن وراءه أيضا ماض. إذن هم محظوظون الكتاب الذين تمكنوا من العيش في فلسطين ومن رصد كل هذا، وأحنا زاد محظوظين لأنه اليوم معنا كاتبة تونسية تمكنت من خوض هذه التجربة وعاشت سنوات في فلسطين وتمكنت من كتابة كتاب سنتحدث عنه بعد حين.
14: إذن جون جوني حنان، أو كاتب ربما الهوامش المعتمة لأنه كان عاش على الهامش وكتب على المهمشين، يقول إن في حديثي عن الفلسطينيين،
13: نعم،
14: يقول إن جمال الثوار الفلسطينيين فاتن وملموس، ففيه نوع من الوقاحة والتحدي تجاه الشعوب التي أهانتهم. لقد غير الفلسطينيون الصورة التي كانت راسخة في ذهني على الشرق التقليدي، فهو شعب يقوم بأمور مليئة أو مثقلة بالرموز والمعاني. يعني هذه في الكتابة من الواقع، وليس
13: نعم
14: أن تكتب وأنت في المحنة وأنت في أرض المعركة. نعم. ثم يقول كذلك في 4 ساعات في شاتيلة، هي ليست رواية لأني كنت فعلا هناك، أي في شاتيلة، إن كلمة الرواية تحيلني فورا إلى الحلم وإلى ما هو متخيل. لذلك أعتبر مدام بوفاري رواية، أما نصي عن شاتيلة فهو شهادة واقعية.
13: فعلا هو دليل، ربما لأجل ذلك أخذ وقتا طويلا حتى يكتب عن تجربته في مخيمات الأردن، لكن بالنسبة لصبرة وشتيلة هو لم يكتب رواية أو خيالا، لأن الواقع أفظع بكثير من الخيال، فكتب كتابة واقعية. نجيت لك أن تتدخلي حول جون جوني ثم سنعود إليك.
10: جون
13: طبعا
10: جون جوني بالنسبة لصبرة وشتيلة نفس الشيء، أخذ مسافة من الوقت حتى يكتب عن المأساة التي حدثت في صبرا
14: وشتيلة.
10: ممكن كان البعد، ممكن استقبال الغرب للقضية أو قبولهم للقضية دائما يضع الكاتب إذا تحول إلى بلادي أو المنطقة الغرب، دائما هناك حدود لنشر الحقائق.
13: نعم.
10: فوجد نفسه يجب عليه أن يأخذ مسافة بين
14: يعني
10: ما رأيه
14: الموضوعية، يعني كل موضوعيا،
10: أي موضوعيا، وفي نفس الوقت هناك يعني دائما هناك حدود لإخراج تلك الحقائق بالنسبة للغرب.
14: نعم.
10: فيضعون
14: نعم
10: للكاتب إذا ما تنقل عندهم ولم يكتب من فلسطين أو من بيروت لنشر ما كتب، فعليه أن يضع حدودا. لذلك أنا قرأت عن مرحلة صبرا وشتيلة، يقول ما كان يجب علي أن أنقل الصورة بقدر ما كان يجب علي نقل الإحساس.
13: نعم.
10: هو صحيح نقل الإحساس شيء جميل، جميل بالمعنى الفني، ولكن يعني هناك كانت ضوابط حسب ما أنا كنت أشاهد الأجانب الذين يغطون المآسي التي
13: نعم
10: تحدث في فلسطين، هناك دائما ضوابط تمنع الكاتب أن ينقل، الغربي بالذات، أن ينقل كل ما شاهده، لأن الصهيونية تلاحقه.
13: هناك سردية أخرى يريدون الحفاظ عليها يعني،
10: ولكن الصهيونية تهدد.
13: نعم.
10: الصهيونية تهدد، فهو يختار أن يكتب بأسلوب جمالي أفضل من أن تغيب تلك الحقائق.
13: فعلا، وهذا دور ربما كتابة الرواية بالذات والكتابة الأدبية والفنية في نقل الحقائق كما قلت ربما منذ حين حتى لا تتحول إلى مجرد أرقام وأخبار، يعني حتى أن القارئ تصله المعلومة وهو يقرأ حكاية. وهذا ما حاولت أنت ربما فعله نجاة، وسنعود إليك الآن. إذن أعزائي المستمعين، أنا قلت منذ قليل أنهم محظوظون من يتمكنون من الذهاب إلى فلسطين والعيش هناك والتغلغل في وسط المجتمع الفلسطيني حتى يروا الصورة بوضوح أكثر، فدائما من يرى ومن يشاهد ليس كمن يسمع، فما بالك إذا كان هذا المشاهد هو فنانا ومبدعا. وهذا هو حال ضيفتنا التي شرفتنا في هذه الحلقة، الأستاذة المبدعة نجاة البكري. هي أستاذة فرنسية وكاتبة وشاعرة ومترجمة، انتقلت إلى العيش في فلسطين منذ سنة 1994، وهناك عاشت تجربة فريدة وثرية داخل المجتمع الفلسطيني. يعني كما قلت منذ قليل في حديثي أنا ودليل، لم تكن مجرد زائرة ومقيمة، وإنما كنت فاعلة في ذلك المجتمع. أنت عملت مدرسة وأيضا مترجمة فورية مع فريق أطباء بلا حدود في مخيم جنين. أنت أيضا عملت بأرشيف الرئاسة الفلسطينية بغزة وبمركز للبحوث بمدينة نابلس، وساهمت وكتبت أنت أيضا وأنجزت عدة دراسات في الشأن الفلسطيني، وهذا يجعلك قريبة جدا من هذا الواقع. ضيفتنا نجاة البكري لها كتابات متنوعة بين المقال الصحفي والقصة، حيث تحصلت على جائزة وزارة الإعلام الفلسطينية عن قصتها ردة فعل مختلفة، كما أنها مترجمة تترجم دواوين كثيرة من اللغة العربية إلى اللغة الفرنسية، ولها رواية هي قالت رواية سيرية، ونحكي بعد في النوعية الأدبية والجنس الأدبي لهذه الرواية، اسمها ولي خطوات في فلسطين. وفي الحقيقة نحن سنركز على هذه الرواية لأنها كتبتها من واقع عاشته على مدى سنوات في تلك البلاد. إذن ضيفتنا مرة أخرى نرحب بها هي المبدعة الأستاذة نجاة البكري، مرحبا بك.
15: شكرا، شكرا على الاستضافة أولا، شكرا على التقديم. بالنسبة للكتاب ولي خطوات في فلسطين، هو ليس بالرواية حتى نكون واضحين، وإن كل
14: الميثاق الأول هو ليس رواية،
15: أي لا ليس رواية، وإنما اختار الناشر أن يضعها ضمن صنفها رواية سيرية.
13: نعم،
15: لأسباب تخصه هو. لا داعي.
13: كنت سأسألك هذا السؤال ولكنك أجبت، تفضلي. لا لا. قبل السؤال حتى.
15: أنا أحب أن أكون واضحة، وهناك ثقة بيني وبين القارئ.
13: نعم.
15: المتلقي. بالنسبة للتجربة التي خدتها في فلسطين، هي بالفعل كانت تجربة ثرية جدا، ومنحت لي الفرصة لأتعرف عن فلسطين بكل تفاصيلها، لأني حملت صورة غير مكتملة.
13: نعم.
15: حملت صورة التي كان يعطينا إياها الإعلام.
13: نعم.
15: الشاشة التي ترصد فقط الحدث، حدث آني الذي شاهدته أنا أيضا هناك، ولكن أين بقية التفاصيل؟
13: نعم.
15: هي غير موجودة ومغيبة، والمشكل أنه الإعلام العربي هو أيضا يطمس تلك الحقائق.
13: نعم.
15: ويدع المجال للإعلام الغربي والإعلام الصهيوني الذي هو يمتلك المزح في البداية، وبعدها يمتلك الصورة ويمتلك الشاشة.
13: تتحدثين سيدة نجاة على التسعينات، يعني قبل أن تنتشر وسائل التواصل الاجتماعي والهواتف. أكيد. التي تحولت. أكيد. إلى كاميرا. نعم.
15: أكيد أكيد، يعني هذا في التسعينات. نعم. لم يكن ممكنا أن حتى قبل يعني قبل من إذا أردنا أن نرافق ما كنتم تتحدثون عنه في السبعينات وما قبل ذلك، لم تكن هناك حتى شاشات.
13: فعلا.
15: ما يصل هو المزدح الذي ينطلق من القاهرة تحديدا ويبلغنا حتى تونس. ما الذي ينقله ذلك المزدح هو انتقاء، ليست كل الحقيقة. فمن يقرأ كتب التاريخ، أنا أخيرا قرأت كيف حكم عبد الناصر مصر، ولم يكن يعني بمصر فقط، عبد الناصر كان يعني هو نقلنا هذا الكتاب صورة صورة لواقع الشرق الأوسط.
16: نعم.
15: صورة هذه الصورة لما انطلقت أنا نحو فلسطين.
16: نعم.
15: بدأت أبحث بقية المشهد. أين بقية المشهد؟ هذا الإنسان الفلسطيني الذي أنا عاشرته قليلا قبل أن أنطلق نحو فلسطين. وطبعا هذا الإنسان الفلسطيني الذي صادفته في تونس هو يحكي عن فلسطين وعن القضية بمنحى عاطفي.
16: نعم. ذلك قضيته
15: أولا قضيته وذلك المشتاق إلى تلك الأرض وسيجمل بعض الأشياء لأن حنينه مثل أي إنسان يغادر بلاده ويعيش الغربة لا يريد الاحتفاظ إلا بالصورة التي تعطيه شيء من الأمان. نفس الشيء كان هذا لما ذهبت هناك وجدت أن تبعت عدة أشياء وبدأت أتلمس في الحقائق فوجدت أن الفلسطيني هو إنسان كبقية البشر له ما له
16: وعليه
15: ما عليه.
14: أي يعني أستاذة نجاة محنة الكتابة يعني أنت ذهبت وفيك محنة الكتاب أم هنالك وما شاهدت هناك من فضاء جعلتك تكتبين روايات أو تكتبين هذه الشهادات أو وتوثقين لما يحدث هنا على أرض فلسطين؟
15: بصراحة إن الكتابة يعني فكرة أني أكتب وأخرج بكتاب هي فلسطين كانت القادح. كل ما كان يحدث في فلسطين كان القادح. كنت أكتب أشياء بسيطة وقصص يعني إلى حد الآن عندي مجموعة قصصية لم أنشرها. فما يحدث في فلسطين من قضايا سواء كانت اجتماعية ولا سياسية بعلاقتها بالاحتلال.
16: نعم.
15: هي التي دفعتني وخاصة الانتفاضة. الانتفاضة الثانية جعلتني أكتب وفي هذه الفترة بدأت مواقع التواصل الاجتماعي تنشط. هناك كان موقع نيتلوغ قبل فيسبوك بدأت أكتب ما أعيش ما يصادفني في نصوص قصيرة جدا وبعدها دخلنا على الفيسبوك فبدأت أكتب بالفرنسية حتى مش بالعربي.
16: نعم.
15: فكان هناك جمهور يشجعني أن أكتبي وجمعي كل هذه النصوص وخروجي بكتاب.
14: يعني نجيت على هامش الحرب والحديث عن المنفى والشتات وما يعيشه الفلسطيني اليومي ربما هناك أشياء تغيب عن عدسة الكاميرا ولكن الكاتب يلتقطها لأنه فيه حس التقاط التفاصيل التي قد لا ينتبه إليها الآخر أو الإنسان العادي. كيف مثلا من التفاصيل التي كانت تشدك التفاصيل اليومية مثلا طفل يبحث عن رشفة ماء أو نعم. أب يبحث عن لقمة عيش فيعود إلى المنزل فيجد كل العائلة قد نصفت. هذه التفاصيل التي يمكن وفي نظري ممكن هي التي دفعتك أن تكتب هذه الرواية بين ظفرين.
15: هو في الحقيقة نمط الحياة في فلسطين لا يشبه أي بلد لا في الغرب ولا في شمال أفريقيا ولا في أي دولة. ما كان يشدني هي مرافقة الأليات الحربية لنا ونحن نسير في الطريق. مثلا هذا مشهد
14: يومي وعادي
15: جدا يعني ممكن أن تمر من جانبك سيارة عسكرية
16: مدرعة
15: وأنت
16: تواصل
15: الطريق. أنا في البداية كنت أتوقف لأنه حاجة جديدة بالنسبة.
14: كان هناك أستاذة تطبيع مع الخوف كذلك؟
15: لا الفترة اللي وصلت فيها ربما
14: مع الفلسطين يعني لك التطبيع مع الخوف
16: تعود يعني.
14: تعود على الخوف
15: تعود على الخوف هو يمكن ما عادش يخاف.
14: نعم.
15: ما عادش يخاف وقتاش يعني متى الإنسان الفلسطيني يخاف؟ الأم والأب.
16: نعم.
15: هم الذين يخافون عن أبنائهم. مثلا ليليا هناك اقتحامات واعتقالات وهذا دخل في وتيرة حياة الفلسطين
14: يومي.
15: يعني مثلا الآن هناك حرب في غزة.
16: نعم.
15: هناك اقتحامات في الضفة الغربية.
16: نعم.
15: هناك محاولة تغيير مشهد لكل الأراضي الفلسطينية ورغم ذلك عملية الاعتقالات اليومية.
16: نعم.
15: هي دائما مستمرة. الحواجز مثلا من المشهد الثابت في الأراضي الفلسطينية خاصة في الضفة. لم يكن هناك مثلا حواجز في غزة قبل هذه الحرب. أما في الضفة الغربية هناك دائما حواجز، دائما وقوف على الحواجز، ويخضع المواطن الفلسطيني عند الحواجز إلى مزاج الجندي.
16: نعم.
15: يعني ممكن أن نمر في 10 دقائق لأني أنا كنت أمر منها تلك الحواجز، ويمكن أن تبقى ساعات وأنت واقف عند ذلك الحاجز. هذه مشاهد معتادة، هذا مشهد ثابت الذي يتعايش معه الفلسطيني. يعني إحنا بعد الانتفاضة بقليل، أو عندما خفت وطأة الانتفاضة قليلا، كنا نمر ممكن بعشر حواجز، فنضطر مثلا مسافة تأخذ منك ربع ساعة كانت تأخذ منا ساعة وساعتين. نعم. لأنه مضطرين أنه نأخذ طريق لقرى بعيدة حتى نصل إلى
16: الهدف،
15: إلى المكان الذي هو هدفنا.
16: نعم. أنت تحدثتي من ضمن ما قرأته، هو كتاب حق متميز جدا، وأنا قريتها على الأقل مرتين الرواية هذه بين الظفرين. العفو أستاذة نجاة. تحدثتي عن تلك المرأة الفلسطينية التي كانت تذهب للمستشفى لتضع مولودها، ومنع زوجها وعائلتها من الذهاب معها، فذهبت وحدها ووضعت مولودها ورجعت ماشية مع مولودها وهي نفساء. يعني أنا لما قريت المشهد هذا،
14: وأنا مشهد حقيقي، يعني
16: حقيقي. طبعا حقيقي، يعني جيت ذكرت بالاسم وبالمكان وبكل شيء. أنا في الحقيقة هذا هو سؤالي من وحي هذه القصة وقصص أخرى كثيرة أنا أتحدث عن هذه الأم. أنا دائما أقول نجيت ولك أن تصلحي لي، الأم الفلسطينية هي أم مثلي ومثلك ومثل دليل ومثل أي مستمعة تستمع إلينا، تخاف على ابنها وتخاف على ابنتها، ولكن يبدو أن حب الوطن هو أقوى من ذلك، فهي اضطرت أن تكون بطلة. ألا توافقينني؟
15: حب الوطن ربما حب الحياة،
16: نعم،
15: أكثر من حب الوطن، لأنه هذا الوطن المريض المعتل. يعني لا أظن، يعني حسب أنا معاشرتي لهذا الشعب، لا أريد أن أذهب إلى الترميز وإلى يعني رواية البطولات.
16: نعم.
15: البطولة تأتي عندما هذا الإنسان الفلسطيني والأم بالتحديد تتحدى هذا الواقع.
16: نعم.
15: لأنها تريد أن تعيش، لأنها تريد أن تحمي أسرتها. المرأة الفلسطينية هي بطلة لا لأنها تعيش دور البطلة، هي بطلة في تحديها للواقع، في تحملها المسؤولية عندما يعتقل زوجها لسنوات.
16: نعم.
15: وهناك من الرجال من لا يقبعون في بيوتهم أكثر من شهر ثم يعاد اعتقالهم من جديد، فهي التي تتحمل مسؤولية ذلك العبء. هنا يعني من الروايات التي نذكرها على بعلاقة حياة المرأة بتلك الحواجز.
16: نعم.
15: خاصة في الانتفاض هناك نساء أنجبن أطفالهن
16: في الحاجز
15: لأنهن منعن من المرور، لأن الجيش يمنع وصول سيارة الإسعاف، صعف. تكون السيارة بعيدة 100 متر وهو يمنعها أن تقترب حتى تحمل تلك المرأة التي ستضع مولودها.
16: نعم.
15: ويمنع الزوج
16: من مرافقتها.
15: نعم. إلى المستشفى. فأذكر في إحدى المرات أنه عند حاجز مخيم بلاطة كان مستحدث أيامها، كانت المرأة ستضع وكانت موجوعة، فأجبرت على المرور بمفردها، وأظن أنها مشيت تقريبا 1.5 كيلومتر مشيا على الأقدام إلى
14: وهي بتلك الألام. يعني
15: أي، وهي بتلك الألام، إلى أن فتح أحد السكان في المنطقة لها الباب.
16: نعم.
15: ووضعت مولودها هناك.
14: يعني نجيت، هذه النصوص وهذه المأساوية التي رأيتها في فلسطين، والكاتبة والمبدع بصفة عامة في النص الشعري أو الرواية أو القصوصة، هل يكتب وهو تحت الانفعال؟ هل يكتب نص صادق أم انفعالي ذاك النص؟
15: بصراحة أنا كتابي
14: أو معا
15: سأجيبك. أنا بصراحة كتابي أخذ مني 7 سنوات حتى أحزن نفسي على ذلك الانفعال، لأنه أحيانا كثيرا لما الكتابة الأولى هي تكون فيها الانفعالات لا شك. أنا كنت أدون لأني أنا كنت صحفية.
14: نعم.
15: وهناك من الأخبار لا تمر لأن سقف الإعلام جد منخفض. لأنه تحت الرقابة، رقابة المحتل.
14: محتل.
15: فأنا يعني ضروري أن تمر هذه المعلومة، ضروري أن تخزن، فكيف لي أن أمررها؟ فكنت أسجل على دفتر جانبي ما لم أتمكن من تمريره في الخبر، وكنت أجمع وأجمع هذا قبل نيتي أن أخرج بهذا الكتاب. فكنت أكتب في تلك الفقرات التي أنشرها على الفيسبوك وبقية المواقع. لما جت فكرة الكتاب رجعت لتلك
16: النصوص
15: المدونة أو النوتات اللي كانت على طرف، وبدأت أوظفها في كتابي، وهنا ابتعدت عن الانفعال وأردت أن أنقل المشهد بمنطق.
14: يعني البعض هنا تتحدثي كذلك على البعض، هناك بعض توثيقي في الرواية.
15: أي أكيد
14: اشتغلت على البعد التوثيقي
15: دون نعم. شك لما أتحدث عن حالات فهو بعد توثيقي.
14: نعم.

0: إذن أعزائي المستمعين، نعود بعد هذا النغم، ومعنا في الأستوديو ضيفتنا الشاعرة والكاتبة والمترجمة نجاة البكري، التي لها دروب وخطوات في فلسطين. كنت تتحدثين نجاة عن الأسيرات قبل الأغنية.
1: بالفعل الأسيرات يعني من المشاهد الثابتة في فلسطين، والتي أنا عينتها وضع الأسيرات في المعتقلات. في البداية كنت أرى أنه الأسيرات مظلومات من ناحية الإعلامية أولا، لأنهن كنا يذكرنا بالرقم، 5 أسيرات، 6 أسيرات،
2: مجرد رقم،
1: مجرد رقم.
0: نعم،
1: يعني هذا جانب من الفكر المحافظ الموجود في فلسطين، وفكرة أنه تعتقل فتاة أمر مستهجن.
0: يعني تعامل مختلف بين الأسير والأسيرة.
1: نعم. فأنا حرصت على استحداث ملف كامل للأسيرات من خلال الموقع العمل، هذه المركز الصحفي الدولي الذي كان تحت سقف وكالة وفاة للأنباء الرسمية. فاستحدثت ملفا، أصبحت أتحدث لكل أسيرة من خلال أمها، فالأم هي التي تتواصل معي، لأن الأب يخجل من أن تكون ابنته أسيرة في أغلب الأحيان، في جل الأحيان. فكانت لي معلومات من نادي الأسير، من الأم، من بعض الذين يخرجون من الأسيرات اللواتي يغادرن الأسر، فكنت أحتك بهن باستمرار، حتى أني جعلت حلقة دائمة، هذا اجتهاد مني، حلقة دائمة لأمهات الأسيرات، واستحدثت ملفا كاملا، وتحدثت عن الأسيرة التي أنجبت طفلها في
0: السجن،
1: في مستشفى التابع للمعتقل، وكيف أنها تنجب طفلها وهي مكبلة اليدين في سرير المستشفى، ثم تحرم من ابنها ليخرج إلا إذا هي اختارت أن يبقى ذلك المولود معها، فيصير هناك مولود أسير.
2: نعم.
1: يعني الأسيرات حقهن مهضوم بصراحة. الأمر الذي لا يعرفه خارج تلك الرقعة من المجتمع أولا، فمعاناة، لذلك أنا أتحدث عن معاناة المرأة بقدر قوتها على الصمود، لكنها لا تأخذ حقها بما يكفي، وإن ظهرت على الإعلام بعنوان بطلة فذلك هو للإعلام فقط، أما على واقع في واقع الحياة فهي مظلومة.
2: يعني
1: فعلا،
2: يعني نجاة، ربما المأساة هنا في فلسطين وعند الفلسطينيين أن الفلسطيني لا يمكن أن يكتب نهاية خاصة به. الفلسطيني دائما يعيش من منفى إلى منفى، ومن اللجوء إلى التهجير القسري، كأن الفلسطيني محكوم بأن يكون كيف أقول عابرا في سرديات الآخرين. الآخرون هم الذين يضعون نهاية له، لا يمكن أن يضعه له نهاية.
1: والله هذا راجع للوعي. أولا هناك سبب واضح، الاحتلال. الاحتلال أغلق تلك الرقعة بحيث جعل المجتمع الفلسطيني يحاول أن يحافظ على هويته بما يملك. أنا هكذا، لذلك أنا فلسطيني، أنا فلسطيني بما أملك من محافظة، وبما أملك من أدوات بسيطة أقاوم بها وجودي على هذه الأرض بتلك التفاصيل.
0: نعم.
1: التي أمتلكها لا يعني أن ليس هناك من الفلسطينيين من لا يضعون نهاية لقصصهم، هناك، ولكن هم قليلون، ومن ناحية ثانية لا يمكنه أن يخرج بسردية تغضب المجموعة.
0: لكن ربما اسمحي لي دليل ونجيت، تغير الأمر قليلا الآن بوسائل التواصل الاجتماعي. أعتقد أن كل مواطن عادي أصبح صحفيا وحاملا لكاميرا تتمثل في هاتف، وهذا أخرج للعالم ربما أصواتا لم نكن لنسمعها. لا ننسى أن نجيت تحدثت عن فترة التسعينات وبداية الألفينات، الأمر أعتقد أنه تغير. نجيت، الآن وأنت تشاهدين ما يحدث في غزة وانا ما نحبش نقول ما يحدث في غزه، انا ديما نحب نقول ما يحدث في فلسطين، لانه هذا الفصل التعسفي بين غزه والضفه هو مقصود. نحن نتحدث عن قضيه منذ 1948 على الاقل 48 اذا ما حكيناش على عز الدين القسام والثلاثينات الى اخره. وانت من عشتي فتره وعايشتي انتفاضه الاقصى وعايشتي عمليه السور الواقي او الدرع الواقي وضمنت كل هذا، وانت ترين الان ما يحدث في غزه، هل هو نفس الشيء ام تغير امر ما؟
1: انا اتابع الاحداث في غزه من خلال زميلاتي المقيمات هناك، وفي عودة لما يتم بثه على الفيسبوك وكل المواقع الانستغرام وغيرها من المواقع الافتراضية هذه، أكيد الأمور اختلفت في الصورة، ولكن في الحياة الذي أنا التقيته من زميلاتي هناك تفاصيل لازالت كما هي، هناك مظاهر تغيرت، هناك نوع من التمرد عند المرأة الفلسطينية مقارنة بالتسعينات لا شك.
0: نعم،
1: ولكن هناك ثوابت في التربية الاجتماعية الفلسطينية، كما ذكرت سابقا أنه هذا الاحتفاظ بهذا النوع تلك التفاصيل الحياتية هو جزء من هويتهم، الذين يريدون أن يحتفظوا بها لأنها تمثل هويتهم.
2: نعم،
1: أنا هكذا وأريد أن أكون هكذا.
0: نعم.
1: وأيضا الانغلاق لا يسمح لهم إلا بتلك المقومات الموجودة هناك.
2: يعني نجات المقاومة كذلك بكل أشكال، ليس المقاومة الثقافية فقط، لأن هناك مقاومة اجتماعية إلى غير ذلك. هذه المقاومة قلنا أدارت حربا نفسية، الغاية ربما منها ومن الغايات منها هي تفوق على السردية الإسرائيلية كذلك، لأن هناك صراع هويات كذلك.
1: الموضوع كبير جدا يا دليل. أكيد هو هناك صراع هويات، ممكن نتحدث في صراع الهويات إذا كان هناك تعايش بين الكيان المحتل وبين الفلسطيني بشكل مباشر، ولكن هناك الفصل، جدار الفصل يثبت.
2: نعم.
1: ذلك.
2: نعم.
1: السياسة القمعية تثبت ذلك، التسلط. يعني أنا أذكر مرة ونحن الآن نتحدث، هناك فلسطيني من سكان الأراضي المحتلة 48 تزوج بإسرائيلية، وهي أحبته ووافقت أن ترافقه إلى مخيم بلاط. يأتون ليلا ويأخذون المرأة من زوجها باعتبار أنه هي ليست محمية.
0: من يأتون؟
1: الجنود.
0: الجنود
1: الدورية.
0: نعم.
1: الدورية تأخذ المرأة باعتبارها
0: مواطنة،
1: هي
0: يعني
1: هي مهددة في حياتها. والقضية كلها مربوطة بما يدعون هؤلاء المستعمرين بأنه أمن بلادهم مرهون في كل شيء. حتى من يختار أن يساند القضية من سكان الأرض المحتلة، من سكانهم،
0: نعم،
1: هو كذلك لا يجب أن يساند، والكل يجب أن يرضخ إلى سياستهم الاحتلال. لما نتحدث عن هوية، الدفاع عن الهوية في أنه أنا موجود أريد أن أخرج من هذا الحصار، ولكن طالما أنا تحت هذا الحصار أريد أن أحافظ على كل تلك المكونات حتى السيئة منها.
0: نعم نعم، فعلا، يعني وكأنه المواطن الفلسطيني هو متشدد أكثر من أي مواطن غيره للمحافظة على تفاصيله وعاداته الصغيرة.
1: بالضبط.
0: لأنها فعلا تطرح مسألة حياة أو موت، وجود أو غير وجود، هوية أو انفساخ هذه الهوية. أنا في الحقيقة حبيت أن أحييك على شجاعتك نجيت، وأنت قلتي منذ قليل تفضلت وقلت أنك أخذت تقريبا 7 سنوات وقت حتى تتمكني من كتابة هذه الشهادات. هي الأستاذة جليلة تريتر دلال صنفتها على أنها شهادات أو كتابة أو الرواية، هي رواية، يعني هي سيرة ذاتية أكثر منها رواية سيرية. كتبتي في التقديم: لا شك أنني لن أتمكن من خلال سطور هذه نقل كل ما لمسته أو شاهدته أو عايشته أو تعلمته، وربما سأجدني عاجزة عن تجسيد واقع تتعقد فيه الحقيقة حين تظن أنها بينة وتتراءى للعيان أنها جلية حين تلتقط أسباب تأزمها. فعلا كيف كانت خطوتك الأخيرة، ونحن نتحدث على خطوات في فلسطين، لتكتبي ما كتبتي وتتحملي عبء ووزر هذه التجربة الثرية والمتميزة لنقلها إلى القارئ؟
1: بالفعل هي بالفعل يعني كان من أصعب الأمور أن أخرج بهذا الكتاب وأن أحدد نفسي حتى أكون كاميرا أكثر من أنه يعني أكون لم أطلق أحكاما. أصعب حاجة اللي أنا تعرضت لها هو كيف أنسلخ من التحاليل السياسية.
0: نعم.
1: لأنه من الصعب جدا أن نتحدث عن القضية الفلسطينية دون أن ندخل في ذلك المعترك السياسي، لأنها القضية هي في الأصل سياسية.
2: بامتياز.
1: وبالتالي أنا حاولت أن أركز على صورة الفلسطيني.
0: نعم.
1: حاولت أن أعرف بالفلسطيني هذا الإنسان الذي نحن نؤلهه، وهذا من أصعب ومن أخطر الأمور. أراد الآخر أن يجعلنا نقدس،
0: نحمله فوق طاقته،
1: أولا نحمله أكثر من طاقته، ثانيا أن يشغل المجتمع العربي بهذا التأليه لدرجة أنه ننسى ما هو الواجب الحقيقي لدينا تجاهه. لا يجب أن نعطف على هذا الفلسطيني، هو لا يحتاج عطفا،
0: بل هو بطل.
1: هو يحتاج من يدعمه ماديا وليس معنويا.
2: يعني نجيت في آخر الحلقة ونحن في نهاية الحلقة، ولي خطوات في فلسطين، هل هي سيرة كاتبة أم سيرة وطن؟
1: هو سيرة وطن، وكانت سيرتي مطية لأكثر والأقل بحكم أني أنا عشت هناك، فأنا أصبحت طرفا هناك، وبنتي أهم
0: الجنسية
1: في هذا الموضوع، لأنهما ستحملاني عبء القضية، هذه القضية وأنا أحملها، لما لا؟ فأنا أحمل هذه القضية الإنسانية.
2: نعم.
1: يعني حمل أن أحمل هذه القضية على وزري أو جزءا منها. أنا أتحدث عن إنسان، لا أتحدث عن هوية. كثيرون قالوا لي أنت فلسطينية، قلت لهم أنا إنسانة، أنا تونسية وسأبقى تونسية، ولكن في حديثي عن القضية وفي دفاعي عن القضية هو قضية إنسان.
2: نعم.
1: قضية كون، لا يجب أن يظلم
2: الإنسان. وفلسطين هي امتحان لإنسانية الإنسان في نهاية الأمر،
1: وعدة شعوب.
2: نعم.
0: وأرجو ألا نسقط في هذا الامتحان.
2: نعم. عدة شعوب،
1: قضايا ربما هي الآن الحرب التي تحدث في فلسطين تلهينا عن بقية القضايا.
0: نعم فعلا، هو في الحقيقة هذا ما كنا نحتاجه، وأرجو أننا وصلنا إلى بما نريده إلى المستمعين، هو إلقاء الضوء على هذا الجانب الإنساني في القضية الفلسطينية.
1: صحيح.
0: وفي المقاومة من خلال أناس عاشوا هناك ورأوا وشاهدوا ولم يسمعوا. شكرا لك سيدتي الفاضلة على هذه الإضافات وعلى هذه على هذا الحضور والشهادات المتميزة. دلال،
1: شكرا
2: كذلك نجاة، سعدنا بهذا اللقاء من قلب المعركة كما نقوله. نتمنى لك التوفيق، نتمنى لك خطوات أخرى في درب الإبداع والتميز.
1: شكرا.
0: إذن أحييكم أعزائي المستمعين ونلتقي في حلقة قادمة، إلى اللقاء.
3: كتابات من العالم. خطوف من آداب الشعوب، تعدها وتقدمها حنان جنان.

0: إذاعة تونس الثقافية
1: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
0: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
1: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
0: إذاعة تونس الثقافية،
1: حين يكون الوطن هو الإنسان.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: الصالون الثقافي، الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي، مع شيراز
4: الشوالي. مساء النور، مساء الخيرات، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار متابعات هذا الموعد الثقافي المباشر على موجات إذاعة تونس الثقافية. الصالون الثقافي لهذا اليوم الأربعاء 15 جويلية 2026، ألتقيكم شيراز شويلي في تعويض للزميلة روسيا بوميزة ويرافقني في تأمين هذا الموعد الثقافي المباشر من أمام الأجهزة التقنية محمد أمين بوبكري. مجموعة من الفقرات والاستضافات والأركان تؤسس هذا الموعد الثقافي المباشر من الصالون الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة، وأيضا مجموعة وباقة من الأغاني، والبداية تكون بصوت الراحل هاني شاكر.

0: عاشق حكاية كل عاشق.
1: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي. مع شيراز الشوالي.
2: وأجمل تحية تصل مستمعينا الكرام أينما كانوا وأينما يصلهم صوتنا عبر موجات إذاعة تونس الثقافية، من محمد أمين البوبكري من أمام الأجهزة التقنية وشيراز شوالي من أمام ميكروفون استوديو 6. أولى إطلالاتنا وأولى استضافاتنا تكون مع السيدة ليلى العيوني الرميلي، مديرة دار الثقافة محمد الهادي المدني ببردو، للحديث عن نشاط النوادي. نوادي هذه الدار. ألو، أهلا وسهلا ومرحبا بك سيدة ليلى.
3: ألو عصامة، مساء النور ومساء الفل ليك ولكل مستمعين.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بك على موجات إذاعة تونس الثقافية. أنشطة متنوعة ومتعدة لنوادي دار الثقافة محمد الهادي المدني ببردو، أنشطة ونوادي مختلفة ومتنوعة، الإعلامية، الأدب، الموسيقى. تحية كبيرة لكل المشرفين على هذه النوادي. ناخذ معك فكرة على هذا النشاط مدام ليلى.
3: حقيقة دار ثقافة برضو حبينا الصيف السنة يكون حركي وفيه برشا حياة من أول جويلية، حالين البيبان البرنامج النوادي الصيفية بتاعنا تحت شعار ثقافة تجمعنا وأبدعيدو. الهدف الأساسي هو أنه العطلة هذه ما تكونش مجرد وقت يتعدى، بالفرصة للصغار والكبار باش يفرغوا طاقاتهم ويبدعوا، وعلى هذاك نوع النوادي متاعنا باش نرضي الأذواق الكل والناس الكل. عنا عشاق المسرح عندهم نصيب كبير برشا، عندنا نادي كبار وصغار في المسرح، عندنا المنطقة الموسيقي الصيفي، عندنا الرقص المعاصر أيضا، بالإضافة إلى نادي البراعات اليدوية واللي غرامها من كلمة والحرف عملنا لهم حسابهم زادة في الصيف هذا، عملنا لهم نادي القصة والأدب، وطبعا مواكبة للعصر عملنا نادي الإعلامية والرقمية، وهو مفتوح للشباب وللكهول النادي هذا والنوادي الكل معنا.
2: نعم.
3: الأبواب مفتوحة للناس الكل، وكل من يحب يشاركنا العائلة الثقافية هذه، واللي يحب يقيد ولا يستفسر يتصل بالإدارة بتاعنا، واللي يخلي مساج على الصفحة الرسمية ودار الثقافة بارك.
2: نعم، لهنا حكيت على هذه النوادي الصيفية مدام ليلى، شنو الترانش داج أو ربما شريحة العمرية اللي مطلوبة في هذه النوادي؟
3: كيف ما قلت لك احنا شرائح العمورين كلها قيناها محسابهم صيف هذا. نادي الموسيقى للكبار والصغار، نادي الرقص للكبار والصغار زادا، الاعلامية كيف كيف، نادي القصة والادب، يقعد البلعات اليدوية، والله فما ساعات بعض الاطفال يكونوا مع الاولياء متاعهم.
2: نعم.
3: معناها احنا حابين للكبار والصغار، المسرح عملنا منشط نادي المسرح الكبار ومنشط نادي المسرح للاطفال. هذا راه فما بعض النوادي سيدتي الكريمه، انا بعض النوادي اللي موقفه نشاطها في الصيف مثل نادي الغناء الكبار.
2: اي
3: يرجع في اول سبتمبر ان شاء الله. عنا زيد قاعدين نحضروا في نادي الجيمناستيك اللي هو اللي احب الجيمناستيك، ونادي ليروبيك للكبار، هذوما قاعدين نحضروا فيه، نبداوهم في سبتمبر ان شاء الله.
2: ان شاء الله يكونوا حاضرين في سبتمبر. شروط الالتحاق بالنادي هذايا يعني متساكنين في مدينه باردو فقط ام انه مفتوحه على مدن اخرى مجاوره؟
3: بالعكس، هي مفتوحه للعموم، مفتوحه للناس الكل، هي اي دار ثقافه هي ما مجعوله باش تتلبي رغبات تستقطب شبابنا وصغارنا وكبارنا في كامل منطقه تراب الجمهوريه.
2: نعم. التوقيت هذه النوادي، وإحنا توا توقيت صيفي، نعرفوا أنه يعني نظام الحصة الواحدة أنتم ليه؟
3: نظام حسين حاضر ثقافة.
2: نعم.
3: ما ينطبقش علينا النظام هذا. نخدم معنا بعض النوادي يستخدم من 9 بتاع الصباح حتكشي الساعة 1 بعد الزوال.
2: نعم.
3: وبعض النوادي تخدم من 5 بتاع العشية حتكشي 8 بتاع العشية.
2: نعم. النوادي اللي تخدم الصباح اللي هي نوادي؟
3: نادي الموسيقى.
2: نعم.
3: نادي القصة والأدب، نادي الإعلامية، والبريكولاج، هذوما يخدموا في الصباح، ونادي المسرح ونادي مسرح الصغار زاده،
2: ونادي
3: مسرح للاطفال، نادي مسرح الكبار، عندنا العشويات، وفي الصباح زاده عندنا في الصباح نادي مسرح الكبار، وعندنا في العشويه نادي الرقص هذاك قار ديما العشيه. نظرا للشباب ماذا بهم ديما في الصباح، فما اغلبهم اللي يصيف ولا اللي يقرا ولا ما نعرفش، خلينا لهم حصه المسائيه باش يكونوا يلتحقوا بينا.
2: نعم، نوادي عديده ومتنوعه في دار الثقافه محمد الهادي المدني بباردو، فما ربما مسابقات تقوموا بها او شراكات مع دور ثقافه اخرى؟
3: الشراكات هذه غالبا تصير في نعملوا في التظاهرات الكبرى.
2: نعم،
3: مثلا كيف نعملوا مهرجان الرقص، ديما نعملوا مسابقات بين نوادي دور الثقافه، اللي نوادي الرقص مثلا اللي تنشط في دور الثقافه الكل، وانا كيف نادي المسرح.
2: نعم،
3: قاعدين نحضروا في برنامج تو نهبطوه على الصفحه الرسميه ديال الثقافه برضه في الاعلاميه، زاد باش نعملوا مسابقه بين رواد نادي الثقافه الرقميه بدور الثقافه، وان شاء الله نكونوا نتوافقوا في هذا. ملاحظه فقط حبيت نقولها، معناها ماهوش ربي ورود المندوبيه الجهويه للشؤون الثقافيه بولايه تونس، على راسها السيد مندوب سباسير شتويتي تويتي، مشكور خاطر الصيف هذا بالذات سعوا انهم يوفروا لنا تهويه للدور الثقافه، لاغرب دور الثقافه، فقاعاتنا كلها فيها كليماتيزورات، انا حاولوا انهم يوفروا لنا المناخ الملائم باش نستقبل صغيراتنا وصغيراتنا يلقاو البيئه اللي نجموا ينشطوا فيها من غير قلق ومن غير سخانه ومن غير حتشا.
2: نعم،
3: فتحيه كبيره ليهم.
2: تحيه ليه، نعم مشكور. الاقبال على هذه النوادي، شنو اكثر نادي يشد الاطفال خاصه لهنا؟ واحنا عطل يعني معناه احنا في نقولوا انه صغار وعطله وصباح كما انت قلت التسعه متاع الصباح، فما يعني اقبال على ارتياد هذه النوادي الصيفيه؟
3: هو ما شاء الله صيف السنه بالذات فما اقبال كبير بالقداء، لدرجه انه بعض النوادي قاعدين معناتها نقولوا لو وقفنا نقبلوا، خاطر فما نومبر ليميت ما تنجمش تستوعب اكثر من الطاقه باش تنجم انت تقدر تعمل الفائده. فمثلا نادي القصه والادب ما شاء الله هو نادي حديث الولاده، قاعد يستقطب بالكدا. نادي الاعلامي اذا وقفنا ما عادش نجموا نظرا لمحدوديه البوستات الاعلاميه. نادي الموسيقى اذا ما شاء الله قاعد يستقطب بالكدا، وعنا ملتقى صيفي في اخر اوت باش نعملوا شهادات للوليدات اللي قاعدين يتكونوا باش نعملوهم شهاده معناتها من المؤثر نتاعهم ومن دار الثقافه برضه. بقيت النوادي كلها قاعده تستقطب ما شاء الله صيف، غني قلت لك صيف السنه ما شاء الله قاعد يستقطب بالباهي بالباهي.
2: نعم، نقولوا لهنا انه هناك بدايه مصالحه بين الاطفال والنشاط الثقافي الصيفي.
3: بالضبط، كي نعمل كومباريزون نعمل مقارنه بين صيف السنه
2: والسنوات الفارقه،
3: السنوات الفارقه بالحق انا نرى الفرق. مالجري معنا نهبطوا على الصفحه نتاعنا دور الثقافه كلها، لما نحكي باسمي باسم زملائي في دور
2: الثقافه. نعم اكيد دور الثقافه ككل.
3: بالضبط، يعني فما وعي من الولي، فما ايمان من الولي بانه فما فائده نجم يلقاها من المؤسسات الثقافيه للصغير، وفي نفس الوقت القائمين على هالمؤسسه الثقافيه اداره ومنشطين قاعدين نسعى ونطوروا من رواحنا، وقاعدين نسعى وان احنا نوفروا بالحق الفائده لصغيراتنا، وعملنا واحنا عاملين جهدنا ان نحن نعملوا مصالحه معاهم ونعملوا نستقبلهم بالطرق اللي نجموا.
2: نعم، ومن هنا ايضا نجم نقولوا انه هذه الدور دور الثقافه استرجعت مكانتها واشعاعها الثقافي، والنشاط ايضا اللي كانت قبل هي خلينا نقولوا هي المتنفس الوحيد نحكي على جيل الثمانينات والتسعينات، دور الثقافه تقريبا كانت هي، وحتى السبعينات كانت هي المتنفس الوحيد للاطفال خاصه خلال العطل، بعد فتره غاب فيها هذا الدور عن دور الثقافة. شدنا فترة لهنا مدام ليلى، وأكيد راك تشطرني الرأي أنه في فترة سابقة، معناها فترة من الفترات كان هناك بعد عن هذه النوادي، حتى أنه دور الثقافة يعني أصبحت تفتقر في فترة من الفترات للنوادي وغابت النوادي عن هذه الدور، لكن في السنوات الأخيرة بدأ ورجع الإشعاع لهذه النوادي والدور اللي لعبت قبل سابقا وطوها ورجع الدور باش تعاود دور الثقافة تلعب هذا الدور الثقافي للأطفال وفي استقطاب الأطفال لممارسة الهوايات بهذه النوادي.
3: صحيح صحيح، أنا شاطرك داي، ولو من أهم الأسباب اللي خلت القطيعة هذه بين شبابنا وبين المؤسسات الثقافية هي العولة، ما هي الصغير ولا يقع كل شيء في
2: التكنولوجيا الحديثة.
3: في التكنولوجيا الحديثة توا فما وعي من الأولياء، نقول أنا ديما نعول على وعي الولي في أنه هو اللي يخرج صغيره من الجدران غرفته ومن هالمربع هذايا التكنولوجي اللي مسكله في مخه ويخرج ويعرفه على فضاءات أخرى ثقافية، وإحنا بدورنا لازمنا نحن نعملوا مغريات الهراءد هذا اللي جينا باش الناس سواها نبعدوه على العوالم
2: وتستقطبوه بين ذفرين.
3: بالضبط بالضبط. نعم. بالضبط. والاستقطاب يكون بمنشطين مختصين. أنا نعم. نأمن بالاختصاص، نأمن أنه كل نادي كل منشط يكون مختص في مجاله. نعم. مش نجم يقدم الفائدة بالصحيح.
2: نعم.
3: وإن شاء الله ربي يوفقنا الكل.
2: إن شاء الله موفقين دائما إن شاء الله. شكرا لك السيدة ليلى العيون الرميلي مديرة دار الثقافة محمد الهادي المدني ببردو، شكرا لك على قبولك دعوتنا.
3: يعيشك.
2: أمسية سعيدة. يعيشك. إلى اللقاء.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي. مع شيراز الشوالي.
1: نرحب من جديد بكل من اختار متابعة هذا اللقاء الثقافي المباشر على موجات إذاعة تونس الثقافية. الصالون الثقافي لهذا اليوم الأربعاء 15 جويلية 2026، الستة غير درجين على موجات إذاعة تونس الثقافية. فقرة أسرار الكوم اليوم يرافقني في تأمينها سيد هشام بن يحيى، نائب رئيس الجمعية التونسية لعلوم الفلك. أهلا وسهلا ومرحبا بك سي هشام.
2: مرحبا أستاذ شيراز، تحية ليك وتحية كل مستمعي ذات الثقافية.
1: أهلا وسهلا بيك. شنو عنا جديد في علم الفلك؟
2: نعم، الموضوع اللي اخترناه اليوم للحديث حول في علم الفلك حول يعني موضوع يعني سير اليوم اللي هو ارتفاع درجة الحرارة. ارتفاع درجة الحرارة في عند بعض الناس يعني المتهم ديما هو الشمس.
1: الشمس
2: والتغيرات المناخية وما أدرك ما التغيرات المناخية. يعني اللي صاير هذا كل هو يعني الارتفاع الطفيف الكبير لدرجة الحرارة في سواء في تونس ولا في أوروبا ولا في العالم، هو برشا ناس يختلفوا يعني في يختلفوا
1: في تفسير نعم
2: في سبب يعني الشمس.
1: نعم.
2: هي في الحقيقة الشمس عندها دور عندها دور خاصة يعني في الصيف، يعني الارتفاع متاعها يخلي انه درجة الحرارة يعني ترتفع نسبيا مقارنة بالصيف، لانه مثال في تونس ترتفع في الصيف الى 77 درجة. في بعض المناطق اكثر خاصة في الصيف بالنسبة للجزء الشمالي من الكرة الارضية.
1: نعم.
2: اللي صاير انه يعني صحيح الشمس تساهم بارتفاع درجة الحرارة، ولكن المساهمة هذه واللي نعيشوا فيه يعني من غرائب، مثال في اوروبا يعني الاسبوع اللي فاتت وصلت 40 بينما في تونس تلقاها 22، هذا هو بنسميه نحن التغير المناخي اللي هو مسؤول عليه الانسان، مسؤول عليه التلوث، مسؤول
1: الاختلال يعني التوازن البيئي.
2: بالضبط. نعم. اختلال التوازن البيئي ونسميه ايضا التغير المناخي. التغير المناخي هو انه الامطار ما تجيش في وقتها، السخانه ما تجيش في وقتها، ولهنا احتمال انه يعني الخريف يعني مش يجي على بكري، يعني مش يجي يعني
1: في وقته
2: ولا كما العاده، يعني مش يجي يمكن في يمكن في نصف اوت يعني، وهذا ما نسميه التغير المناخي، وهو السبب في التلوث، استعمال الغازات الدافئه، الاستهلاك المنشط للثروات الطبيعيه، الحرائق، الاستعمال يعني الطاقه الاحفوريه اللي هي البترول، كثير من التداخل، ارتفاع نسبه الكربون في الفضاء، يعني هذه كل يعني كل شفنا يعني شفنا اسبوعين التالي يعني انه فرنسا يعني فيها يعني الاف من الموتى نتيجه يعني سموهم هما اللي كانوا كور الارتفاع درجه الحراره.
1: نعم.
2: الغير طبيعي، وهذا يعني لانه ما عندهمش يعني انفراستركتور مؤهله،
1: بنيه تحتيه. نعم،
2: بنيه تحتيه طبعا مؤهلة لتستقبل درجات الحرارة المرتفعة هذيك، بالرغم يعني 40 عادية نحن توا اليوم نقولوا بريغون بين بارح واليوم وصلت في بعض المناطق 48
1: عادية. انت يعني تراها سي هشام؟
2: نعم.
1: عادية سخنة؟
2: هذه مهيش عادية.
1: نعم.
2: ولكن يعني موسميا مهيش عادية، ولكن بالنسبة لنا احنا يعني الانفراستركتور نتاع الدول نتاعنا يعني تتحمل
1: تتأقلم مع هذه الأجواء.
2: نعم يعني البناءات نعم. بينما البناءات يعني في فرنسا مثال يخدموا بك البريفابريكي
1: نعم.
2: بالحاجات السريعة، البناءات السريعة هذه اللي هي ما تتحملش السخانة، بالعكس يعني هم مهيئين لدرجة الحرارة منخفضة جدا.
1: نعم
2: عكسنا نحن. وهذا يعني من شأنه يعني أنه يعني نقص التهمة على الشمس، يعني الشمس اللي هي تبعث لنا في السخانة تبعث لنا في 1400 وات، ما يسمى بالطاقة الشمسية اللي هي 1400 وات في المتر مربع في الساعة. وهذا يعني الطاقة اللي تبعثها صيف وشتاء وربيع وخريف ما تتغيرش، ولكن الاستغلال متاحها والتوزيع متاحها بين الصيف والشتاء هو اللي يختلف، وذاك علاش ترتفع.
1: نعم.
2: دور الشمس نعود نذكر فقريبا دورها 4% في ارتفاع درجة الحرارة، وبقية كل يعني مسؤول عليها الإنسان.
1: نعم.
2: هذا يعني حاولنا يعني نربطه يعني علم الفلك اللي صاير على الأرض يعني وعلى دوره يعني في توعية الإنسان، توعية البشر بأهمية الأرض، لأنه حتى التوى ما عندناش وين نعيش، ما عندناش وين نعيش بخلاف الأرض،
1: كوكب الأرض
2: يعني علينا أن نحافظ عليه من كل يعني الشوائب.
1: نعم. ولهنا نأكدوا على الدور السلبي للإنسان تجاه المحيط وتجاه البيئة، واللي هو سبب رئيسي في تدهور البيئة وفي اللي نعيشه اليوم من التغيرات المناخية والاحتباس الحراري.
2: بالضبط.
1: نعم.
2: بالضبط هذا يعني الانحباس الحراري والتغير والتلوث وكل كل هذا كل من شأنه أنه يعني مش يخلي يعني حياة الإنسان أصعب في المستقبل. تعرفوا أنه مثال التغيرات المناخية اللي صار في أوروبا الأسبوع باهي برشا بصراحة، لأنه مش يوعي البشرية كل أنه مفهمش كان الدول الضعيفة ولا الدول الفقيرة ولا الدول النامية هي المعنية بالتغير المناخي. حتى الدول العظمى شفنا فرنسا، شفنا إيطاليا، شفنا بريطانيا، يعني دول عظمى ولكن وقفت يعني مذهولة أمام يعني هذه الموجة الحرارة، وهذه يعني تخلي أنه يمكن يغيروا. فما بلدان ما صحتش مياش مصحة على الاتفاقيات
1: الدولية،
2: اتفاقيات البيئية مهيش مصحة على الاتفاقيات اللي تتحد من الانبعاثات الغازات الدافئة. وهذا يعني تخلي أنه هالبلدان هذه تغير السياسة متاحها، إذا لأنه الكلفة هي اللي تتحمل فيها وهما يلوثوا ونحن نتحملوا في الكلفة، وهذا غير عادل. عدالة بيئية مهي مفهمش عادلة بيئية في في في الأرض، هذا تخلي أكثر إنه يخموا في العادلة البيئية، في إنه البلدان الكل، العالم الكل، الإنسان الكل لازم يتحمل مسؤولياته إزاء الأرض.
1: نعم، وهذا أيضا باش نحافظوا على هذه البيئة وعلى كوكب الأرض للأجيال القادمة. هنا سي هشام،
2: بالطبيعة الأجيال القادمة خاطر الأجيال يعني قد ما نمشي وقد ما يتطور التطور التكنولوجيا، قد ما يعني قد ما نزيد ونستهلكوا في الطاقة الدافئة، يعني بينتو يعني الطاقات الأحفورية مش توفر، توليوا الطاقات الخضراء ولا الطاقات الزرقاء هذوما اللي باش يتبدلوها، يعني تحلية مياه البحر وإنتاج يعني الغازات الخضراء، يعني كل يعني هذه الطاقة البديلة.
1: نعم.
2: ولكن يعني هذيك هي بيدها إذا قاعدة
1: تستنزف
2: طاقة أخرى. نعم. في حاجة أخرى.
1: نعم.
2: اللي هي البحر والماء. يعني العديد من الحاجات دي ما يزم الإنسان يفكر بالبديل للاستعمالات متاعه والاستهلاكات متاعه، والاستهلاك اللي هو كثر بكثرة
1: كثرة السكانية. نعم
2: نعم، كثر الاستهلاك في كل النواحي، وهذا يعني ديما يخموا في حتى في الاقتصاد الأزرق. حتى الاقتصاد الأزرق عنده المساوئ نتاعه، الطاقات البديلة اللي هي تحلية مياه البحر واستخراج الطاقة منها، مش تحلية استعمال مياه البحر لإنتاج الطاقة البديلة، وهذا زاد كله عنده سلبياته. من أهمها إنه البحر بيده هو كمنظومة بيئية مش تتضرر مع مرور الوقت. هذه كل يعني لازم إنسان يخمم فيها من هنا لقدام، وهنا يعني يمكن 50-60 سنة قدام.
1: نعم. شكرا لك سيد هشام بن يحيى نائب رئيس الجمعية التونسية لعلوم الفلك، كنت معنا في هذا اللقاء من الصالون الثقافي للحديث عن هذه التغيرات المناخية اللي نشوفوها اليوم ودور الشمس فيها، وهل أن الشمس هي المسؤولة أم لا، ضمن فقرة أسرار الكون. أمسية سعيدة سي هشام، وإلى اللقاء.
0: الصالون الثقافي، الصالون الثقافي، عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي، مع شيراز الشوالي. إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع، برامج جديدة، لغتنا العربية نافذة على التوجيه الجامعي،
3: الفنون الوجيزة
0: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
4: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.
5: تونس الثقافية، أنتم الصوت وهي الصدى.
6: مكتبة الثقافية.
7: أهلا بكم، كتابنا اليوم بعنوان أحبار اليهود في البلاد التونسية زمن الاستعمار الفرنسي، وهو من تأليف سماح المطوي الباحثة التونسية في التاريخ المعاصر، وتقديم الأستاذ الحبيب قزدغلي الذي أشرف على أطروحة الدكتوراه التي تمثل أصل هذا الكتاب، وقد صدر في 353 صفحة عن دار سانتيرانا ضمن سلسلة تونس التعددية تونيزي بلوريال سنة 2025. واشتمل هذا الكتاب على ثلاثة أبواب، تمحور أولها حول تأثير نظام الحماية الفرنسية على الطائفة اليهودية في تونس، حيث أبرز الكاتبة التغييرات الطارئة على دور الأحبار بعد العودة إلى الجذور التاريخية للمؤسسة الحبرية بالبلاد التونسية، وهنا أوضحت صلاحيات الأحبار ومهامهم وانعكاسات التنظيمات اليهودية الجديدة على تلك المهام من سنة 1887 إلى سنة 1898، كإلغاء المجلس الديني الذي كان يترأسه كبير الأحبار، وتعويضه بلجان يعين أعضاؤها من يهود دجرانا واليهود التوانسة لإدارة صناديق الإغاثة والأعمال الخيرية التي تم إحداثها، وإلغاء وظيفة قائد اليهود، وبعث محكمة حبرية تنظر في نوازل الأحوال الشخصية اليهود التوانسة، وأصلاح التعليم الديني في مرحلته الأولى تلمود التوراة، ومرحلته الثانية للشفاء ومدرسة الحقوق الحبرية حبارات التلمود والسيمينار. كما تطرقت المؤلفة إلى موقف التيارات الفكرية اليهودية من الإصلاحات الجديدة ومن الأحبار بين سنة 1899 وسنة 1921، وقدمت في هذا السياق ثلاث تيارات، هي التيار الاندماجي في الحضارة الغربية، والتيار الإصلاحي الداعي لعدم القطع مع الدين، والتيار المحافظ الرافض لمظاهر التغريب. وتطرقت إلى رفض اليهود للأصلاحات القضائية وإلى الحملة اليهودية ضد القضاء التونسي والمطالبة بالخضوع للقضاء الفرنسي، وما واجهته هذه المطالب من ردود فعل النخبة التونسية المسلمة مثل مقالات علي باش حامب. وفي الباب الثاني من الكتاب درست سماح المطوي تطور وضعية الأحبار والتحولات التي طالت مؤسستهم من 1922 إلى سنة 1956، وبينت رفض النخبة الليبرالية للأحبار ومؤسساتهم التقليدية في فترة العشرينات من القرن الماضي، ومطالبتها بتعصير المؤسسة الحبرية منذ سنة 1927 عندما نشب الخلاف حول تسمية كبير الأحبار وتم تغيير شروط تعيين رئاسة المحكمة الحبرية. كما درست الكاتبة دور الأحبار خلال فترة الأزمات مثل الهبات المعادية للسامية والتدخل الألماني في البلاد التونسية زمن الحرب العالمية الثانية، وأظهرت كذلك تشجيع الأحبار ودعمهم للنشاط الصهيوني في تونس. ثم بحثت في تداعيات الاستقلال الوطني على وضعية الأحبار عند توحيد القضاء التونسي وصدور مجلة الأحوال الشخصية وإلغاء القانون الموسوي اليهودي وإلغاء المحكمة الحبرية وتقلص صلاحيات كبير الأحبار، ودرست انعكاسات حل المجالس اليهودية على الأحبار ورفض اليهود لإصلاحات دولة الاستقلال. أما الباب الثالث من كتاب فقد خصصته سماح المطوي لسير حياة كبار الأحبار لبلاد تونسية، وكذلك لسير أحبار العديد من المدن والقرى كمدينة تونس وضواحيها ومدن الساحل وجربة وصفاقس وجابس والكاف وبنزرت وقفصة وسوق الأربعة وحتى المنطقة العسكرية بالجنوب التونسي. وقد أمكن للباحث سماح المطوي من خلال هذا الأصدار الموسوم بأحبار اليهود في البلاد التونسية زمن الاستعمار الفرنسي إخراج الأحبار كبارهم والمحليين منهم إلى دائرة الضوء بعد أن ظلوا لقرون منكفئين على أنفسهم وعلى دورهم في الإحاطة الدينية والروحية بمنظورهم، ورغم استنادها في بحثها التاريخي الثري والعميق إلى مصادر أرشيفية تونسية وفرنسية وكذلك إلى شهادات شفوية عديدة ومتنوعة، فإنها أشارت متأسفة إلى عدم تمكنها من الاطلاع على الأرشيف الخاص بإدارة الأحبار في تونس العاصمة الذي يزال إلى حد الآن غير مفتوح أمام الباحثين. قراءة مفيدة للجميع، وإلى اللقاء مع تحيات عادل القادري.
6: مكتبة الثقافية.
5: تونس الثقافية،
4: صوت إرادة الحياة.

0: أهلا وسهلا مجددا بكل من اختار متابعة هذا المواد مع صالون الثقافي، هذا المواد المباشرة على موجات إذاعة تونس الثقافية 6:15 على موجاتنا. هذه الجزء هذا الجزء من هذا اللقاء لتأمن هنا الزميلة حنان العريض، وفيه اليوم سنتحدث عن الدورة 34 لمهرجان تطاوين الصيفي الدولي مع ضيفنا السيد عبد القادر العبيدي رئيس جمعية مهرجان تطاوين الصيفي الدولي. ألو، أهلا وسهلا ومرحبا بك سي عبد القادر.
1: مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة، وعطيكم الصحة على المواكبة الثقافية في جميع ربوع الجمهورية.
0: مرحبا بك على موجات إذاعة تونس الثقافية. الدورة 34 لمهرجان تطاوين الصيفي الدولي الممتد من 14 جويلية إلى 1 أوت.
1: هو تصحيح معنا الاستوقاع تحيين في البرنامج إلى 3 أوت، وإن شاء الله بشكون عرض الاستثامي مع الفنانة القديرة يسرى محنوش. انطلقنا يوم 13 جويلية من خلال يوم ترويجي للمهرجان من خلال عروض في تنشيط المدينة كما ككل سنة قبل ما يبدو مهرجان بنهار. نعمل يوم ترويجي للتعريف بالمهرجان والتعريف بالسهرات الفنية اللي برمجت في المهرجان من خلال قافلة وكرنفال كبير صار في مدينة تطاوين من خلال المجورات قصر الهلال وعرض للدوما العملاقة. حقيقة معنا لاقة ترواج وترحاب به خاصة لدى الأطفال، وكان على المساء عرض تنشيط للغفاء بمنتزه الشهيد مهدي الشملالي، والليلة البارحة كان الانطلاق الرسمي من خلال العروض الموسيقية من خلال عرض الفنان ابن الجيه خالد قعيد، ويتواصل المهرجان من خلال العديد من السهرات الفنية خاصة الفنانة شيرين اللجم إن شاء الله غدا نشكون بتطاوين بمسرح الهواء الطلق، ويوم 17 جويلية كذلك بشكون عرض سينما إثنائي كذلك معناها تخترنا حتى السينما بشكون موجودة بشكون عرض شريط سينمائي في ساحة الفنون، ويوم 21 خلال السهرة الشبابية للفنان كازو، و 23 جويلية تقديم كتاب، وهذا معناها كل سنة جمعية أحباء المكتب التطوير مشكورة تساهم معنا في تقديم كتاب منها بشكون الأدب كذلك موجود في المهرجان. 24 جويلية عرض المسيو بروبر عرض كوميدي للكوميدي وليد زين، ويوم 27 جويلية أول مرة بتطوير بشكون عرض الزيارة بملعب نجيب الخطاب، و يوم 2 أوت عرض الفنان الراب كذلك البلطي بشكون بفضاء نجيب الملعب نجيب الخطاب، وفي الاختتام مع الفنانة القديرة ابن التجيه هي كذلك يسرى المحنوش.
0: نعم، لهنا يا سي عبد القادر لهنا باش نحكيو على موازنة هذه البرنامج، البرنامج اللي كنت تتحدث فيه برنامج ثري، فما هناك عروض الراب، المسرح، السينما، أيضا العروض الثقافية والفكرية، كيف توازنون بين مختلف هذه الأذواق في هذه البرمجة؟
1: هو معنا خاصة في الصيف، أنت تعرف تطوير معنا خاصة برشا جالي بالخارج يروح، خاصة في الصيف تطوير ما تماش متنفس آخر خلاف المهرجان الصيفي، وحبينا نلبو خاصة جميع الرغبات وجميع الفنون خاطر وكذلك جميع الفئات العمرية من أطفال إلى شباب وكهول.
0: نعم، الافتتاح اليوم الترويجي للمهرجان لهنا اللي كان يوم 13 جويلية سي عبد القادر،
1: أيوة،
0: ما أهمية هذا اليوم؟
1: هو للتعريف بالمهرجان والسهرات والفقرات المهرجان يكون فيه معنا خاصة في المدينة حركية كبيرة في وسط المدينة، وتوزيع الفلاير والدعائي الوثائق الدعائية للتعريف بانطلاق المهرجان والمساهمة أكثر في تنشيط مدينة تطوير.
0: نعم، لهنا حكيت سي عبد القادر على اختيار الافتتاح، فنان الافتتاح، وايضا للاختتام قلنا خالد الكعبي الافتتاح ويسرى محنوش في الاختتام، لماذا هذا التركيز على هذا الاختيار؟
1: هو الحقيقه معناها تقريبا منذ 3 سنوات معناها هي الجمعيه معناها كنا باش يكون معنا ديما خاصة الافتتاح هو عرض جهوي من أبناء الجهة.
0: نعم.
1: أو عرض على بشور الموروث الجهوي الخاص بجهة تطاوين، والاختتام صدفة معنا سنة جيت مع الفنان القادر خاطر نحبه لجهة تطاوين، ولأول مرة جيت تطاوين معنا سنة جيت صدفة معنا اختتام وافتتاح من أبناء الجهة.
0: نعم. كيفاش يتم أو ما هي المعايير اختيار الفنانين والعروض لهذه السنة؟ كيف كانت المعايير الاختيار؟
1: هو خاصة حبينا نركزوا أكثر على العروض الفنية في النمط الموسيقي من طربي إلى الشبابي إلى
0: لتلبية مختلف الأذواق.
1: صحيح، لتلبية مختلف الأذواق الفنية.
0: نعم. نحكيه هنا على شعار الدورة، هذه الدورة ما هي الرسالة التي تريدون إيصالها من خلال هذا الشعار؟
1: هو من خلال الفن، هو معناه فن هو حياة، من خلال الثقافة هي حياة اليومية للأشخاص، نجم معناه الأشخاص خاصة والأصالة والتعلق بالجذور ببلاد تونس العزيزة، خاصة عندنا كما حكيت لك عندنا برشا زوار معناها يجونا خاصة حتى من تطاوين أو من ولاية المجاورة، خاصة يكونوا في الصيف يروحوا معناها بعمالنا بالخارج يجوا برشا خاصة في الصيف يجوا لولاية تطاوين، وشهدنا في السنوات الفارقة الإقبال متاعهم بكثافة في العروض خاصة ذات الطابع التراثي معناها اللي يحس شخص بالجذور والانتماء متاعه للجذور الجنوبية البحت التونسية الخالصة.
0: نعم. المهرجان هذا يبلغ سنة دورة 34.
1: صحيح.
0: كيف تطورت رؤية وفلسفة المهرجان عبر هذه السنوات وهذه الدورات؟
1: هو حقيقة معنا خاصة من خلال التركيز على العروض القيمة فنيا، خاصة كل اختيار كل عروض ذات قيمة فنية ممتازة، وأهم العروض الموجودة على الساحة الفنية التونسية خاصة تكون معنا مش تكون موجودة في تطاوين ككل سنة، خاصة في المهرجانات الكبرى كيما الحمامات أو قرطاج، لما لا يكون كذلك في تطاوين مجموعة من الفنانين الممتازين معناها يكونوا كذلك في مهرجان تطاوين الصيف.
0: نعم. لهنا حرصتم على أن تعكس البرمجة، هذه البرمجة برمجة هذه الدورة من هذا المهرجان، خصوصية جهة تطاوين وثقافة الجنوب.
1: وهو كذا من خلال خاصة العرض الجهوي ومن خلال العرض الإبراز خاصة الموروث الخاص الموروث المحلي مادي ولا مادي تطاوين في العرض الافتتاح.
0: العروض
1: معناها حتى مش نشكر من كده، فما ناس تعبت معانا خاصة الدعم الأول هي وزارة الشؤون الثقافية، مشكورة معناها الدعم الأول إضافة إلى المندوبية الجهوي الشؤون الثقافية بتطاوين معناها واقفين معنا بكل حرص بإنجاح هذه الدورة، إضافة إلى السلطة الجهوية والأمنية وحماية مدنية معناها هضم الناس اللي معناها ولاهم معناها بيكونش المهرجان، كل شكر لهم على دعمهم المتواصل للمهرجان تطاوين الصيف.
0: نعم. ما الهدف من توزيع العروض بين المركب الثقافي وساحة الفنون والملعب البلدي لهنيسي عبد القادر؟
1: هو لتنويع خاصة الفضاءات وتنويع الفضاءات مخفضات من خارجية، هي كلها خارجية وتنويع الفضاءات بين ثلاث فضاءات، وخاصة كذلك الأهم حاجة والافتقار جهة تطاوين لمسرح هواء طلق معناها من سلة تطاوين للأسف ما عدناش مسرح هواء طلق.
0: نعم.
1: إن شاء الله في السنوات القادمة يكون عندنا مسرح هواء طلق، الدولة تركز أغلب العروض في مسرح هواء طلق.
0: نعم. إقبال الجمهور، كيف تقيمون هذا الإقبال الجمهور التطاويني على المهرجان في السنوات الأخيرة؟
1: والله حقيقة معناها يشجع جدا الجمهور التطاويني خاصة في السنوات الأخيرة، ثم تحسن كبير برشا، والجمهور معناها يعرف العروض الفنية ويشوف الولايات الأخرى ويحطك يلقى معناها قيم يجوهم حتى البلايس كل، وثم تحسن كبير برشا حقيقة على السنوات اللي قبلها، ثم حضور جماهيري واكب في جميع فقرات الدورة، خاصة نحكيلك على الدورة اللي فاتت معناها تقريبا كل السهرات كانت ناجحة جماهيريا وتنظيميا.
0: نعم.
1: شكرا.
0: دعم وزارة الشؤون الثقافية للدورة الحالية كيفاش كان الدعم؟
1: دعم معناها تقريبا 99% معناها ما نجموش نعمل دورة خاصة دون الدعم لوزارة الشؤون الثقافية، مشكورة برشا مؤسسة المطرية لتنمية التظاهرات الثقافية والفنية، هي الدعم الأول للمهرجان، إضافة إلى كان نجم معناها نذكر هو الدعم الثاني هو البريد التونسي معناها مشكور برشا.
0: نعم.
1: تقريبا هذوما الزوز اللي معنا مساهمين معنا في المهرجان.
0: ودور الشركاء المحليين من ولاية ومعتمديات ومؤسسات في إنجاح المهرجان أيضا عندهم دور لهنا سي عبد القادر.
1: وهو كذلك حتى الولاية وعدتنا باش تعملنا باش ناخذ المنحة إضافة بتبيع وخاصة تم دعم زاد اللوجستي راه مهم جدا من خلال السلطة المحلية حقيقة وكفينا معنا دعم لوجستي كبير برشا سواء بلدية تضاوين أو بلدية تضاوين الجنوبية وكذلك السلطة الجهوية والمحلية حقيقة وين مشينا لو قصدناهم في حاجة ديما نلقوا فيهم الترحاب والمديد العوام.
0: نعم أبرز الصعوبات لهنا ربما التمويلية التي تواجه المهرجان
1: هو
0: سعب القادر
1: تضاوين تفتقر إلى الخواص لدعم الخواص.
0: نعم
1: هكا علاش معناها الميزانية محدودة خاصة ما عدناش برشا خواص اللي نجموا يدعموا المهرجان وافتقار تطوير مؤسسات خاصة تنجم تدعم المهرجان ككل الولايات الأخرى هكا علاش نفتقروا أو نقتصروا معناها على المؤسسة أو على بعض المؤسسات البريد التونسي إضافة إلى الدعم الرئيسي الأول هو وزارة الشؤون الثقافية.
0: نعم أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه المهرجانات الصيفية في الجهات اليوم
1: هو كيما كنت نحكي معناها تقريبا خاصة الفضاءات اللي تنجم تكون فيها سهرات
0: ودعم الجهات الأطراف الخاصة والجهات الخاصة والمؤسسات الخاصة
1: وإضافة إلى معناها نقص الدعم الخواص كيما حكيت وإضافة إلى الفضاءات كذلك فضاءات كيما تطوير مثلا ما فيهاش مسرح أو طلق يسهل برشا خاصة مهرجان صيف فيه عروض فنية معناها طابع فني متميز جدا يلزم يكون عندنا منافضة في مسرح هواء تلق بشروط فنية معناها المعترف متعارف عليها.
0: نعم هل تعتقد أنه مازال جمهور مهرجان تطاوين الصيف اليوم سي عبد القادر يحتاج لدعوة لحضور فعاليات المهرجان؟
1: هو حقيقة باش نستغل الفرصة الإذاعة الثقافية باش من خلالكم دعوة اللي مازال مش مع فقرات مهرجان التطوير الصيفي باش يحضر سنين معنا والدعوة أنا مرحبة بالناس الكل للحضور بكثافة خاصة إضافة معنا للملعب نجيب الخطاب باش يكون كذلك حتى عدد الجمهور اللي نجم نستعبوه ما باش يكون أكثر دعوة ليهم باش يحضروا إن شاء الله في السهرات هذه كل وكذلك قمنا معناها بالدعاية اللازمة على جميع المحامل الرقمية وكذلك الدعاية العادي اللي زفيش معناها والبندرول كلهم معناها قمنا بكل ما كل سنة معناها باش الناس تشوف المهرجان ويحضروا بكثافة في السهرات هذه.
0: نعم هل هناك نية سي عبد القادر لي نحكيه هنا نية لتطوير هذا المهرجان
1: والله
0: خاصة نحكيه مهرجان دوليا
1: صحيح.
0: في الدورات القادمة
1: دوليا خاصة نعملوا اقتصرنا على فنان أو السنه فن على فنان ليبي معناها وخاصة الإمكانيات معناها ما تسمحش باش يجيب خاصة عروض دولية من معناها من بلدان أخرى ذات قيمة كبيرة خاصة معناها عملة صعبة المهرجان يفتقر الإمكانيات هاكي باش يجيب فنانين كبار بقيمة كبيرة باش نجيبوا فنانين معناها بعملة صعبة.
0: نعم
1: إن شاء الله السنوات القادمة يكون بعدين نجيب معناها فنانين ذات طابع أو فنانين دوليين بقيمة عالية إن شاء الله.
0: إن شاء الله يبدو أن جمهوركم دولي وليس فقط للمهرجان دولي سي عبد القادر نتحدث عن الجالية بالخارج من مختلف الدول كيف تستجيبون لخصوصياتها وما مدى حضورها بالمهرجان؟
1: هي معناها حقيقة ثم رغبة من قلت لك كبيرة برشا من جاليتنا بالخارج كونوا متعطشين للثقافة التونسية وللموروث التونسي حقيقة ثم العروض كل تكون فيها حضور بكثافة من أبنائنا بالخارج ونعرفهم يعني حتى كيجي يسأل فهمتي حتى كيجي يسأل على التيكي وإلى الهاشتاج اللي هو معناها من العمال بالخارج مروح للصيف يحب يجي يشوف حاجة في مرة في العام واللي متشوق لها ويحضروا بكثافة ومرحبين بهم ودائما الدعوة لهم باش يحضروا في السهرات هذه.
0: نعم شكرا لك السيد عبد القادر العبيدي رئيس جمعية مهرجان تطاوين الصيفي الدولي شكرا لك على قبولك دعوتنا إن شاء الله ديما موافقين إلى اللقاء
1: مرسي. مرسي. مرسي.

0: رجل مغيارة مغيارة
1: وحلوة وسحارة
0: مغيارة وحلوة وسحارة تتبارى بخفة وشطارة تغزيها ألفين عمارة.
2: تونس الثقافية
3: صوت إرادة الحياة.

قداش نستر قداش نصبر قداش نستر قداش نصبر قداش نقول اش علينا اش علينا اش علينا, أش علينا.

0: اشعلنا اشعلنا.
1: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي. مع شيراز الشوالي.
2: أجمل تحية تصل المستمعين الكرام أينما كانوا وأينما يصلهم صوتنا عبر موجات إذاعة تونس الثقافية من محمد أمين بوبكري من أمام الأجهزة التقنية ونفيسة العشري في التنسيق الصحفي العام وشيراز شوالي من أمام ميكروفون استوديو 6 شرفة أخرى نفتحها في هذا الصالون الثقافي على ولاية بن عروس مع السيدة حياة فتحلي العلوي المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية بولاية بن عروس للحديث عن مهرجان أذنى الدولي للفنون الشعبية في دورته الثانية والتي ستلتئم من 22 جويلية إلى 2 أوت. ألو، أهلا وسهلا ومرحبا بك سيدة حياة.
3: أهلا وسهلا سيدة شيراز، مرحبا بك وكافة مستمعي الإذاعة الثقافية.
2: مرحبا بك. إذن أسبوع فقط يفصلنا عن انطلاقة هذا المهرجان الدولي، مهرجان أذنى الدولي للفنون الشعبية في دورته الثانية، حيث الاحتفاء بالموسيقى الشعبية والرقصات التراثية. هذا المهرجان الذي يقام تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية وتنظيم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بن عروس بالتعاون أيضا مع وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية أيضا والمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية ومسرح الأوبرا بتونس ومركز الفنون والثقافة والأداب بقصر السعيد. هذا المهرجان الذي سيحتضن المسرح الأثري بأذنى.
3: نعم سيدتي الكريمة، كيف ما تفضلت سيدتك وقلت ما انت المهرجان هذا باش ينطلق ان شاء الله يوم 22 جويلية القادم.
2: نعم.
3: ويختتم يوم 2 أوت. المهرجان هذايا معناتها يعد معناتها مهرجان فريد من نوعه في اختصاصه باعتبار انه التمشي نتاع الوزاره كان في وضع خصوصيه لبعض المهرجانات.
2: نعم.
3: وكبدت التجربه مع مهرجان الفنون الشعبيه بأذنى اللي في الرؤيه والاستراتيجيه نتاع الوزاره تعتقد انه الفنون الشعبيه هي باش تكون هي في الحقيقه هي الذاكره الحيه للامه
2: اكيد
3: والمرآة الصادقه لهويتها ولتاريخها ولخصوصيتها الثقافيه.
2: نعم.
3: وانه الفنان الشعبي زاد عمره ما كان هاوي معناتها هو حامل لمشروع حماية تراث لمادي، تراث غنائي، تراث موسيقي، تراث
2: تراث شفوي أيضا. نعم.
3: في هذا الكل والمهرجان مش يكون فرصة أنه يعطي اعتراف رسمي ويعتبره منصة ومعناتها المهرجان يكون منصة لانطلاق الفنانين هذوما واللي الجمهور معناتها يستنى فيهم على أحر من الجمر.
2: نعم، ناخذ معك فكرة مدام حياة على برنامج هذا المهرجان.
3: كما قلت سيادتك هو باش يبدا إن شاء الله نهار 22 جويلية بعرض أحمد شيبة الفنان المصري أحمد شيبة.
2: نعم.
3: ثم سيكون لنا لقاء مع فرقة حاتم اللجمي في عرض ربوخ يوم 23. ثم يتليه معناتها عرض نجلة في الزردة للفنانة التونسية نجلة التونسية يوم 24. سيكون للشباب المغروم معناتها بالموسيقى الممزوجة بالموسيقى العصرية في عرض سينوج لأحمد بن جميع. هشام سلام كذلك والفنان تليلي القفصي سيكون لهم موعد إن شاء الله يوم 26. محمد علي الأسمر سيكون في عرض يوم 27. وفما سهرة خاصة عروض فلكلورية تأمنها فرقة غبنطن، فرقة الصف، فرقة المنارة، فرقة الستاء. هذوما باش يكونوا عروض متنوعة يوم 29 جويلية إن شاء الله. الحبيب الشنكاوي والفنان عاطف نور سيكون لهم موعد أيضا يوم 28 جويلية على ركح مسرح أذنى. عبد الكريم المنزرتي يلتقي به الجمهور يوم 30. عرض فلاقة لنصر الدين الشبلي سيكون يوم 31 أوت.
2: 31 جويلية
3: سيكون بحفل تكريم الفنان التونسي القدير الشعبي الغني عن التعريف الفنان حبوبة إن شاء الله يوم 30 يوم 2 أوت
2: يوم 2 أوت هذه الأكيد هذه العروض اللي هي عروض فنية تعني أو تعنى وتحتفي بالموسيقى الشعبية باللحن الشعبي وبالرقصات التراثية وهذا الكل يدخل في إطار إحياء التراث وأيضا المحافظة وخاصة على التراث اللامادي وهذا الموروث والتراث الشعبي وهذه اللي يعني خلينا نقول هي الذكرى التراثية والذكرى الشعبية لهذا لتونس. نذكروا أنه هذا المهرجان الانطلاقة باش تكون يوم 22 جويلة إلى يوم 2 أوت باش يكون الاختتام ويحتضن هذا المهرجان المسرح الأثري بأذنة. السهرات الكل تنطلق في حدود 10 مساء سيدة حياة.
3: طبعا طبعا تنطلق في حدود الساعة 10 ليلة.
2: نعم شكرا لك.
3: شكرا سيدة شيرات.
2: شكرا لك إن شاء الله موافقين إلى اللقاء.

ريته يطول، لو كان ده حلم يا ريته يطول علشان نفضل نحلم كده.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي. مع شيراز الشوالي.
1: نرحب من جديد بكل من اختار متابعة هذا الموعد مع صالون الثقافي. الصالون الثقافي لهذا اليوم الأربعاء 15 جويلية 2026، ونرحبوا أيضا بالزميل أنيس الحميدي اللي بشي يرافقني في تأمين الساعة الأخيرة والجزء الثالث والأخير من هذا الصالون تقنيا. فقرة شرفات على الكتب معنا اليوم، وسعداء باستضافة الأستاذ والباحث في التاريخ الجيلاني اللافي للحديث عن كتاب عرش التوازين بالجنوب الشرقي. ألو، أهلا وسهلا بك أستاذ.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بك شيراز، عايشك الله يبارك فيك.
1: أهلا وسهلا بك على موجات إذاعة تونس الثقافية. إذا كتاب عرش التوازين بالجنوب الشرقي، ناخذ معك فكرة عن هذا الكتاب الذي تم توقيعه وتقديمه مؤخرا.
2: فعلا مؤخرا يوم 11،
1: يوم السبت 11 جويلية،
2: يوم السبت 11 في بن غردان، وقع تقديمه بالطبع من طرف دار الثقافة وبالاشتراك مع جمعية الغد بن غردان الغد.
1: نعم.
2: وأشرف على التقديم الدكتور محمد الجواي والدكتور فتحي جراي. طبعا الكتاب هو دراسة أكاديمية قديمة، دراسة متاع إنهاء دروس إنهاء المتريز، فهمتني، في سبعينات القرن الماضي.
1: نعم.
2: تأخر النشر متاعه، لكن كان مرجع معنا بالنسبة، كانت تعتبر أول دراسة تقريبا وقع فيها تطبيق النموذج التقسيمي أو موديل سيجمونتير في السبعينات، كان كيف خارج معناها معناها منهجية لتحليل العلاقات الاجتماعية في بنية القبائل.
1: نعم.
2: والعنوان نتاع الكتاب كان بالفرنسية، هو أنجزته بالفرنسية بالطبع في باريس آنذاك، كان عنوان للأورغانيزاسيون سوسيال دين تريبي تونيزيان 1850-1881، يعني ما قبل الدخول الاستعمار.
1: نعم.
2: قبل الغزو الاستعماري.
1: فترة، علاش اختيار هذه الفترة التاريخية؟
2: اختيار الفترة التاريخية تمليها بالطبع المادة الوثائقية، لأن المادة الوثائقية المتعلقة بالعروش في تونس كانت محدودة جدا، كنا لابد أن نبحث عن مادة رسمية، معناها على الأقل تقارير القياد مثلا ولا الوزارة الأولى ولا مراسلات مجالس القبائل بالطبع.
1: واللي
2: ثم نحاول باش نقولها التقاطعات مع الذاكرة الجمعية من خلال إذا انتربيو عملتهم أنا 75-76 من القرن الماضي، عملتهم على أساس أن نأخذ ما يسمى بالريسي معناها، أو
1: الحكايات ربما، أو الأقوال.
2: الأقوال.
1: نعم.
2: أو
1: الحكايات الشفوية.
2: الحكايات الشفوية.
1: نعم.
2: خطاب القبيلة عن ذاتها.
1: نعم.
2: لأنه هو يتحول إلى مادة إيديولوجية معناها تبنيها القبيلة بالطبع، وتتحول جانب فيها أسطرة ربما، جانب فيها وقعة تاريخية إلى غير ذلك، ثم تتنقلها الأجيال فيما بعد منها، وهو قائم على ما يعرف بإيديولوجية القرابة أو إيديولوجية لابارنتي، يعني أن كل قبيلة تتفرع إلى فروع، وفروع إلى سلالات، والسلالات إلى عائلات، وكلهم يعتقدوا أنهم إخوة بالطبع، فانطلوا أنهم من صلب معناها الأب المؤسس معناها البير فونداتور، وباعتبار أن التوازين فرع من ورغمة كان لابد بالطبع التعريج على كل مختلف قبائل ورغمة، ثم بالخصوص دراسة معناها اشتغال البناء القبلية، معناها ما هي المؤسسات القبلية التي تقف وراء هذا التنظيم في استقلاليته إزاء السلطة المركزية، في صراعاته مع القبائل المجاورة، في صراعاته مع القبائل البعيدة، في البحث عن مراعي، في ممارسة التجارة إلى غير ذلك، ثم في علاقة بالطبع بالمجبى أو الجباية
1: الذرائب. نعم
2: نعم، واللي كانت سبب بالطبع في اندلاع ثورة علي بن غزان بالطبع سنة
1: 1864. نعم
2: أي. الكتاب بالطبع تناول في إطار أربعة ولا خمس فصول في الواقع، تناول التنظيم القبلي واشتغاله يعني انطلاقا من مفهوم العصبية، لكن بآليات جديدة، بآليات بالطبع نظرية التجزئة أو ما يسمى بالثيوري سيجمونتير اللي أسس لها إيميل دوركايم منذ القرن التاسع عشر. ثم تناولها للانجلو ساكسون بخصوص هم اللي يعني هم اللي طوروها أكثر منها وطبقوها على
1: نظرية الانقسامية.
2: نعم نعم فعلا النظريه الانقساميه.
1: نعم.
2: واللي طبقوها بالطبع على مختلف القبائل اللي درسوهم سواء كانت السنوسيه في ليبيا ولا ليليار في السودان ولا قبائل الاطلس الاعلى في المغرب الاقصى. كنت انا في السبعينات من اول دراسه تقريبا حاولت باش تطبق
1: النظريه هذه. نعم
2: النظريه هذه على في لتحليل الخطاب القبلي، تحليل التوزع القبلي في المنطقة وتحليل علاقته بالطبع بعلاقة القبائل هذه فيما بينها كما أسلفت القول، وعلاقة القبائل بالسلطة المركزية لأن هي تنتمي إلى الدولة الحسينية لكنها كانت في صراع دائم.
1: نعم.
2: باعتبار ظروف العيش والبعد الجغرافي بالطبع على السلطة المركزية.
1: نعم لهناك حكيت. نعم تفضل تفضل.
2: ثم تناولت النشاط الاقتصادي على ما تقوم يعني هيك الاكتيفيتي باستورال الرعوية. نعم. والمدمجة مع أو المتقاطعة مع النشاط الفلاحي. الفلاحي بالطبع هو كان فلاحة محدودة المردود لأنها كانت بعلية من الزراعات من نوع الحرث فهمت الله ولا بعض الغراسات في المناطق التي تسيطر هذه القبائل، ولكن الفلاحة ما كانتش مؤمنة دائما لأن لظروف مناخية من ناحية ثم لإشكالية تواجد الغزو القبلي هذيك الصراعات القبلية واللي ساعات معناها
1: غياب الأمن.
2: أين غياب الأمن؟
1: نعم.
2: ساعات الناس تحرث وما تحصدش لأنها دحرت عن المجال اللي حرثت فيه، دحرت من طرف قبائل أخرى إلى غير ذلك.
1: نعم.
2: هذه كان فعلا. ثم تناولت فيه بالطبع التقاليد معناها التي كانت تمارس أثناء النشاط الاقتصادي والحياة اليومية، مثلا كيف يقع استغلال الشبتال معناها ما يسمى بال الأنعام معناها متاعهم كغنم ولا ماعز.
1: نعم.
2: ولا إبل مثلا ولا غيرها. ثم تربية الخيل بالطبع معناها عند القبائل هذه لأنها فرسان والفارس لابد له من حصان معناها يتنقل عليه خاصة في الغزوات لغير ذلك. ثم تناولت بالطبع التجارة سواء كانت تجارة القوافلية التي كانت تمر بالمنطقة في اتجاه جابس من عجي من غدامس جنوب اليالا معناها وغرب ليبيا ثم تأتي في اتجاه معناها جابس مرورا بالمنطقة. كذلك بالطبع ما يسمى بالتهريب، تهريب الأسلحة لأن كانت دولة بناها ما بيها القبائل ما تكونش عندها أسلحة لكن بالضرورة القبائل كانت عندها أسلحة ولو كانت متواضعة.
1: نعم.
2: كانت يهربوها عن طريق من ليبيا في اتجاه تونس مثلا ولا في اتجاه الجزائر القبائل الجزائرية لأن القبائل الجزائرية كانت مستعمرة من طرف فرنسا وبالتالي كان لابد من مدد الأسلحة في اتجاه القبائل هذه. ما هو بارود هو في الواقع أكثر منه حاجة أخرى بارود ولا بنادق بسيطة.
1: نعم.
2: ما كانش هناك أسلحة كبيرة فهمتها. إلى جانب بالطبع علاقة الدولة المركزية بهذه القبائل في صراعها مع الجباية لأن المنطقة منطقة الجنوب الشرقي كلها كانت خاضعة لجايد. الجايد هذا يسموه جايد العراض يعني من وادي العكاريت من شمال جابس في اتجاه الجنوب كلها كانت خاضعة لجايد واحد. الجايد هذا بالطبع كان يأخذ كيما المشايخ كانوا يأخذوا في نسبة معينة من المجبى يأخذوا في 10% فهمت على الجباية.
1: نعم.
2: وبالتالي ماذا بيهم أكثر جباية ممكن باش نجموا يأخذوا هم أكثر
1: فلوس
2: قدر ممكن.
1: نعم. من المال
2: الأموال التي يأخذوها عن القبائل. و في الخاتمة وبينت فهمت الله أن نمط الإنتاج منها بالنسبة للمنطقة هذه لم يكن منها نمط إنتاج إقطاعي ولم يكن نمط إنتاج آسيوي، لأن نمط الإنتاج الآسيوي كان قائم على التصرف في المياه والجنوب ما فيش مياه. النظام الإقطاعي كان قائم على الإقطاعات وقيام السيد بأداء العدالة داخل المنطقة.
1: لا فيوداليتي يعني.
2: نعم. فيوداليتي يشرف عليها. بينما في المناطق الجنوب معناها كان هناك نمط رعوي معناها لا غير مكتمل في النهاية، منظومة ما قبل رأسمالية بالطبع ولكنها غير مكتملة لأن الفائض الإنتاج محدود جدا من مركز الفلاحة بالطبع، وبالخصوص تأخذه السلطة المركزية لأن لم يقع هناك تراكم تاع ثروة اللي تخلي إمكانيات تطوير الاقتصاد هذايا في منطقة الجنوب الشرقي خلافا ربما لبعض الماء. وهذا هذا المنوال بالطبع كانت عليه تقريبا سائر قبائل البلاد التونسية، لأنها تجي في الشمال مثلا ماجر وإلا زلاس وإلا همامة وإلا غيرهم، فهمتنا نفس الوضعية كانوا يعيشونها.
1: نعم.
2: ونفس المنظومة القبلية تقريبا ونفس الأنشطة الاقتصادية ونفس الوضع في علاقتها بالسلطة المركزية اللي كانت دائما بين أخذ ورد يعني.
1: نعم.
2: مع
1: هذه القبائل
2: القوى.
1: نعم نعم شكرا.
2: تقريبا إجمالا معناها ما محتوى هذا النص، وباعتباره فهمت الله كان تحول إلى مرجع منذ التسعينات وقت حطيت منه نسخ في المكتبة الوطنية وفي بعض المكاتب الأخرى، بالطبع تحول إلى مرجع اضطريت باش ننشره كما معناها النص الأصلي ننشره كما هو ولو بالفرنسية بالطبع، ولو كان القارئ معناها محدود القراء محدودين باللغة الفرنسية حبيت ننشره لأنه كان استعملوه برشا ناس في كمرجع معناها في ديزيتو دكتورال مثلا ولا حاجة في أطروحات معناها، وبالتالي نصحوني أصدقائي الجامعيين قالوا لي لا تنصر النص كما هو لأنه فريمون أقدم النصوص اللي عندنا اللي طبقت فيها النظرية الانقسامية على في تحليل
1: العلاقات
2: الاجتماعي.
1: نعم.
2: التونسي.
1: نعم شكرا لك الأستاذ والباحث في التاريخ الأستاذ الجيلاني اللي في كنت معنا في هذا اللقاء من صالون الثقافي، فضلك يعيشك للحديث عن كتاب وتقديم كتاب عرش التوازين بالجنوب الشرقي. إن شاء الله ديما موفق سي جيلاني. أمسية سعيدة وإلى اللقاء 7:05 على موجات إذاعة تونس الثقافية في هذا اللقاء من صالون الثقافي. خليكم مع هذا النغم بصوت مياد الحناوي. مياد الحناوي باش نستمتعوا بها بهذا الصوت في نغم حبينا مش عوايدك.

مش عوايدك كان هذا صوت ميادة الحناوي في هذا الموعد مع صالون الثقافي لهذا اليوم الأربعاء 15 جويلية 2026 على موجات إذاعة تونس الثقافية 8 غير ربع ساعة فقط تصلنا عن نهاية هذا الموعد المباشر على هذه الموجات. وفي ورقاتنا الثقافية يحتفل مهرجان بلاريجيا الدولي هذه الصائفة بمرور 50 سنة على تأسيسه من خلال دورة استثنائية تمتد من 24 جويلية إلى غاية 6 أوت، تراهن على تنويع العروض الفنية والمسرحية وتستحضر مختلف الأذواق والفئات العمرية. وتفتتح فعاليات الدورة الخمسين يوم 24 جويلية بعرض جهوي بقيادة الفنان عادل قلمامي، لتتواصل يوم 25 جويلية مع المسرحية الكوميدية ولد الطلياني، فيما يكون جمهور المهرجان على موعد يوم الجمعة مع عرض للفنان كازو. سهرة 28 جويلية تخصص لمسرحية بابا نويل لصابر الوسلاتي، في حين يحتضن فضاء المهرجان يوم 29 جويلية عرضا موجها للأطفال في إطار الحرص على إدراج برمجة موجهة للعائلة والناشئة ضمن فعاليات هذه الدورة. ويستضيف المهرجان يوم 31 جويلية عرض الزيارة، قبل أن يقدم يوم غرة أوت عرض صوت الأجيال الذي يجمع بين عدد من الأصوات الفنية، وتتواصل السهرات الفنية يوم 2 أوت مع عرض للفنان جانجون، يليه يوم 4 أوت عرض للفنان وليد الصالحي، على أن تختتم الدورة يوم 6 أوت بحفل تحييه الفنانة يسرى محنوش. هذا وتنتظم الدورة الخمسون لمهرجان بلاريجيا الدولي بدعم من وزارة الشؤون الثقافية بمشاركة عدد من الهياكل الوطنية والجهوية، لتؤكد هذه التظاهرة الثقافية العريقة حضورها ضمن أبرز المواعيد الصيفية بولاية جندوبة من خلال برمجة تجمع بين الموسيقى والمسرح والعروض الموجهة للأطفال، بما يعكس توجه المهرجان نحو استقطاب جمهور متنوع والاحتفاء بخمسين سنة من الإشعاع الثقافي. دائما مع الورقات الثقافية ومع المهرجانات الصيفية، حيث يحتضن المسرح الصيفي بصفاقس من 21 جويلية إلى غاية 17 أوت 2026 فعاليات الدورة 46 من مهرجان صفاقس الدولي، الذي تضم في برنامجها 19 عرضا فنيا من بينها 4 عروض عربية. وستفتتح العروض في سهرة 21 جويلية مع الفنانة التونسية نبيها كراولي، التي ستحيي حفل 13 أوت على المسرح الأثري بقرطاج احتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية، في حين تختتم فعاليات الدورة في سهرة 17 أوت مع الفنان صابر الرباعي، الذي سيفتتح يوم 16 جويلية اليوم غدو يوم 16 جويلية مع افتتاح مهرجان قرطاج الدولي مع عرض الفنان صابر الرباعي. نذكركم أنه يوم 25 جويلية مهرجان صفاقس باش يكون على موعد مع فيلم لقشة من السماء إخراج سامي مسعود. 24 جويلية شاب مامين وائل جسار يكون الموعد معه يوم 27 جويلية. لطفي بوشناق 9 جويلية كازو 30 جويلية. أوبرا كارمن يوم 31 جويلية عرض كلنا نغني 2 أوت. الشامي عرض الشامي 3 أوت. المحفل الجربي 4 أوت. بوتشار يوم 8 أوت. مرتضى الفتيتي 10 أوت. زيارة 12 أوت. أميرة فاخت 13 أوت. الاحتفال بعيد المرأة. نوردو 16 أوت، والاختتام باش يكون كما قلنا يوم 17 أوت مع عرض للفنان صابر الرباعي. بهذه الورقة الثقافية نصل مستمعينا الكرام لنهاية لقائنا اليوم، موعدكم مع الصالون الثقافي. ختاما لكم أجمل تحيات كامل الفريق الذي أمن لكم هذا الموعد المباشر، من أمام الأجهزة التقنية محمد أمين بوبكري ثم أنيس الحميدي، نفيسة العشري رفقتني في التنسيق الصحفي العام، وشيراز شوالي كانت معكم من أمام ميكروفون استوديو 6. خليكم مع نغم الختام، إلى اللقاء.

0: Radio Exterior de España.
1: Emisión en árabe.
2: البث العربي من إذاعة إسبانيا الخارجية.
3: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.
4: فنان الشعب خالد الذكر، الموسيقار المصري الكبير سيد درويش. وقف الشيخ سلام حجازي ليقدم سيد درويش لأول مرة، خاطب الجمهور قائلا: سأقدم لكم فنانا موهوبا لا اسم له ولا شهرة، فاستمعوا إليه وانصتوا إلى فنه. هذا ما ذكره بديع خيري.

0: من قلب حواري الإسكندرية القديمة، ومن زقاق ضيق في حي كوم الدكة الشعبي، خرج صوت هادر، فنان عبقري لم يعش سوى 31 عاما، لكنه أعاد صياغة الوجدان العربي بأكمله. إنه الشيخ المجدد، فنان الشعب، خالد الذكر، خادم الموسيقى، إمام الملحنين، فيردي مصر، الموسيقار الكبير سيد درويش، الذي ولد عام 1892 بعد عقد واحد من الاحتلال البريطاني لمصر، وتوفي عام 1923. بدأت الرحلة بحفظ القرآن الكريم والإنشاد، تعلم أصول التجويد، وهو ما منح حنجرته مرونة استثنائية ونطقا سليما للحروف. هذا العبقري عاش عمرا قصيرا بمقياس الزمن، لكنه ممتد بامتداد التاريخ بمقياس الأثر. لنستمع الآن إلى الناقد والمحلل الموسيقي الأستاذ عبد الرحمن طاحون.
1: سيد درويش فنان الشعب. الحقيقة لقب فنان الشعب ده مش من فراغ. الموسيقار سيد درويش فعلا عبر طول حياته القصيرة عن كل ما يدور في داخل الشعب المصري، وكان واحد من الشعب. مزيكته بتعبر عنهم، بتعبر عن مواقفهم، بتعبر عن أحلامهم، وبتعبر عن مقاومتهم كمان للاحتلال في الفترة اللي هو عاش فيها. اتولد سيد درويش في أواخر القرن 19 سنة 1892، وعاش حياة قصيرة لأنه توفى سنة 1923 عن عمر 31 سنة ونص تقريبا. لكن مع هذا العمر القصير بينسب إليه التجديد المفصلي في الموسيقى المصرية، بل والموسيقى العربية. النقلة الموسيقية اللي عملت النهضة الحضارية الجديدة اللي احنا عايشين عليها لغاية النهاردة. سيد درويش كان موهوب في الموسيقى من وهو طفل، وكان بيحب جدا يسمع الموشحات الدينية، وكان بيغني وكان بيدندن، وكان دايما يروح يشوف المنشدين بيغنوا ازاي، ويروح يحضر الأماكن اللي هم موجودين فيها. وظروف حياته اضطرته ان هو يشتغل وهو طفل، يعني طفل او فترة المراهقة، يعني كان اشتغل اكتر من شغلانة عشان يصرف على اهله، ولان والده توفى.
0: لكن تصريف القدر كانت له بالمرصاد. رحل والده مبكرا، فوجد الشاب الصغير نفسه مسؤولا عن عائلة، فعمل الشيخ سيد عاملا للبناء ليقوت أهله. وفي أحد الأيام أطلق حنجرته بالغناء ليروح عن زملائه. صوته لم يطرب العمال فحسب، بل أذهل الأخوين أمين وسليم عطلة، وهما من أشهر أصحاب الفرق المسرحية آنذاك، واللذين كان يمران بالصدفة. ونواصل الاستماع إلى الأستاذ عبد الرحمن طاحون.
1: فمن ضمن الأعمال اللي هو اشتغل فيها كان مع عمال بناء، كان شغال مع مقاول، وكان أثناء الشغل كان بيدندن، كان بيغني، والعمال زمايله كانوا مبسوطين بأن هو بيغني لهم يعني. إلى أن في أحد المرات تصادف وجود الأخوين أمين وسليم عطلة، ودول كانوا عندهم فرقة مسرحية كبيرة في القاهرة في شارع عماد الدين. طبعا سمعوا شاب بيغني صوته جميل، فتعرفوا عليه، ومن هنا من هذه الصدفة يعني بدأت البداية الموسيقية الحقيقية للموسيقار سيد درويش.
2: جبت الحيتان على والصغير وما يفيدك، لابد عن يوم بصوي عدل أسيدك، إن كان فين الحمول على ظهرك.
1: خلال شغله في المسرح الغنائي ده أفاده كتير جداً، ان هو يعمل النقلة الموسيقية اللي انا هتكلم عنها بعد شوية. لكن خلينا ناخد رحلة سيد درويش من بداية المسرح الغنائي لفرقة امين وسليم عطلة، وبعدين رحلات الشام اللي هم قاموا بيها بعرض مسرحياتهم في الشام. الرحلة الاولى كانت سنة 1908، لم تكن رحلة موفقة بالقدر الكبير، فعادت تاني الرحلة سنة 1912 بعدها بأربع سنين لمدة سنتين لحد 1914. وهناك سيد درويش اكتسب ثقافة موسيقية جديدة، وتعلم عزف العود، وتعرف على أنماط موسيقية مش موجودة في الثقافة المصرية، القدود الحلبية والموسيقى الشامية والموشحات العراقية وإلى آخره. فبالتالي ده غزة الثقافة الموسيقية الكبيرة أصلا اللي هي موجودة، والإبداع اللي هو مولود به، والموهبة الكبيرة اللي كانت عند سيد درويش.

0: ويفصل لنا الكاتب والناقد الموسيقي والأدبي الأستاذ محب جميل تلك الرحلة من الكتاب إلى بلاد الشام.
1: الحقيقة إنه على الرغم من الشهرة الكبيرة اللي حظى بيها الشيخ سيد درويش خصوصا بعد وفاته، ورغم من مرور كل السنوات دي وتأليف أكتر من كتاب عنه وأكتر من دراسة وأكتر من عدد خاص سواء كان في دورية أو مجلة فنية ما، إلا إنه سيرة الشيخ سيد درويش رغم قصر السنوات اللي عاشها لازالت تعاني من بعض الغموض، ولازالت تعاني من تواتر المعلومات واختلافها من مصدر لآخر. وإذا أضفنا لده أن الشيخ سيد درويش نفسه طوال فترة حياته يعني لم يترك لنا مذكرات مكتملة عن مسيرته الفنية أو حياته الشخصية، بتتعقد الأمور وبتصبح أكثر غموضا. التحق الشيخ سيد درويش بكتاب الشيخ حسن حلاوة في الإسكندرية، وهناك طبعا تعلم أصول القراءة والكتابة وتجويد القرآن الكريم، ويقال في بعض المصادر أنه التحق بمدرسة من اتنين ما نعرفش على وجه التحديد أي مدرسة فيهم أدق، إلا أنه الاسمين اللي معروفين لينا، المدرسة الأولى هي مدرسة شمس المعارف الابتدائية، وهناك اتعلم على إيد الأستاذ نجيب أفندي فهمي، والمدرسة الثانية هي مدرسة سامي أفندي، واللي كان معروف أو مشهور عنه حبه للأناشيد الحماسية وأصول الموسيقى أو الغناء. ويبدو أن الشيخ سيد درويش تشرب في بداياته من الأستاذ ده وتأثر بيه أشد تأثير. كمان يعني روي عن الشيخ سيد درويش انه في مرة من المرات كان بيؤذن في مسجد الشرباجي بالاسكندرية، وخصوصا اذان الفجر، وده كان بيبين لأهالي المنطقة قدراته الصوتية او جمال صوته في المرحلة دي. الشيء الاول اللي اثر بشكل كبير على الشيخ سيد درويش وكان ليه اثر بالغ في حياته هو اللقاء الفني اللي جمعه بامين افندي عطلة، وهو شقيق سليم أفندي عطلة، وهو كان من أشهر الممثلين المسرحيين وقتها. واللقاء ده حكى عنه أمين عطلة في مجلة الكواكب سنة 1965 بأنه كان ليه أثر كبير جدا في حياة الشيخ سيد درويش وفي حياته هو شخصيا.

أقوال تضربت فيما يتعلق بقدوم الشيخ سيد درويش إلى القاهرة. طبعاً كان كل شخص بيحاول بقدر المستطاع في الفترة دي إن هو ينسب اكتشاف سيد درويش أو إقامته في القاهرة ليه. يعني مصطفى بيك رضا والشيخ سلامة حجازي قالوا إن هم حاولوا يقنعوا الشيخ سيد درويش إن هو يجي القاهرة، الكلام ده سنة 1910. ومرة تانية قال أو ذكر الشيخ يونس القاضي إن هو كان السبب في مجيء الشيخ سيد درويش إلى القاهرة سنة 1914. كمان الشيخ زكريا أحمد قال إن هو سنة 1916 أقنع الشيخ سيد درويش إن هو يسافر للقاهرة وإن هو يلقي بعض القطع الغنائية أو التلحينية على أحد مسارح القاهرة، وكتب ده في مذكراته أو يومياته. وبالرغم من إنه في اختلاف في الأقوال أو الآراء عن قدوم الشيخ سيد درويش إلى القاهرة، إلى أنه كان ليه زيارة مبكرة جدا للقاهرة سنة 1917 ولتعرف فيها على عمر وسطي الممثل الشهير ومدير مسرح أو فرقة الكوميدي المصري الراقي، وبدأ التعاون ما بينهم في مسرحية ما كانتش مشهورة قوي بعنوان الشيخ وبنات الكهرباء، ودي مثلوها في تياترو مينيرفا في كازينو الجلوب خلف مخازن شوكوريل، لكن ما لقيتش النجاح المطلوب. رجع الشيخ سيد درويش بعدها تانية الإسكندرية، وأصر الشيخ سلامة حجازي لما زار الإسكندرية مرة تانية إن هو يرجع للقاهرة معاه وإن هو يغني بين الفصول المسرحية، وخصوصا بين مسرحية غنيات الأندلس على مسرح بريطانيا وقتها. لكن ما الجمهور ما تقبلوش ورجع مرة تانية للإسكندرية، لكن الشيخ سلامة حجازي أصر إن الشيخ سيد درويش هيكون خليفته في الأوساط الفنية وهيكون حامل لواء الغناء أو التجديد الموسيقي في مصر فيما بعد.

بداية العهد ما بين الشيخ سيد درويش ونجيب الريحاني كانت سنة 1918، لأنه نجيب الريحاني وقتها طلب منه إن هو يلحن له مجموعة من المقطوعات الاستعراضية عشان يشوفوا رد فعل الجمهور عليها، لكنها حققت نجاح كبير جدا. فطلب منه بعد كده إنه يتفرغ لتلحين مجموعة من المسرحيات أو الأوبريتات الغنائية الاستعراضية وقتها، واللي حققت نجاح كبير جدا في الفترة دي. فلحن نجيب الريحاني مجموعة من المسرحيات المشهورة زي إيش وقولولو ورن وغيرها من المسرحيات. في سنة 1920 كمان قدم الشيخ سيد درويش لحن مسرحية مرحب لفرقة الماجستيك، وقدم كلها يومين مع فرقة منيرة المهدية، وكمان قدم لها كليوباترا ومارك أنطوان اللي لحن جزء كبير جدا منها لكنه توفى قبل ما يكملها. وقدم كمان لفرقة أولاد عكاشة مسرحيات زي هدى وعبد الرحمن الناصر. كمان الخطوة المهمة والأبرز في حياة الشيخ سيد درويش وكان ليها أبلغ الأثر في نتاجه الفني هي سنة 1921، لما كون مع عمر وصفي فرقة مسرحية أطلق عليها جوق سيد درويش، واللي بدأ وقتها بتقديم مجموعة من المسرحيات المهمة جدا والفارقة في تاريخ المسرح الغنائي، واللي حملت قدر كبير جدا من الطاقات التعبيرية، وحملت مجموعة من الألحان الشهيرة اللي الناس بيرددوها لحد دلوقتي. قدم مثلا شهوزاد، وقدم العشرة الطيبة، وبعد كده قدم الباروكة، وكمان قدم مسرحية العبرة وحلاق إشبيلية. وقامت الفرقة كمان بتقديم مجموعة من العروض المسرحية للفرق التانية اللي كانت مشهورة بيها.

0: نعود لنستمع إلى الأستاذ عبد الرحمن طحون حيث يحلل لنا عمل سيد درويش الموسيقي.
1: الإيقاع الثلاثي مثلا، إيقاع الفالتس، كان أول حد استخدمه سيد درويش في إحدى أشهر أغانيه، أغنية قوم يا مصري، لما كان بيقول قوم يا مصري مصري دايما بتناديك، جد بنصري نصر دين واجب عليك. ده إيقاع 3/4، ما كانش موجود قبل كده. 1 2 3، 1 2 3، وهكذا. إيقاع الزفة، يعني ما كانش في حاجة اسمها إن كان الناس بتعمل مثلا في الأفراح إيقاع عادي، إنما إيقاع الزفة ده برضو من اللي دخله في حياتنا واللي احنا لسه بنعمل أفراحنا عليه لغاية دلوقتي هو سيد درويش. استمر برضو سيد درويش في المدرسة التطريبية، واستمر عمل أدوار وعمل موشحات، ودي قوالب موسيقية كانت موجودة، وهو عمل برضو التقطوقة. فبالتالي سيد درويش كان متنوع جدا في مدرسته، ومن أشهر الأدوار اللي عملها أنا هويت وانتهيت، يوم تركت الحب، أنا عشقت، يا فؤادي ليه بتعشق، وكل دي مقامات موسيقية مختلفة. موشحات كانت مهمة جدا، زي يا شادي الألحان طبعا من أشهر موشحاته، ويا بهجة الروح. ففي حاجات كتيرة جدا مؤثرة ومعلمة فينا لغاية دلوقتي. وبعدين الحركة الوطنية طبعا الحلوة دي بقى، متاجن وأهو ده اللي صار، وتوالت الأعمال يعني، ويا بلح زغلول اللي كان عملها يعني عندا في الإنجليز لما منعوا ذكر اسم سعد زغلول في الأغاني، فعمل أغنية يا بلح زغلول، والقصة دي شهيرة. لكن الشعب تأثر بسيد درويش، لأن سيد درويش كان أحد أصوات الشعب وأصوات المقاومة وأثناء ثورة 19 وإلى آخره، وله مواقف بتحرك الناس وبتقود الناس بالغنى، والناس بتغني أغانيه وهي بتقاوم الاحتلال. عشان كده كان في مشكلة عند الاحتلال مع سيد درويش، ومنعوا بعض أغانيه في فترة من الفترات. لكن هيظل طبعا سيد درويش علامة موسيقية خالدة، وكل الموسيقيين يعترفوا بهذا الفضل الكبير في رجل غير مسار الموسيقى العربية.

0: نستمع الآن إلى الأستاذ فادي العبد الله، الشاعر والناقد الموسيقي اللبناني، وهو يقدم لنا رؤية خاصة حول فنان الشعب سيد درويش.
1: عندما نبحث في سبب استمرار حضور سيد درويش لأكثر من قرن كشخصية محورية في الموسيقى المصرية وفي الموسيقى العربية بشكل عام، ينبغي أن ننتبه إلى اختلاف الأوجه أو الوظائف التي تم استخدامه لخدمتها. فهناك وظيفة سياسية ألقيت عليه بشكل لاحق عندما تم تنصيبه فنانا للشعب مدافعا عن الوطنية المصرية وعن رموزها وثوراتها، ويعني بشكل بأثر رشعي افتراض أنه كان مضطهدا في الفترة الملكية في العهد الملكي في مصر، في حين أن هذا ليس دقيقا في الحقيقة، وكرم مرارا بعد وفاته في حفلات وفي الصحافة وفي السينما وفي الخطاب النقدي بشكل عام. وربما وفاته المبكرة هي ما سهلت هذا الاستخدام اللاحق لاسمه ولشخصيته، بعيدا عما كان ربما حقيقة العمل المرتبط بالمسرح وبفترة الشيخ سيد درويش، إذا ما استمعنا بدقة لكلام مجايليه مثل توفيق الحكيم وزكي طليمات وغيرهم.

هذه وظيفة سياسية. هناك أيضا وظيفة في صراعات الأوساط الفنية، حيث تم استخدام الشيخ سيد درويش بدرجة أساسية من قبل محمد عبد الوهاب طبعا باعتباره رأس المجددين، يعني استخدام اسم ذو هالة كبيرة لمحاربة أصحاب القديم، يعني بالتركيز بالضبط على أن الشيخ سيد درويش هو مجدد، هو طواق إلى دراسة الأوبرا والهارموني في إيطاليا، يحاول أن يدمج تقنيات موسيقية مستوحاة من الغرب مثل البوليفونية أحيانا والقفزات الصوتية البعيدة بين الدرجات والتعبير باللحن عن بعض مواضع الكلام وما إلى ذلك. فهذا النوع من التجديد هو جزء أساسي من الوظيفة التي استخدم بها محمد عبد الوهاب وغيره الشيخ سيد درويش. وأيضا بعيد كل البعد عما حصل في وقت لاحق من افتراض أن الشيخ سيد درويش هو من أعاد الموسيقى في مصر إلى جوهرها المصري وخلصها من تركيته الغناء السابق وغجريتي على ما زعم أحدهم، وهذا غير صحيح أيضا. يعني بمعنى من المعاني مرحلة الشيخ سيد درويش هي مرحلة شديدة التأثر بالآخرين وليست مرحلة عودة إلى أصل أسبق بهذا المعنى. وهذا التجديد هو ما كان يشدد عليه عبد الوهاب أو عدد من المعاصرين لسيد درويش أيضا مثل عبد العزيز البشري ومثل زكي طليمات، عندما يؤكدون على نجاحه في دمج ما سمعه بما في ذلك الموسيقى الإيطالية والغربية بشكل عام في إنتاج لا يستغربه المستمع المصري ولا يراه نافراً.

هناك أخيرا في رأيي الوظيفة الموسيقية البحتة التي ربما هي سبب أن سيد درويش هو مؤسس فعلي لما حصل إلى حد قرن من بعده. هذه الوظيفة أتى بها سيد درويش وآخرون مثل كامل الخلعي وداود حسني وزكريا أحمد وغيرهم، ويرتبطت في البداية بتطور المسرح الغنائي، لأن المسرح قبل هذه المرحلة كان يعتمد إما على الموشحات مع أبي خليل القباني مؤسس المسرح الغنائي ومع مارون النقاش قبله، أو على أداء القصائد بالطريقة التطريبية مع بعض اللمسات التعبيرية عندما ننصت مثلا إلى الشيخ سلام حجازي. أما جيل الخلعي وسيد درويش وداود حسني وبعدهم زكريا أحمد فقد عمل على تلحين أغنيات مرتبطة بالعمل المسرحي من أجل ممثلين نجوم لم يكونوا من المطربين، يعني اضطروا أن ينتجوا أعمال ترتبط بالموقف المسرحي، تضم أحيانا الطقطوقة والمونولوج والديالوج وغناء المجموعات والسكتشات، وأن يؤديها أشخاص مثل نجيب الريحاني وعلي الكسار، أي ممثلون ليست لديهم أصوات قادرة على أداء الطرب والعرب والارتجالات. فهذا بطبيعة الحال أدى إلى شكل جديد للجملة الموسيقية نفسها حين ضيق مداها النغمي وقلل من إمكانية التعريب والارتجال فيها وبسطها ونشط حيويتها الإيقاعية، وكذلك يعني عمل على أن تكون الموسيقى في هذه الجملة أسرع في الوصول إلى المستمع وليست مثل الطرب الذي يفكك الجملة ويتوقف ويعيد فيها إلى حد كبير.

يمكن أن نلاحظ أن سيد درويش والجيل حوله أيضا استكمل عملية إدخال مقامات جديدة أو استعمالات جديدة لمقامات أقدم، دخلت بتأثير تركي ثم بتأثير أوروبي، يعني من منتصف القرن التاسع عشر وبعده في الشام ومصر، وهي في معظمها تكاد تخلو مما نعرفه بربع الصوت ونعتبره علامة على الطرب الشرقي، مثل مقامات النهواند والعجم والحجاز كار كرد والزنجران والحجاز كار. وهذه بما أنها ليست مرتبطة بأرباع الصوت فهي أقل إيحاء بالطرب القديم وأكثر ارتباطا بما يمكن تسميته لاحقا بالطرب العاطفي الذي يربط المستمع بحالة من التماهي النفسي مع المؤدي. وبطبيعة الحال مثل هذه الجملة أسهل أن تؤدى على الآلات الغربية، على البيانو مثلا أو على الآلات النفخ الغربية، وبالتالي أصبح بالإمكان لاحقا أن تكون مؤسسة لإمكانية التوزيع الموسيقي، وأن تكون يعني من جهة ربطة بالطرب العاطفي سينتج فيما بعد طريقة أداء سترتبط بالميكروفونات مثل عبد الحليم حافظ ونجاة الصغيرة في وقت لاحق. إنما هذه الوظيفة التي أتى بها سيد درويش وجيله لناحية المقامات وتركيبة الجملة وحيويتها هي ما سيشكل العالم الموسيقي الذي يجول فيه بدرجة الأولى رياض السنباطي والرحابنة ومحمد عبد الوهاب وتلاميذ محمد عبد الوهاب، وهذا ما سيشكل معظم العالم الصوتي للمنطقة عمليا، وسيجعل من سيد درويش فعلا مؤسسا بهذا المعنى مستمرا في الحضور رغم مرور أكثر من 100 سنة على وفاته.

في سبتمبر من عام 1923، وبينما كانت مصر تستعد لاستقبال زعيمها سعد زغلول العائد من المنفى، وكان السيد درويش يجهز لحنا لاستقباله، انطفأت هذه الشعلة العبقرية فجأة. مات في ظروف غامضة، ورحل جسده وهو في 31 من عمره، تاركا خلفه مئات الألحان التي لم تكن مجرد إرث، بل كانت جينات الموسيقى العربية الحديثة التي نهل منها كبار الملحنين. رحل فنان الشعب ودفن في مدافن المنارة بالإسكندرية، وشيعت جنازته في موكب متواضع لأن الأمة كانت مشغولة باستقبال سعد زغلول. نقرأ بعضا مما كتب صلاح جهين في رثاء سيد درويش. إسكندرية الملح غطاها، حبلت وولدت ورد على ياسمين، ولدت حديد على نار، مبيضين على شيالين على مركبية، قال اللي قال حوشه كانت مراكب أصبحت توابيت، رد اللي قال صلوا على طه، الواد أبو الشيد في الفنار في إيده ريشة عود بيلون السماوات سحاب ورعود، يا مرحبا نزل المطر على الأهالي، خرجت جنازة الظهر من الأزهر والظهر كان أحمر، فتحت أنا عينيا من قبل ما أوصل للضريح، وصحيت على شفتي غنوة صنايعية أبو عرب غنها لي.

0: ونستمع إلى نجيب الريحاني يرثي صديقه قائلا:
1: سيد درويش الله يرحمه ويحفظه ليه ويرحمنا من بعده، كان روح قايمة على وش الأرض، روح غير مستقرة، روح بتستعجل أيامها في الرحيل من الحياة، كأن الحياة دي حمل تقيل وعايزة تتخلص منه، كأنه ضيف على الدنيا غريب ومشتاق يروح لموطن تاني.

0: قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من سلسلة
1: الموسيقيون العرب
0: من إنتاج إذاعة إسبانيا الخارجية بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو والمؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية في حوض البحر الأبيض المتوسط كوبيام. من إعداد وتقديم وإخراج أحمد يمانيو، من الهندسة الإذاعية سالومون ريدون.

الله الله

0: مننا.
1: الله
2: الله
1: الله.

0: بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

حواح ولا فكروني أحسن؟ فكروني؟ اثنين مندق اثنين معلش نقول اثنين لا لا حواح فكروني طيب طيب سواح سواح سواح وبناء على طلب الجمهور نعزف لكم أغنية سواح

هقول لكم على حاجة مهمة خالص خالص خالص. أنا أمام القضاء التونسي رفعت قضية على فهد بلال، قولوا لي واسألوني ليه. أولا كان لي فيلم إذا كنتوا فاكرينه اسمه لحن حبي، فاكرين؟ وكنت بغني فيه. انا هقول لكم دلوقتي المقطع اللي كنت انا بغني فيه، واوريكم ازاي فهد بلال والملحن بتاعه سرقوا لحن مني انا. وانا مستعد اني اقبل محكمة الشعب، لاني انا طالبت فهد بلال من 6 سنين لحد دلوقتي بريع وكل حفلات اللي بيعملها كلها اخدها انا. هقول لكم بعد دلوقتي اللحن. بقول فيه فردة حزمة تعمل أزمة من غير لزمة، هو هو هو هو. خد اللحن مني بتاعت هو هو هو هو من دلوقتي في كل أغانيه. وبعدين لما قابلته هنا في تونس قلت له اتفضل تعال اشرب فنجان قهوة عندي، اتفضل. فقال لي انا والله مشغول لكن هو حاسس خايف مني. فضلت ادحلمه لغايه ما جاي عندي في الاوضه، رحت قافل عليه الباب هو والملحن بتاعه، وقلت له انا القضيه شيء والحفله اللي هنعملها الليله دي شيء تاني، فانا باسم الجمهور التونسي عاوز منك اغاني جديده في هذه الوصله. بصيت لقيت من الخوف بتاعه مني انا قام مسكين ركع وبالدموع مليانه عيني، وقال لي حاضر تحت امرك. هتسمعوا فهد بلان في اغاني جديده اللي حبيتوه وسقفتوا له كتير وهتحبوه كمان.

عالسر، يا مين بمشي شمال بيمشي الحظ، يا مين يا قلبي يا قلبي بحلفك بالسر.

يا حلوة لا تبعدي عن غيرك، أنا الهوى وأبو الهوى نار الهوى من سمعتي، أنا الهوى وأبو الهوى.

هي حلوتي لا تبعدي عن ديرتي هي سمرتي هي حلوتي لا تبعدي عن ديرتي انا الهوى هو ابو الهوى ونار الهوى من شمعتي هي

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
3: أهلا وسهلا بكم إلى الإذاعة الثقافية في هذه الحصة الجديدة من برنامج ياسمين على ليل تونس. في هذه الفسحة الإذاعية نحاول أن ننتخب عدد من النغمات الطربية على موجات الإذاعة الثقافية ونقضي معها سهرة طربية.

بحبه حبيبي ساكن حبيبي.

أحبه حبيبي ساكن، حبيبي ساكن قصادي وبحبه.

نجدد أرحب بكم على موجة الإذاعة الثقافية في برنامج ياسمين على ليل تونس، ونواصل معكم هذه السهرة الطربية مع عدد من النغمات.

زماني.

الدنيا.

الله حرام ورقنا ده عن بعضنا وازاي اعيش كده وما تكونش هنا والله حرام ورقنا ده عن بعضنا وازاي اعيش ليلة وما تكونش هنا والله حرام ورقنا ده عن

لك انا والله هجي لك انا ولما اجي لك راح انا هجي لك انا والله هجي لك انا ولما اجي لك راح انا هجي لك انا والله هجي لك انا ولما اجي لك راح نور.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة تونس الثقافية، تحديداً إلى برنامج ياسمين على ليل تونس. نقدم معكم هذه السهرة من خلال اختيارات غنائية.
1: سيداتي وسادتي، مش عارف ازاي وبأي لسان أشكركم على الحفاوة اللي قابلتوني بيها دي، وده مش مستغرب من الشعب العربي الكريم المضياف، فأنا بشكركم وبشكر إخوتي الموجودين هنا من بلدي الحبيب مصر. وبشكر كل اللي شرفوني وجاءوا إلى مصر العزيزة عشان يسمعوني في الليلة الحلوة دي. بشكر إخوتي العرب من كل قطر شقيق. أنا شايف بين الحاضرين هنا، شايف بلاد العرب كلها، شايف كل الحبايب من كل قطر عربي، فأنا سعيد بكم وأشكركم لتشريفكم.

هكذا نأتي إلى نهاية هذا اللقاء من برنامج ياسمين على ليل تونس، والذي اجتهدنا من خلاله في تقديم عدد من النغمات الطربية على موجات الإذاعة الثقافية. إلى اللقاء مع تحيات كامل الفريق.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين، ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
3: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
4: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
5: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
4: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
6: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
4: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
7: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
3: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: لغة العالم. لغة العالم مع شادي القرفي.
1: أصدقائنا المستمعين، أسعد الله أوقاتكم. نتطرق اليوم في برنامج لغة العالم إلى الفترة الرومانسية في الموسيقى، والتي انطلقت في 1 جانفي 1801 وانتهت في 31 ديسمبر 1900، والرومانسية تيار فني عام في أوروبا خلال هذه الفترة. نستمع للحركة الأولى من كونسيرتو البيانو والأوركسترا للمؤلف الروسي سيرغي رخمانينوف كالعادة على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم.

يضع هذا التيار التعبير العاطفي في صدارة الحركة الاستيتيقية الأوروبية، وشملت الفنون والأداب التي تأثرت كثيرا بإنجلترا وألمانيا في أواخر القرن الثامن عشر. واشتغل صانع الآلات على تطويرها وتطويعها لمختلف الحساسيات الفنية. في القرن التاسع عشر أصبحت الموسيقى ذات مرجعية فلسفية وإيديولوجية، فبعوها كفن حقيقي حيث اتخذت أبعادا أخرى أخرجتها من الاعتبارات السابقة كفن ثانوي أو فن حرفي. واتسمت هذه الفترة بالحرية في التعبير الفني، فكل مؤلف موسيقي أصبح يعبر عما يختلج بفكره.

كنا في الاستماع لمقطع من بحيرة البجاري تشايكوفسكي على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم. كانت الحركة الرومانسية في الموسيقى في أساسها حركة ثورية موجهة ضد أباء الجيل الثوري وأجداده، لذا فإنها كانت تكن بغضا للكلاسيكية وإلى ما رأته كلاسيكيا. لذلك احتوت الرومانسية على بعض النقائض، والتي منها إعجاب بعض أعلام الحركة بموزار وبيتهوفن ومقاومة هذا الإعجاب وإقصائه بطريقة عنيفة. ومن بين هذه النقائض أيضا حب هذا العصر للاستعراض المسرحي وميله رغم ذلك إلى المؤلفات الشخصية الأنطوانية، ذلك لأن الرومانسية كانت تنزع إلى الذاتية. هذه النزعة الذاتية أو الموضوعية في لغة الموسيقى يؤكدها حرص فاغنر على الجمع بين الطابع الشخصي وخلق موسيقى قادرة على أسر العالم. نستمع الحركة الأولى من كونسيرتو البيانو والأوركسترا للمؤلف النرويجي إدوارد غريغ، دائما على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم.

بين هذه التناقضات التي ظهرت في الموسيقى الرومانسية، التناقض بين الموسيقى البحتة والموسيقى ذات البرنامج، فقد كان بيرليوز مثلا لا يستطيع تصور وجود موسيقي غير ممتزجة بعناصر الفنون الأخرى، فقد كان يرى أن السيمفونيات في حاجة إلى إلهام الشعر حتى وإن اتبعت قواعد الموسيقى البحتة. وتأكيدا على هذه النقائض نرجع إلى ما كتبه مندلسون الذي كان يرى أن الأفكار التي تعبر عنها المؤلفات الموسيقية الجيدة واضحة وليست بحاجة إلى كلمات تحتويها. نحن دائما على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم، ونستمع للحركة الأولى من كونسرتو الكمانجا والأوركسترا لمندلسون.

هذه التناقضات كانت موجودة في شخصية أي موسيقي رومانسي بمفرده، لكن الأكيد هو أن الموسيقى البحتة رغم ما أثير لم تظهر إلى بعد أن اختفت الرومانسية على الأقل ظاهريا، وعلى الرغم من الاختلاف الظاهر بين موسيقى العصر الرومانسي إلا أنه كان يخفي تحته تشابه كبير.

نأتي لنهاية حصة اليوم من برنامج لغات العالم. أجمل الأوقات وأمتع على موجات إذاعة تونس الثقافية، أين يعلو صوت الموسيقى دائماً.

لغة العالم. لغة العالم مع شادي القرفي.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: توينسا، خوض في أغوار الشخصية التونسية من زوايا سوسيولوجية. توينسا مع إيهاب الشاوش.
6: مرحبا بكم متابعي إذاعة تونس الثقافية. كالعادة في برنامج توينسا انسلط الضوء على المجتمع التونسي من خلال العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية، وأيضا من خلال حتى الأدب والفنون الجميلة. اليوم باش نحكيه ونرجع شوية في التاريخ، شكون هالمجتمع التونسي، ما هي الهوية التونسية، كيف تشكل المجتمع التونسي عبر العصور وعبر الأزمان، وكيف أيضا تشكلت النخبة، وخاصة في هذا الكتاب نخبة تتحدث عن العشرينات وبداية النواة الأولى لخلينا نقول النخبة التي قاومت الاستعمار. الكاتب ضيفنا اليوم هو الكاتب والإعلام التونسي الأستاذ مختار الخلفاوي، للحديث عن كتاب اللي صدر في 2026 ويحمل عنوان التاريخ لا يقول وداعا، مختارات من تاريخ تونس. مرحبا وشكرا على تلبية الدعوة.
7: مرحبا، أهلا وسهلا أستاذ إيهاب، شكرا لك على الدعوة، والشكر موصول لإذاعة تونس الثقافية. لا نتأخر عن الدعوة للتداول في مواضيع تهم التونسيين، وأنت برنامجك اسمه توانسة، وأعجبني العنوان لأنه فعلا توانسة حتى باللهجة التونسية. توانسة أي شكون هما التوانسة هذوما، منين جاءوا التوانسة، كيفاش يفكروا، كيف تشكل حاجة اسمها التونسة. وهذا طبعا ينبغي الحفر في التاريخ للوصول إلى تشكل حاجة اسمها التونسة والتونسية. والبعض يتحدث عن الأمة التونسية الأمة كما تعرف هذا. شكرا لك أستاذ إيهاب على الدعوة.
6: شكرا لك، وخاصة أنتم بعد شوية نحكيه بتفاصيل أكثر. أنت فما الفكرة والقصة والخرافة الأساسية اللي تشكلت الأمة التونسية بالأساس من أفراد وأشخاص أصلهم همش توانسة، جايين من مناطق أخرى، وهذه الفكرة الأساسية يعني في ربما في الكتاب. وفكرة أخرى اللي شفت هنا مهمة برشا اللي هي مفهوم الاعتبار. نرجع بعد نحكي ماذا تقصد بالاعتبار، واعطيت أنت صورة جميلة جدا بما أنك مختص في الأداب أساسا، والكتاب الكل معناه فيه صور شعرية كيفاش رانا ما نتعداوش للنهر بنفس الطريقة ونفس الإحساس ونفس الصورة. بل ذلك